كيما التصنيع الذكي، شنو حكاية هالبرنامج هذايا؟ شنو اللي ممكن يضيف لأصحاب المؤسسات الصناعية، وكيفاش ممكن يعاونهم ويرافقهم ويتيح لهم فرص جديدة للمرافقة للدعم والتأطير؟ لكن قبل ذلك خلينا نبدأ بالأنغام. تحية ليكم وين ما كنتم، انتوما اللي اخترتوا متابعة إذاعة الشباب.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك،
1: تعلم تشق طريقك. صحيح، نصيحة وتوصية هامة جدا، لكن في المسار هذايا اللي انت فيه لابد تاخذ بزمام الأمور. فما شكون ينجم يعاونك ويرافقك ويقدم لك النصيحة في وقتها، التأطير والمرافقة اللازمة. هات نسمعوا مع بعضنا شارة انطلاق فقرة اسأل الإكسبير، اللي من خلال حضور ضيفتنا باش تعطينا كل التفاصيل اللازمة حول الموضوع اللي باش نتحدثوا فيه.
0: اسأل الإكسبير.
1: تطلق إذن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وعندهم شركاء آخرين برنامج التحول الرقمي للمؤسسة الصناعية نحو 4.0 وآلية تقييم التصنيع الذكي، مع برشة تفاصيل وجزئيات أخرى، آلية جديدة وبرنامج آخر لدعم المؤسسة الصناعية. فاش يتمثل هالبرنامج هذايا؟ شكون هم المؤسسات أو شنية هي المؤسسات الصناعية اللي ستتاح لها استغلال هذه الفرصة؟ على خاطر هي فرصة حقيقية. توا مع ضيفتنا بالحق تعرفوا اللي هي فرصة حقيقية للمرافقة، للتطوير، لابد من استغلالها من طرف مؤسسات صناعية اللي حقيقة باش تقدم الإضافة في المشهد الصناعي. مدام منال رويس، المديرة المساعدة، مديرة مساعدة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. مدام منال، صباح الأنوار.
2: صباح النور، مرحبا بك. شكرا، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة الشباب.
1: إن شاء الله برنامج سيتم إطلاقه غدا صباحا إن شاء الله، نهار الأربعاء 30 سبتمبر. اليوم احنا في برنامج خذ فرصتك باش نتحدثوا على البرنامج هذا، فاش يتمثل تحديدا، أنا هي المؤسسات الصناعية اللي تنجم تتمتع به البرنامج هذا اللي هو حقيقة فرصة ذهبية للتطوير، لتطوير المؤسسة، لتحسينها، معناتها امتياز كبير. تفضل مدام.
2: خلينا جوست نحطوا الامور في اطارها. دونك هو البرنامج هذايا جاء في اطار الاستراتيجية الصناعية في حدود 2035. فيه اون انيسياتيف فيغ اون اندستري 4.0 بور لو تيسيو اندستريال تونيزيان.
1: دونك معناتها حاجة على مقاسنا.
2: اكزاكتومون.
1: على قياس المؤسسات الصناعية التونسية.
2: اكزاكتومون. ادابتي للمؤسسات cette scénario tunisien, le contexte tunisien, bien sûr, les capacités internes, etc.
1: مش كوبي كولي. نو.
2: بيان سور، سي با كوبي كولي.
1: وهذا يمكن، مش يمكن، هذا حقيقة مدام من بين النقاط الهامة جدا اللي إن شاء الله باش معناتها تعين على النجاح نتاع البروجي.
2: نعرفوا اللي الاندستري في العالم الكل قاعدة تتطور، واليوم لونتربريز كان هي انيفوليو با، راهي مش ما تقدمش، نو سولمون ما تقدمش، مي توخر. دونك فما كومبيتيتيفيتي كبيرة او نيفو دو معناها دو موند ايكونوميك. دونك الاندستري 4.0 هو سي لا فوك. توا احنا تعدينا بثلاثة اجيال، الجيل الاول والثاني والثالث، توا احنا في الجيل الرابع من الصناعة الذكية اللي هو بازي برانسيبالمون على تو كي انتيليجنس ارتيفيسيال اللي نسمعوا بها
1: بيان سور
2: توا اون فوغ، تو كي روبوتيك، الانترنت دي زوبجي. دونك هذا الكل سي دي بروجي دونك اون فوغ اللي هما يحسنوا من الكاباسيتي نتاع المؤسسه، البرودكتيفيتي نتاعها، يخليوها دونك تصنع بيان سور دي برودوي دو ميور كاليتي افيك ا مواندر كو ايتترا. دونك كيما قلت لك لو بروجي هذايا donc il s'incarne vers une industrie 4.0. donc c'est une initiative qui a été lancée depuis 2018 ou à travers cette initiative sort la création de 5 centres de compétences. Les 5 centres de compétences sectoriels, un centre de compétences sectoriel fi nesij ou le malbes ou le nesij taqni, un fi la sinaat el elektronia, عندنا في الاغرو اليمونتير، عندنا في تو سكي اندستري فارماسوتيك و تو سكي لي بالسانتي،
1: حتى في اهم القطاعات
2: بيان سور، وعندنا في لي زوتر سيكتور لاندستري مانيفاكتوريير اون جينيرال. بي ا ترافير سيت انيسياتيف دونك صارت لا كرياسيون تاع الهوب اندستري 4.0 اللي هو لو شيف دو بروجي فيه هي لابي لاجونس دو بروموسيون دو لاندستري دو لينوفاسيون. لو هوب هذا ان فيت هو لو رول نتاعو سي لا فيدراسيون دو ليكوسيستيم الكل المتدخلين الكل كو سوسوا بريفي ولا بوبليك في هالتحول الرقمي ولا مسار التحول الرقمي بالنسبه للمؤسسات الصناعيه. واللي هو دونك لو رول نتاعو هو لو ديبلويمون دو لا استراتيجي ناسيونال في المجال هذا. دونك لو هوب الى مي ان بلاس ان بروغرام داكومبانيمون سبيسيفيك بالنسبة للي انتربريز اندستريال اللي يحبوا دونك يتحولوا فير الصناعة هذه الصناعة الجيل الرابع اندستري 4.0. لو بروغرام هذي كيفاش يتكون؟ دونك اون بروميير فاز اللي هي اون فاز دو دياغنوستيك دو بوزوان دو لانتربريز. و بور سو فير دونك صار ان ديفلوبمون سبيسيفيك نتاع ان اوتي دو دياغنوستيك نوميريك اللي هو تيما تونيزيان انتليجنس Tunisian Intelligence Manufacturing Assessment, donc TIMA, l'outil il va nous permettre de faire un diagnostic de l'entreprise et qui va nous permettre de faire une feuille de route, c'est-à-dire les projets potentiels et les tâches de l'Assad à Malhom Fimajel Sénat Také.
1: Donc, c'est quand même ce que tu as fait au début, une chose chasse de l'Assad Bizeta, cas par cas, tu as fait un plan
2: d'action
1: spécifique et qui fait que tu as fait un plan d'intégral, un tahoul, un tahoul, un tahoul, un tahoul, un tahoul, un
2: l'outil Bishartique, une liste de projets, et il y a un Assad Bad, les experts تكنيك
1: كنت مفيده بالنسبه لي كنت
2: بيان سور شنو بالي بروجي اللي المؤسسه بيان سور تشوفهم هما بريوريتير معناها دونك واحد باش ناخذوا ان بروجي باغ اكزومبل ونخدموا عليه دونك باش يصير فما ان اكومبانيومون تكنيك دونك بعد الفوي دو روت دونك باش نخرجوا لو بروجي هذايا بوتونسيال اللي باش نخدموا عليه باش يصير لو ديفلوبمون تاع احنا نسميوها ان بوك بروف اوف كونسيبت اللي هو كيما نقولوا مثال تجريبي ما نجموش من الاول ندخلوا نعملوا ديزانفستيسمون كبار في المؤسسه دونك تصير
1: جاست نب
2: فوالا جاست نب كل بوك هذاك دونك نخدموا عليه نحسنوه سولون لو بوزوان باش يل ريبون او بوزوان exact de l'entreprise. بعد une fois عندنا donc le proof of concept validé وقتها نتعداو للفاز industrialisation ونعملوا les investissements الكبار. exactement
1: سؤال يطرح روحه هنا مدام منيل اللي هي المؤسسات المعنيه بالامتيازات هذه المعنيه بهالمرافقه هذه واللي انتم باش تعاونوها باش تقدموا لها التاطير والدعم والمرافقه كيفاش باش تم اختيارها؟
2: هو ساعة لو بروغرام ان فيت هو لو بروغرام هذايا احنا بدينا بون بروميير كوهورت دونتربريز اون فانتين دونتربريز اللي هما باش ينتفعوا بالبرنامج هذايا ديزون تجريبي بيلوت وباش ينتفعوا زادا بون ايد فينانسيير معناها لاكومبانيمون هذايا باش يكون غراتوي بور اون فانتين دونتربريز سي اون بروميير كوهورت كيما قلنا خاطر مازلنا الحقيقه نبنيو في البروغرام
1: في البروجي
2: الكوهورت هذايا باش تعاوننا باش نحسنوا نحن في لوتي داكومبانيومون نتاعنا نزيدوا نقرب المؤسسه اكثر ونفهموا شنو ما الحاجات
1: اللي باش تدعموا تجربتكم كجهه رسميه والشركات او المؤسسات باش تستفيد
2: اكيد
1: بالمرافقه هذه المجانيه
2: اكزاكتومون دونك لابيل ا بروجي هذايا الى ايتي لانسي دوبوي لو 17 اوت 2026 وساي يتسكر في سبتمبر 2026 دونك on a eu la participation de 34 entreprises industrielles intéressées qui participent au cohort. Les conditions, réellement, il y a des conditions très grandes. Il faut être une association dans le domaine de l'économie, tout le monde est toujours dans le domaine. Situation financière, bien sûr, il faut être en règle, il faut être en train des investissements à engager par la suite. Mais nous sommes en train de faire le tâche معناها لازم بيان سور
1: هي باش تحضر روحها بالحاجات ما اكبر البروجي ما احلى
2: باش نحضروا لها البريالاب
1: اي دونك لازم قليله تكون امورها اون ريغل
2: اكزاكتومون وبيان سور تكون انجاجي في التحول الرقمي هذا معناها معناها كان هي احنا ديجا في لابيل ا بروجي دونك تعينيهم باش يقدموا هما كان عندهم ديجا دي بروجي اللي هما خموا فيهم وعملوا لهم ايتود باش يقدموهم ونحن نوليو نخدموا على لي بروجي هذوك
1: مدام انتم توا كانت نجم تجاوبني على سؤال بيان سور كان معناتها امر ما يقلقكمش فكره اولى على الشركات المؤسسات اللي شاركت هذه قلت لي 34 انتم في الفاس فينال قداش بتختاروا من 20
2: 20
1: عندكم مؤسسة. فكره حسب التقريب المؤسسات هذيا اصحابها دي جون معدل الاعمار شنو هو لي بروجي معناتها القطاعات نو مازال ما عندكمش
2: اون كور دو ديبويمون
1: خاطر مهمه هذه
2: اي بيان نحب نحبوا اون كور دو ديبويمون اكيد من بعد اون فا
1: ناخذوا اكثر تفاصيل على القطاعات على المؤسسات شنو
2: اكيد معناها حسب دونك ليست تاع لي زونتربريز نجم ناكد لك اللي هي معناها ما فماش كان لي زونتربريز الكبار حتى لي زونتربريز الصغار
1: فهمتني مدام
2: بيان سور بيان سور ماهيش حكر ماهيش حكر على انتربريز
1: خاطر انا نقول في بالي تعرف علاش السؤال هذا انا طرحته خاطر يجي في بالي فما فكرتين الفكره الاولانيه انه من ناحيه احنا محتاجين للمؤسسات الكبار اللي تنجم تدخلوا بهم في لي بروجي الكبار الاستثماريه اللي باش تاثر على المشهد الصناعي ككل وتعاون الاقتصاد نتاع بلادنا اما زاده في الفاز الاخرى في حاجه لانه المؤسسات الصناعيه شبابيه لي جون اللي مازالوا كيخرجوا هما زاده فريمون اللي محتاجين للابوي هذايا باش يستفيدوا باش ننهضوا بهم ومعاهم معناتها للمرحله اللي مبا شفت معناها متى زوز
2: هو اللي نجم ناكده لك نحن ما حطيناش دي كونديسيون معناها تعجيزي معناها ما حطيناش دي كونديسيون ريالمون اللي يخليو مثلا المؤسسات
1: الصغار ولا لا لا با دو
2: ولا لي ولا ديستيني للكبار هكا هاو
1: خاطر ريالمون الزوز حاجتنا بيهم
2: اكيد اكيد اكيد معناها كان مش مؤسسات شبابيه هذيك هي اللي باش تتطور من بعد تولي مؤسسات كبار
1: وهما زاد مستحقين مستحقين لابوي هذا بويسكو اللي هي مجانيه باش تكون عند الدوله كل معناتها هو مستحقين لها في فتره اولى من حياتهم اكيد
2: واللي ناكدوا لي هذايا سي اون بروميير كوهورت راهو معناها اون فابا ساغيتي لا ان شاء الله
1: ان شاء الله تنجح ينجح البروجي
2: اكيد ان شاء الله معاملين عليه باش ينجح ونعاودوه فوالا معناها نجموا نخدموا بليزيور كوهورت
1: مع مجموعه اخرى من
2: المؤسسات دو نوتر كوتي في لابي فوالا معناها ديما نحاولوا باش نشوفوا الدعم المؤسسه من التعاون اترافيغ التعاون برامج تعاون دولي معناها بور لو فينونسمون و الحقيقة معناها لو تيم هذايا نتاع لينوفاسيون ولاندستري 4.0 إلي سوتوني باغ لا ماجوريتي دي بروغرام دو كوبيراسيون معناها إن شاء الله بقدرة ربي معناها نجم يكون فما أون دوزيام أون تخوازيام كوهورت
1: موجودة الفلوس
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: الحمد لله معناها حتى اللي طلع توا ولا ما تقبلش توا الفرصة مازال سانحة
2: أكيد
1: لاحقا باش تلتحقوا ويقعد ديما فرصة باش يطلعوا باش يشوفوا باش يطلعوا على البروغرام وعلى الآلية هذيا ويشوف كيفاش نجم هما زاد لاحقا
2: بينيفيسي منها
1: يستغلوها هذه اذا كانت فكره على البرنامج اللي باش يتم اطلاقه غدوه ان شاء الله
2: غدوه ان شاء الله دونك باش يكون فيه دونك بريزونطاسيون تاع البروغرام داكومبانيمون كيفاش باش يكون شنو هما لي زيتاب شكون لي انترفونون واللوتي تيما هذا اللي كما قلنا هو ستانوتي سبيسيفيك دو دياغنوستيك كي ايتي ديفلوبي على الكونتكست التونيزيان وباش يكون عندهم الفرصه لي زونتربريز حتى اللي مش معناها ما شاركوش في الكوهورت باش يتستيو هاللوتي هذايا دونك باش يكون فما دي تابليت موجودين ودي زيكسبير اللي يعاونوهم معناها كان هما يحبوا دونك يعملوا لو دياغنوستيك نتاع لور انتربريز سور بلاس معناها بور فوار هاللوتي هذايا وينجموا هما بيدهم يخرجوا الفوي دو روت نتاعهم سيونس تونونت
1: Très bien. معناها سور بلاس نجم يبداو ويجربوا ويشوفوا دو كوا يسجي ويطلعوا على البرنامج بالكدا ويشوفوه شكرا لك مدام منال اذا نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق بالنسبه لاطلاق البرنامج غدوه ان شاء الله ان شاء الله تتم العمليه بنجاح
2: ان شاء
1: الله وتبداو البرنامج نتاعكم واحنا ان شاء الله نقعدوا على التواصل وفي غير مزيغ نزيدوا نتعرفوا اكثر على البرنامج
2: أكيد.
1: نعرفوا به اكثر ونشوفوه وين نوصل لي ريزولتا حسب التقريب وقتاش مدام نبداو نعرفوا فيها
2: هو نحن بقدرة ربي ديسي لا فان دو سيمين باش تكون عندنا لا ليست فينال نتاع لي زونتربريز روتونو لي 20 انتربريز روتونو وباش نبداو في البروغرام داكومبانيومون دونك نجمو نتواصلوا بعد دونك ابارتيغ من الجمعه الجايه نعطيكم لي ديتاي كيما قلت على لي زونتربريز بون شنو هما لي سيكتور داكتيفيتي لي تاي نتاعهم اتسيتيرا
1: شكرا لك مدام، يعطيك الصحة. كما قلت لك أنا نحب ديما في برنامج خذ فرصتك نقعدوا على تواصل دائم باش كل مرحلة توصلوا لها نحبوا نعرفوا المرحلة اللي من بعد، وبعد فينالمون نشوفوا البرنامج ما تحقق الأهداف نتاعو إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة مدام منال الرويس المديرة المساعدة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ألف شكر لك على حضورك معنا اليوم لتقديم كل التفاصيل الخاصة بإطلاق برنامج التحول الرقمي للمؤسسة الصناعية نحو 4.0 اللي تقييم التصنيع الذكي. عرفتنا عليها زيدا على تيما اللي هي محطة جديدة لترسيخ التحول الرقمي والتكنولوجي للمؤسسات. شكرا لك مدام.
2: مرحبا
1: مستمعينا الكرام، ما تبعدوش بعيد، اقعدوا بحذينا احنا على موجات إذاعة الشباب قرب منكم ياسر. توقيتنا الآن 52 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. بعد شوية باش ناخذوا أكثر تفاصيل على طريقة المشاركة وحضور ورشات وتكوين في قطاع الصناعات التقليدية تحضيرا أو استعدادا لصالون الجديد. برشا تفاصيل حلوة فيه، نجموا تشاركوا فيه، اقعدوا معنا باش تطلعوا على تفاصيل هذا الكل.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
2: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام، مواصلين اللقاء معكم في برنامج خذ فرصتك. توقيتنا الآن 10:57 صباحا، معنا مدام إيمان المغربي، هي كهيئة مدير بإدارة المعارض. واليوم باش ناخذوا برشا تفاصيل على صالون أرتيكريا. شنو الصالون هذايا والتفاصيل المميزة اليوم والفرص المميزة اللي باش تحكينا عليها مدام إيمان، أنكم حتى إذا كان ما كنتوش مسجلين في الصالون، حتى إذا كنت ما كنتوش مشاركين في الصالون، أما سمعتوا بيه وتنجموا تكونوا بتسمعوا بيه آخر وقت، وما في بالكمش اللي فما برشا ورشات باش يتم تنظيمها ضمن فعاليات هذا الصالون، أما تنجموا تدخلوا وتتابعوا هالورشات هذي اللي تنجم تفيدكم برشا في المسار بتاعكم، سواء كنتم انتم حرفيين صناعيين وإلا ناوين تبعثوا مشروع في الإطار هذيك، تنجموا تستفيدوا أي ما استفاد. التفاصيل إذن مع مدام إيمان المغربي. صباح النور مدام إيمان.
3: صباح النور مدام، شكرا على الاستضافة وشكرا زيدا لمستمعي إذاعة الشباب.
2: أهلا وسهلا بك. إذن فرصة جديدة يقترحها علينا صالون أرتيكريا ديوان الصناعة التقليدية.
3: فوالا خنذكروا ساعة شنو أرتيكريا. أرتيكريا هو أول صالون مهني للصناعة التقليدية والحرف الفنية في تونس. ينظموا سنويا ديوان وطني للصناعة التقليدية تحت إشراف وزارة السياحة. السنة باش يكون بالشراكة والتعاون مع شركة معرض تونس الدولي والجامعة الوطنية للصناعة التقليدية. المعرض هذا باش نحطوه في إطار وجا في سياق دفع التصدير منتوجات الصناعة التقليدية، دفع نسق التصدير في منتوجات الصناعة التقليدية، وأيضا في إطار تفعيل زي منشور خاص بالموجه للهيكل الوطنية لتأثيث مقراتها بمنتوجات الصناعة التقليدية التونسية. دونك باش تلقاو منتوجات متاع تزويق، منتوجات هدايا الصناعة التقليدية، ومنتوجات زي قابلة للتصدير. اللي حبينا نحكيو عليه هما اليوم هو خصوصية البرنامج هذايا، المعرض هذايا اللي احنا نعملو فيه ورشات عمل. ورشات العمل هذه مفتوحة للعموم، هذا اللي نحب نأكده. ورشات العمل هذه تنظم بالتوازي مع فعاليات المعرض من نهار اثنين لنهار الجمعة، شو خليه الويكاند للزوار يتمتعوا بالتسوق متاعهم. من نهار اثنين عنا إلى غاية يوم الجمعة عنا دونك ورشات صباحية ورشات مسائية. البرنامج باش يتم إعلان عليه على عن طريق صفحاتنا الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كسوا الصفحة الرسمية للديوان أختيزانا ميتيي دار دو تونيزي، وإلا الصفحة الرسمية للتظاهرة صالون أرتيكريا فيسبوك وانستغرام وحتى لينكدين. دونك البرامج هذوما شنوما؟ بما انه الصالون هذا ياتي في اطار دفع التصدير، دونك باش تتمحور حوله

0: اور نتاع الورشات اللي هما باش يكون حول التجاره الالكترونيه بيان سور باش يكون معنا ممثل من وزاره التجاره باش يكون حول زاد اليات صندوق النهوض بالصادرات لدعم تصدير منتوجات الصناعه التقليديه باش يكون معنا ممثل من السيبكس فما زاد التعريف بدليل اجراءات برنامج ايزي اكسبور اللي هو برنامج وطني للمؤسسات لتسهيل التصدير لفائده المؤسسات الصغرى والمتوسطه عبر الشبكه البريديه
1: مع البريد التونسي هذا ايوا
0: بيان سور مع البريد التونسي باش يكونوا حاضرين معنا زاد ممثلين عن عن الديوانة التونسية للتعريف بالإجراءات في الإجراءات التصدير المنتوجات الصناعة التقليدية ومجالات التكوين في الإجراءات هذية مش يكون زادة عنا ندوات حول إلا ورشات عمل حول دور الابتكار في الصناعات التقليدية كيفاش الابتكار يطور ويفتح المجال للتصدير باش يكون حاضر عندنا أستاذة جامعية عن المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم الأستاذ اللي هي ليكول دو ديزاين بحثنا في الدندان واللي احنا شركاء معاهم.
1: تعرف مهم برشا لاتولي هذايا مدام إيمان من منطلق أنه كلمة الابتكار راهو تعمل برشا حساسية عند الناس يخافوا منها ويقول لك به ابتكار شنو ابتكار؟ احنا كيفاش باش نبتكر مثلا يقول لك ها كل شيء موجود كل شيء متاح سورتو في الصناعه التقليديه منين باش نجيبها هنا وشنو هو المقصود بابتكار اجا احضر لاتوليه هذايا
0: احنا الصناعه التقليديه التونسيه قائمه على الابتكار
1: الابتكار والتجديد
0: ديجا باش نذكر اللي احنا المعرض الوطني اللي تعرفوا الناس الكل هو اسمه صالون الابتكار في الصناعه التقليديه واللي ان شاء الله قاعدين نحضروا في الدوره 43 في مارس 2027
1: دونك انتم اكيد في الورشه ذي باش يكون فما ديزاستو باش يكون فما افكار باش يكون فما تاثير
0: احنا استعنا بالجامعيين جامعيه استاذه جامعيه باش تعطي الاسس الصحيحه للابتكار وباش يكون زاده معاها اون باراليل فما في نفس النهار فما ورشه باش يامنها ممثله عن المعهد الوطني للمواصفات والملكيه الصناعيه انوربي باش الابتكار هذايا باش كيفاش نحميوه ويتسجل
1: من الاول
0: يتحمي ويتسجل ومعاه زاده كيفاش نثمنوا الابتكار عبر التغليف والتعليب باش يكون حاضر زاده ممثل عن الباكتيك المركز الفني للتعب او التغليف اللي هي من اساسيات ساعه لا ميز اون فالور دو برودوي وزاده من يفتح سبل للتصدير خاطر ان برودوي ارتيزانال قد ما يكون في مثمن قد ما القيمه نتاعو ترتفع.
1: دونك مدام انتم عطيتوا اهميه وقيمه لكل حلقه من حلقات الانتاج بالنسبه للصناعات التقليديه من الابتكار من الفكره المبتكره كيفاش تجي كيفاش يولدوها كيفاش من بعد يحافظوا عليها كيفاش تنتجها كيفاش حتى تغلفها وتقدمها في اطار باهي باش تتسوق بالكدا
0: وندخلوا عمليا في التسويق اما عبر التسويق الرقمي فما كما قلت لك وزاره التجاره فما زاد حتى ان شاء الله باش يكون معنا ممثل عن وزاره المراه بخصوص يعني برنامج رائدات والا البلاتفورم هذه جديده فما زاد ناكد زاد فما احنا في شراكه مع مؤسسه ناشئه اللي هي تدعم الحرفيين ذوي الاحتياجات الخصوصيه دونك فما زادة عندنا فقرة خاصة باش يقدمها رئيس المؤسسة الناشئة ستارت اب هاندي سكسيس اللي باش تحكي على الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة التشريعات والشراء المسؤول احنا عملنا معاه قبل فهمت اكسيون كيفاش نقربوا المشترين للحرفيين
1: كيفاش تربطوا الصله ما بينهم
0: فوالا كيفاش نربطوا الصله وكيفاش يخرجوا زوز ربحين فما تشريعات اللي تخلي اللي يبيع يربح واللي يشري زاد يربح دونك هذا الكل باش يكون موجود الحاجه الباهيه اللي المشاركه في الورشات هذه مفتوحه للجميع ما فماش حتى رابط مرحبا بالجميع فماش حتى رابط تسجيل السوفي يكون موجود في المعرض ينجم يواكب يحضر كسوة من العارضين من الزوار احنا بيان سور الورشات هذية موجهة للمتدخلين في القطاع حرفيين يمارسوا في نشاطهم والا ناس قاعدة تخمم ديجا قاعدين يخمموا باش يدخلوا القطاع الصناعة التقليدية نعطيهم بسطة نعطيهم لمحة على كل المكونات نتاع العمل ولا النشاط هذية
1: الموعد نتاع الصالون وقتاش مدام يمين ان شاء الله
0: الصالون ان شاء الله اختي خيا من 5 ل 11 اكتوبر بقصر المعرض بالكرم القاعده واحد باش نلقاو عده فضاءات اهمها كما قلنا الفضاء ورشه العمل. وزاده باش يلقاو نذكر فما نخبه من الحرفيين باش تكون موجوده، اكثر من 200 عارض في مختلف الاختصاصات. مرحبا بهم بالناس الكل، وان شاء الله تكون فما استفاده من خلال الورشات هذيا.
1: ان شاء الله الحرفيين يقتنصوا هالفرصه المميزه هذيا، راهو حقيقه وقت نقولوا فرصه ماناش معناتها نبالغوا نعنيوا ما نقولوا، انت في عوض اللي باش تقعد تلوج وتبحث من بلاصه لبلاصه من مركز النهوض بالصادرات لا بوست في خدمه ايزي اكسبور غيره غيره غيره ولا لينوربي، كل شيء باش يكون موجود في الصالون هذايا فرد مكان
0: جوست للتذكير. راهو الديوان قام بحملات تحسيسيه وقاعد يقوم توا بملتقيات زاده كيف كيف للتعريف بالبرامج هذه ايزي اكسبور، وقام بكما قلت لك حملات تحسيسيه فيما يخص تثمين المنتوجات عبر التعب او الا الحمايه والا الاجراءات الديوانيه، وخدمنا على الاقاليم الجمهوريه التونسيه الكل. اما بما انه فما عندنا صالون مهني حبينا زاده نزيدوا نختنموا الفرصه هذه ونزيدوا نقربوا للعباد اللي ما حالفهمش الحظ باش يشاركوا في الحملات السابقه.
1: هذه فرصه جديده،
0: هذه فرصه نتمنوا من الناس المهتمه ما تضيعهاش، على خاطر كما قلت سيادتك يعني احنا جنبناهم التعب والتنقل، جبنا الاطراف المتدخله الكل وزاد حطيناهم في الميليو الكل، يعني مع لي زارتيزون مع اللي ناس عندها خبره، خاطر باش نجيبوا زاد خبراء في المجال، يعني حتى اصحاب مؤسسات حرفيه باش تحكي على تجربتها الخاصه.
1: التجربه مهم زاد الديتاي هذيا،
0: مهم نرحبوا بالجميع وان شاء الله تتم الاستفاده كما قلت.
1: شكرا لك مدام ايمان المغربي كهيئة مدير باداره المعارض، نذكروا اللي موعد مع ارتيكريا ان شاء الله انطلاقا نهار 5 اكتوبر
0: الى غايه 11 اكتوبر. مرحبا بالجميع.
1: شكرا لك مدام ايمان، مواصلين اللقاء معكم بعد قليل، موعدنا باش يكون مع فقره مفتاح نجاح باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول اطلاق الجوله الثانيه من مشروع المؤسسات الناشئه والمؤسسات الصغرى والمتوسطه المبتكره من طرف صندوق الودائع والامانات، باش تكون معنا عبر الخط ان شاء الله مدام ناجيه الغربيه المديره العامه لصندوق الودائع والامانات، وتعطينا كل التفاصيل على انطلاق الجوله الجهويه اللي انطلقت البارح في الكيف، وناخذوا لي دات نتاع كل البقيه نتاع بقيه الجهات مع مدام ناجيه. واصلوا اللقاء معنا في الاستماع، نكونوا سعداء احنا بذلك. توقيتنا الان 7 دقائق بعد 11.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة.
0: النجاح يبدا بفكرة.
1: حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير. تنجح، خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح، خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك.
0: وتعلم تشق طريقك.
1: خذ فرصتك.
2: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. وصلنا لآخر فقرة من فقراتنا اليوم، فقرة مفتاح النجاح، ومن خلالها باش ناخذوا أكثر تفاصيل على إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة من قبل صندوق الودائع والأمانات. تفضل النجم، نسمع بعدنا نشارة انطلاق فقرة مفتاح النجاح.
1: مفتاح النجاح.
2: أنا سعيدة هذا الصباح باستقبال سيدة ناجية الغربي، هي المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، حتى تقدم لنا تفاصيل حول إعلانها يوم أمس إذن إطلاق الجولة الثانية الجهوية لعام 2026، واللي بتشمل مجموعة من الولايات التونسية، والتفاصيل الخاصة بهذه الجولة وكيفاش الشباب باش يستفادوا منها نخليه وتقدم هنا مدام ناجية مباشرة. صباح النور مدام.
3: صباح النور ومرحبا بك وبكافة المستمعين.
2: أهلا وسهلا بك. إذن اليوم وإحنا على موجات إذاعة الشباب نحب ناخذ أكثر تفاصيل إذن حول هذه الجولة الجهوية الجديدة اللي تأكد أنت من خلال البارح إعلانك على انطلاقها على ضرورة والأهمية الكبرى اللي تسلطوها على الإصغاء لمتطلبات الشباب وأصحاب الأفكار لدعمهم من خلال دعم المؤسسات نتاعهم الصغرى والمتوسطة، خاصة اللي ترغب في التجديد والتطوير.
3: شكرا. هي معناها انتم فرصتك هي تسويح، معناها احنا البرنامج كله مبني على دعم استراتيجية وطنية للتجديد والاستراتيجية الوطنية خاصة للمؤسسات الناشئة، والهدف البرنامج الكل اللي قمنا به اللي هو تقديم آليات تمويل خاصة وتستجيب خاصة للمتطلبات مؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. بدينا في المشروع ابتداء منذ 2020، معناها خط جزء بعد ما صار القانون الشركات الناشئة اللي هو ستارت اب اكت، اللي راهو قانون تنجم تقول الأول من نوعه في المنطقة، واللي تم اعتماده من عديد البلدان اللي خذوا التجربة المثلية. القانون وحده أعطى عديد الامتيازات للمؤسسات الناشئة، لكن الهدف من البرنامج بتاعنا هو أن نوفر آليات التمويل اللي تستجيب لحاجيات المؤسسات الناشئة، اللي مش بالضرورة بتمشي اليوم للقطاع البنكي العادي باش تلقى التمويلات نتاعها، باعتبار اللي هي أكثرها تمويلات عن طريق المساهمة في رأس المال. وعلى أساس هذايا قمنا معناها بإطلاق عديد آليات التمويل، فما آلية دعم اللي نعطيوها من الأول باش المؤسسة الناشئة تطور المنتوج نتاعها، ومن بعد فما آلية تمويل اللي وفرناها طريق صناديق الاستثمار. والهدف من الجولات هذوما اللي نقوموا بهم هو ان نعرفوا بآليات التمويل هذه، حتى في الوقت الحالي تلقى المؤسسه ناشئه مثلا في جندوبه ولا في الفيل ما عندوش درايه باللي قاعدين نقوموا به، وما عندوش درايه بالصناديق الاستثمار اللي وفرناهم واللي احنا ساهمنا فيهم عن طريق صندوق الصناديق، باش ينجموا يمولوا الشركات الناشئه. نمشيو للجهات ونحكيو لهم على البرنامج، نحكيو لهم على آليات التمويل، ونستنتوهم في بعض الأحيان حتى شنوما الخصوصيات نتاع الطلبات نتاعهم، ونخلو لهم باعتبار اللي عنا عديد بدا البرامج التمويل اللي موجهة لبرامج الإحاطة لبرامج التسريع وغيره. وهذا الحقيقة يظلني يجب نخلقوا معناها السينرجي اللي كثير بين المكونات معناها الايكوسيستم كله بتاع التجديد، باعتبار اللي فما تكامل في العمل نتاعنا، وثم خاصة انه نحاولوا نطوعوا اليات العمل نتاعنا باش نكونوا اقرب لمتطلبات السوق ولمتطلبات الشركات الناشئة هذه.
2: شكرا لك على هاللمحة العامة مدام ناجية. الانطلاقة البارح كانت من الكيف، رزنامة الجولات الأخرى وين باش تكون والولايات اللي إن شاء الله باش تكون حاضرة في هذه الجولة الجهوية الثانية لسنة 2026؟
3: إن شاء الله باش نكون نهار أكتوبر حاضرين في التسجيل.
2: نهار وقتاش مدام؟ سامحني تقص شوية المكالمة. نهار وقتاش في أكتوبر؟
3: نهار 6 اكتوبر نكونوا في المسير.
2: ايوه.
3: ونهار 22 اكتوبر باش نكونوا في قفصه. نهار 23 اكتوبر في زبديد. وفي نفس وبالطبيعه احنا نحلوا معناتها موجود على الصفحات نتاعنا الرابط للتسجيل. نحلوا معناها مثلا المسير مش معناها كان ولايه المسير. الولايه مجاورة اللي تحب تكون حاضرة زادا
2: نجم تكون حاضرة.
3: معناها معنا حتى حتى خاطر الهدف هو ان نقربوا من المؤسسات هذي، ان نحكيوا مع نسموها معناها كي تبدا مؤسسة في توسة تحب تسجل في المسير تتفضل، في القروان تحب تسجل في المسير تتفضل، ما عندناش حتى الهدف هو ان نقربوا لهم لماكسيموم. بعد اللي بتبيع القفصة أقرب له يمشي القفصة، واللي يلقى الزرزيف أقرب يمشي الزرزيف.
2: المهم أنه يجي، المهم أنه يمشي ويستفاد من الفرصة هذه.
3: على خاطر راهي كما قلت أنت خذ فرصتك، راهي فرصة نعطيوها للشباب على خاطر وقت نتنقلوا أحنا وسما كابيتال اللي هما الشريك نتاعنا في تنفيذ البرنامج، لكن نهزوا معنا صناديق الاستثمار اللي مولناهم اللي هما بيدهم يبحثوا على شركات ناشئة اللي نجموا يمولوها، يعني نهزوا مع الاستثمار اللي عندها آليات تمويل يوفروها للشركات.
2: واضح مدام ناجية. إذا البارح كنتوا في الكيف، أقرب جولة مقبلة تكون نهار 6 أكتوبر في المنستير، وإحنا إن شاء الله في برنامجنا طبعا نعطيه كل مرة نذكروا بالمواعيد والجهات حتى يسمع أكبر عدد ممكن من الشباب ويواكبوا هالجولات الجهوية هذية. شكرا لك مدام ناجية على الوقت اللي خصصتونا باش نعاودوا نذكروا بالبرنامج هذا والانطلاق نتاعو. إذا السيدة ناجية الغربي تحب تضيف حاجة مدام ناجية؟
3: لا جست معناها للمكونات الايكوسيستم الكل انهم يكونوا حاسين انهم يشاركوا في الجوله الجويه اللي هي بتكون اثراء للبرنامج، كذلك ينتفعوا بها المؤسسات الموجوده في الجهه.
2: يعطيك صحة، شكرا لك. سيدة ناجية الغربي المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات قدمت لنا كل التفاصيل الخاصة إذا بإطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. الموعد البارح كان في الكيف، نهار 6 أكتوبر المقبل إن شاء الله في المنستير وتتواصل الجولات. وكانت مدام ناجية قدمت الرزنامة الخاصة بالجولات هذية في قفصة في جرجيس في المستير، أعطت فكرة عامة. شكرا لك مدام ناجية. هكا نكون وصلنا لختام لقانا اليوم في برنامج خذ فرصتك، ما بقالي كنوصلكم أجمل تحية كامل الفريق. نجم الدين بن سالم رافقني في الجانب التقني، أريج في الديجيتال، وسامح بن عيسى الفرجاني كنت معكم من جانب الميكروفون. شكرا للجميع وبقية أوقات ممتعة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: على فم ولا ستريم.

التسعة وأربعة دقائق، يا أهلا بكل الحبايب، بكل السهرانين، بكل المنورين الموجة. مرحبا، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتم موجودين في الدار توا في الثنية. ديما نقول إن شاء الله ثنية زينة زوينة مزيانة لكم الناس الكل وين قاصدين ربي توصلوا سلامات. سينون أنتم اللي في الدار ربي معاكم، تحياتي لكم. أنتم اللي في المبيتات الجامعية للطالبات ولا طلبة الكل اللي يحطوا راديو في سرية سبت شوية سريات بحذاهم قيوة الدور على ريزيستانس بالسرقة على إدارة المبيت. نجم الدين تضحك، سلام علي نجم الدين موجود معنا في الإخراج التقني لسرية الليلة. هذاك هو الجو متاع المبيتات الجامعية. دونك جايبين حاجة غريبة، هما لو حتى بعض المسؤولين في المبيتات الجامعية يبدأوا يعرفوا اللي فما بعض الطلبة والطالبات اللي عندهم ريزيستونس، لكن يقول لك ميزي الشوكة عين رات وعين ما راتش. وانتو كتحية لكم، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله سنة دراسية تكون مكللة بالنجاح لكم، إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله ننسوكم احنا في سارية السبت، صاري تحلى ليالي كل سبت نبداو بالوقت هذا نكملوا معاكم ان شاء الله حتى كشي النص الليل. تحيه لكم الناس الكل اكيد جدا كما تعودتوا بصارية تحلى ليالي. برشا موزيكا بنينه تعمل 88 كيف في الستايل بتاعها تقريبا الكل، انه صرتوا بعد 9:30 حتى كشي 10:30 السويعه كلها اغاني فلاش باك. نرجع بكم للتسعينات، فمش كنت طبني نرجع للثمانينات إن شاء الله تباعا. مازال العام طويل. شبكة هذه شبكة خريف شتاء إن شاء الله نقعدوا حيين ونكملوها. دونك من هنا لنهاية الشبكة إن شاء الله نوصل نرجع بكم للثمانينات وعلاش لا حتى للسبعينات. ولو إنه وانتوكا به ما نعرفش كم فما شكون من السبعينات، ديما نقول يسمع بربي كم فما واحد من السبعينات يسمع فينا وعاش الفترة هذيك نجم يبعث لنا بعض كومنتير يقول والله راني قاعد نسمع فيكم وعشت انا السبعينات. وما نعرفش بالك عنده غنية حاب يسمعها، سينو الأكثرية هو ان شاء الله نخلطوا على جيل التسعينات اللي قاعد يسمع فينا ان شاء الله. سينو فما جيل جديد، فما جيل الألفينية الثالثة، دونك عندهم غنية أخرى زادة مبرمجة معنا في السهرة لكل الشباب اللي قاعد يسمع فينا. تحية لكم كما قلت نجم الدين منورنا الليلة في الإخراج التقني كريم زغبي. السلام عليكم على الناس الكل، مرحبا بكم. تريدكم اللي تنجم توصل على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب، اعطونا قولونا شو تحبوا تسمعوا. كان عندكم ديديكاس الإنسان عزيز عليكم بعيد عليكم قريب منكم، احنا لهنا موجودين باش نوصلوا الرسائل هذه ونكونوا جسر تاع التواصل. يا سيدي بداوا بالموزيكا، غنية من عند محمد منير، الليلة الليلة يا سمر الليلة، والليلة معكم حتى نص الليل.

لو ما تجي شوية رومانسية مع عندي ليسا بعد شوية ريتم جامعة نتابع رباعي مع عند محمد منير في السارة أكيد راهو ما تعرفوش على الإيقاع وقتها نجم يتبدل من إيقاع سريع إلى إيقاع رومانسي. هذيك سارية السبت استناو برشا مفاجآت استناو ما 9:30 ل 10:30 موزيكا التسعينات تلقاوها تقريبا سويعة كاملة استناو زادة الموزيكا التونسية استناو برشا إيقاعات تكون موجودة في سهرة أحلى ليالي بلاي فقط نعرف مشكون حتى بعتلي على الخاص وطلب شوية غنيات اعتذر منه هذا الاسبوع لاسباب صحيه ما نجمش نحط الاغنيات اللي طلبتها الكل دونك ان شاء الله يا رب في الحصص القادمه كما قلت مازال عام طويل طويل طويل دونك ان شاء الله طلباتكم الكل توا نلبيوها وتكون موجوده ان شاء الله في السهرسين. ونسلم عليكم انتم اللي اخترتوا انكم تبعثوا لنا توا كومنتات على الصفحه الرسميه الخاصه بنا تاع الشباب. شكرا ليقين بن مستور تحيه ليك اللي قالت مساء الخير تحيه لكل المستمعين لو فيها سهرتين للجميع. شكرا يقين. شكرا لمحمد بن حمودة اللي قال مساء النور خويا كريم. مساء النور خويا محمد. قال تحية لي كل المايسترو نجم الدين من ساتم. السلام عليك نجم الدين. قال أنا في الاستماع والمتابعة. قال ويحلو السهر في سهرة السبت مع أحلى الليالي برفقتك. شكرا يا محمد. وقال بلين تماني عامر منيب شو وحنين اللي هدية بصفة خاصة. قال الآمنة أمونة شو وحنين حصلتهم بعد تسمعها مالتهم نحاولوا كيفاش حتى في السويعة متاع التسعينات بين 9:30 و10:30 تلقاها. وانت كأخوي تحية لك تحية لدليلة في هذه اللي نسلم عليها برشا برشا دليلة صباح لبس. قلت على سلام كريم تحياتي لكم سهرة طيبة بكم معكم. شكرا دليلة ربي فضلك. انت ودمق بدر دمق بدر عناش أو مرة تكون موجودة معنا ولا ولا ولا ولا كيفاه ولا تحب تبع عبد ديكاسة كهو. أوكي قل لي خاطر دمق بدر وما نيش عارف وانتو كاي شو قال ولا قلت ولا يا خاطر بالحق ما نيش عارف الصورة حاجة والكلام حاجة ودمق بدر وانتي اختا انتوكا في الكومنتير. فما كريم نحب نقدم تحية لحارس المنتخب الوطني التونسي ايمن دحمان ونقول له الشعب التونسي الكل معاك. الشعب التونسي الكل معاك اكيد ما عرفش على شنو الحكاية بالضبط يمكن على شوية على بعض العناصر من الجمهور اللي كان اهتف شوية هكا بحاجات سلبية شوية لأيمن دحمان. هذه يمكن الحاجة اللي تميز توا كرتنا وغدوة توا إن شاء الله في فيراج من نصف النهار ونص حتى لماضي ساعتين توا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي والبداية المتعثرة والمتوسطة. ولكن الجمهور هذاك هو جمهور في تونس للأسف الشديد أصبح جمهور جمعية وديجا اللي حضر ماتش رادس ماتش المنتخب من منتخب أوغندا يشوف تقريبا كلونيت كل حد واحد يشجع فيه هذا والآخر يشجع فيه الآخر وهذا يزفر على الآخر ولا معناتها تحس قلش عليك في 7000 جمعية تلعب مش المنتخب. دونك إن شاء الله بشوية بشوية ترجع لأنه زاد راه فما برشا أطراف متداخلة هي اللي خلات لغة المريول ولغة الجمعية. هم مفروض رو واحد بيمشي بشجع المنتخب رو مفروض مريول جمعيته يخليه في الدار وانتماءاته يخليها في الدار يجيب يشجع هاك الدرابو هذاك الأحمر والأبيض النجمة والهلال أكثر ولا أقل. لك عد لك على الدرب قعود حلوة يما عيون السود تويت كان مساري وصلنا مع موجز الأخبار تاع 9:30 من حفل حياة كما قلت لقاءة الكل أنماط الكل بعد 9:30 معنا موسيقى ترجع بكم للتسعينات. مرحبا بكم في أحلى ليالي.

هذا عامر منيب سوء حنين كما طلبت ورجعنا لكم كملين حتى النص الليل وزلنا معكم نجم الدين وكريم. السلام عليكم الناس الكل، شكرا لكم، هذه احلى الليالي، تحيه لكم وانتم قاعدين تسمعوا فينا. عامر منيب في سوء حنين تقريبا حل ولو نقبلها لطيف العرفاوي يا سيدي مسي. الاغنيه دي طلبتوها الجمعه اللي فاتت، نسيت الحقيقه شكون طلب الاغنيه، ولكن اتذكر انه فما شكون طلب مخر شويه في السهره، طلب لطيفه في يا سيدي مسي علينا. هاو كان مسيو عليكم توا كوم ينجم مسيو عليكم، خاطر الاغنيه طلبت الجمعه اللي فاتت بعد 11 ونص نتاع الليل، دونك قلت وقتها وخيرت انه الوقت هذاك مش بتاع يا سيدي مسي علينا، توا نجم مسي عليكم. السلام عليكم وين ما انتم موجودين. قلت لطيفه وعامر منيب بالزوز حلو البارونتيز نتاع اغاني التسعينات واغاني بدايه الالفينيه الثانيه اللي تقريبا ديما ساعه كامله من 9 ونص حتى 10 ونص. عامر منيب اللي تولد في حي الدقي نهار 2 سبتمبر عام 1963، هو في الأصل ينتمي لعائلة فنية، بما أنه حتى الجدة متاعه كانت فنانة وهي ماري منيب. بعد تقريبا في عمر 6 سنوات عامر منيب دخل مجال الفن وبدأ بشوية بشوية ينطلق في مسيرة كبيرة. تخرج هو من كلية التجارة بجامعة عين شمس، أخذ البكالوريا بتقدير جيد زادة، وكان من المفروض أن يكون أستاذ جامعي، لكن كان تقريبا معظم أوقات فراغه يعديها في الغناء لمشاهير الطرب كما عبد الحليم وغيرهم. بشوية بشوية كما قلنا دخل عالم الموسيقى الاحترافية، خاصة بعد ما لقى تشجيع كبير عند الموسيقار حلمي بكر وغيرهم، اللي نلقاهم بعد عامر منيب في برشا غنيات برشا ألبومات. تقريبا كل ألبوم كان يتباع له برشا نسخ في الوقت ذاك، خاطر نحكيه على في التسعينات على قديش تباع من نسخة من الألبوم، كانوا يتباعوا بين 300 و400 ألف نسخة، وفما ألبومات اللي تباعوا له تقريبا أقل حاجة 150 ألف نسخة. نحكيه على عدد كبير من الألبومات ومن الأغاني سيرتو، حتى أنه كان موجود في عدة أفلام. في 2006 كان في فيلم كامل الأوصاف، أيضا عمل فيلم الغواص، عمل كيمو وانتيمو في 2004، وقبلهم سحر العيون اللي عمل فيه دور كريم في 2002. كما قلت الألبومات من 1990 تواصلت إلى حدود 2008 من ألبوم لمحي اللي كان كما قلت 1990، بعدها يا قلبي أول حب كان في 94، بعدها علمتك 96، فاكر 99، أيام وليالي ألبوم 2000، وياك الله عليك، حب العمر، حعيش 2004، وكلهم من الأغاني كما قلت اللي أو من الألبومات اللي القاو برشا نجاح. شوق وحنين هذه تم انتاجها عام 2003، الاغنيه اللي سمعناها بكل شويه. سينو السلام عليكم، انتم 49 دقيقه، تحيه لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا، شكرا لكم. هذه سهريه السبت، سهريه الموسيقى نون ستوب للموسيقى. رجاء البرهمي على الفيسبوك سلام عليها، شكرا رجاء، شكرا على كل اللي بعته، بارك الله فيك. هنيدة بنت الجريد قالت مساء النور يا جماعة، تحية لكم جميعا. لحظات نكمل ماتش بين انجلترا واسبانيا ونرجع، كمل ورجع. اوكي سينو محمد قال لي فضلي خويا كريم، الف شكر على الاغنية، لا شكر على تلبية الطلبات، لهنا طلباتكم مجابة ومستجابة ان شاء الله، تلقاو كل ما تحبوا تسمعوه. السويعة متاع الموسيقى اللي فيها فلاش باك مازالت مكملة حتى للعشرة ونص، تود سويت جايكم غنية من عند محمد فؤاد، اللي يعرفها هاوكا يسمع، اللي ما يعرفهاش يسمع. محمد فؤاد شاريني 49 دقيقة، راجعين كملين معكم، أحلى ليالي.

هذه شيرين واجدي ارجع لي يا حبيبي قبلها سمعنا محمد فؤاد شيريني 9:55 دقيقة بالموزيكا مكملين هذا يا مرسوم من عند مصطفى قمر لسه حبايب.

الله عليك يا سيدي هاب توفيق. مرت وصلنا ل 10 و7 دقائق، سمعنا زاد شيرين وجدي، ارجع لي مصطفى قمر لصاحبي محمد فؤاد شيريني، سمعنا نوال الزغبي اللي تمنيتو، وما زلت الموسيقى اللي ذكرنا بالتسعينات. باش نمشيو المورسو، خرج في البوم عام 1996، البوم كل دي اشاعات، هكا قالت سميرة سعيد. الغنيه باش تسمعوها تو سويت مش غنيه الالبوم، اما غنية من غنية الألبوم، غنية إيه سهرني. العشرة سبع دقائق مسهرينكم، سهرانين معكم حتى النص الليل. تحياتنا لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. موزيكا التسعينات مكملة، أنا راجعين بعد لحظات.

مواصلين مكملين مع اغاني التسعينات. نجوى كرم مغرومه مرسو طلع عام 1998، مش بعيد برشا زاد مرسو تقريبا طلع في السنوات هذيك وحقق زاد نجاح كبير برشا من عند بهاء سلطان في الغناء اللي يمكن خليته يكون موجود ومنتشر بشكل كبير برشا. بهاء سلطان اللي مازال موجود الى حد الان من الفتره هذيك، ولكن تقعد هذه من بين اشهر غنية يا ترى يا حبيبي انت فين يا حبيبي. مرسو هذايا من بعده جاي مرسو واحد اخر برشا فيه برشا ريتم من عند حكيم. خليكم ديما تستمتعوا باغاني التسعينات.

تو هذا المورسو ده ثاني اللي انا فيه قبل سمعنا ننسي عاجل مسهرني سهر نبتسم على خاطر نجم الدين كي يبتسم هو نبتسم انا. اوكي نسلم عليه نجم الدين موجود معنا مازال في الاخراج التقني كريم الزغبي. السلام عليكم اهلا وسهلا، رجعنا معكم في سهرية احلى ليالي. سهرة بدات من التسعة كل سبت من التسعة حتى نص الليل. ديما نسلم عليكم الناس الكل، شكرا لما انطلق معنا منذ التاسعة مساء. كل الشكر على المتابعة، شكرا لكم الناس الكل. سينو تحياتنا اللي التحقوا بنا تبعا، لمن التحق بنا في وسط البرنامج ايضا كل التحية وكل كل الاغاني مودات لكم الناس الكل. السلام عليكم. السلام على عصام حاجة.

0: قد مساء الخير كريم، تحية كبيرة ليك لكيب الكل. حابب نسلم على عائلتي الكل، نسلم على أصحابي اللي يعرفوني، إخوالي الكل في الجنوب. نسلم عليكم طوبة زادة. حاب نسمع أغنية شيرين، مش عايزة غيرك أنت. إن شاء الله علاش لا. طرح عزيزة اللي قالت شكرا خويا كريم، كروان إذا عطل الشباب، شكرا لله ربي فضلك، قالت على هذا البرنامج الأنيق دمت متميزا، بربي لو تتفضل وتعدينا أغنية وردة الجزائرية الوداع. إن شاء الله تكون موجودة، وإن شاء الله علشان نختموا بها آخر أغنية وتكون الوداع الوداع للسهرة. تحياتنا ليكم في كل مرة، وكان عم نطلع على كومنتاتكم اللي قاعدة واصلة كل مرة زادة فقرة من الفقرات. للي حب التونسي ساعة يستنى بعد شوية برشا موسيقى تونسية، قبلها عنا فقرة رادار الأخبار.
1: رادار الأخبار،
0: كيف اخبار نحكيو فيهم في رادار الاخبار؟ نحكيو على تألق لفنان كبير مصري مرة أخرى، الأرقام تحبوا يدخل مرة أخرى موسوعة غينيس للأرقام القياسية. نحكيو على فنان واحد آخر مغربي، الأرقام السلبية تحبوا، ولكن المرة ذي رقم سلبي ربي معاه، 10 سنوات سجن. نحكيه على أيضا على الإشاعات مرات اللي تنتشر سرتو على النجوم، وفنان تقريبا يرد على الشائعات هذه، خاصة أنه شائعات كانت تقول أنه هو كان هو ومرته الزوز كانوا سبب في أنه خوه يطلق زوجته، دونك خرج ويلزم يتكلم هو ويوضح لهم امور. هذو ثلاثة اخبار اللي موجودين في رادار الاخبار. منين باش نبداو؟ خلينا نبداو بشوي بشوي، خلينا نبداو بشوي بشوي. نبداو بالخبر نتاع رد الشائعات، وبعد نمشيو للسجن، وبعد نمشيو لغينيس الارقام القياسيه. الشائعات نحكيو على كريم فهمي. كريم فهمي الممثل اللي خرج في برنامج منا وفينا، برنامج تقدمه الإعلامية هبة حيدر، تقريبا تحدث كما قلت سرتو على الشائعات، بما أنه نفى أنه يكون عنده علاقة في انفصال شقيقه أحمد فهمي عن الفنانة هنا زاهد. قال أنه الأخبار هذه غير صحيحة، ما عنده حتى استناد إلى الواقع، وقال أنه لا عمره لا هو ولا زوجته دخلوا في الحكاية هذه، وما عنده حتى علاقة بقرار خوه الكبير في أنه ينفصل على زوجته. قال هذيك حياته الشخصية. قال عمري أنا لا أنا ولا مرتي دخلنا في حياتهم. قال هما تقريبا بالنسبة لي رأى أنه أحمد خوه الكبير ارتبط 3 مرات، قال ولا مرة يعرس ويطلق، ولا عمري حياته شخصية. قال هذيك حياته. دونك هو في الفترة الأخيرة برشا كلام تقال بعد الانفصال، سرتو أنهم نسبوا أن السبب الرئيسي للطلاق الأحمد بزوجته هو جاي من علاقة كريم فهمي، وسرتو أيضا زوجته هنا زاهد في علاقتهم بطريقة خوه. دونك في الأخير خرج وقال أنه ما عنده حتى علاقة، وأنه هذيك حياته الخاصة. كريم فهمي زرتو في الأعمال الأخيرة أكيد شد برشة تألق، زرتو في التعاون الكبير اللي كان بينه وبين ياسمين عبد العزيز، تحدث على النقطة هذه وقال أنه العمل معها أكيد قال عندها تأثير واضح بالنسبة لتواجدي في الوسط الفني، حضوري في الوطن العربي، وقال أنه تقريبا الأجر اللي قاعد ياخو فيه توا يرى فيه أنه مناسب مقارنة باللي قاعد يقدم فيه. كريم فهمي ياسمين عبد العزيز كانوا حاضرين في رمضان 2026، وننسى اللي كان المسلسل اللي لقى نجاح كبير برشا، وقع أيضا نافس بشكل كبير في الأعمال الدرامية بالنسبة لرمضان هذيك. كسرتوا أنه المسلسل الكل يحكي على قصة الحارس الشخصي للفنانة ياسمين عبد العزيز، اللي قبل ما تتطور العلاقة هذيك وتولي بينتهم قصة حب تلقى أكيد برشا صعوبات، من بينها اختلاف المستوى الاجتماعي، واللي اكيد اعطات يمكن للعمل الرونق الخاص. كانوا معها برشا ممثلين، خالد سرحان، شيرين رضا، محمد لطفي، منى فضالي، غيرهم من الممثلين اللي كانوا موجودين في العمل هذا. كريم فهمي اللي نعرفه اللي ايضا سينضم وسيكون ضيف شرف في فيلم الفيل عدر فيل، هذا الفيلم مش يكون موجود فيه عمل سينمائي جديد باش يكون تقريبا حاضر في الأشهر الخادمة. عدد كبير من الفنانين باش يكونوا موجودين مع حاتم صداح، بيومي فؤاد، أيمي طلعت زكريا، محمد طعيمة وغيرهم من ضيوف الشرف باش يكونوا أيضا في العمل. هذا بما يخص كريم فهم. سينو 10 سنوات سجن بتهمة اغتصاب شابة فرنسية. أكيد لهنا نتصور برشا منكم عرف على شكون قاعد نحكي عليه. سعد المجرد اللي مازال الجمهور تقريبا في صدمة بعد صدور الحكم القضائي من محكمة الاستئناف الفرنسية اليوم السبت، واللي أقضى بسجن سعد المجرد 10 سنوات في القضية كما قلت المرتبطة بالفرنسية الشابة اللي قضية بطبيعة الحال هي موجهة إلى سعد المجرد بتهمة الاغتصاب، واللي أكيد عمل ضجة كبيرة. 10 سنوات في القضية هذه كما قلت. أول تعليق يمكن جاء بعد صدور الحكم هذا كان من والد الفنان سعد المجرد، وهو الفنان بشير عبدو، اللي هبط عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وقال: والدي سعد مظلوم بكل ما في الكلمة من معنى. قال: الحكم جائر رغم كل الأدلة الواضحة اللي كان قدمها فريق الدفاع أمام قاضي المحكمة والنيابة العامة، وقال اللي هو حاليا هو وزوجته وأيضا زوجة سعد المجرد ووالدتها وصديقه، قال: حاليا كلنا لا يعلم بينا إلا الله سبحانه وتعالى، وقال أنه سعد وعائلته وزوجته يعيشوا في أصعب مرحلة في حياتهم بعد صدور الحكم هذا، واللي كما قلت وصفوا بالظالم. دونك في الأخر ما نعرفش، العقوبة كانت 6 سنوات استئناف فأصبحت 10 سنوات. سمعت أنا حتى محامي الشابة الفرنسية اللي تكلم، وممكن تسأل حتى ولا سألت ولا صحافة الفرنسية علاش ولا الحكم من 6 سنوات إلى 10 سنوات، قال هذا راجع لأسلوب التشكيك اللي تبعه سعد المجرد في الـ في الـ في البحث ولا أثناء الجلسات المغلقة. القضاة راوا أنه فما تشكيك في الـ في الـ في الأسلوب اللي تبعه سعد المجرد. دونك منجمش أنا واحد من الناس نحكي على الأقل رأي شخصي، ما نجمش ندخل لا عندي أطوار القضية ولا عندي حتى حاجة في القضية، ولكن فقط أنه في الاستئناف يكون حكم من 6 سنوات إلى 10 سنوات. تسمع كلام بو سعد المجرد يقول أنه تقريبا حكم ظالم بما أنه يعرف الأدلة الواضحة حسب كلامه هو اللي قدمها فريق دفاع سعد المجرد. فيقعد السؤال المطروح، يمكن زاد السيفي بتاع سعد المجرد، لأنه أيضا السيفي خايب شوية عن سعد المجرد. أنتوكا إن شاء الله ربي يفرج عليه، شو نجم نقوله احنا، وإن شاء الله ربي يظهر الحق بطبيعة الحال. إذا هو مظلوم إن شاء الله ربي يظهر له حقه. ياما قضايا ظهر حقه حتى بعد صدور الحكم وبعد ما يعدي حد السنوات متاع السجن. سينو نحكيه على جينيس للأرقام القياسية. عمرو ذيب الهضبة يدخل مرة أخرى لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بما أنه منصة بيلبورد العربية كانت أعلنت عن إنجاز عالمي جديد بالنسبة للفنان المصري عمرو ذيب اللي تمضى في مسيرته الفنية. بعد ما وثقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تصدر قائمة أفضل 100 فنان لمدة 69 أسبوع متواصل، وهذا باش يكون بطبيعة الحال لقب ثاني في الموسوعة نتاع جينيس. بيلبورد أكدت أن التتويج هذا المستحق حسب تعبيرها يعكس المكانة الكبيرة اللي موجودة عند الفنان عمرو دياب على عرش الساحة الموسيقية العربية عبر أجيال متعاقبة. في تعليقه على الإنجاز هذا عمرو دياب أكيد كان عبر على امتنانه الكبير بالنسبة للجمهور، قال أنه حبتهم ودعمهم المتواصل هما المحرك الأساسي بالنسبة لاستمراريته وتواصله في التطوير وفي التجديد الموسيقي وقال أن رضا الجمهور أكيد هو الإنجاز الأهم والأهم، لكن أيضا دخول قائمة أو موسوعة جينيس الأرقام القياسية أيضا نقاط حاجة مهمة. نذكر أنه هو كان أول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس عمرو دياب، بعد ما كان أول فنان عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأعلى مبيعات في الشرق الأوسط، كان أعوام 98 2002 2007 و2014. هذا بطبيعة الحال من غير ما ننساه أنه كان في صدارة قائمة الفنانين العرب الأكثر استماعا عالميا عبر بعض التطبيقات في عام 2019 برصيد تجاوز 147.5 مليون مستمع، دونك أعداد هائلة وكبيرة لعمرو دياب. أنا كنت عندي فكرة قلتش برنامج ولكن حتى فقرة ماذا لو، ماذا لو شنية واللي إن شاء الله تون عملها في فترة من الفترات، ماذا لو أنه في كل مرة مثلا نحكي على الفنانين، ماذا لو مثلا في عمرو دياب، ماذا لو ما كانش فما فنان اسمه حميد الشاعري؟ نرجع نحكيه في فترة من الفترات، لأنه حميد الشاعري كان وراء نجاح عدد كبير من الفنانين اللي خلاهم موجودين في الساحة، سواء في التوزيع في التلحين في ما شاء الله. معناتها بصراحة حميدة الشاعري اللي استحق، وهما ديجا عيطولو الكابو، لأنه عمرو دياب مثلا الغنيات كان تو نرجعوا نسمعكم برشا غنيات الكلهم الضربين الناجحين كانوا وكان وراهم فنان اسمه حميد الشاعري. يا سيتي كينا برشا عملوا ترتيحة، سامحوني كنت طولت عليكم، أما مش مشكل طولت عليكم، هاو باش نطول معاكم في الموسيقى مش هكاك. نبداو خلاصات، طولت شوية في الكلام، طول لكم شوية في الموسيقى.

عرف ماهر، وصلنا 21 دقيقة. حكيت بكري شوية على حميدة الشاعري. حميدة الشاعري اللي تولد لأب ليبي ومصرية، عنده الجنسية الليبية وعنده الجنسية المصرية. كان في أسرة تقريبا فيها 15 أخ وأخت. ما شاء الله تخلى عالم الموسيقى، عنده أكثر من 20 ألبوم خاص به، ولكن إن شاء الله تجي فترة ونحكيه على التوزيع الموسيقي للأغاني للألبومات اللي صدرت في الثمانينات وفي التسعينات. أكيد جدا تعالوا نجي ونحكيه على حميدة الشاعري. حميد الشاعري أيضا من بين الكوكتيلات اللي يقعدوا ديما راسخين في الفترة هذيك متاع التسعينات. أكيد نحكيه على الشعبيات المصرية. حميدة الشاعري وصلنا لموعد أخبار 11:30 بعدها في أحلى ليلة.

هذا مقطع من شعوري ناحيتك بصوت وردة الجزائرية اللي طلبوها برشا كيما ثريا الجبلي اللي نسلم عليها برشا اللي خلته تحلى السهرية في أحلى الليالي معاك خلتها بنسمع أي غنية الوردة الجزائرية وسمعت شعوري ناحيتك. فما شكون زاد عزيزة اللي حبت غنية الوداع يظهر لي تقصد في بودعك إن شاء الله فرصة أخرى يا عزيزة لأنه ما لقيتلكش الحقيقة الأغنية اللي طلبتها سينو عديت لك وردة الجزائرية مقطع من أغنية شعوري ناحيتك. كيف كيف وليدة بنت الجيري تسلم عليها برشا اللي رجعت لنا بعد ما كنت تفرج على كرة قالت كانت أمسية متميزة بدأت بكأس الخليج بالعراق والكويت وصلت لتصفية أمم أوروبا بين إنجلترا وإسبانيا قالت من حسن صدف انتهي بنفس النتيجة. تسلم علينا تسلم عليك نجم الدين تسلم على رمزي ليكيب الكل قالت ألف 2000 مليون مبروك نسور كارتاج في الكرة الطائرة لقب 12 والتأهل للمونديال والأولمبياد بالنسبة للقب الإفريقي قالت شكرا ياسين مرياح لما قدمته للمنتخب وإن شاء الله بيس بعد ديزال ولعب تغدى نحكيه عليه. قالت بالنسبة البرنامج فيراج قالت أوكا دوقايت مش عاجبها شوية قالت وقايت فطور وقضية ما تلقاش وقت باش تشارك وندخل معاكم اقضي وطيب الفطور واسمعنا كو مش لازم تشارك معنا سينو خذ 3-4 دقائق قص على الفطور وكلم اختياراتها وردة جزائرية وكسمعت وردة جزائرية ما بودعك شراء الجمعة الجاية طلبت فايزة أحمد وطلبت زادة نجات وطلبت برشا أغنيات بالنسبة للأسهل الكل وإن شاء الله جمع جاية يا هنيدي نسلم عليك برشا فاطمة علي زيد نسلم عليك برشا هذه طلبت أغنية الأماكن ولا ذكريات نقول لك الله غالب ضيق الوقت إن شاء الله سمعوك الأماكن الجمعة الجاية نختموا بها في الانتظار نخليكم مع آخر مورسو جاي من عند ميادة الحناوي ميل شكرا لكم على الناس كل اللي سهرتوا معنا في سهرية أحلى ليالي اللي نتقابل معكم غد وإن شاء الله من نصف نهار رونوس حتى الماضي ساعتين في فيراج أكيد عنا برشا ما نحكيه على المنتخب ونحكيه زادة على الترجي ونحكيه على ياسين مريح من هنا الغادي. شكرا نجم الدين اللي كان معايا في الإخراج على تقني كريم زغبي قد مثل الكل ليلة هادئة تصبحون على محبة.

0: قابل للنقاش.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من قابل للنقاش من توا حتى للخمسة متاع العشي. سويعة من زمان كالعادة في نقاش وحوار في مواضيع ديما ناخذوها من عندكم مستمعين، مواضيع من الأسرة التونسية، من الشارع، من المجتمع، من الوسط المدرسي أيضا، لأنه هذه الحلقة اللي ندروا فيها أكيد في مواضيعنا في كل مرة. نسلم على نجم الدين بالسالم في الإخراج التقني، معنا زادة الفتيات نسلم عليهم، الشابات مي وفريال، نحييكم برشا على الديجيتال. هند السعيدي معاكم، بعد شوية باش نستقبل الضيوف المنورين في الاستوديو أكيد كالعادة. فقط نقدم الموضوع، هو في جزء ثاني، لأنه في الحصة اللي فاتت حكينا وبدينا في الحديث على خطر المخدرات، وأيضا شخصنا الواقع، وكان تذكروا كانوا حاضرين معنا المندوب العام لحماية الطفولة سي المنصف بن عبد الله، وأيضا الدكتور نبيل بن صالح المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة. اليوم قلنا علاش ليه ما نرجعوش خطوة للوراء من أجل خطوتين إلى الأمام كما يقولوا. أكيد اليوم نتحثوا على سن المراهقة، نتحثوا على المراهق اليوم يعيش في عالم مختلف، ضغط الأصحاب، الرغبة في الانتماء، الخوف من الرفض، المقارنة، التنمر، ضغوطات كبيرة وضغوطات الأولياء اللي يحس اللي هما ما يفهموهش. اليوم هل النجم نحصن أبنائنا نفسيا قبل ما يوصلوا للخطر هدايا كما خطر المخدرات أو كل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر؟ هل كثرة المراقبة تحمي المراهق أو تنجم تدفعه باش يخبي أكثر وربما يطرق الأبواب اللي فيها منزلقات وفيها انحراف؟ اليوم نسأل زادة هل إنه طرق التربية تغيرت على قبل؟ مش كيما تربية الأمس كيما اليوم، مع جيل اليوم مع جيل الديجيتال برشا أسئلة، كيفاش نتعاملوا مع صغيراتنا، كيفاش نتعاملوا مع الفشل والرفض والضغط من غير ما أكيد من غير ما ينهار المراهق، شنو نعملوا، كيفاش نربي جيل عنده مناعة نفسية واجتماعية وقادر باش يحمي روحه قبل ما يوصل هالمخدرات هذية. أكيد برشا حديث في الإطار هذية، في إطار الوقاية. مرحبا بكم على 71 844 411، هذا هو الرقم اللي يجمعنا بكم وتكونوا حاضرين معنا في المباشر. سيدة هاجر النيال وأيضا الأستاذ محمود جبلة بعد شوية يكونوا حاضرين معنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نبدأ بغناية ثم نرجع معاكم باش نبدأ الحوار، خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. نحن معكم في قابل للنقاش ومواضيع ديما تهم العائلة التونسية. نتحدث على الوقاية من المخدرات اللي تحدثنا عليها في الحصة اللي فاتت وشخصنا الوضع، ولكن اليوم كيفاش نبني شخصية تحمي روحها فعلا، وكيفاش نتعاملوا مع جيل اليوم، كيفاش معناتها نبني عند أبنائنا المناعة النفسية والاجتماعية اللي تخليه قادر على مواجهة الضغط هدايا اللي يعيشوها أبنانا. كي نتحثوا على الخلطة، كي نتحثوا على ربما قرارات خايبة ماهيش صحيحة، ما تجمش ياخذ القرار الصحيح، برشا حاجات وبرشا نقاط أكيد. وسعيدة باستقبالها الأخصائية النفسية سيدة هاجر النيال. مرحبا بك سيدة هاجر، أهلا وسهلا.
1: عسلامة مدام هند، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك ومنورنا زيادة، وسعيدة فعلا بحضوره معنا دكتور محمود جبلة. مرحبا بك سي محمود، أهلا وسهلا.
2: شكرا بك، تحية ليك وتحية لكل من يعمل في إذاعة الشباب، ونحيو المستمعات والمستمعين، والتحية لضيفتك الكريمة.
1: الله يخليك،
0: أهلا وسهلا، نورتنا سي محمود، وشكرا على حضورك أيضا سيدة هاجر النيال. وسي محمود أنت عندك تجربة، باش ناخذ من عندك تجربة حياة، أيضا أنت مدرب في التنمية الذاتية والمهارات الحياتية وهذا مهم جدا، وأيضا اليوم حتى الجانب الديني زاد مهم جدا اليوم، خاطر سؤال كيفاش نحمي صغارنا، وكيف وهل أنه جيل اليوم وتربيته مش كيما قبل؟ سؤال معناتها يلزمنا نفهم هل انه التربيه تغيرت، هل إن اليوم نلوجوا على يلزمنا نبحث عن مفاتيح اخرى باش نربيو جيل متاثر برشا بصفحات التواصل الاجتماعي، بالانترنت، برشا حاجات. سيده هاجر نبدا معك انت. سيده هاجر، اليوم كي تحثوا على سن المراهقه، شنو هو اللي يدور في ذهن الطفل في سن المراهقة أو هيك السنوات، ربما الطفولة الأولى، الطفولة الثانية، هو عمره 11 سنة 12 سنة حتى يدخل أكثر وتتوصل السن هذه، مع أنه فما شكون يقول لك راهي الزينة من المراهقة، اليافعين واليافعات. نعم،
1: أنت يعطيك الصحة، قلت كلمة مفتاح. شنو ما الأسئلة اللي تدور في ذهن المراهق؟ إفكتيفمون هي العديد من الأسئلة. علاش؟ على خاطر المراهق ناقص نضج، ناقص تجربة اجتماعية، حتى من ناحية التكوينية الذهنية العصبية البيولوجية، كله في طور لو ديفلوبمون. دونك إذا كان ما يلقاش ان اكومبانيمون، حضور من طرف العائلة، من طرف الأسرة، ما يلقاش الاحتواء، ما يلقاش الإصغاء، ما يلقاش لا سنسيبيليزاسيون، معناتها التحسيس، السلوكات المحفوفة بالمخاطر، هذه مثلا معطى وإلا تسمية تعود للأدولت، معناتها اللي اكتسب تجربة. أما هو مثلا باش تنبهه وتمنعه من غير ما تفهمه، ما تحاول توصل له معلومة، قادر هو معناتها باش يتقبلها بسلاسة وباش يفهم العواقب متاحها. الحقيقة معناتها تسعيب باش انه يتقبلها ويمتثل لها. دونك السنسيبيليزاسيون هي المهمة في الفترة العمرية الحساسة هذه. علاش؟ على خاطر المراهق توا ولا يعيش في عالم بدون حدود.
0: نعم. مفتوح على جميع. نعم.
1: مفتوح على جميع الثقافات، معناتها دونك صعيب باش انك تحصره.
0: نعم.
1: دونك اذا كان باش انت معناتها ما تكونش حاضرة في حاضر في حياته كولي والا كمربي والا اي ادولت معناتها ريسبونسابل اللي عنده تجربة، الحقيقة ما نجموش معناتها نحاسبوه على عواقب التصرفات نتاعو.
0: يعطيك الصحة سيدة هاجر.
2: نعم.
0: سي محمود، شني بعد حتى في تتمة لحديث سيدة هاجر اليوم، يعني هل فعلا فترة المراهقة مش كما قبل؟ اليوم فما صعوبة لولية، وانا منهم، معناتها نتحثوا على جيل ما عادش فاهمينه،
2: اللي ممكن مشنا فاهمين الناس كل انه نسق الحياه تغير الريتم دو لافي، معناها اصبح عندنا نسق سريع جدا. انت شوف الشباب اليوم ما عادش ميال، شكون تعطيه اغنيه تدوم ساعه يسمح؟ ما يسمعها حد،
0: مستحيل.
2: مش الشباب مستحيل يحب هيك نتاع 3 دقائق 4 دقائق وكهو. وانا نمنوا بالفاست فود، الاكله السريعه، نمنوا
0: في الدار وناكل البر،
2: نمنوا بالفاست كوميونيكيشن، ما تطولش الحديث معي، يقول لك كلمتين وقص،
0: واللغه الفيسبوكيه
2: مختصره. يعني اصبحت عندنا ثقافه جديده غير الثقافه القديمه. انا نحب نبدا من نقطه انه الاولياء نتاعنا كي تكلم تو الاولياء الكل وانا بيدي ولي يقول لك تفاجات بسن المراهقه نتاع ولدي. شو معناها تفاجات؟ علاش؟ خاطر احنا نعيش مع اطفالنا لحظه بلحظه حاجه بحاجه ما نفيقوا كان في الاخر بالصدمه وقت اللي
0: ديما نشوفوهم صغار
2: بالصدمه وقت اللي صوتوا عليك تكلم يقول لك لا ولا تامر بحاجه لا مانيش نعملها ولا شبيك عملت هكا لا ما تدخلكش فيا.
0: نعم
2: نفيقوا بك الريفولت هذاك بك الثوره بك الرفض هذاك نفيقوا به في اخر لحظه. الكلام السيده هاجر انك هاك لاكومبانيمون هاك الاسناد عمليه الاسناد راه تبدا من اللي جبت صغير من اللي مازال يحبو من اللي مازال انك انت كيفاش مش تهذو بنى طريقه باش تصنع له شخصيته بنى طريقه باش تخليه يلعب حتى الالعاب اللي تفيده الالعاب الذكي. احنا تو لنا صغار نسكتهم بالجوال تعطيه الجوال وتقول له وبعد تحب تقول له كيفاش هو ما عادش يقبل انه يتلقى منك ما نوسعوش بالنا باش نلعبوا معاه العاب باش نقعدوا باش نحكيوا معاه. اذا احنا بيدنا ما عادش متعودين على ان نفتحوا حوارات ونقاشات الناس كل تروح تعبه الناس كل انا نقول انه حياتك انت كيفاش مش ترتبها واطفالك وابنائك هم جزء من هذه الحياه جبتهم عندك عليهم مسؤوليه كيفاش مش ترتبه لانه اليوم موارد التلقي اللي تجي برشا كثرت نعم. ماكش وحدك تربي
0: فعلا.
2: لان اصبح ممكن الحيز اللي عديه ولدك وبنتك على الفيسبوك ولا على انستغرام ولا على وسائل التواصل الاجتماعي اكثر من الوقت اللي عديه معك انت
0: صحيح.
2: وفي الاخر
0: ولا
2: بكل
0: ولا في الخارج في المدرسة
2: وفي الاخر بكل تلوم فيه علاش ما عندوش هاك اللمسه نتاع الحنان. انا نجم كان نخرجوا مره نعملوا ميكرو تروتوار ونقولوا اي وقتاش اخر مره حملت ولدك ولا حملت بنتك وضميته ليك ولا ضميتها ليك وقلت لها راني نحبك أو اخر مره وقتاش اصبحت نادره ونادره جدا. المفروض كل يوم والسيدة الأخصائية النفسية
0: تغذي
2: كل يوم
0: في النقطة هذه سيدة هاجر يعطيك الصحة سي محمود والله في النقطة هذه سيدة هاجر هالضمة هذه اللي يتحثوا عليها المختصين اليوم واللي ما عادتش برشا وساعات فيها مبالغة لدرجة أنه طفل يتربى مدلل برشا وكذا ولكن ما عادتش برشا هل فيها فعلا كي نضم صغيري فيها برشا دواء وعلاج؟
1: أنا معك انت نزيد نشكر سي محمود انه الى ميل لو دوا على حاجه بالحق في تكوين معناتها حتى المناعه النفسيه للطفل الاحتواء وكل التعبير
0: عن دخلنا في المناعه النفسيه طبعا
1: بيان سور
0: هذه حاجه اللي تخلي صغيري معناتها مناعته النفسيه
1: سيكولوجيك ايفيكتيفمون على خاطر هو في كل الشعور معناتها هذاك في الاحتواء والاحتضان وكل معناتها الحاجه اللي توصل له لانفورماسيون اللي توصل له انه هو اللي ديزيري اللي ايمي دونك لانفورماسيون معناتها هذيا اللي انكري سي تتسجل في مخه دونك حتى في تفاعله مع الاخر معناتها يعرف اللي عنده شكون اللي باش ينجم معناتها يعمل عليه فما ثقه ريتمك الاحتواء هذيك تتخلق ثقه
0: وبالثقه نعمل الشخصيه القويه
1: اكيد
0: نعم.
1: اكيد جدا
0: اي
1: دونك الاحتواء معناتها ولا والعاطفه راهي مهمه ياسر في تكوين شخصيه الطفل هو معناتها هذيك ممكن هي بسيطه مي قيمتها كبيره ياسر على النفسيه نتاعو على تكوين شخصيته على الحصانه نتاعو كيفاش باش يواجه الاخر كيفاش باش يواجه معناتها العالم الخارجي.
0: نعم يعطيك الصحه سيده هاجر. احنا ديما نذكر مستمعينا نتحثوا على بعد ما شخصنا مع تواقع المخدرات في وسط الأبنان اليوم الصغار هذوما الوقاية ونتحثوا ديما على الوقاية وبرشا استراتيجيات وطرق ولكن اليوم خلينا نقفوا فعلا نشوفوا في المراية احنا نربيو صغارنا تربية صحيحة ولا لا. احنا التربية القديمة سي محمود منذ قليل اللي بدينا بها الحصة السؤال هل التربية اختلفت تربية قبل أو جيل قبل مش كيما اليوم لو كان نلوح البورتابل هذايا ونبعدوا عليه ونعملوا لمه في العائله نتحدثوا كما قبل
2: نعم.
0: مش هي علاج من ال
2: نعم هي علاج من العلاجات لأنه
0: إذا التربية ما تغيرتش.
2: ما تغيرتش. إذا نحب نأكدوا على قلنا التغييرات. أنت ولدك صغير يكبرك بيكري قدامك أحيانا ما تفيقش بالتغييرات اللي تحصل عنده. لكن هو داخله ثم تغييرات. ثم تغييرات هرمونية، ثم تغييرات أخرى لفرض الشخصية نتاعه. أحيانا في الوسط الخارجي يلقى أسئلة كثيرة تطرح عليه ويطرح هو بيده أسئلة أحيانا ما تجيش الأجوبة اللي أنت كولي تحب تكون أجوبة راضية عنها. بلغة أخرى مش مصدر له رأيه، لا لا لا لا، وإنما هو بيجي أجوبة أطوري أطرافير، بيجي أجوبة لا حيودة ولا ضوابط عندها، ما عندها ضوابط. أنت بعد تحب تضبطه بضوابطك أنت، ما عادش نجم تبدأ الانفلاتات بشوية بشوية. هك علاش إحنا اليوم في منهج التربية ثم تغييرات. هذا أكيد ثم تغييرات، لأن إحنا أصبحنا كما قلنا في عالم سريع، النسق متاعه سريع. أصبحت اليوم الزوج والزوجة يخدموا يشتغلوا، عندهم حيز كبير من الوقت متاعهم موجه للعمل. إذن الحيز اللي بقى للدار شنو قليل. هنا هاك المساحة المشتركة والوقت المشترك في الدار. اليوم مجال التربية الحقيقي كيفاش نصنع منه مجال مشترك. إذا كان نعلم أنا ابني ونعلم بنتي كيفاش يعاوني في ترتيب البيت، ونعلم راجلي كيفاش يتقاسم معايا ترتيب البيت، باش بعدك الأم تبدأ غاطسة بعد الخدمة نهار كامل، غاطسة بعد تلم في حوايج صغارة ومنه ومنه ومنه ومنه وتطيب وتحضر وتاكل وكل شيء، ما عادش لاقي وقت الروح. دونك تقول لك أنا حوار وانا حديث باش نحكي معاكم، ما عادش عندي بال. هي بيدها تولي تستنى في اللحظه اللي باش ترمى فيها، اما قدام التلفزه ولا تشد البرتاب نتاعها باش تشوف روحها اش عندها واش ما عندهاش. اذا هذه هي الصوره الحقيقيه. واحيانا لي زوبيراتور يقول لك ان فامي كونيكتي نقص ان فامي ريالمون دي كونيكتي، معناها عائله غير متواصله بالمره. انا كي نقسموا الاشغال نتاع البيت نعلم ولدي من الصغرى يقوم ما يقوم الا ما يرتب فرشه، ما يقوم الا مكراسه مرتبين. كل كراسه مش كراسه في بيت النوم وكراسه في بيت القعاد وكراسه مش عارف اثنين في الكلوار، غير لا، كتبه وكراسه وادواته كلهم مرتبين. وقت الام عاش تجري وتتبع في جرد، كان كل واحد الجاردروب نتاعه منظم، خزانته منظم. هكا تعلم ولدك نسق معين من الحياه، دربته، لان التربيه راي مش مجرد توصيات وكلام، لا، ممارسه وعمل. كي نتقاسموا الوقت بعد وقت نربحوا ساعة مع بعضنا، أي جو نقعدوا تو مع بعضنا نحكي تبدأ الناس كل فرحانة. الناس كل ونعملوا حاجة في الدار، قاعدة باهية، شوية مشروبات، شوية كيك، غيره قاعدة نجتمعوا على أي ليلة باش نناقشوا الموضوع الفلاني، شنو رأيكم؟ ولا أيش تقترحوا علينا أنتم الأولاد؟ باش تقترحوا يا بنات؟ ونخليه إدارة حوار مفتوح، خليه مفتوح، خلي ولدك يسأل اللي يحب، خلي بنتك تسأل اللي تحب. ماش حواجز. انت تصنع حواجز في الدار، الحواجز ديك تتكسر في مجال اخر وقت يتلقى الجواب اللي يحب عليه.
0: مهم جدا، اكيد نقاط مهمه جدا سيده هاجر.
1: اكيد ريت نمط الحديث اللي توا قاعد معناتها يبسط فيه سي محمود، هذا هو المطلوب. أيوة. لكاليتي. أيوة. يتحدى معناتها، سامحني سي محمود باش ناخذ كمثال.
2: تفضل تفضل.
1: في طريقته في بسط الموضوع ريت حتى ميم لو تون دو لافوا معناتها. أيوة. حتى الصوت. أيوة. معناتها وطرح الموضوع يجلب. هذه الطريقة اللي مطلوبة حتى باش انك معناتها كومون فا تريتي افيك نو زونفون، مع صغيراتنا يلزم معناتها فما ترغيب.
0: نعم.
1: ريت كي قال معناتها سي محمود على لو موديل، الموديل معناتها الاولاني منين باش ناخذوه؟ لو روبير الاولاني معناتها منين باش ناخذوه؟ من الاسرة. نعم. معناتها من الفضاء اللي يعيش فيه ديريكتومون معناتها الصغير. دونك اذا كان يرى الاب ديميسيونير معناتها ما يهموش وكله عنده اهتمامات اخرى خارج معناتها المنزل. فعلا. اذا كان لي شارج الكل معناتها تتوليهم الام، ومن بعد هي معناتها بك الشارج اللي عندها كسوسوا معناتها الاكستيريور في الخدمه وكل. ومن بعد في الدار والصغيرات تولي هي تنجم تعاني من الشارج مونتال، الهروب عن طريق الهاتف الجوال وكل. أيه. انها تنفرد بذاتها على خاطر بالحق هي اذا كان باش نفصلوا المهام نتاعها راهي ام وممرضة ومربية وتتلهيب معناتها بشؤون المنزل،
0: معلمة
1: وهي بيدة في حد ذاتها معناتها تخدم خدمة معناتها تخصها. نعم. وكل خارج المنزل قدام المهام هذه كلها معناتها شنية شنو الحضور الذهني اللي ولا الطاقة اللي باش تسمح لها باش تتلهي بصغيراتها اون كاليتي يندي بيان اون كاليتي القيمة معناتها كيفاش قيمة الاهتمام معناتها بصغيرك مش مش بالكونتيتي متاع الوقت راهو معناتها تنجم تكون حاضرة في المنزل وانت ما تخدمش مي اهتمامك والاحتواء بتاعك انت بصغيراتك مش باش يكون معناتها ذو قيمة.
0: نعم يعطيك الصحة سيدة هاجر. الحصة اللي فاتت نتذكر ثم كلمة عودت برشا هي كلمة الخلطة الأصدقاء الراقب ولدي ولا لا ويلزمني نراقبه الصغير يلزم نعرف أصحابه شكون وكذا في النقطة هذية كيفاش نتعاملوا مع طفل في سن المراهقة أو طفلة في سن المراهقة تحب الاستقلالية تحب أصحابها هل أنه الولي فعلا يلزم يعرف والأم خاصة الحريصة برشا يلزم تعرف أصحاب بنتها ولا ولدها تبعهم تنتقي معها في النقطة هذية كيفاش خطر فما شكون يقول لك الكل هم الخلطة المخدرات ولا سلوكيات محفوفة من المخاطر كلها من الخلطة السيئة سي محمود.
2: نعم هو للأسف إذا كان نحكيه بالمنطق هذا نولي ونحكيه بثقافة التبرير اللي هي أسوأ ثقافة أنا نتصورها وقت اللي تتربى عند الشخص اللي يحب يبرر الفشل متاعه نقوله فشل بين قوسين وعدم نجاح في أنك تربي أبنائك في أنك تحيط بهم. علاش مشى هو للخلطة؟ علاش مشى؟
0: هل انه
2: سؤالك علاش مشى؟ زعما كان انت وفرت له المحضن الباهي وفرت له هاك الضمه القويه وهاك الاحساس بيه وبمشاكله زعما يمشي يلوج على الخلطه؟ لا ما يلوجش. اما وقت انت تبدا مقصر يعني انا ديما نقول هذه ثقافه التبرير احيانا قاعده تهلك في المجتمعات. تمشي تجي فريق نتاع كره يقول شفنا بعد ماتش يقول لك ترى مش باهي الربح كي يلعب في نفس ترى تلعب انت وياه يعني ما تحاولش ولا شبيك ما عادش تلبس هاك السروال مزين هاك الكسوه كنت تلبسها والله ضيقت عليا ما يقولكش انا اسمنت انت الاصل انت رجع التهمه لذاتك وقت تقول علاش ولدي خالط خاطر انا ما خالطتوش انا ما وفرتلوش المساحه نتاع اني نخالطه مع اني نحكي معاه مع اني نفهمه مع اني نسمع رايه ونسمع الصوت نتاعو لان مع سماعي للراي وللصوت نتاعو ومخالطتي ليه باش نوفر له حد ادنى من هيك الضمانات مش باش نسيطر عليه مش باش نحتويه. انا ما نحبش لغه الاحتواء خاطر هو عنده شخصيته عنده كينونته عنده ما يميزه مانيش باش نصنع منه نسخه مطابقه للاصل لي انا لا نحب نصنع منه شخص يبدع خير مني وينجح خير مني وقتاش هذا وقت اللي انا نقول له هام الضمانات نجاوبه على الاسئله نقول له راه مش عطيك انسان جواب اخر من نوع هذا انت ولدي باش تسالني مثلا على مساله المخدرات ها مش نقول لك انا المخدرات شنو السلبيات نتاعها ممكن مش يجي واحد راه باش يعطيك جانب ايجابي اللي هو هذا مش يقول لك راك تزطل وتشيخ وتحس روحك كي بلان وفي وتنسى مشاكلك لكن هذاك راهو بصفه وقتيه يعني فعلا اذا كان انت ما خالطتش ولدك وما خالطتش بنتك مش تخلي مجال شكون مش يخالط.
0: يعطيك الصحة سي محمود. سيدة هاجر في النقطة هذه طبعا نقطة الخلطة والصحبة والمراهق المراهق والطفل في سن المراهقة كتوم منذ قليل سي محمود حثوا برشا على الحوار وكيفاش نحتوي ولدي كيفاش الطفل الكتوم الطفل اللي ما يتحدثش المنغلق على روحه هل انه فما اسباب او في السن هذه فما السلوك هذا عند بعض الابناء لانه مش كل الشخصيات الصغارنا كيف كيف. نعم في الجانب النفسي نتحدث. نعم
1: هو توا في وقتنا توا معناتها يلزمنا نفرقوا ما بين الطفل الانطوائي واللي يختار الانزواء.
0: نعم
1: فما بروفيل دو بيرسوناليتي اللي انتروفيرتي معناتها يخير عنده معناتها ياخذ ان بو دو ديستانس بارابور اوز اوتر وكل ينجم يكون راهو معناتها جانب ايجابي علاش ينجم يتسم بالواحد بالوبسيرفاسيون يخير انه ياخذ وقته يقيس ويشوف مثلا الجروب ولا الجروب دي بير معناتها مجموعه الاطراب وكل اللي من نفس السن يشوف شنو هو اهتماماتهم اسكو يمثلوه والا لا ومن بعد يختار انه باش ينتمي والا يبارتاج ان بو طون مع المجموعه هذيك المنزوي هو اللي يخوف شوية.
0: نعم.
1: اللي يختار أنه معناته باش يقعد مثلا يختبئ في بيته. كيف وسائل التعبير متاعه ماهيش معناته ماهيش منفتحة.
0: احنا باش نرجعوا للنقطة هذه موجز الأخبار ثم نرجعوا معاكم الأخصائية النفسية السيدة هاجر النيال أيضا الدكتور محمود جاب الله بعد شوية كل التفاصيل في موضوعنا وباش ناخذوا تليفوناتكم أكيد في موضوعنا اليوم. مرحبا بكم على 71 844 411.
3: قابل للنقاش، قابل للنقاش، فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

0: قابل للنقاش.
1: أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من قابل للنقاش. مرحبا بكم، مرحبا بكم. بدينا معكم الأربعة أكيد في موضوع، في تتمة لموضوع الحصة اللي فاتت اللي شخصنا فيها طبعا مخاطر المخدرات في مع على أبنائنا اليوم اللي تهدد طبعا سلامة أبنائنا. اليوم حبينا نحكوا شوية على ونحكوا برشا، ولو أن الوقت ضيق أكيد باش كيما بدينا نحكوا على شخصية أبنائنا في سن المراهقة أو أبنائنا حتى في الطفولة، كيفاش احنا مسؤولين فعلا ويلزمنا نقف على كل ربما كل شيء في تربية أبنائنا، ما نسلمش، ما عادش نحب نسمع استقالة الأولياء. الكلمة هذه اللي خلتنا اليوم برشا صغيرات ينقطعوا على القراية، برشا صغيرات ينحرفوا، برشا صغيرات يعانوا من مشاكل في الوسط العائلة. اليوم نتحدث على الوقاية، لأن الوقاية ما تبداش وقت المراهق يقع فريسة هالمخاطر هذه، فريسة المخدرات وفريسة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الوقاية تبدأ من التربية، من العائلة، من علاقة الوالدين في بنات بعضهم كالمحبة، علاقتهم بأبنائهم، في الطريقة اللي ربوا بها الأطفال في وقت اللي يكبروا عندهم ثقة في رواحهم. وبرشا حديث بدينا مع الأخصائية النفسية سيدة هاجر النيال، مرحبا بيك. أيضا شكرا لحضور معنا، نورنا اليوم دكتور محمود جبالة. وأكيد تجارب عديدة للدكتور محمود جبالة، مرحبا بيك. أيضا ينضم بحضنا الشاب من الشباب اللي عاشوا المراهقة نتاعهم وشافوا برشا صور وعاشوا برشا حديث معاك عاطف، مرحبا بيك، أهلا وسهلا. وأيضا ضيوفنا مع مستمعينا هم اللي كملوا زاد الحوار، وباش ناخذ مكالمة هاتفية على 71-800-441-411. سي عماد مرحبا بيك. سي عماد أهلا وسهلا.
2: تحية مسائية طيبة ليك وقت هندا ليك ولضيوفك الكرام.
1: أهلا وسهلا بك.
2: محترمين أنا ودي بكل مستمعي إذاعة الشباب.
1: شكرا.
2: أنا في البداية نحب نتمم بقية الموضوع اللي بديناه في الحصة الفارطة واللي اجتمعت لي في حقيقة الأمر وزارة التربية، وهي منشور نزلت يعني لتناول هذا الموضوع يعني، ومنع خروج الأبناء إلى الشارع.
1: يعني موضوع
2: من يؤطرهم،
1: موضوع الأبناء أمام المعاهد عم ناول في قابل النقاش، نتذكر حكينا عليه برشا المخاطر اللي تحصل للأبناء أمام المعاهد والمدارس.
2: أنا نحب نحكي بكل إيجاز لأنه الوقت ما يسمحش.
1: أتفضل.
2: يعني في ثلاثة نقاط، انت ذكرتي المنظومة الدينية والنشاط الكراو. انا نحب نتحدث المنظومة الدينية، منظومة مقاربة اجتماعية، ثم المراهق بصفة عامة.
1: نعم.
2: يعني باختصار شديد المنظومة الدينية راو لابد ذكرنا توا يعني المناعة النفسية. يعني يجب هو تأطير الطفل داخل الأسرة كما ينبغي بتوفير هنا أربع مهارات، يعني والمهارات التي استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في بناء الدولة الإسلامية ونجح فيها. رؤوف حكيم حليم، الرأفة والحكمة، والرأفة يعني رؤوف حكيم حليم رحيم، يعني الرحمة داخل الأسرة، الحكمة، الرأفة، والحلم حليم. يعني هذوما أساسا. ثم المقاربة الاجتماعية، يعني أن كل الأسر بكل صدق التي فشلت أبانت عن عقمها، يعني لحيادها عن مهامها. بموجبها انتقل الطفل من العالم الظاهر إلى العالم المخفي، والعالم المخفي وما يستوجبه هو من موبقات مثل المخدرات اللي نعانوا فيها اليوم والتي نعالجها. ثم النقطة الثالثة بكل اختصار، يعني المراهق يجب أن نفهم أنه يستوجب أربع شروط. يعني الحب المشروط، الاندماج، تفاقم المشاعر، والبحث عن الحرية، البحث عن الذات. إذا كان نوصل نفهم المراهق في الأربع مهارات، في الأربع خصوصيات هذه، نتقي كل الشرور، لأن المراهق راو ينطلق من سن التاسعة مرحلة أولى إلى حدود 11 سنة، ثم من 11 إلى 14 سنة ثم من 14 الى 18 سنه، يعني كل المراحل هذه راهي خطيره جدا ويستسفحل فيها كل الموبقات. نحن اذا كان باش نصلحوا رواحنا نحن وكل المنظومات تحط ايدها في دين بعضها، المنظومه الدينيه، المنظومه التربويه، المنظومه الاجتماعيه، يعني بكل هذه وقت الضعف كل المسؤوليات بحول الله نتقي كل الشرور ويعني تقع عمليه الاصلاح القاعدي، اقول القاعدي يعني من الاسره.
1: شكرا لكم. يعطيك الصحة يا سي عماد، شكرا ليك على 71-844-411 نجم تتواصلوا معنا. الرأي والرأي الآخر ديما، ومرحبا بكم قابل للنقاش، كل مواضيعنا قابلة للنقاش. خنسمع ويعطي الصحة سي عماد، ما نعرفش عندكم تعقيب على
0: نعم هو تعقيب بسيط. أنا نقول أحيانا رانا أحيانا نصعبوا أحيانا على رواحنا في مهمة الإحاطة بالأبناء متاعنا، وكأن سنتعامل مع غرباء، وكأن سنتعامل مع شيء معدي يزمك تلبسه الجواندوات. الأصل لو كان من الصغرى، منذ الصغر نعلم روحي كيفاش أحيط بالابن متاعي، كيفاش نرسخ فيه جملة من السلوكيات الطبيعية. لأن نعطي مثال بسيط برشا، الطفل اللي ما تدربوش كيفاش يرتب أدواته ويرتب حواجه، الأولاد تسمع فيه تقول شنو الحكاية هذه، لا هذيك أساس الحياة، هذيك الأسس اللي ترتب. كي تعلم كيفاش يرتب الجاردروب نتاعك مش ينسى أنه يما وينو تريكويا، يما وينو سروالي، يما وينو كذا، يما أنت هذاك الصباح الكل تتوتر العائلة الكل من أجل حاجة لو كان دربت عليها ولدي من صغر. إجا هنا ما تخرج رتب خزانتك، والحياة الكل هي في الأخر بكل أن نعتبرها في مجال التربية كلها خزائن. الحياة كان عندك خزانتك مرتبة حتى في الشارع، في المهنة، في علاقات، كل شيء ما شاء الله، الحاجة اللي تحب عليها تمشي لها مباشرة. وكان خزانتك ماشي مرتبة، شوف قداش تضيع وقت،
1: قداش مليانة هالكلمة
0: كبير، قداش تضيع وقت كبير.
1: صحيح.
0: شوف الأم كي تاخذ ختان الخزانة كذا اللي جاردروب منظمة، تجبد هذه تجبد هذه تجبد هذه، دريجين 10 دقائق تلبس لبستها تخرج. كذا اللي مش مرتبة، وينك الحاجة الزرقاء، وينك الحاجة وين. ثم علمنا كيفاش دربنا صغارنا باش ما يهملوش، عاملين لوبليات كنسترو اللي يحط حاجة مش في بلاصه وطيشوها في الكنسترو. برا لوش غادي، برا لوش غادي، حتى لين يولي يرتب ادواته.
1: شفتوا من حاجات يعني
0: يرتب كل شيء. الترتيب هذاك، الترتيب هذاك بعد انا كي باش نحكي معه جمله من القيم، جمله من الاخلاق، علمته كيفاش يرتب حياته عمليا بعد، فكريا، ذهنيا، مشاعر واحاسيس، ومش يرتبها خاطر تعود على هذاك. ماهوش باش ننزل على زر انا، لا لا، باش يشوف هو يشوفك الجوانب الايجابيه في كيفاش ربح حياته ربح وقته.
1: نعم يعطيك الصحه سي محمود، هذه حاجه من الواقع، معناتها هذه ربما طريقه نجم نطبقوها في الواقع. عاطف مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتنا. عشت فتره ما نعرفش مراهقه صعبه ام لا، اللي عشتها الفتره هذه كي تتلفت التيلي تو انت قداش عمرك؟
3: تو 21.
1: 21 سنه كي تتلفت العمرك 12 سنه 13 سنه، كيفاش ترى الفتره هذه؟ هل هي فيها حاجات تخوف؟ هل عملت تجارب وانزلقات وبعد فقط؟ كيفاش كانت الوضعيه؟
3: فترة ككل مراهق، مي الحقيقة فما حاجة كانت تتعاون اللي هي الحوار، اللي هي أهم حاجة، وكل كسوسوا بين لي بارون ولا بين الأسرة التربوية ولا
1: حتى الأسرة التربوية مهمة، مش كانت درس يعني.
3: لا لا لا، ما لازمكش تنغلق على روحك وكل مثلا يأثر عليك وكل. أنا مثلا نعطي كاكا وكل كمثال، برش اقترحوا عليا، قال شنو انا شباب وجن وكل شيء، هيا جرب مثلا تكيف، هيا جرب اجا معنا سياسه القطيعه هذيا،
1: هيا لازمك اسهر
3: تمشي
1: معنا،
3: فوالا لازمك تمشي مع المجموعه ولازمك تتبعهم، وكان ما تتبعهمش يوليو يمسولك الحاجات سنسيبل فيك انت، مثلا ولد ماماتك تسمع الكلام برشا، وما يسالش بركة باش تعيش مره بركة، ولازمك تجرب ولازمك تجي معنا ودرا شنو. دونك كي ما تتبعش المجموعه هذيك يوليو يدور عليك، تولي انت خايب.
1: في بعض الاحيان تنمر يولي لك.
3: برشا تنمر وبرشا هرسله، مي الحاجه اللي تعالج هذيك انه لازمك تحكي بكل مثلا كوسوسوا مع الاسره التربويه ما عرفش معلم اي عبد ترتاح له ولا حتى في مع لي بارون تاعك لازمك تحكي كيفاش تعدى نهارك لازمك تعدى تحكي معناتها كيفاش تنمروا عليك كيفاش عملوا لك هكا وهكا وهكا وفما برشا طرق انهم يخليوك تنحي كل انرجي نيجاتيف هذيك ما عرفش انا مثلا كنت مغروم ياسر بالمسرح عملت 5 سنين مسرح دخلتني امي للمسرح وبعد المسرح عملت بيانو دونك نحب توسكي ارتستيك هكاك لازم تلقى الحاجه اللي تنجم تفرغ فيها الحاجات الخايبه ذوك عرش الطيب تعرف الطيب وكل تمشي الطيب تخرج تعمل دوره مغروم بالحيوانات تخرج مع الحيوانات نتاعك تخرج مع عباد تحبهم تخرج مع العائله دونك فما برشا طرق انك تنسى الحكايات هذوك وكل دونك ما لازمكش تعطيهم قيمه وقدر ولازمك تتخطاهم وكاو
1: نعم انت فرحان الحياة. يعني بالتجربه اللي عشتها الفتره العمريه نتاعك لاباس
3: ايه سافا سافا
1: سيده هاجر مهم جدا معناتها عاطف تحدث على الانشطه على البيانو على المسرح على واستعمل مصطلح تعبي بهم تفرغ فيهم يعني كل ما يصير لك نمشي نهرب الى الانشطه هذه حتى الانشطه والهوايات مهمه جدا
4: نعم. هذه مهم برشا ونرجع لمسؤوليه الاولياء في وسط نعم. الاسره وقت اللي الولي ينتبه مثلا اللي فما حاجه اللي مقلقه صغيره ما يلزمش معناتها يقعد يغزله ومن غير معناتها سون باسي على اكسيون الا باش يفهمه باش يلوج معناتها مثلا اون ريزولوسيون يحب معناتها يلوج حل مع الوضعيه نتاع ولده الوساطه يمشي مع يمشي للمربي باش يتحاور معاه يسال يمشي يشوف معناتها ما يخليش الولد في وسط الإشكال يلزمه يسعى باش أنه يلقى حل والنقطة المهمة الأخرى أنه الولي يكون أسي فيجيلون معناتها منتبه لي باسيون الحاجات اللي تمثل غرام عند صغيره دونك كيما تفضل معناتها عاطف وقال أنه الولي كي كونت يلانفيستي معناتها يستثمر في صغيره وكل عن طريق الأنشطة المسرح معناتها من أروع الأشياء معناتها اللي موجودة ينجم الصغير يفجر فيها الطاقة نتاعو ليزيموسيون المشاعر اللي مخزون وما كانش عنده الإمكانية أنه باش يعبر عليها بطلاقة معناتها من غير ما يخاف من كل بريجوجي وجوجمان معناتها متاع أصحابه اللي ينجموا معناتها يوصلوا للتنمر وكل ينجم يعبر عليها بحرية كبيرة في وسط المسرح دونك هذيك بالحق معناتها تمثل إن سوباب معناتها متنفس كبير معناتها للصغير والموسيقى تهذب ياسر الاختيارات معناتها نتاع صغير دونك صحيح معناتها نقول الولي راهو معناتها مش مساله نتاع امكانيات مي الانتباه والاحتواء وهنا زاد نتوجهوا معناتها مؤسسات الدوله زالت معناتها اللي ترعى بالحاجات هذيا ساعات امونك دانفورماسيون المشكله انه ساعات الولي ما ينتبهش اللي فما راهو مؤسسات مثلا رعايه انا الحقيقه ديما الحنين يجبدني لوزاره المراه مثلا فما مؤسسات راهو معناتها نوادي اللي تعمل أنشطة مختصة ترجع للأطفال يوم السبت ويوم الأحد معناتها تنجم تحتوي معناتها صغيرات حتى في الأحياء معناتها الشعبية دونك راهو مش مسألة متاع إمكانيات مي مسألة متاع حضور ذهني إني نكون معناتها منتبه ونوجه ولدي وكل ونستثمر فيه
1: وانتو دخلتوا مباشرة والوقت بدأ يزرب إلى الحلول ويعطيك صحة سيدة هاجر أيضا عاطف سي محمود نواصل في الحلول في الناس اللي يسمعوا فينا توا في الام اللي تسمع فينا في الاب اللي يسمع فينا العائله اللي تسمع فينا ربما وعندهم ابنائهم اللي خايف على ولدها من الخلطه اللي خايف على ولدها تحس في حاجات خايب عليه ولدها زاد الكتوم جدا والمنعزل شنو هما النصايح اللي نجموا نكملوا بهم الحلول اللي نجموا نكملوا بهم كما انتهت هاجر منذ قليل الاخصائية النفسية
0: اول حاجه فما نقطه أساسية احنا حكينا على مبدأ الوقاية راه قبل أن تكون وقاية موضوعية لابد أن تكون وقاية ذاتية فاقد الشيء لا يعطيه أنت إذا كان أنت كولي تنادي بالحوار داخل الأسرة وأنت غير قادرة على أنك تدير حوار تعلم كيف تدير حوار الأم صحيح. كيف تعلمي كيف تدير الحوار إذا كان أنت تحكي على الحوار مع صغارك وأنت في عركة مع راجلك ما تنجمش تفضها يعني في الاخر بكل على انا مستوى حوار باش نحكيوا عليه. اذا ثم وقايه ذاتيه قبل كل شيء باش نمشيوا للوقايه الموضوعيه للاسره. ثم الدائره الاولى دائره الوقايه هي دائره الاسره، الدائرة الثانية هي الدائرة التربوية، وحكى عاطف كيفاش أيضا وقت ثم عنده مشكلة في المدرسة عنده شكون لمن يلتجي يمشي مع المشكلة فين؟ أنه مدرستنا توا تفتقر إلى أخصائيين في التربية، أخصائيين في التربية النفسية في غير ذلك. يا خويا يا خويا نتعاقدوا حتى بصفة، ثم برشا ناس تتطوعوا حتى مجانا يجيك مرة في الجمعة للمدرسة يعني
1: للاستماع،
0: للاستماع مش ينجم يوجه يعني هذا هذا هذا الموضع فيه. الثالث المحضن الثالث كبير وهو محضن الشارع اللي هو مفتوح.
1: أيوة
0: اللي هو مفتوح للناس كل اليوم. كيفاش وقت اللي نوفروا جمله من الانشطه في دورة شباب، دورة الثقافة، حكايات على المراه والاسره اللي عندهم باش نود. شوف اما باش يكون انا نمن هكا وممكن نكون غلط ما عرفتش كان غلط صلحوني، انه الوعي الفردي نعم ضروري لكن يلزم يتوجه الى وعي جمعي. إذا بكلنا ما نجعلوش من هالقضايا هذه اهتمام جمعي راهو ما نوصلوش. علاش؟ خاطر أحيانا اللي يهدم أكثر من اللي يبني. واللي يهدم وعملية الهدم ومعاول الهدم أسهل منها ما ثماش. أما عملية البناء تطلب منك جهد وتطلب منك تركيز وتطلب منك إمكانيات. والمشكلة فين؟ لازمنا نفهموا أنه الهدم شنو اللي وراه؟ شنو هو اللي وراه؟ مثلا

0: للمدرسة. المدرسة راي للتعليم والمعرفة. اليوم أنا نبهت في أولياء يشتري الولد الكيت باش يكيت ويشتري له الحمصة باش يحطها في ودنه باش يسرق في الامتحان ومهمتوش في المستوى المعرفي والتعليم اللي مش يخرج بيه ابنه. قبل ما تفكر في الشهادة فكر في الكم المعرفي في كم العلم اللي مش يحصل ولدك. كون حريص. يجيك ولدك يقول لك ما الامتحان صعيب ما جابش معدل، اللي جاب معدل شبيه فهمه خير منك. ثقافة التبرير غير مقبولة. ويبقى الوسط الثالث اللي هو ذاك نشتركوا فيه الناس كل اليوم. الوسط المجتمعي. فضي
1: يعني. هو الوقت بدهم داهمنا. هو حتى عاطف منذ قليل ما تقدم بعض الحلول فعلا. داروا به الخلطة وانت مش ما
0: زدتش
1: ودمك وكذا. التجأ لأقرب أستاذ ولا معلم قريب يحس وينجم يفتح معاه الحوار. وهذا مهم. ولهنا دور الأسرة التربوية.
0: نعم.
1: الأسرة التربوية في المؤسسة رياض الأطفال ولا في المدرسة الابتدائية ولا في المعاهد. لهنا دورهم مهم جدا مع تحيتنا لهم. يلا نكمل كلمة الختام لكم الكل. ما نعرفش ما سؤال حب نسأله لكم. معناتها في فترة المراهقة شنية الحاجة اللي كان ترجع بيك سيدة هاجر اللي تتمنى نصحه معناتها فيقوق نصحوك في فترة المراهقة. تذكر شي حاجة ربما ما لقيتش كي كبرت توا قلت يا ريتهم وقتها اولياء ولا ما نعرفش الاسره التربويه ولا سي محمود زيد.
2: بوم انت ما منعرفش الحاجه الوحيده اللي انا كنت نتمنى نعيشها اني نعيش ان اكتيفيتي سبورتيف معناتها اللي كنت الحقيقه نحبها برشا. مي بون باش نقول لك معناتها
1: تمنيت نصحوك معناها ودزوك
2: فوالا. مي سينو الحقيقه باش نقول لك الوقت غير الوقت. كنت محظوظه. كنت محظوظه الحقيقه نتاع ربي معناتها الاسره التربويه والفضاء والعائله وكل نعتبر روحي محظوظه.
1: سي محمود صح عليك.
0: عاطف بتكلم زاد.
3: عاطف سيعفهم نصيحة وكل نحن مقدمة للشباب اللي كيفي وكل وحتى المراهقين اللي أقل مني راهو حطوا قاعدة هذه في حياتكم وانت تشوفوا وين توصلوا. ما تضروش روحكم ما تضروش معناتها الصحة نتاعكم ما تضروش غيركم واحترموا الناس الكل واحترموا الكوكب اللي عايشين فيه كسوا كائنات حية عرش نباتات حيوانات وبشر تشوفوا كيفاش باش تعيشوا مخكم مرتاح وديما تحطوا حاجة في مخكم توصلوا لها معناتها ما تخليوش حطوا هدف وكل توصلوا له ما تخليوش معناتها اللي يغيروا منك ولا اللي ما يحبوكش توصلوا كل يأثروا عليك وكل دونك ديما واصلوا هكاك وديما نقول الحوار هو يعالج كل شيء كسوا سورتو في الأسرة نتاعك مثالش حتى كان لي بارون نتاعك ما يحبوش يحكيو امشي انت حاول وكل احكي معاهم فسر لهم وواعيهم فما امكانيه انهم هما بيدهم وكل يلتشوا وتولي فما حوار كل
1: شاء الله عليك
3: حتى في الاسره التربويه.
1: هذه احلى نصيحه
0: ما شاء الله عليك يعني فعلا يعني انا نقول نمكنوا صغارنا بشيء بسيط جدا. كل حاجه في الحياه دي توزن اعطيه الميزان خليه يوزن ما تخافش خليه يوزن خليه يتعلم كيفاش يوزن كلامه كيفاش يوزن كل حاجه يعملها كيفاش ينمي الرصيد نتاعو ونعلمه راهو الاشياء لا تقاس بعظم الاجسام كما يقال. ميزان الذهب دقيق وميزان الدياموند دقيق وصغير لكن الدياموند يبقى ديما اغلى من الحديد اللي نحطوه على البسكوله الكبيره. كي يتعلم الانسان يوزن دقائق الاشياء يتعلم صغيرك يتعلم راهو مش صعيب راهو يولي كل كلمه قبل ما يخرجها يوزنها كل تصرف كل سلوك يوزنه. هذاك وقتاش وقت اللي احنا بيدنا نستعملوا هالاليه هذه اليه الميزان وقتها تنشوفوا برشا حياه تتنظم. انا تمنيت في المدارس نتاعنا اليوم انه نرجعوا للجانب التربوي ونرجعوا للجانب الثقافي في المدرسه في ربط بين المدارس ودور الثقافة اللي نتعلم له اليوم دور الثقافة تشتغل وقت إداري كما تشتغل المدارس
1: كما المكتبات العمومية
0: يعني ما يجيش وقت الناس في المدارسها دعوة لدور الثقافة حل دار الثقافة ودار الشباب حلها العشية سيدي وخلي الشباب اللي يمشي عنده وقت يمشي غادي يلقى أنشطة يلقى موسيقى يلقى سينما يلقى مسرح يلقى رسم يلقى حوار يلقى حوار جيبوا ناس كتاب أدباء يحط لك حوار حول قصة من القصص
1: يعني وبالحوار نكملوا اللقاء. شكرا لك سي محمود جاب الله يعطيك الصحة نورتنا اليوم في طبعا في النقاش في الموضوع مهم جدا. شكرا سيدة هاجر نيال القصية النفسية. عاطف شكرا ليك، شهادتك مهمة جدا. تحيات كاملة للفريق نجم الدين بن سالم.

0: ايضا في ريال ومي في الديجيتال، بعد شويه وصال والمجموعه في العشويه. تحيه هند سعيدي، ربي يحفظكم ويحفظ صغيراتكم، شكرا لكم، الى اللقاء.
1: قابل للنقاش، قابل للنقاش، فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

0: قابل للنقاش
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم

نظر مسنا ولنا الضر وجنا ببضاعة مزجاك فأوف لنا الكيل وتصدق علينا

قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي

قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

0: يا يوسف لولا أن تفندون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: عليكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أردنا أن نبحث عن الجذر العميق للتفاؤل في حياة المؤمن، فسنجده في معنى عظيم من معاني الإيمان، في حسن الظن بالله. فالمؤمن لا ينظر إلى الحادثة وحدها، بل ينظر إلى الله الذي وقعت الحادثة بعلمه وقدرته وحكمته. وقد جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. وهذا لا يعني أن الإنسان يتمنى ما يريد ثم يعتقد أن الله سيحقق له كل ما تمناه، فهذا ليس هو حسن الظن بالله. حسن الظن بالله أعمق من ذلك، أن تعلم أن الله حكيم، وأن قدره لا يخلو من حكمة، وأن رحمته واسعة، وأن ما لم تفهمه اليوم قد تفهمه غدا. قد يدعو الإنسان بأمر سنوات ولا يحصل له، فيقول: لماذا لم يستجب لي؟ ولكن المؤمن يقول: الله يسمعني، والله يعلم حاجتي، وإن تأخير ما أريد لا يعني غياب رحمة الله عني. وهنا يظهر الفرق بين حسن الظن والتوهم. فالتوهم يقول: سيحدث ما أريد. أما حسن الظن فيقول: سيختار الله لي، وأنا أثق بحكمته وأرضى بقضائه وأسعى في الأسباب. ولذلك كان حسن الظن بالله مصدرا لقوة نفسية وإيمانية عظيمة. فإذا فقدت عملا لا تقل: انتهى مستقبلي. وإذا فشلت في امتحان لا تقل: لن أنجح أبدا. وإذا أغلقت في وجهك فرصة لا تظن أن الأبواب كلها قد أغلقت، قل: ربما أراد الله لي طريقا آخر، واعمل. فحسن الظن بالله لا يعفي من العمل، بل يمنحك القدرة على مواصلته. فاللهم تقبل منا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنًا.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز تحت شعار قد ما تفطن به بكري قد ما يكون شفاك أسهل. تنطلق اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بتنظيم من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة أكثر من 30 دولة وبحضور خبراء ومبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم بهدف التباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أكد أن يوم الاختتام سيتضمن إعلان تونس حول أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع الصحي مضيفا أن المستشفى الرقمي قدم أكثر من 100,000 خدمة صحية في ظرف سنة منذ انطلاقه. تنطلق اليوم بمختلف ولايات الجمهورية دورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات والتعريف بآلية الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. ينظم مخبر اقتصاد التنمية المستدامة والموارد الطبيعية والفلاحة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس اليوم ندوة دولية حول حوكمة وإدارة البحيرات الشاطئية المتوسطية في مواجهة التحديات البيئية

0: تجارب مقارنة بين تونس وفرنسا وإيطاليا، وذلك في إطار مشروع جيل جنتل ببنزرت الممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي. في أخبار العالم، دعت القوات الحكومية اليمنية المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين حفاظا على سلامتهم، محذرة من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية وصواريخ وتقنية عسكرية متقدمة وفق ما أفادت مصادر إعلامية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء دفء الكلمة.

0: HR مبروك سيد مع خوف فرص كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 10
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية 6:37 دقيقة على موجات إذاعة الشباب الأربعاء 30 سبتمبر 2026. إن شاء الله ربي يسعد صباحكم وين ما كنتوا. صباح الخيرات صباح المسرات، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب كالعادة في رونديفو جديد بالماتينال جورنال، المناوره الصباحيه الاولى اللي تبدا معكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح. شكرا لكم اللي في كل مره تختاروا وتعدلوا موجاتكم على إذاعة الشباب والماتينال جورنال كما تعودتوا به. الاكتواليتي الموسيقى والاستضافات والبلاي ليست اللي في كل مره تكون حاضره، ما تنساوش اللي صفحه الفيسبوك على ذمتكم راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات والاختيارات. كيف كيف زاد حبيت اقول طريق سلامه لكل مستعملي الطريق، ان شاء الله بدايه يوم موفق للجميع. برشا من الناس اللي اختاروا انهم الصباح يشدوا ثنية على بكري كل سوا ديستيناسيون نتاعهم، هكا يحبوا يوصلوا ان شاء الله اون بون هومور من غير سيركيلاسيون من غير امبوتياج. ان شاء الله موفقين وين ما كنتوا، احنا معكم كما تعودتوا حتى للعشره نتاع الصباح. النغم الاولاني اللي باش تسمعوه في الحقيقة لو برشا منكم زاد اللي يعرفوه ويعرفوا الصوت المميز للفنانة عفاف راضي اللي اخترت لكم ردوا السلام اللي هو النغم الأولاني اللي باش نسمعوه اليوم على موجات إذاعة الشباب، وتحية ليكم انتما وين ما كنتوا حتى للعشرة تاع الصباح في الماتينا الجون. سليم القصيبي في الإخراج التقني، يسرى شيبوب في الأخبار، وجدين زقروبة في السبور، وسامي فرتون يقول لكم اقعدوا معنا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتم. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب الماتينة الجن، والموعد اليومي اللي يتواصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح، واللي يسل على حالة الطقس اليوم. فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة، وباش تتراوح القصوى عامة ما بين 29 و 33 درجة، وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات، مع ظهور سحب أحيانا كثيفة بعد الظهر بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب. البحر باش يكون مضطرب، فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب متموج ببقية السواحل. كالعادة بعد الأخبار، بعد نشرة أخبار 7:30، كل التفاصيل اللي تخص حالة الطقس تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. وإن شاء الله بداية أكتوبر باش يكون فما بعض التقلبات الجوية، إن شاء الله ربي يرحمنا. وإن ما كنت أقولكم شكرا لكم اللي تختاروا في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب في كرهبكم وإلا في دياركم. وإن ما كنت مرحبا بكم ديما معنا 7:40، استناول الموعد اليومي كالعادة مع آخر المستجدات الرياضية. توب سبور اليوم وجدين زقروبة باش تقدم لنا آخر التفاصيل على صعيد الوطني والعالمي واللي تخص الأحداث الرياضية. لكن قبل ذلك رمزي المنصوري يبدأ اللقاء يوميا معكم في مثل هذا التوقيت، وفي تقديم لتفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 30 سبتمبر، في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1846، عالم الطب يقول وداعا للألم في العمليات الجراحية، وكان هذا بفضل طبيب الأسنان الأمريكي دكتور مارتن اللي قام بأول عملية تخدير بمادة الإيتير، ونسجوا على منواله الأطباء في مختلف الاختصاصات. وبعدها تم تطوير المواد المخدرة في الاستعمالات الطبية، وتخلصت الإنسانية من ألم العمليات الجراحية. 1911، البرلمان الهولندي قرر رفع القرار اللي كان يفرض على المدرسات العزوبة، يعني المرأة اللي تحب تخدم في مهنة التعليم ما يلزمهاش تتزوج، على خاطر المهنة هذه تتطلب التفرغ التام وتتطلب مجهود مضاعف. التراجع على القرار هذايا كان بفضل الإيمان بحق المرأة في التمتع بنعمة الأمومة وحقها زادة في الشغل، أما تبقى ديما مهنة التدريس مهنة نوعية. وتحية إكبار لكل المدرسين نساء ورجال اللي أولادنا أمانة عندهم وهما في مستوى الأمانة في الأمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
5: عد المشتك تسمع صوتك.

0: السبعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله طريق سلامة، إن شاء الله بداية يوم موفقة للجميع، سيسو رواحكم وإن شاء الله يا ربي توصلوا سالمين آمنين للأماكن المقصودة. سبعة الصباح ديما في إذاعة الشباب نعطيكم فكرة عن حوالي الكياسات والطرقات في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك
0: عماد طويل الخبير في السلامة المرورية، صباح النور ومرحبا بك.
2: أخيرا أخويا سامي، تحية لك، تحية لفريق العمل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الفريق.
0: أهلا وسهلا بك. دونك معك أنت ناخذ فكرة عن حالة الطقس، عن حالة الطقس، حالة الطقس من بعد شوية ولو كنت قدمته قبل شوية، حالة الطرقات معناها بلوتو اللي ومهم احنا باش نعرفوا حالة الطقس مع وضعية الطرقات هكا ولا لا؟
2: ما زوز عناصر مربوطين ببعضهم
0: exactly.
2: يعني مباشر
0: معك. معك انت باعتبار انت خبير في السلامه المروريه، ناخذ فكره على احوال الكياسات
2: الطرقات هذا الصباح. معناتها فما نشاط على مستوى حركه الجولان وبدات تدريجيا، يعني من الصباح بكري شويه تقريبا من 6:30 نتاع الصباح تبدا بشويه معناتها الزحمه تزيد، معناتها على مستوى طرقات تونس العاصمة، على مستوى كذلك اقليم تونس الكبرى والطرقات الكبرى يعني والطرقات الحزاميه هذه حاجة. ولكن فما بعض النقاط اللي هي نلقى فيها مؤشر برتقالي ومؤشر أحمر على مستوى بعض النقاط. نبدأ من طريق رواد اللي جاي من برج الطويل في اتجاه رواد ومش يتعدى من سيدي عمر جعفر على مستوى هذاك، نلقى فما شوية زحمة. وما بعد على مستوى كي نوصل على مستوى محاول رواد، يعني طريق ريانة معناتها عبر الطريق الوطني رقم 8 زاد القاو فما زحمة. هذه حاجة. مسألة أخرى هو للي جايين من جهة المرنكية، يعني اللي باش يدخلوا من جهة المرنكية عبر الطريق اللي هو مستوى العقبة، ثم على مستوى باش يوصلوا للدندان، معناتها باش يوصلوا على مستوى طريق شارع الاستقلال باردو، وكذلك ساحة باردو رغم أن فيها أشغال إعادة تهيئة فما فما فما زحمة وفما اكتظاظ مروري. الجهة الغربية لتونس العاصمة كيف معناتها طريق منوبة اللي باش يجيب من جهة دوار هيشر اللي هو طريق واد الليل هذاك زاد كيف نلقاو زحمة على مستوى المحول وين بورتال حيدر اللي هو سان كليمون. هذه حاجة. وللي جايين من روتيك جايين من جهة الزهور الرابع وكذلك باش يوصلوا على مستوى منطقة سان كليمون فوق الجسر معناتها عبر الطريق الجوية رقم 21 روتيك فما زحمة. وتولي النقطة هذه النقطة الأولى في الروتيكس ثم على محاول المركب الرياضي للملعب التونسي كمرحلة ثانية وكذلك على مستوى حي الرمانة. زد مع هذا المدخل الجنوبي لتونس العاصمة كما كل يوم معناتها الزحمة تولي موجودة ومؤشر أحمر على مستوى منطقة تنغوبا وين فما الأشغال، لأنه زاد وقت اللي نبداو داخلين من المدخل الجنوبي لتونس العاصمة خويا سامي نلقاو فما الأشغال صحيح، ولكن هو الطريق فيه تقريبا أربعة صفوف أربعة مسارات. وقت اللي يوصل على مستوى الجسر وين السانكوبان مش يوليه زوج صفوف بركة زوج مسارات، وبالتالي هذاك علاش يولي فما اقتناق لأنه الطريق هو بيده معتها مش يولي يضيق. نقطة خلينا نديرها من خلال معتها عملية معتها التوصيل، ولا خلينا نقول احنا بين مقرات الإقامة نتاعنا وبين مقرات الدراسة المدارس ولا مدارس الأطفال. رجاء معناتها من العائلة التونسية من الأسر التونسية الصغيرات راهم المكان نتاعهم هما في المقعد الخلفي. نأكدوا ونعاودوا
0: وديما نأكدوا عليها ونعاودوا
2: أي ويلزمهم يكونوا زادة جالسين، ما ينجمش يكون هو في المقعد الخلفي وهو واقف لسبب اختر. واحنا نشوفوا لساعات معناتها الصغيرات يبداو راكبين من قدام وساعات تقع حتى معناتها إذا كان البو هو اللي يسوق واللم معناتها هي المرافقة أي وصغيرها في حضنها معناتها وراكبة من قدام راهو اختر زاد كيف معناتها حتى المرافق معناتها ينجم يكون يونس صغيراته معناتها تولي الأم تركب بالكيري مع ولادها وهذا معناتها يخلي معناتها راهي يعطي أكثر أريحية خاصة للسائق للتركيز معناتها مع الطريق معناتها هذه حاجة. طبعا أنا زاد حتى كي الأولاد والصغيرة أولاد يركبوا بالكيري زاد كيف البلاور متاع الباب يزمو يكون طالع على الفوق ما خليهوش يحطو حتى كل حد يولي يحب يخرج لبرا ويتنسى. بالنسبة لي هو هذاك الشعور بال بطريقة السير ولا والسياقة وكل هواء اللي هو يدرس فيه معناته يشعر بالنشوة معناها اختر كبير راهو سبب خطر كبير، لابد باش كل حد ياخذ المكان نتاعو في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في السياره نتاعنا. وتو نزيدو نحكيو في نقطه اخرى من بعد على الكرسي اللي هو مخصص للاطفال
0: بيسيو،
2: هو مهم جدا. أي. من بين التجهيزات الضروريه اللي موجوده في السياره نتاعنا
0: ولا ومهم معناها وقت اللي نحكيو على الصغار اللي بلاصتهم من تالي. ودايوغ البارح عفيف بن غني رئيس جمعيه سفراء سلام المروريه كانت حاضر معنا في ذات الشباب، وكانت دعات الى ضروره التفعيل تركيز المنطقة 30 معناها 30 كيلومتر في الساعة إجباري قرب المؤسسات التربوية. دونك حكينا بأكثر تفاصيل طبعا فيما يخص الوضعية ذي، خاصة وقت اللي نحكيو على حماية صغارنا، دونك تحديد السرعة القصوى في محيط المؤسسات التربوية. شكرا لك عماد، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا، بارك الله فيك. بعد شوية وجدين زكروبات تكون حاضرة معكم في آخر المستجدات الرياضية. 7:40 توب سبور ديما معنا على موجات إذاعة الشباب، قد معنا في الاستماع، أنا راجعين.

0: سبور. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في توب سبور. واولى نشراتنا الرياضيه اللي نبداوها بالمنتخب الوطني التونسي اقل من 23 سنه، كان فاز البارح في مباراه ذهاب دور الاول من تصفيات المؤهله للكان قدام منتخب البنين، زوز اهداف مقابل صفر. دقيقه 57 من ضربه جزاء عمر بن علي سجل الهدف الاول، ودقيقه 97 نفس اللاعب عمر بن علي سجل الهدف الثاني. مباراه دارت في اولمبي سوسا، وهذا أنيس بوجلبين مدرب المنتخب الأولمبي في ميكرو زميلنا مهدي عبيد.
1: الحمد لله قعدنا لآخر لحظة، أنا مركزين باش يجي الهدف الثاني، إن شاء الله يكون ثمين لنا، إن شاء الله يكون ديسيزيف في الترشح، لأنه ما هو سهل. شفنا المنتخبات الأفريقية الكل قدموا ولا عندهم دي بون جوار سيرتو ميلي تيران، فريق ما هوش سهل، فريق يلزم نقراو ألف حساب. عملنا خطوة باهية، لكن ديما نقول إنه مازلنا ما عملنا شيء، وإن شاء الله نكونوا في الفرطور الجزائري، لأنه مهم جدا الجيل هذا يترشح إن شاء الله الدور الجاي. إن شاء الله لقينا الأمانة والنيفو نتاع لونجاجمون والحب الانتصار كان موجود، لكن فنيا فما برشا بكود دي شيء سيرتو في القرار الأخر ولا الأخير. لكن كما نقولوا ديما راهو دينا جديات، وممكن فما ستريس نتاع الجديات اثر عليهم، لكن متاكد ان شاء الله في التوغو باش نعملوا ماتش مخير، لانه كما قلت لك يعني حسيت في وقت من الاوقات انه فما مش ثقه ضاعت، لكن فما شويه خوف انه نقبلوا، تعرف في بلادنا ومهم جدا انه ما نقبلوش، مهم انه نسجلوا. هذاك علاش فما برشا استعجيل في الجو ديريجي ديريكت، فما دي مومون ولا نلعبوا الجو المباشر. علاش؟ لانه المنافس عنده شويه لونتور سيرتو في الاكس سنترال، وعندنا ان بوينت اللي طويله وتعرف تلعب اون ديفياسيون. لكن كيما قلت لك فو فاري لو جو، اللي مشى اللي ما مشاش له اللي انا هو اضاعه الفرص، لانه كره على البوتو وكره على الخط هالي ضاعوا. ان شاء الله ما ندموش عليهم، وان شاء الله كيما قلت نكونوا موجودين ان شاء الله في الدور.
0: أكيد ثنين بليش مباراة ولا نتيجة مهمة، خاصة أنه مباراة الإياب يلعبها منتخبنا الوطني التونسي نهار الاثنين في لومي في التوغو، ورحلة المنتخب باش تنطلق إن شاء الله نهار الجمعة في اتجاه التوغو. حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي الأقل من 23 سنة. فريق قوافل القفص عمل اعتراض لدى مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ضد مشاركة لاعب مستقبل قصرين بلال الفقراوي خلال مواجهة زوز فرق في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، واللي كانت فات فوز مستقبل قصرين 2-1. مباراة هذه تلعبت نهار الأحد اللي فات، والسبب حسب بطبيعة قوافل القفص أنه اللاعب الفقراوي كانت حصل على ورقة حمراء بتاريخ 25 ماي في مباراة مستقبل قصرين ونادي حمام لمف في إطار مرحلة البلاي أوف. وفي المقابل حسب مستقبل قصرين فإنه اللاعب السابق للفريق محمد أمين بن مسعود هو اللي كان تحصل على الورقة الحمراء في المباراة هذه. وهذه أكثر تفاصيل من عند أمين ميل مستقبل قصرين رياض السعداوي في تصريحه لزميلنا هاديش بنياني.
2: في تاريخ 25/5/2026 كانت مقاولة كبيرة بين نادي رياضي بحرمان ومستقبل رياضي بكاسرين، معناها هي حكاية بيري الفقراوي. على أساس بيري الفقراوي خذا ورقة حمراء، في الأصل بيري الفقراوي ما خذاش ورقة حمراء، خذاها محمد أمين بن مسعود دقيقة 87 بعد العودة، ديجا حتى بعد عودة الفار ديجا حتى هبطناها احنا في الباج نتاعنا أنه بيري بن مسعود هو خذا ورقة حمراء. لكن ثم صار خطأ الحكم أمين الوسيف، هو ثم خلط بين 7 و 17 قيد رقم 7 اللي هو بيري الفقراوي. صار هذا وذاك المهمات مقابلة كانت متلفزة، كانت منقولة على الوطنية واحد أنه هو سي محمد أمين بن مسعود هو صاحب الورقة الحمراء وليس بيري الفقراوي، بما معناه أنه بيري الفقراوي غير معاق. وأنا ضوء هذا تم تشريكه في المقابلة الأولى، أنا من جولة المقابلة الأولى في الموسم 2026/2027 تقويف القفص، بالتالي تعتبر مشاركة بيري الفقراوي مشاركة سليمة.
0: الموضوع بطبيعة لدى مكتب الرابطة وأكيد موضوع للمتابعة. فريق الملعب الجيبسي وديما مع أخبار الرابطة الثانية مطالب بخلاص مبلغ تقريبا 60 مليون لتسوية وضعية الفريق ورفع المنع من الانتداب باش يتمكن من تأهيل الملاعبية. نذكروا ستايدا واحد من الأندية اللي نهار لحد كانوا لعبوا دون بدلاء بسبب عدم تأهيل اللاعبين. في الرابطة المحترفة الأولى نادي صفاقسي باش يكون منقوص من خدمات لاعبو مؤمن الرحماني اللي كان تعرض الإصابة ومدة الراحة باش تكون مبدئيا طويلة تنجم توصل وتتجاوز 3 أشهر. التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد لفريق ترجي جرجيس بقيادة المدرب شكري الخطوي. دونك شكري الخطوي مدرب أول، نزار جلاسي ولطفي صلابل بزوز مدربين مساعدين، المعد البدني حسام زرقاتي، مدرب الحراس وجيه بن مبارك، وأخصائي المتابعة والإحصاء زيد بدر. نذكر ترجي جرجيس باش يواجه في الدور الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية في مباراة الذهاب فريق باماكو المالي نهار 17 أكتوبر القادم في ملعب طيب المهيري في صفاقس، في المقابل مباراة الإياب باش تكون نهار 24 أكتوبر. في مباراة ودية البارحة ترجي الرياضي التونسي فاز 5-0 على فريق اتحاد بوسالم في إطار تربصه حاليا في عين دراهم. أهداف الترجي سجلها لوكاس ريبيرو، يوسف البليلي، عماد فراج، دانو ومعز الحجعلية. في كرة السلة اليوم الجولة الثانية من بطولة البرو ليغ، البرنامج ماضي 3 نادي الافريقي واجه النجم الساحلي في قاعة الجورجيني، 6 بقية المواجهات، الاتحاد المنستيري واجه نادي صفاقسي، شبيبة المنازه يواجه نادي ريافي بحمام سوسة، النجم الراتسي يواجه شبيبة القيروان، ديليت غرومبيليا يلعب ضد اتحاد الانصار، والملعب النابلي يواجه نجم حلق الواد. في تصفية الكان البارح في مجموعتنا منتخب أوغندا كان فيز على ليبيا 0-1، وهكا منتخب أوغندا يتصدر بأربعة نقاط ترتيب المجموعة الثامنة، بعده أكيد تونس، ليبيا، بوتسوانا في رصيدهم 2 نقاط. بقيت النتائج، جزر القمر فاز على ناميبيا 1-0، ليزوتو خسر ضد المغرب 2-0، جنوب السودان انهزم ضد مصر 5-0، بوراندي تعادل مع الجزائر 2-2، اثيوبيا خسر ضد السنغال 1-0، موزمبيق ربح السودان 4-1، مدغشقر تعادل مع تنزانيا 1-1، منتخب غانا خسر ضد غامبيا 4-2. واليوم في البرنامج مباراة تنطلق 5 متاع العشية بين منتخب اريتريا وجنوب افريقيا. نكملوا مع كأس الخليج والقرعة اللي كانت أهلت منتخب عمان باش يلعب نصف نهائي رفقة المنتخب السعودي بعد فوزه على الكويت 3-0 والتساوي مع العراق في كل النتائج بما فيهم حتى الإنذارات المتحصلة من زوز منتخبات، وهكا العراق يغادر المسابقة بالقرعة. كانت هذه كل أخبارنا الرياضية، ديما أكثر تفاصيل موجودة متواصلة على صفحتنا إذاعة شباب. راجعين مع سامي فرتونة وكامل فريق الماتينة الجنة.
3: توب سبور، صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
4: عند المشتك تسمع صوتك،
5: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر،
3: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
4: الماتينال جول

0: بكم إذا كنكم زدتوكي خلطوا علينا في الاستماع قدوا معنا. هنا راجعين ومكملين حتى للعشرة تاع الصباح ديما في الماتينا الجون راديو جون تونيزي باج اوفيسيل صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل المقترحات. قدوا معنا في الاستماع. هنا راجعين.
1: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
2: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
3: إذاعة شباب من تونس،
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: نشرة الأخبار
8: اليوم انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وزير الصحة يؤكد خلال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية أن الرقمنة أداة أساسية لتحقيق العدالة الصحية والنفاذ لطب الاختصاص. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. تحت شعار قد ما تفطن به بكري قد ما يكون شفاك أسهل، تنطلق اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بتنظيم من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. مزيد من التفاصيل تقدمها المندوبة الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس الدكتورة نجلة رشيد.
9: الهدف التظاهرة هو تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي، وتشجيع النساء على الإقبال على خدمات الكشف يتعلق بالكشف المبكر لسرطان الثدي. باش تكون حاضرة في شارع الحبيب بورقيبة من صحة المتنقلة الممولاي، والحملة هذه ستشمل إضافة تقصي مبكر والعيادات الصحية، باش تشمل زادة أنشطة توعوية وتثقيفية حول خدمات الديوان، حول المراكز نتاع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حول الكشف المبكر لسرطان الثدي بطبيعة الحال. إذا نرجع شوية للأرقام، الأرقام مفزعة. سرطان الثدي راهو موجود وبكثرة. سنة 2025 قمنا تصوير بموجات ليكوغراف 970 حالة، والماموغراف 1238 حالة، والإتش بي في 64 حالة.
8: تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 بمشاركة أكثر من 30 دولة وبحضور خبراء ومبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم بهدف التباحث حول مستقبل

0: بل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أكد في تصريح لزميلة نجاة حسن أن يوم الاختتام سيتضمن إعلان تونس حول أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع الصحي، مضيفا أن المستشفى الرقمي قدم أكثر من 100,000 خدمة صحية في ظرف سنة منذ انطلاقه.
1: يوم الاختتام باش يكون فيه اعلان تونس فيه المبادئ الكبرى الرقمنه، اهم شيء تكون فيها ثقه الطبيب والادارات الشبه طبيه وثقه المريض كذلك، تكون فيها الانصاف، هي طريقه للعداله في النفاذ الى خدمات صحيه في جميع المناطق، تكون فيها كذلك احترام المعطيات الشخصيه وحمايتهم. تونس عندها تجربه في المستشفى الرقمي في ظرف عام، خاصه في السكانير عن بعد، اكثر من 120,000 سكانير تعمل في الفترة هذه، كيف اليرام، كيف التقصي بالماموغرافي، طب عن بعد في اختصاصات متعددة، عندنا أكثر من 7 اختصاصات، الكل في أكثر من 3,000 مريض في ظرف سنة تمتعوا بالعيادات. تونس نجم تكون قاطرة لتطوير الطب الرقمي والذكاء الاصطناعي كيف مع السيادة التونسية على المعطيات، على سلامة المرضى كيف.
0: من جهته قال مدير مساعد قطاع التقيس بالاتحاد الدولي للاتصالات بلال الجموسي، قال إن الاتفاقية التي تم إمضاؤها بين الاتحاد ووزارة الصحة تشمل 3 نقاط أبرزها الأمن السيبراني واستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحة.
2: اتفاقية الشراكة اللي نمضيها بين الاتحاد الدولي للاتصالات ووزارة الصحة تتمثل في 3 نقاط. الأولى هي الأمن السبراني وإيجاد القدرات البشرية حتى يكون الشبكة مؤمنة، المعطيات مؤمنة باستعمال التقييس الدولي. ثاني حاجة هي استعمال الذكاء الاصطناعي في الصحة بالعمل من المنظمة العالمية للصحة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للابتكار OMPE. هذا يعطي كادر فريمورك للعمل أنه يكون مبني على تقييس دولي وعمل منذ 2018 اللي يخول باش الانطلاقه تاع الذكاء الاصطناعي في تونس في الرقمنه في الصحه تكون مبنيه على اسس مستدامه.
0: تنطلق بمختلف ولايات الجمهوريه دورته الثانيه من الايام الجهويه رائدات التي تنظمها وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن لتيسير عمليه التسجيل في المنصه الرقميه الخاصه بالبرنامج الوطني لرياده الاعمال النسائيه والاستثمار رائدات والتعريف بآلية الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث او تطوير مشاريعهن ضمن مسار رياده الاعمال النسائيه. كهيئه مدير بالاداره العامه للمراه والاسره بوزاره المرأة إنصاف العباسي،
3: المبادرة هذه انطلقت منذ 10 أود 2026 وتتواصل على مدار السنة على نحو مرحلي شهريا بكل معتمدية تم اختيارها في كل ولاية. الأيام هذه باش تكون متوزعة على كافة تراب الجمهورية. بالنسبة لولاية تونس تنطلق بمراقبة الطفولة المرسى، الهدف هو توحيد جهود كافة هيكل المساندة والمرافقة والتمويل في إطار مسار موحد للتعريف ببرامج ريادة الأعمال وخلق فضاء بالنسبة للنساء والفتيات صاحبة أفكار مشاريع أو لأحداث مشروع أو لتوسيعة مشروع لمعرفة كافة البرامج وأعطاء فرصة لها من فكرة المشروع إلى ما بعد الإنجاز، ما الامتيازات وما هم البرامج المتوفرة في مجال ريادة الأعمال النسائية.
0: كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس تحتضن اليوم ندوة دولية حول حوكمة وإدارة البحيرات الشاطئية المتوسطية في مواجهة التحديات البيئية، تجارب مقارنة بين تونس وفرنسا وإيطاليا، وذلك في إطار مشروع جيل جنتل ببنزرت الممولي جزئيا من الاتحاد الأوروبي. الندوة ينظمها مخبر اقتصاد التنمية المستدامة والموارد البشرية والفلاحة بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء من تونس وفرنسا وإيطاليا، وستتناول التحديات التي تواجه البحيرات الشاطئية المتوسطية باعتبارها منظومة أساسية للتنوع البيولوجي والموارد السمكية والاقتصاد المحلي في ظل تزايد الضغوط الناجمة عن التوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية والتغيرات المناخية. خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك وعن طريق جمعية القروض الصغيرة، وذلك في إطار الإعداد لموسم الزراعة الكبرى وتمويل موسم الحبوب. كما أعلن البنك في بلاغ له عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لدفع نسقي إسناد القروض الموسمية ودعم صغار مزارعي الحبوب وتمكينهم من التمويلات الضرورية لمواصلة نشاطهم. وتشمل هذه الإجراءات التمويل والصرف الآلي للقروض لفائدة صغار الفلاحين الذين تولوا خراص قروضهم الموسمية السابقة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداع المطالب. نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر تفوق المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد وفق ما نشرته النشرية الخاصة بالتوقعات الموسمية الصادرة أمس عن المعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه بحث في نيويورك مع الوفد القطري الوسيط مقترحات جديدة لنقلها إلى الجانب الأمريكي، موضحا أن طهران ستنتظر ردا مكتوبا ورسميا عبر الدوحة مع تمسكها بالشروط السبعة. ويأتي ذلك في ظل ترقب إيراني لموقف واشنطن من مقترحات يمثل مذيق هرمز محورها الرئيسي وسط تمسك طهران به كورقة تفاوضية. أعلن الرتق الرسمي للقوات الحكومية اليمنية تنفيذ 414 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية ضد تعزيزات وقدرات عسكرية تابعة للحوثيين في جبهات مختلفة. وقال أن العملية استخدمت قدرات متنوعة واستهدفت عناصر وعتادا تابعا للحوثيين. بهذا الخبر نصل إليكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اليوم انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وزير الصحة يؤكد خلال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية أن الرقمنة أداة أساسية لتحقيق العدالة الصحية ونفاذ لطب الاختصاص. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنيتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 7:43 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار 7:30. صباح الأنوار ليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله ربي يسعد صباحكم وطريق السلامة ليكم أنتم وين ما كنتوا. حالة الطقس كيفاش باش تكون؟ هل هناك بعض التقلبات الجوية في بداية الشهر الجديد؟ إن شاء الله الشهر يكون مبروك عليكم، وكل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: لا ميتيو
4: ميتيو
3: لاميتيو مع سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سرحان ومرحبا بك.
5: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الشباب.
3: أهلا وسهلا بك. دونك معك أنت ناخذ فكرة عن حالة الطقس اليوم، هل بداية أكتوبر باش تكون فما بعض التقلبات الجوية وبعض الأمطار وإلا لا؟
5: والحمد لله، نعم
3: الحمد لله،
5: نأكد هذا، بداية أكتوبر ستكون معنية بنزول الأمطار الرعدية، تبدأ بالمناطق الغربية أو حتى في بعض الأماكن المجاورة للجزائر يعني الشقيقة. أكيد هذه الأمطار كي تاخذ صبغة رعدية الكميات باش تكون متفاوتة، ولكن نتحدث بإيجاز على هذا اليوم، آخر يوم في سبتمبر. بالمناسبة يعني ما حققناه في سبتمبر يعتبر طيب وطيب للغاية، كميات هامة من الأمطار تجاوزت حتى 100 مليمتر في الجنوب الشرقي. هذا ما نجمش معناها نمر إلى شهر آخر من شهر الخريف دون أن ننسى هذه الأمطار الهامة. اليوم معنيين ببعض الأمطار الرعدية بجهات بمرتفعات الوسط الغربي، تشمل آخر الليل السواحل الشرقية، خاصة سواحل سوسة والمستير والمهدية. درجة حرارة قصوى اليوم في ارتفاع طفيف، نظرا لمحافظة التيارات الجنوبية على اتجاهاتها اليوم القصوى ظهرا مش تكون ما بين 29 و 33 درجة عموما في حدود 27 بالمرتفعات الغربية.
3: نعم.
5: الغدوة الأول من أكتوبر نعرف قيمة الأمطار في فصل الخريف، رأو أنا ديما نتمن جدا ما نحقوه، خاطر كل يوم كل ما نقدم ونذهب للشتاء إلا ونقيم ماذا حصل في الخريف. مهم جدا الأمطار يوم الغد الأول من أكتوبر.
3: أي.
5: تبدأ الخلايا الرعدية بالظهور بمرتفعات الشمال والوسط الجهات الغربية، حتى بما في ذلك ولاية قفصة معنية بهذه التساقطات الهامة. في ظرف زمني وجيز ممكن تحصل على كمية طيبة، قد تتفرع هذه الأمطار نحو بعض الجهات الشرقية، قد تراوح مكانها، هذا اللي باش نعرفوه يوم الغد. وكذلك تساقط محلي للبرد علاوة على الرياح الهابطة القوية أثناء مرور السحب الرعدية. درجة الحرارة تقريبا ما يش باش تبعد على أرقام هذا اليوم، خاطر غدوة نعيشه جل اليوم في استقرار، أجواء مغيمة جزئيا، لكن مساء ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال نبدأ نتبع ونلاحظ من خلال صور القمر الاصطناعي السحب، هذه السحب الركامية اللي تظهر وتتشكل، وإن شاء الله ربي يعطي خير. وغدوة القصوى ظهرا كدرجات حرارة باش تكون ما بين 28 و 33 درجة عموما في حدود 26 بجهة الوطن القبلي وكذلك المرتفعات الغربية. مؤشرات طيبة يعني حاجات إيجابية كنلاحظ حتى نهاية الأسبوع.
3: أيه.
5: التساقطات ما زالت موجودة بالولايات الغربية، وهذا يخلينا نتفائل جدا بدخول أكتوبر من الباب الكبير. الأمطار موجودة، نأمل في الأفق القريب أو حتى على المدى المتوسط للأمطار هذه تكون أكثر توزيع أكثر شمولية، كل الولايات تخم نصيبها حسب موقع السحب الرعدية أو حسب ما يمكن أن تجود به هذه الكتل من السحب في مساراتها الشرقية. إن شاء الله غيث نافع، إن شاء الله دون خسائر مادية أو بشرية، إن شاء الله يكون له من الوقع الإيجابي على فلاحتنا، وكذلك إن شاء الله في الأفق القريب نودوكم بكل التفاصيل.
3: يعني بداية من غدوة العشية وحتى لنهاية الأسبوع بالنسبة لهذا الأسبوع.
5: حتى لنهاية الأسبوع. الأسبوع. المناطق الغربية دوما ستكون معنية بظهور الخلايا الرعدية.
3: نكمل معك سرحان، البارح لأنه كانت فما نشرة خاصة بالتوقعات الموسمية الصادرة على المعهد الوطني للرصد الجوي، وكان توقع أنه درجات الحرارة ستتجاوز خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد. هات معك أنت خلينا ناخذ أكثر تفاصيل معنا حتى نوضح صورة للمستمعين.
5: طبيعي جدا كونه درجات الحرارة أحيانا تتجاوز المعدلات العادية، لكن ديما نقولوا نأمل اللي كونه الفوارق ما هيش كبيرة. احنا راو عانينا جدا في الصيف بفوارق وصلت حتى الى 11 و 12 درجة، لكن هذا يعني تجاوز المعدلات العادية ينجم يخلينا نخمم من ناحية اخرى في قيمة الامطار بعد الحرارة. يعني كل ما ترتفع درجات الحرارة كل ما يكون نصيب وفرص تشكل الخلايا الرعدية يكون مهم جدا ونسبة احتمال وقوعه عالي جدا، وهذا يخلينا مش باش نتقلقوا على خطر احنا في فصل خريفي يمكن ارتفاع بمعدل درجتين او ثلاثة الى اربعة على اقصى تقدير، ولكن المهم في هذا الكل وجود الامطار اللي تخفف علينا وطأة الحرارة. نعاود نأمل في موسم فلاحي يكون طيب من حيث كمية الأمطار، وكذلك ننسى كل ما عانينا منه من درجات حرارة مرتفعة.
3: واضح سرحان، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. ان شاء الله على كل حال ان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار، لانه بتبيع الامطار وان شاء الله ربي يبدل الاحوال وربي ثبتها وربي يرزقنا ان شاء الله الغيث النافع. 7:49 دقيقه، ان شاء الله طريق السلامه لكم انتم، ان شاء الله يا ربي توصلوا سالمين امنين للاماكن المقصوده، خاصه بالنسبه للمؤسسات التربويه، ونعرفوا اللي برشا منكم اللي هما في ثنيه وقصدين باب ربي باش يوصلوا اولادهم. ونذكروا انه جمعيه سفراء السلامه المروريه كانت دعات طبعا الى التطبيق الخاص ب 30 كيلومتر في الساعه قرب المؤسسات التربويه، وكنا احكينا البارح مع عفيف بن غنيه رئيس جمعيه سفراء السلامه المروريه. وهنا معناه خلينا نقول احنا ساعه والحاجه، وانه مرتبط ساعه بدرجه اولى بالوعي، بالوعي الخاص بالمواطن وبالولي معناها بصفة عامة، لأنه مالوغوزمون ساعات نشوفه حتى قدام المكاتب وقدام للمدارس، وأنه تلقى البارون وأنه يخمم في صغيره لكن ما يخممش في صغير غيره. دونك هنا مشكل كبير، ضروري تكون فما حلول عاجلة لحماية الصغار طبعا من مخاطر الطرقات، وإن شاء الله طريق سلامة ليكم أنتم وين ما كنتم. 57 دقيقة، سيدة غنى صباح سيدة فيروز، آخر أيام الصيفية في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

0: الماتينال جون
1: مع سامي فرتونة. السبعة وتسعة وخمسين دقيقة اكزاكت باش نسمعوا تبدأ الحكاية، لأنه اليوم ستنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 2026. دونك الحملة الوطنية اللي باش تبدأ اليوم 34 سبتمبر 2026 بشارع الحبيبة بوركيبة بالعاصمة. البرنامج اللي يضمن الحملة الوطنية باش يكون فيها مجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي. لطف عليكم الناس كلها فضلا عن مشاركة العيادة المتنقلة والمخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي. دونك الحملة ذي اللي هي تكون في إطار البرنامج الوطني والجهوي للاحتفاء بشهر أكتوبر الوردي، واللي يهدف بدرجة أولى إلى التوعية بسرطان الثدي والتحسيس خاصة بأهمية الفحص السريري والتقصي المبكر. معنا ديما حتى أطباء الاختصاصي أكدوا على التقصي المبكر، لأنه هذية يساهم في تعزيز فرص العلاج والشفاء. كما قلت أنه برنامج أكتوبر الوردي اللي يضمن مجموعة من الحملات التحسيسية وتقصي للكشف عن سرطان الثدي من خلال المندوبيات الجهوية للديوان والموزع على 24 ولاية عبر الخدمات القارة والوحدات المتنقلة. هنا خاصة نحكيه على تقريب الخدمات الصحية من المواطنات وتمكينهن من الاستفادة من الفحوصات المجانية. ربما بالأرقام سرطان الثدي يحتل المرتبة الأولى لدى النساء في تونس، لأنه سنة 2024 بالأرقام نحو 4400 إصابة. دونك كذلك علاش في كل مرة نأكدوا على ضرورة طبعا التقصي المبكر اللي كما قلت يساهم في تعزيز فرص العلاج والشفاء. قبل طبعا ما نمشيو باش ناخذوا اكثر تفاصيل ان شاء الله من بعد شويه، كما قلت وانه تحت شعار قد ما تفطن به بكري قد ما يكون شفاك اسهل، وتنطلق اليوم بشارع الحبيبه بورقيبه الحمله الوطنيه لشهر اكتوبر الوردي. ومزيد من التفاصيل باش تقدمها المندوبه الجهويه للاسره والعمران البشري بتونس الدكتوره نجلة رشيد، اللي باش تقدمها على موجات إذاعة الشباب. وسمعنا قبيديك طبعا في نشرة أخبار السبع ونص، لكن في كل مرة نأكدوا طبعا على ضرورة التقصي المبكر.
2: الهدف التظاهرة هو تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي، وتشجيع النساء على الإقدار على خدمات الكشف المتعلق بالكشف المبكر لسرطان الثدي. باش تكون حاضرة في شارع الحبيب بورقيبة مساحة المتنقلة المامولاي، والحملة هذية ستشمل إضافة تقصي مبكر والعيادات الصحية، باش تشمل زادة أنشطة توعوية وتثقيفية حول خدمات الديوان، حول المراكز نتاع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حول الكشف المبكر لسرطان الثدي بطبيعة الحال. إذا نرجع شوية للأرقام، الأرقام مفزعة. سرطان الثدي له موجود وبكثرة. سنة 2025 قمنا تصوير بموجات ليكوغراف 970 حالة، والماموغراف 1238 حالة، والاشتباه في 64 حالة.
0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
3: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر.
0: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، اجوا معانا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول

0: 8:13 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينا الجون. هو في الحقيقة كنت قدمت قبيلة شوية وكنت حكيت وعطيت أكثر تفاصيل فيما يخص الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي. هو في الحقيقة راه مهم، راه كي نحكيو عليه وكي كل مرة نذكره طبعا بمختلف العيادات وال الخدمات الصحية المقدمة للناس. ربما هو فما برشا أسئلة، معناها يقول لك علاش الأكتوبر غوز، علاش اللون الوردي؟ هو لأنه الشهر العالمي المخصص للتوعية بمرض سرطان الثدي والوقاية منه. ربما هنا إذا كان نرجع تاريخيا معناها للأكتوبر غوز اللي هو انطلقت فيه مجموعة من الحملات التحسيسية. دونك هذاك علاش ضيفتنا باش تكون حاضرة معنا بالتليفون هي مدام ملك بودربيلة، الكاتبة العامة للجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، اللي الجمعية بيدها منظمة مجموعة من التظاهرات. حبينا ناخذ أكثر التفاصيل ونفهموا وقتاش الموعد والتاريخ، ومعك انت كل التفاصيل مدام ملك بودربيلة. صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الخير ومرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل.
0: أهلا وسهلا،
1: ويعطيك الصحة سامية اللي أنت ديما معناتها تشرف وتعطي والمعلومة وتوصل للعباد المعلومة الصحيحة.
0: فوالا اكزاكتو
1: وين يتجهوا بالضبط باش نجم نعاونوا أكثر قدر ممكن من
0: الناس. اكزاكتو، هو ساعات لأنه احنا حتى في إذاعة الشباب معناها فما برامج معناها اللي تعنى بالخدمات الصحية. زميلتي سماح الفرجاني اللي في صبحيت كنا جمعة تقدم في ديما لبس، لكن في مثل هالتظاهرات مهم وأنه نحكي عليها في كل الأوقات. صباح عشاء، أنا قبل ما نمشي معاك للبرنامج حبيت نرجع معاك تاريخيا للشريط الوردي واللون الوردي اللي هو رمز عالمي. لماذا الوردي معناها بدرجة أولى؟
1: هو الوردي بصفة عامة كما نقوله احنا نشوفوا الحياة وردية، والافيون غوز هي كانت ديما السلوغان تاع الكونسير دو سان معناتها السرطان الثدي. الوردي هو باش احنا نحاولوا نتجاوزوا البروتوكول العلاجي اللي تنجم معناتها تتعرض له المرأة اللي تتعرض يجيها سرطان الثدي. يعني ديما نحبوا نشوفوا الحياه ورديه، راه هذاك الكل نتجاوزوه ونتعديوه ونتعديوا معناتها المرحله اخرى في حياتنا نعيشوها معناتها كاين فسحه من الامل.
0: اي
1: الوردي ديما عنده علاقه بالامل،
0: لافيون غوز
1: الامل اللي هو رانا المرحله هذيك باش نتجاوزوها، وحتى كاينوا ابتلاء ولا مرحلة من حياتنا نعديوها وبعد تحط على جنب نراه كين نعالجوها على قاعدة ويصير كشف مبكر. راه المرض هذية يداوى وما يعاودش يرجع، يعني كي تقعدوا ديما في كونترول ونتبعوا الكل راه صدقني مرض يشفى منه معناتها وما يعاودش يرجع.
0: به هو اعتماد اكتوبر للتوعيه بالمرض تقريبا هنا قلت كي نرجع معناها يعني تاريخيا بدا عام 1985 معناها شهر التوعيه بسرطان الثدي الوطني، وقتها كان في الولايات المتحده الامريكيه عام 85، وكانت الحمله وقتها هي شراكه ما بين الجمعيه الامريكيه للسرطان مع قسم الادويه للترويج لتصوير الثدي بالاشعه المتطوره، هكا ولا لا؟ اي تاريخيا معناها هذيا لانه برشا ناس اللي نحبوا نعطيو علاش اكتوبر الوردي وقتاش بدات بالذات. باهي نجي لاطار الجمعيه، هو اليوم فما حمله كبيره معناها اللي باش تصير في شارع الحبيبه بورقيبه في اطار الجمعيه، مادام نحكيو على الجمعيه التونسيه للوقايه من سرطان الثدي. دونك فما عيادات يظهر لي باش تكون بشكل تطوعي من طرف اطباء، هات معك انت خلينا ناخذ اكثر تفاصيل.
1: هي الحمله تعدي على طول الشهر، فما عيادات مجانيه كل مره فين وكل مره كيف فانا صيغه معناتها. اليوم الانطلاق نتاع الحمله هذه التابعه الاداره الجهويه معناتها نتاع الصحه هي اللي منظمة التظاهرة هذه، بحكم اللي هي تشرف على أي حاجة عندها علاقة بالصحة. فالجمعيات اللي هما كيف مع جمعيتنا احنا معناتها اهتمامها بالسرطان الثدي، بما أنه الشهر أكتوبر الوردي هو شهر التوعية على السرطان الثدي، باش نكونوا احنا حاضرين في التظاهرة هذه. نقولوا احنا انستان هو فما برشا معناتها طب يعدي والكل، مي حضور الجمعية بصفة خاصة باش يكون ستان موجودين فيه أعضاء الجمعية، نعملوا حملات تحسيسية للناس اللي تجي ونحاولوا نوعيهم بأهمية التقصي والكشف المبكر. سواء باش ينجموا الناس الموجودة غادي باش يدخلوا يعديوا، مادام فما عيادات موجودة وفما الكاميونة متاع الماموغرافية هذيك المتنقلة.
0: أي.
1: يعني الناس لازم تعمل ماموغرافي غادي معناتها في الوقت في نفس الوقت اللي باش يعديوا فيه. والا نعلموهم احنا زادة بالانشطه نتاعنا وبالايامات التحسيسيه اللي باش نعملوهم احنا كجمعيه، باش اللي ما يخلطش ولا ما نجمش ولا اليوم نعطيه فرصه اخرى، مازال فما فرصه باش نجم تجي وتعملوا التقصي والكشف المبكر.
0: به الموعد انتم بالنسبه لكم انتم معناها يعني رسميا معناها بالنسبه للجمعيه وقتاش باش يكون معناها يعني بالضبط؟
1: احنا موكيما نستنسين معناتها وستنسوا العباد بينا والكل.
0: أي.
1: ديما في الاكتوبر نعملوا نهار متاع مارش لامارشوغوس اللي هي باش يكون نهار 4 اكتوبر نهار لحد
0: نهار لحد هذايا لامارشوغوس.
1: اي لامارشوغوس في النحلي.
0: في النحلي بدايه من وقتاش؟ من 8 تاع الصباح التسعة.
1: اي كي كنقولوا احنا متلمينا 8 والكل 9 تبدا التظاهره فعليا معناتها.
0: أي.
1: ونهار الجورني متاعنا احنا متاع التقصي والحملة التحسيسية والكشف المبكر باش تكون نهار 15 اكتوبر.
0: أي.
1: في شارع باريس المعهد الفرنسي.
0: فوالا.
1: وحاولنا ديما باش نقعدوا في البلاصة هذيك تنسوا بها العباد ونزيد قريبة للعاصمة معناتها ولأي حد باش ياخذ ركوب سهل معناتها يخلط
0: في شارع باريس في المعهد الفرنسي. دونك نهار 15 اكتوبر بالنسبة لكم انتم.
1: 15 اكتوبر عيادات مجانية.
0: فوالا.
1: من 9 متاع الصباح زاد حتى الماضي ساعتين هكاك نقبلوا معناتها الناس الكل، وبالطبيعة يعني باش يجيو ويسجلوا.
0: أي.
1: وقت اللي نكملوا نعديو لهم نكملوا، يعني احنا كي نقولوا ما ساعتين يقف التسجيل.
0: أي.
1: مش معناتها ما ساعتين تقف العيادات.
0: أي. يعني حتى مساعتين التسجيل يقف. اي
1: فوالا مساعتين يقف التسجيل، اللي جاي سجل مساعتين مش معناتها مش باش يتعدى، راه وقت اللي يخلط له الطريق. وما شاء الله عندنا معناتها 8 ديكابين معناتها نتاع كونسلتاسيون.
0: اي
1: فيهم طبه ويتريحوا الطبه معناتها يجيو جماعه يخدموا من الصباح حتى لل 11 وجماعه من ال 11 حتى المساعتين، يعني ما شاء الله زاد الطب كلهم متطوعين ويعطيهم الصحه ونشكر الناس الكل.
0: فوالا.
1: بما فيهم اعضاء الجمعيه زاد اللي يجيو ويكونوا مجندين نهارتها باش يخدموا الناس ويعاونوهم. عندنا زاد كوتشينغ وطبيب التغذيه تكون موجوده معانا باش نعطيو نصائح للناس كيفاش تتعامل معناتها سواء وهي في اطار العلاج نتاعها في البروتوكول والا حتى وقائيا شنو اللي يلزمها تعمل باش ما تتعرضش للحاجه هذه.
0: فوالا دونك ونذكروا انه لامارش غوز اللي هي الموعد نتاعها باش يكون نهار الاحد هذايا ابغتيغ من 9 تاع الصباح بمنتزه النحلي. دونك ان شاء الله موافقين مدام ملكوا في كل مره. طبعا الجمعيه اللي تكون حريصه على تقديم مجموعه من الخدمات، الجمعيه التونسيه لرعايه مرضى سرطان الثدي. ونذكروا انه مدام ملك بودربيلا اللي هي قصه امراه صمدت امام سرطان الثدي، طبعا هذه بفضل التقصي المبكر، هكا ولا لا مدام؟
1: وهذاك علاش نقول لك راهو تداوى منه وما عادش يرجع، خاطر انا تو ديما كيما حكيت على تجربتي. صحيح وقتها تقلقت وهكا وما قبلتش الموضوع من الاول وجاتني كي صدمه، انا تو عندي 20 سنه
0: بلا.
1: والحمد لله والشكر لله ما عادش رجع لي المرض وتجاوزت هالمرحله. وكي نبدا نحكي عليها تقولش انا نحكي في قصه حد نعرفه معناتها مش
0: فوالا. وهذا كله
1: يقعد حديث معناتها اللي صار الكل
0: فوالا اللي انت اكتشفته على بكري معناها. دونك ايه الحمد ايه لله ايه اللي بريت منه ايه معناها توا لاباس.
1: وقتها ما كانوش هما الحملات هذو امراه، ما كانت صدفه ربي اللي هي العمليه صارت على الاول بالكل.
0: اي
1: وكي تكتشفوا تكتشف معناتها المرض هذايا بكري بالحق العلاج نتاعو ما يكونش مرهق
0: فوالا
1: ومتعب كيف ما من بعد. هذاك علاش من بعد كي ولات فما جمعيات وناس كلها نبداو حارسين احنا ونبداو نعلموا ونقولوا يا ولادي ايجي وما تخافوش راهو كي تجي باش تعدي كونترول ان شاء الله تبدا لاباس اما لا يقدر فما حاجه راكي تفطن بها على بكري راك تتجاوزها في ساعه وما تتعرضش للعلاج الكل اللي يقلق ويتعب وتنجم تكون عمليه استئصال بسيطه ووفيت المرحلة تمشي على روحها معناتها.
0: فوالا وان شاء الله الصحة دائمة للجميع خاصة كي تكون هكا مجموعة من الخدمات المجانية. هو في الحقيقة واحد في الصحة نتاعو معناه يحط الفلوس ويهون لأنه يعني كل شيء يتشرى إلا بالصحة، لكن كي تكون زادة أو ميم طون معناها يعني مجموعة من الخدمات المجانية اللي توفرها الجمعيات والمجتمع المدني هنا مهمة برشا. دونك مدام مالك
1: فما نساء ثاني اللي ولات هذيا كيما نقولوا احنا دات دو كونترول نتاعهم
0: يتفقدوا
1: اي يجيو بصفه رسميه والله ما نسينا نعرفوهم يجيو بصفه رسميه كيما قلت يستغلوا الفرصه شويه في السبيطار ممكن تلقى اللونديفو بعيد ولا تمشي تقعد تستنى برشا
0: اوكي
1: في الحملات هذوما يكون التعديه في ساعه معناتها ما تشدش برشا وقت وزيد هما فرصه لهم وما مشيو يعديو مجاني اللي ما عندهاش كارنيه ولا اللي ما عندها ظروف يعلم بها كان ربي. احنا في الجمعيه دورنا باش نعاونوا نسي هذوما وحتى اللي نلقاوهم وهما ما عندهمش كارني ولا ما عندهمش إحاطة اجتماعية في الجمعية ناخذوهم وشاغل معناتها سواء كان باش يعملوا مامو سواء كان باش يتعملوا علاج يستحقوا دواء أي حاجة احنا معناتها موجودين باش نأمنوا لنسى هذوما العلاج والرعاية الكاملة.
0: ملك بودربيل الكاتبة العامة لجمعية تونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا، بارك الله فيك، إن شاء الله الصحة دائمة للجميع. حبيت نذكر زادة في نفس الوقت وأنه فما في إطار أكتوبر الوردي وتحت شعار معا من أجل حياة أفضل عيادات الأمراض الجلدية لفائدة إنسان لمرضى بسرطان الثدي بمعهد صالح حزيز. دونك الموعد تلقاها أيام السبت 3، شدوا عندكم المواعيد إذا كان يهمكم الأمر، 3 و17 و24 و31 أكتوبر، معناها شاك سامدي من شهر أكتوبر، 3 و17 و24 و31 أكتوبر 2026، وراوي يتم حجز المواعيد لدى مكتب القيمة العامة. هذه دونك عيادات الأمراض الجلدية لفائدة إنساء اللي مرضى بسرطان الثدي بمعهد صالح عزيز، وإن شاء الله صحة دائمة للجميع. احنا في الحقيقة حابين نخصه معناها الجزء الأولاني اليوم في إطار المتابعات بانطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي. ونعود نذكر اللي الحملة ستنطلق بعد قليل بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
1: ماتينال جون.
0: كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة. الماتينال جون. إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
3: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. يا شباب عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تحت شعار قد ما تفطن به بكري قد ما يكون شفاك أسهل، تنطلق اليوم بشراح ببرجيبة بالعاصمة الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بتنظيم من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة أكثر من 30 دولة وبحضور خبراء ومبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم بهدف التباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. تنطلق اليوم بمختلف ولايات الجمهورية دورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات والتعريف بآلية الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. ينظم مخبر اقتصاد التنمية المستدامة والموارد البشرية والفلاحة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس اليوم ندوة دولية حول حوكمة وإدارة البحيرات الشاطئية المتوسطية في مواجهة التحديات البيئية، تجارب مقارنة بين تونس وفرنسا وإيطاليا، وذلك في إطار مشروع جيل جنتيل ببنزرت الممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي. في أخبار العالم، دعت القوات الحكومية اليمنية المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين حفاظا على سلامتهم، محذرة من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية وصواريخ وتقنية عسكرية متقدمة. انتهى الموجز، القاكم بخير.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
9: عدل موجتك تسمع صوتك.
10: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات.

0: مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raid-store.tn.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عد موجتك تسمع صوتك.
3: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
4: عد موجتك تسمع صوتك.
5: عد موجتك تسمع صوتك.
3: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
5: عد موجتك تسمع صوتك.
6: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر.
7: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
8: الماتينال جول

0: 58 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا بالتربيات اللي نختاروهم في كل مرة بعد موجز 8:30 ديما على موجات إذاعة الشباب. على سلامتكم ومرحبا بكم من جديد. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعمدي الطريق، بداية يوم موفق للجميع. إن شاء الله النهار اللي تفرحوا فيه، اللي تسمعوا فيه أخبار حلوة، أخبار إن شاء الله اللي تطمن قلوبكم وتعيشوا الموجات الإيجابية، لأنه مهم هنا وقت اللي نحكيه على لابونيمور والأخبار، الأخبار الحلوة على الأقل اللي إن شاء الله تنجم توصل وتفرح قلوبكم. من الحاجات اللي نفرحوا وإحنا كي نلقاو الكيس فارغ مثلا ونبدأ ماشيين وقازين باب ربي البلاصة معينة، كنوا فرحانين ساعات كي ما نلقاوش الامبوتياج وما نلقاوش السيركيلاسيون. ذاك علاش تجيكم لانفو ترافيك ديما في إذاعة الشباب باش تعطيكم فكرة عن حوالي الكيسات والطرقات في الانفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: عماد الطويل خبير السلامة المرورية، صباح النور من جديد ومرحبا بك.
2: خويا سامي ومرحبا بكم.
0: مرحبا بك.
2: ونفرحوا برشا كي نبداو في الثنية ونسمعوا في الترابيات زاد راهو.
0: يا خويا ديما بعد موجز 8 نصرة والموعد يكون مع الترابيات، مرحبا بك.
2: عايش. على كل حال حركة الجولان على مستوى وسط تونس العاصمة فما نقاط فيها شوية زحمة. شارع الحرية اللي جاية من جهة سي حطاشتور في اتجاه لافايات نلقاو فما اتجاه على مستوى مش بعيد برشا على مستوى مؤسسة الإذاعة التونسية، هو مفرق شارع الحرية، شارع الولايات المتحدة الأمريكية، وشارع العربية المملكة العربية السعودية. كذلك من شارع المملكة العربية السعودية مفترق شارع محمد خامس على مستوى المفترق الدوراني وين المركب الرياضي للترجي الرياضي التونسي اللي مش يحب يمشي ويدخل للشارع اليابان يعني وسط منطقة مونبليزير. هذه حاجة. شارع خالدين باشا زاد كيف اللي جايين من ثنية طريق المرسى معناتها وداخلين معناتها المونبليزير على مستوى شارع خالدين باشا فما شوية زحمة اكتظاظ، وكذلك على مستوى مفترق شارع محمد خامس. من جهة الشرقية اللي جايين معناتها دخلوا لتونس معناتها على من شارع الجمهورية في اتجاه الشرقية الأولى والمطرح الصناعي الشرقية الأولى والشرقية الثانية فما شوية زحمة في الدخول معناتها على مستوى الشرقية الأولى والشرقية الثانية، وكذلك على مستوى مفترق سقرة اللي هو يربط طريق الوطني رقم 10 اللي طريق سقرة معناتها، وكذلك على مستوى مدخل ريانا شارع الطيب المهيري اللي من خلاله نوصلوا بهو نوصلوا على مستوى شارع الحبيب بورقيبة مفترق وين بن الحسن فما زاد زحمة. من جهة الضاحية الغربية خلينا ناخذوا ثنية المنيهنة اللي جايين من طريق بنزرت وداخلين على مستوى المنيهنة يعني الانطلاقة وين المحاول ولا خنقول المفترق الدوراني شارع ابن خلدون وين نلقاو الترمينيش نتاع المترو رقم 5، وكذلك على مستوى النقرة زاد كيف نلقاو فما الأشغال غادي المرور ببطء هذاك يخلي معناتها اكتظاظ على مستوى ولا خنقول حتى الصف يبدا طويل شوية. من جهة الروتيك زاد كيف الزحمة زادت شوية وفما اكتظاظ للسيارات ومختلف أصناف العربات اللي جايين من جهة سيدي حسين السجومي الزهروني والزهور الرابع في اتجاه معناتها في اتجاه باردو وفي اتجاه الرومانة وكذلك في اتجاه المنازه والمنارات. المدخل الجنوبي في تونس العاصمة فيه اكتظاظ نبداوه من تقريبا من قبل السانجوبان الصف الطويل، وكذلك مثلا تتعلق هو وقت اللي نوصلوا على مستوى مدخل تونس للي باش يتعداو معناتها فوق الجسر شارع الجمهورية وللي باش يتعداو تحت الجسر يعني باش يوصلوا على مستوى منطقة تي جي يعني هي تونس البحرية، ومن غادي باش يدخلوا وسط تونس العاصمة ياما عبر شارع المغرب العربي ولا على مستوى معناتها شارع حبيب بورقيبة والمحول ولا المفترق الدوراني ساحة 14 جانفي. تقريبا هذه ابرز النقاط اللي فيها مؤشرات حمراء. نتيجه روحنا بالله واحترامنا لبعضنا معناتها شوف مع احترامنا الى قواعد المرور وتطبيق القانون فما هكا التواصل الايجابي خويا سامي راهو يعاون برشا باش ينقص من التوتر.
0: اي
2: يعاون برشا راهو وباش الناس كلها تنجم توصل سلامات. هذه حاجه وقت التواصل يعاون على مستوى حتى اذا كان واحد شوف فما غلط من غلط فما غلطة تتحسب صحيح وهم كلهم يتحسبوا أما فما غلطة تجيب عفوية يعني مانيش بالعاني وصارت الغلطة نعديوا لبعضنا شوية ميسيرش ما نقعدوش نشوفوا في بعضنا لا أنا عندي الأولوية لا أنت عندك الأولوية نخليه معناتها المجال لبعضنا شوية خلي يقولوا احنا بالدارجه التونسيه العجله الدور وناس الكل ان شاء الله الكل توصل سلامات.
0: هي ساعات تبدا ديسكسيون في الكياس
2: وين مش تحب توصل
0: المقصود نتاعها ان شاء الله. هي ساعات تبدا ديسكسيون عماد في الكياس تتعطل حتى غيرك علاش معناها الكراهب اللي وراك واللي وراك تبدا تعطل معناها على ديسكسيون الاولويه عندي ما عنديش صحيح احنا ماذا بينا لانه قانون الطرقات وضروري احترامه.
2: اي تفضل. شويه الانانيه
0: وشويه
2: نحط روحي انا معناتها عندي الاولويه المطلقه
0: صحيح
2: باش نمر. اي ما راهو ساعات حتى تجب تكون عندك الاولويه وباش تسكن الصينيه من الجهه الجانبيه على اليمين ولا على اليسار لا تعدي انت ولا تعدي ولا تعدي انا وقعدنا كلنا واقفين.
0: طيب
2: وهذاك راهو يخلق اضطراب على مستوى حق الجولان
0: كلنا
2: حاجه اخرى زاد كيف راهو يكفي لبعض الدقائق راهو
0: هذاك
2: شغل الاضطراب اللي هو يزيد يوتر الوضعيه ويعقدها ونوليو كلنا على اعصابنا.
0: خبيا شكرا لك عماد يعطيك الصحه. عماد طويل الخبير في السلامه المروريه شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا. طريق السلامه ان شاء الله لكم انتم وين ما كنتوا ديما معاكم على موجات اذاعه شباب حتى للعشره نتاع الصباح في المتينه الجون غادي جون تونيزي باج اوفيسيل صفحه فيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: عد

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: التسعة واثناش دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كانكم نزلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع. طبعا وكما تعودتوا أنه الماتينال اللي تكون فيها الأكتواليتي الموزيكا والبلاي ليست اللي في كل مرة تكون متنوعة، صوتكم زادا يوصل على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. حبيت في الحقيقة باش نكمل الاستضافات مع استضافة خاصة وخاصة جدا. وقت اللي نحكيو عن الإعلام، وقت اللي نحكيو عن الصحافة، وقت اللي نحكيو على صحف في وكاتب وباحث إعلامي 50 سنة في خدمة الصحافة، نصف قرن ما شاء الله. هو إعلامي وأصيل منطقة رقاب من ولاية سيدي بوزيد، ويعتبر من أوائل المدافعين عن مفهوم الصحافة الجهوية وإعلام القرب في تونس، وكان أسس وأدار عديد المنابر الإعلامية الجهوية، عنده إصدارات ومؤلفات حول واقع الصحافة في الجهات، وأيضا يعد مرجع هام في تسليط الضوء على مشاغل المناطق الداخلية، وربما أحيانا ما يكونش عندها معناها يعني سبق إعلامي وكيفية النهوض بها. فرحان برشا وأن وظيفي باش يكون الصحفي محمود الحرشاني. صباح النور سي محمود ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
4: أهلا بك سامي وشكرا لك على الاستضافة، وأنا أول مرة نتحدث في إذاعة الشباب وهذا يشرفني برشا ويسعدني، والشرف يزداد أني أتحدث معك أنت، وأنت من الأصوات المألوفة والأصوات اللي نحبوها في إذاعة الشباب. أنا سعيد جدا الحقيقة بهذه الاستضافة.
3: أي.
4: إذا كنت تسمح لي نحب نصح معلومة
3: تفضل.
4: صغيرة.
3: أي تفضل. يعني
4: في تقديمك
3: أي تفضل.
4: قلت لي أنا أصيل منطقة الرقاب، وأنا كان يشرفني أني أكون ابن هذه المنطقة، ولكن أنا في الحقيقة أصيل منطقة سيدي علي بن عون، معتمد
3: سيدي علي بن عون.
4: علي بن عون.
3: أوكي.
4: وهي كل المناطق عزيزة علينا في تونس، راو يعني احنا ننتمي إلى تونس، يعني البعد الانتماء المحلي صحيح مهم، يعني وصحيح عنده قيمة الانتماء المحلي، ولكن الانتماء الأكبر هو الانتماء إلى الوطن.
3: ولا.
4: وأنا وأنت وكلنا يعني نعتز أننا ننتمي إلى هذه الرقعة الجغرافية اللي اسمها تونس، واللي ضاربة تاريخها ضارب في العمق.
3: أي.
4: ونحن نستمد قوتنا ومكانتنا من هذا التاريخ، من هذه الرمزية التاريخية والجغرافية.
3: ولا بقية التفاصيل اللي قدمتها صحيحة يظهر لي هكا ولا لي حابين نثبت معلومة منك انت.
4: أنا الحقيقة نحب نشكرك على الشيء اللي قلت وقلت.
3: لا مرحبا بك.
4: وهذا الحقيقة أثلج صدري بقدر ما يعني ربما حشمني على روحي.
3: لا مرحبا بك، تستاهل كل خير سي محمود. قل لي خليني اي خليني نرجع معك استاذ محمود الحرشاني. خلينا نبداو من الجذور والمفهوم. اليوم ومع تطور المشهد الاعلامي، اليوم اعلام القرب والاعلام الجهوي مازال الطرف الصحفي، ونتصور مازال ضروره قصوى ربما لنقل النبض الحقيقي للمواطن في الجهات.
4: نعم انا اتفق معك تماما استاذ سامي في هذا الطرح. صحيح، يعني الان عندنا الاعلام المواطني، الاعلام اللي يقوم به المواطن عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وايضا يعني عن طريق يعني حتى الاذاعات المحليه واذاعات القرب والاذاعات الجمعياتيه، ولكن انا في اعتقادي باعتباري ربما احد قدماء الاعلام الجهوي في تونس، اعتقد انه الاعلام الجهوي معناها اللي يمر عبر القنوات الرسميه مثل الاذاعه الوطنيه والتلفزه الوطنيه وحتى الاذاعات الخاصه الكبرى التي لها اشعاع وطني، يعني هذا الاعلام ما زلنا نحتاجه دوما، وربما حاجتنا اليه اليوم اكثر من اي وقت مضى، باعتبار ان يعني في ساحه اختلط فيها الحابل بالنابل، ويعني التمييز فيها اصبح صعب. فالإعلام الجهوي اللي كما ذكرت سيادتك ينقل نبض الجهات ويكون قريب من المواطن ويقدم الصورة الحقيقية لمشاغل الجهات، هذا الإعلام نحتاجه اليوم. صحيح لابد من تطوير الآليات، ولا بد من الاستفادة من التقنيات الحديثة، ولا بد من أيضا أنه هذا الإعلام الجهوي لا يبقى موكولا الى الهواة. يعني هنا المسؤولية تعود الى المؤسسات العالمية اللي تشغل هؤلاء. لابد ان يعني ما شاء الله الان معهد الصحافة وحتى المعاهد الاخرى يعني تخرج لنا سنويا يعني اعداد كبيره.
3: هو استاذ سامحني، معنى اليوم احنا امام امتحان الرقميه والذكاء الاصطناعي. نعم. وشبكات التواصل الاجتماعي اللي ربما ما نجمش نعطيها مفهوم معناها يعني اخر، لكن كمان تلعب دور الصحفي البديل. معناها اليوم كيفاش ينجم، كيفاش يلزم
4: الاعلام البديل سامي؟ وانا يعني ذكرت هذا في الاول اللي أنا سميته الإعلام المواطن، تركته الإعلام البديل. أي. يعني شوف، لا يخضع إلى ضوابط. يعني هذه مشكلة الإعلام الجديد. الإعلام يعني أنا عندما أتحدث في إذاعة الشباب كصحفي فأنا يعني أحترم ضوابط المهنة، أحترم يعني عديد القواعد المهنية والأخلاقية، ولكن عندما أكتب على الفيسبوك فأنا مسيب. يعني شكون يراقبني؟ ما يراقبني حد. عندما أتكلم حتى على يعني هو حتى الآن اليوتيوب أصبح مراقب. يعني عندما أنزل فيديو معناها وكذا، أو يعني هناك أخلاقيات الحقيقة يفتقدها الإعلام الخاص، الإعلام المواطني، ما زالت موجودة في الإعلام الرسمي، وهذه أنا شخصيا من دعاتها. لأنه إذا كان معناها تخلى الإعلام بشكل عام عن الأخلاقيات وعن احترام القواعد المهنية المألوفة، يعني يصبح عندئذ انتهاك للأعراض، يعني معنى أو ترويج للإشاعة. وفي كلا الحالتين الأمر خطير. يعني إما الانتهاك للأعراض أو ترويج الإشاعة فالأمر خطير جدا ويحتاج إلى تدقيق.
3: ولا هو المؤكد، وأنه إعلام القرب معناها يلزم معناها يكون يحافظ على قربه من المواطن. ربما نحب نكمل معك أنا أستاذ، لو اليوم وقت اللي نحط خريطة طريق مصغرة، معناها شنو الأولوية العاجلة اليوم لإنقاذ الصحافة الجهوية في تونس وإعادتها إكزاكتومو باش تلعب دورها التنموي والثقافي؟
4: هو الحقيقة يعني باش نكون واضح معاك، يعني أنت عطيتني الفرصة هذه باش نقول لك اللي الصحافة الجهوية المكتوبة اندثرت تماما في تونس، وهذا يؤسف له. يعني أمر خطير وغريب أنه بلادنا تخلو الآن، وأنا كتبته حتى في مقالات وذكرته في الكتاب نتاعي الأخير الصحافة بالوسط الغربي. يعني الآن بلادنا تخلو تماما من عناوين صحفية جهوية مكتوبة، وهذا أمر غير مقبول. يعني معناها أنت جيل الستينات والسبعينات والثمانينات، بلادنا كانت فيها عناوين كثيرة من المجلات والصحف والجرائد. هذا إذا كان ما تحدثناش على مطلع القرن وحتى الخمسينات، يعني لم تكن تخلو مدينة في تونس من جريدة أو مجلة. الآن لا توجد يعني صحف جهوية مكتوبة. الآن يعني الإعلام الجهوي تقوم به بكل اقتدار الإذاعة الوطنية والإذاعات العمومية التابعة لها، مثل إذاعة شباب أو إذاعة ثقافية أو الإذاعات الجهوية المنتشرة الآن تقريبا في أغلب الولايات. كذلك يعني الإعلام الجهوي يعني الآن موكول حتى إلى التلفزة الوطنية عن طريق بعض النشرات وبعض فمع هذا الإعلام الجهوي الآن أنا أراه يعني ضائع. يعني لابد أن نعيد المكانة إلى الإعلام الجهوي اللي كانت في السابق. أنا شخصيا العبد لله اللي نتكلم فيه شاركت في أكثر من 10 ملتقيات وطنية لتطوير الإعلام الجهوي، كانت تقوم بها أو تنظمها الوزارة الأولى أو رئاسة الحكومة الآن ووزارة الإعلام. الآن هالملتقيات هذه اندثرت تماما. لم يعد عندنا يعني اهتمام ربما حتى وطني الحقيقة بالإعلام الجهوي. الإعلام الجهوي الآن مسيب وموكول إلى يعني هكذا بدون ضوابط. يعني صحيح الإذاعة الوطنية عندها مكاتب في كل الولايات، التلفزة الوطنية عندها مراسلون، وكالة الأنباء عندها مكاتب، وأنا شخصيا كنت مدير مكتب في سيدي بوزيد. ولكن أنا أتصور أن الإعلام الجهوي المكتوب هو الذي هو الغائب الآن. لابد أن تعود الصحافة الجهوية إلى مكانتها. كانت هناك صحف موجودة وكانت تقوم بدور كبير، الآن هي دور تربوي وثقافي وأخلاقي وإعلامي. يعني الآن الصحف هذه اندثرت تماما. حتى آخر مجلة يعني كانت موجودة في صفاقس ماتت اندثرت. يعني أنا شخصيا كنت أدير مجلة مرأة الوسط اندثرت بعد 30 سنة. في جربة كانت هناك الجزيرة اندثرت. في سوسة كانت هناك يعني حضر موت اندثرت. يعني في بنزرت كانت هناك القناة وما أدراك قائدة الصحف الجهوية اندثرت. اما انتخرت ان يصحف بموت اصحابها ومؤسساتها
3: هو مع الرقمنه كما قلنا معناها دخلت الرقمنه والذكاء الاصطناعي معناها في الوضعيات هذه. لكن مهم وانه اللقاء المباشر معناها واعلام القرب وانه يتواصل هو كل
4: يا سامي وانت حبيبي والله لا يوجد افضل من الورق. انا الان استمتع بقراءه الجريده وهي بين يدي. أنا مرأة الوسط الآن موجودة على الإنترنت ولكن لا أعتبر أن مرأة الوسط موجودة. يعني المتعة في أنك تصافح المجلة أو الجريدة وأنت تتصفحها ورقة ورقة ورائحة الحبر يعني تصل إليك. ويعني هناك متعة في الورق وحتى الكتاب الآن أصبح إلكتروني. يعني وهذه قضية أخرى إن شاء الله نتناولها في مرة أخرى في لقاء آخر. يعني الآن الكتاب الورقي أيضا بدأ يفقد في مكانته ليترك المجال إلى الكتاب الإلكتروني. أنا منذ أيام يعني أحد الأصدقاء يعني قال لي بالله يا سي محمود أنت تعرف روحك تعمل تكتب في الكتب وكذا. على فكرة عندي 25 كتاب منشور. قال لي نقرأ فيه مع التليفون تو الكتب وأنا شيخ معناها. إيه فعلا يعني الكتاب أصبح الآن على التليفون. الجريدة أصبحت الآن على التليفون. وهذه قضية يا سامي أنت أحسنت الاختيار أنك قصرتها معي. وانا سعيد جدا. نرجع لحاجه واحده وقت هذا ربما
3: تفضلي
4: العمل في البرنامج انه يكون لقاء خفيف وقصير. انا نحب نعبر على سعادتي بتهنئه اذاعه الشباب لاني يعني عملت 50 سنة صحافه. يعني كان البدايه كانت اليوم والبدايه من حسن حظي انها كانت في الاذاعه الوطنيه. وانا اليوم ما اذكر هذا الحدث وانا في اذاعه عموميه تابعه الاذاعه الوطنيه. فانا فخور جدا أنه هذه المسيرة تواصلت 50 سنة في مجال الإعلام. أغلبها كان في الإذاعة إنتاج برامج تقديم برامج عدد نشرات الأخبار تقديم الأخبار مراسل ميداني مبعوث للإذاعة الوطنية في مهمات في الخارج. قمت بكل هذا وإن شاء الله كنت موفق في هذه المهمات. الآن أنا سعيد جدا أني أحتفل بمرور 50 سنة على دخولي عالم
3: الصحافة والإعلام. ربي يعطيك إن شاء الله الصحة وطولة العمر سي محمود. شكرا لك على حضورك معنا وحبينا طبعا بطريقتنا في إذاعة الشباب. وانت تعرف إذاعة الشباب اللي هي جزء من الإذاعة التونسية. دونك حبينا نصافحوك كما قلت انت كما اليوم معنا 50 سنة في خدمة الصحافة نصف قرن. وانت ما بين مداد الحبر وطبعا دفء القرب من الناس. دونك اخترنا الحوار هذي باش نوجه لك تحية شكر وتقدير من إذاعة الشباب ومن كل مستمع طبعا اللي آمن بيك لأنه فينا تونس اللي تبدأ من جهتها. شكرا لأنك كنت قريب من المواطن وكنت حامل طبعا لمشعل الكلمة الحرة. شكرا لك الأستاذ محمود الحرشاني. بارك الله فيك.
4: وأنا سعيد جدا جدا بالحديث معك. شكرا لإذاعة الشباب سيد المديرة سيد المدير العام للمؤسسة اللي هو كان وراء برمجة.
3: تحياتنا لهم الكل.
4: نحب نشكركم جميعا.
3: يعيشك سي محمود. شكرا لك. 9:25 بعد شوية موعد موجز 9:30 معكم وإحنا حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجندي مع موجات إذاعة الشباب.

0: صباح رباح، صباح الخير ونجاح.
1: الماتينال جو عدل
2: مشتك تسمع صوتك.
3: إذاعة شباب من تونس،
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل مشتك تسمع صوتك.
4: عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة كريديف ينظم اليوم لقاء علميا حول النساء والرياضة في تونس، تحديات النفاذ ومسارات الاحتراف وقصص النجاح. برنامج التظاهرة يتضمن عدة مداخلات إضافة إلى افتتاح معرض توثيقي تحت عنوان ذاكرة معلقة رياضيات وأثر، يسلط الضوء على ذاكرة الرياضة النسائية التونسية. اليوم بتبرق اختتام أشغال الملتقى المعني بإعداد المخطط الجهوي للتشغيل بمشاركة ممثلين عن ولايات جندوبة والكاف وسليانة إلى جانب مختلف المتدخلين في مجال التشغيل والتنمية. الملتقى يأتي في إطار مقاربة تشاركية تهدف لتشخيص واقع التشغيل وتحديد الأولويات وبلورة مقترحات عملية تستجيب لخصوصيات الجهات وتطلعات طالبي الشغل والمؤسسات. جمعية إبصار تنظم ندوة وطنية تحت عنوان من أجل آليات جديدة ومتطورة في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة يوم الخميس 8 من أكتوبر المقبل بتونس العاصمة. هذه الندوة تأتي في إطار فتح فضاء للحوار وتبادل الآراء حول سبل تطوير منظومة التكوين المهني بما يستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز فرصهم في التعلم والتأهيل والاندماج في الحياة المهنية. في أخبار العالم، البنتاغون يقول إن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية في العراق. السلطات الأوكرانية أعلنت اليوم مقتل 3 أشخاص على الأقل، من بينهم طفل، في هجوم واسع شنته القوات الروسية خلال الليلة على كييف والمنطقة المحيطة بها باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة قتالية. غدا الخميس تبدأ المرحلة الأولى من حملة التطعيم الممولة حكوميا ضد الإنفلونزا وكوفيد 19 لهذا العام وسط ارتفاع حالة الإصابة بكلا المرضين. شكرا وإلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك.
7: عدل مشتك تسمع صوتك.
8: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
9: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفئ.

0: صغار مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: صباح الخير، الطاقة والانتلاء.

0: صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
1: عبد المجتمع تسمع صوت
2: كل ما طلعت هالشمس، أشكر الله على القدر.
0: كل ما تطلع شمس نهار جديد، نقول لكم تابعونا، إجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك، تسمع صوتك.
2: 49 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مرحبا بكم وين ما كنتوا. طبعا حتى للعشرة تاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب، باش نحكيوا على افتتاح فضاء جمنة كونكت في جمنة. الفضاء هذايا اللي سيتم تدشينه إن شاء الله من بعد قليل، دونك حبينا ناخذوا احنا أكثر التفاصيل عن محتوى الموضوع طبعا، والهدف من الفضاء باعتبار وأنه هو باش يكون مساحة مخصصة للشباب في مدينة جمنة، وباش يكون أيضا بيئة حاضنة لتبادل الأفكار والتكوين، وخاصة العمل المشترك لتطوير مبادراتهم والمشاريع المحلية. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، ومشكور على تدخله معنا سي شهاب بعيزيك اللي هو المدير التنفيذي للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد. سي شهاب صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
3: بارك الله فيك، صباح خير، وصباح خير كل مستمعين إذاعة الشباب.
2: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. دونك سي شهاب، اليوم رسميا نفتتحوا فضاء جمنة كونكت اللي هو في قلب دوز معناها، يعني تقريبا لو كانت تقرب لنا أكثر معناها فيما يخص رمزية الفضاء واختيار مدينة جمنة تحديدا باش تكون حاضنة للشباب وللمشاريع المشتركة.
3: بارك الله فيكم. والموضوع هذا والفضاء العمل المشترك هذا أنجز في مدينة جمنة، هي من ضمن 8 بلديات المنتفعة من برنامج فعلا ممول من الاتحاد الأوروبي وبدعم المملكة الهولندية. هو برنامج كامل لفائدة الشباب، أنجز زادة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والبلديات المنتفعة من البرنامج.
2: أي.
3: في جمنة عنا شباب حقيقة ناشط ومبدع وعنده أفكار ومهارات وطاقة ورغبة في العمل والمبادرة، لكنهم يحتاجون إلى فضاءات وشبكات دعم ومرافقة تساعدهم على تحويل هذه الإمكانيات إلى مشاريع وفرص حقيقية. دونك الفكرة خرجت أصلا من الشباب متاع جمنة والمناطق المجاورة،
2: نعم،
3: بالتنسيق مع البلدية ومع الإطارات الجهوية والمحلية اللي تخص بالشباب وغيرها، دونك وتحت إشراف ولاية قبلي. دونك احنا اليوم المشروع هذا تقريبا عنده عام، انجازات اليوم مش نفتتحوه ونتشنوه ونشامل. هو فضاء الابداع والتواصل وخلق الفرص والريادة ودعم القدرات والمهارات، باش نكون ان شاء الله هو معناتها ابتداء من الغد يبدا على ذمة البلدية جمنة باش في الاستغلال نتاعو. ان شاء الله نأملوا ان يكون هذا الفضاء مكان مفتوح وحيوي وشامل، يجد فيه كل شاب وشابة مكانه. هو فضاء الابداع والتواصل وخلق الفرص والرياده ودعم القدرات.
2: هو جوستمون سي شهاب، اليوم الشاب معناها يعني في جمنه او في ولايه قبلي معناها عموما يبحث عن فرص عمل ومبادرات اللي تكون ذات جدوى. شنو هي طبيعه الخدمات والبرامج المباشره اللي باش يلقاها الشاب داخل فضاء جمنه كونكت معناها لتطوير افكاره وربما تحويلها الى مشاريع واقعيه؟ معناها هذا المهم بالنسبه للشباب.
3: هو فضاء ذاك كووركينغ سبيس معروف الفكره كيفاش معناتها. هو رنا هو فضاء مجهز كل تجهيزات بيروات واورديناتورات وكليماتيزاسيون بيان سور وكونيكسيون انترنت فضاء باش يلتقي فيه الشباب، سواء باش للتكوين والا للتشاور والا يبعث مشاريع تاع رياده بيان سور. باش البرامج نتاع الاستغلال هو باش يكون باش مع عند الشباب بالتنسيق مع البلديه. دونك البرامج مفتوحه باش تشوف البلديه كيفاش باش يقع استغلاله، لشكون باش يستغلوا وكيفاش. بروغرام بيان سور بيان ديفيني، هو راه مفتوح للشباب نتاع جمنة والمناطق المجاورة كما قلت انت. هي جمنة جات ميشما في ما بين دوز من جهة وقبلي من جهة أخرى. ما تشوف انت الفضاء هذا قداش يلم الشباب، دونك من دوز لقبلي نجموا كلهم يجيوا يتلاقاوا. وإحنا توا احنا داخل باش باش نفتتحوا المشروع هذايا عنده فضاء فيه معرض نتاع وين الشابات والشباب يستعرضوا فيه معناتها المنتوجات نتاعهم منتجات لي برودوي دو تيروار دونك نجم يكون هو بيد وزاد حتى البرة معناتها من الدنيا فما فضاء للمعارض وش يعملوا زيادة ملتقيات ثقافية وإبداعية.
2: نعم إن شاء الله بالتوفيق. أي إن شاء الله بالتوفيق ليكم. شكرا ليك سي شهاب على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا بارك الله فيك. سي شهاب أبعيزيق المدير التنفيذي للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد. دونك من بعد شوية باش يتم رسميا افتتاح فضاء جمنا كونكت في قلب دوز بولاية قبلي اللي إن شاء الله الفضاء هذايا باش يكون ويساهم عمليا في تقديم إن شاء الله بدائل حقيقية لشباب الجهات الداخلية. 9:49 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب في الماتينال جونال.

59 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، نكملوا معاكم حتى للعشرة تاع الصباح تقريبا، أربع دقائق اللي مازالونا على نهاية القناة في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. حبيت نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، وحبيت نذكر مع بداية العودة المدرسية بأهمية الانخراط في الأنشطة الثقافية والرياضية بالتوازي مع النشاط الدراسي. علاش نحكي هكا؟ لأنه ضروري وأنه باش نحميو شبابنا طبعا من إدمان المخدرات، لأنه الظاهرة هذه اللي تمثل تحدي اجتماعي وصحي خطير. دونك مهم وأنه المشاركة في النوادي الثقافية والرياضية دايق في حملات توعوية ومجتمعية مستمرة للإقلاع عن إدمان المخدرات. وفي الإطار هذا حبيت تحية كبيرة لكل رجال الأمن اللي قاعدين يأديوا في واجبهم بكل إخلاص. والحقيقة في إطار متابعة القضايا العدلية فما معلومات معناها يعني مؤكدة وتفيد أنه مركز قرع على قلعة الأندلس تحديدا اللي تمكن من تحسين المشتبه به اللي عنده 5 مناشير التفتيش بي هو مستودع لبيع الأغنام، ولكن هو في نفس الوقت معناها بيع المخدرات. دونك هنا تحية لكل طبعا فريق مركز قلعة الأندلس لأنه هو يستغل للمكان لبيع الخمر خلصة وعديد الوضعيات، وبعد القيام بعملية المتابعة والمراقبة من قبل المفتشي المركز تحت إشراف رئيس المركز. دونك تمكن تحديد مكان المشتبه وإلقاء القبض عليه. برافو. كيف كيف زاد مواصل للأعمال الميدانية، تم التوصل بإذن من ممثل النيابة العمومية وتم تفتيش المستودع ومنزل المعني الكائن بالقرب تحديدا في طريق أوتيك. دونك برافو للمركز، وتحية كبيرة لكل رجال الأمن اللي كما قلت وأنه يأديوا في واجبهم بكل إخلاص. احنا راو ما نجمو كان نثمنوا معناها مثل هالوضعيات هذية والعمل الخاص بطبعا رجال الأمن، لأنه مهم وقت اللي يتم إلقاء القبض على الناس اللي كما قلت تروج في المخدرات وتبيع في المخدرات خاصة بالنسبة للشباب. نكمل معاكم دقيقة فولا اللي مزيت لي دقيقة هذه حبيت نقدم فيها ديديكاس كبيرة المحمد ياسين أبو بكري. محمد ياسين أبو بكري اللي عمره 3 سنين وهو ولد الزميل غسان أبو بكري. دونك إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، وإن شاء الله كل عام وانت بخير يا ياسين، وإن شاء الله ربي يفضلك.

0: هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. شكرا العزيزة ترودي ومي الزائر اللي كانوا معنا في الإخراج الرقمي سليم القصيبي ووليد الريفي اللي التحق به توا لمواصلة تأمين الجانب التقني. شكرا للوجدان زجروبة اللي قدمت لنا توب سبور، يسرى شيبوب، هدية ترودي في الأخبار، وسامي فرتون. يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. غدوة كالعادة أبختيغ من 6:30 متاع الصباح ديما في الماتينا الجون. دي سيلان، نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مختلف برامج إذاعة الشباب. باي باي.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عد الموجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: عبد المجتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد أشرف يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، إلى جانب النظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية. في هذه الجلسة تم تداول في المشاريع التالية: مرسوم يتعلق بتلقيح المرسوم عدد 54 لسنة 22 و2000 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مرسوم يتعلق بتلقيح المرسوم عدد 13 لسنة 22 و2000 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه، ومرسوم يتعلق بتلقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 12 و2000 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومرسوم يتعلق بالمجالس البلدية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات. الدورة الثانية تهدف إلى تيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات والتعريف بآلية الانتفاع به. انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 2026 من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. برنامج الحملة يتضمن تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي عفى الله الجميع، فضلا عن مشاركة العيادة المتنقلة مامو لايف المخصصة للتقصي المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم. ضمن فعاليات دورته الثانية، المهرجان الثقافي المتنقل سينما جات يحط بمدينة برقم الولاية جندومة بداية من اليوم إلى غاية 11 من أكتوبر المقبل. هذه التظاهرة الثقافية تهدف لتمكين الجمهور من متابعة الفن السابع خارج فضاءاته التقليدية، وذلك من خلال تحويل عدد من المساحات العامة في عدد من معتمديات برقة إلى فضاءات لعرض الأفلام والنقاش حولها. من أخبار العالم، وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون أعلنت اليوم أن الجيش الأمريكي أكمل انسحابه من العراق، منهيا بذلك أكثر من عقدين من الوجود العسكري الأمريكي في البلاد. ومتحدث باسم حكومة إيران يقول إن وزير الخارجية عرقجي أبلغ مجلس الوزراء بتسلم مقترح أمريكي. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شبابي لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من الأربعة للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
7: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خوذ فرصتك من توا حتاش للحداش ونص. اليوم معكم وليد الريفي في التكنيك في الديجيتال، كل من عزيز الترودي مي اللزير عواطف الورغي من أمام الميكروفون، ضيوفي كل من وجدان معلاوي للشهادة الأولى والستارتاب الأولى طبعا هاد سابت، وأكثر تفاصيل معها هي نتعرف على ستارتاب هذه، الباركور متاحها، شنو درست والخوض في ميدان ريادة الأعمال. هي موجودة في الاستوديو معنا أيضا، باش يكون عبر الهاتف هشام سيداوي من القيروان، حليمة شهاوي من توزر، زوز شهادات الأخرين في حصة

0: أنا حبيتك رغب علي ما علي موجات إذاعة الشباب أولى الإيقاعات والأنغام. والآن باش نمشي للفقرة الأولى وفقرة السكس ستوري.
1: سكس ستوري
0: ومعانا وجدان. مرحبا بك وجدان. أهلا وسهلا بك, شرفتنا. إذن وجدان, احنا باش نتعرف عليك بالطبيعة قبل كل شيء. شنو الباركور متاعك انت, شنو درست بالضبط, وبعد الخوض في ميدان ريادة الأعمال كيفاش بدات؟ وجدان معلاوي هكا ولا؟ مرحبا بك وجدان.
2: مرسي بوكو. ساعة أول حاجة نحب نشكرك على الاستضافة, نحب نشكر زيتا سيدة المستمعين بهي بإيجاز معناها باش نقدم نفسي. وجدان معلاوي, أخصائية في تخدير الإنعاش كتكوين أساسي.
0: ومن بعد معناها أنت قريت تخدير وإنعاش
2: في الصحة يعني. ومن بعد عملت يعني دورة تكوينية تكميلية اللي خلتني بشوي بشوي نعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل, يعني نبدل المسار المهني. أي جملة. وهي حاجة شجعتني اني باش نخرج الميدان ريادة الأعمال.
0: خدمت معناتها بعد ما تحصلت على معناتها الشهادة متاعك في التخدير والإنعاش
2: تقريبا مدة 9 سنوات يعني.
0: أي
2: في مجال
0: 9 سنوات كمان. معناتها مش سهل باش تكون معناتها عندك معناتها شهرية مسمار في حيط ومستقرة 9 سنوات تجربة, وبعد تتخلى على المهنة متاعك معناتها بتاتا وتخوض ميدان آخر.
2: صحيح. هي ما كانتش سهلة من ناحية تنجم تقول يعني كما قلت أنت معناها فما نوع من الاستقرار يعني الوظيفي, وهي حاجة أنا حبيتها معناها المهنة اللي خدمتها هي حاجة اخترتها أنا وخدمتها وين نحبها. لكن كانت
0: شو اللي خليك تبدل معناها؟
2: هما فما عديد من الدوافع, فما دافع شخصي انه في مرحله معينه كانت عندي رغبه في اني نخرج من منطقه الراحه يعني. مسيش خل نشوف انا نمن اللي عندي يعني قدرات معينه وطاقه معينه, وكنت كنت في مراحل معينه كنت شويه متردده يعني. لكن في مرحله انه قلت خل نحاول نخرج من منطقه الراحه, نجرب نشوف اسك الحاجات إن أنا من بيهم بالحق معناها موجودين فيها نجم نخلق فارق ولا امباكت يعني في المجتمع, نجم هنا نكتشف في زادة في شخصي معناها طاقات جديدة. والحقيقة كانت تجربة باهية
0: معناها. نتصور حتى بعد 9 سنوات تخدم في السونتي ما لقيتش راحتك, مادام ماكش مرتاحة 100%, ماكش انت حبيت تعمل لها حاجات أخرى, ماكش راضية, ماكش كيليبغي بتتخ شوية كل رضا النفسي, ما لقيتش الرضا النفسي. ربما حبيت في البروفيل متاعك ما تحبش شكون يعطيك الأوامر ولا تخدم تحت ناس, تصور معناه أنا قريت أفكارك.
2: الحقيقة شوي بون يمكن الأفونتاج اللي معناه فما حاجة أن نعرفها فيا انه قدرتي على التأقلم يعني. حتى كان انا وقتها في الوضعية هذيك مانيش مرتاحة 100%, لكن قادرة على التأقلم مع الوضعية. لكن ديما نحاول نسعى اني نطور من القدرات متاعي, نحاول نحسن, نحاول نكتشف حاجات جديدة يمكن انا نجم نعملهم وإلا لا. وبالحق معناه وصلت في مرحلة معينة نحس انه البروفيل وإلا ستاتيو هذيك اللي انا فيها يمكن
0: قيدة شوي,
2: اي يلزم نبدل الستاتيو باش نجم انا نكبر شوية معناها في البروفيل
0: متاعي. اي حسيت روحك معناها تستاجر قاعدة في نفس البلاصة, ما فماش حاجة جديدة. الفكرة الان تخوض ميدان ريادة الاعمال, عنا قناعات والكل, وقيت في روحك البروفيل انت تو بو جيري وحدك حاجة. الآن شنو هو الاختصاص اللي اخترت؟
2: ما بعدناش على الصحة.
0: ما بعدش على الصحة.
2: ما بعدناش على الصحة. الصحة الرقمية. يعني تطبيقة في مجال الصحة, تعاون العاملين في قطاع الصحة إنهم يتواصلوا بين بعضهم بطريقة فعالة ومحمية. دونك خرجنا شوي المجال الإعلامية اللي موظفة في قطاع الصحة.
0: اي ما بعدش على صحة لانه كانت الفكرة من مشكل انت عشته, خاطر قلت الموظفين في قطاع الصحة ينجموا يتواصلوا مع بعضهم من خلال هالبلاتفورم.
2: يعطيك الصحة. هي صحيح هو مشكل لاحظته الحقيقة. هي المشروع ماهوش شخصي معناه وحدي، هي كانت فريق خدمنا مع بعضنا في مساحة خاصة، ومن بعد في أطباء، فيه يعني متنوع الفريق. وبحكم معناها الممارسة مع بعضنا اكتشفنا إنه عندنا مجموعة من نقائص في طريقة التواصل بين بعضنا. فما ساعات بلوكاج، يعني مثلا دي باريير في طريقة التواصل، يعني حواجز في التواصل في قطاع الصحة. ساعات المعلومة ما توصلش في الوقت المناسب، ما توصلش الشخص المناسب، ما توصلش بالطريقة الصحيحة. وهذه حاجة خلتنا نخموا ايه علاش ليه ما نحاولوش نخلقوا حل للمشكلة دي، عاونا ويعاون زيادة زملائنا في انه تكون طريقة تواصل احسن.
0: به وقتش بديت الفكرة؟
2: به هي بديت من 2022 وتواصلت. بدينا من الاول ببروتوتيب، معناها يعني جست ابلكيشن صغيره، قمنا معنا باختبارها في بعض المؤسسات الخاصة، ومن بعد قمنا بتطويرها. بالطبيعة اللي عاونونا بالكدي هما العاملين في قطاع الصحة اللي تمنوا التطبيقة هذه، استعملوها وعطاونا الفيدباك نتاعهم اللي هو عاوننا باش نزيدوا نطوروا ونحسنوا ونوصلوا للمستوى هذا.
0: توا لابيليزي معنا صرت
2: احنا لابيليزي من عند وزارة التكنولوجيا، معنا قدمنا زيادة في المارشي معناها بالباهي. عندنا تويكا كونفونسيون مع عمادة الأطباء اللي تبنيوا التطبيق نتاعنا بشكل رسمي. عندنا بروجي بيلوت في مساحة خاصة في تونس. ولا وانا قاعدين نقدموا.
0: باهي قلت ماكش وحدك، انت صاحبة الفكرة الأولى، اما انت لا سول فونداتريس ولا ديكو فونداتور؟
2: ديكو
0: فونداتور.
2: عطيك الصحه. معناها فما دي ميدسان كي سون ديغيير في البورد. معناها على سبيل الذكر دكتور لطفي بن مصباح هو زاد طبيب تخدير، دكتور زيد شعبان زاد طبيب تخدير، ودكتوره هيفا فضه جراحه في التجميل، ودكتوره سميه باجي، وعديد من الدكاتره اللي هما كانوا محيطين بينا كفريق شاب، وعاونونا معناها بالخبره نتاعهم، عاونونا بالتيست، وعاونونا زاده انه نقدموا في البروجي.
0: فوالا باش ناخذ نغم باش نرجع لك وجدين بعد باش نحكيوا شنو هو العراقيل اللي لقيتوهم في الاول، وبعد كيفاش نجمتوا تتخطاهم، و فينالمون كيفاش نجمتوا تقنعوا معناتها الناس بالبلاتفورم هذه. ناخذ نغم وليد ثم نعود.

0: keep on moving Bruno Mars على موجات إذاعة الشباب. باش نرجع لك وجدان معلاوي. إذن باش نواصلوا الفكرة, وإنك قعدت في السونتي لكن حبيت تدخل ميدان ريادة الأعمال من خلال الكرياسيون والفونداسيون متاع هالبلاتفورم هذية اللي تقرب الموظفين في السونتي, معناها دي تكنيسيان ولا طب إلى آخره, لتبادل المعلومات وتسهل عليهم العملية أكثر. شنو الصعوبات اللي لقيتها وجدان في الكرياسيون تاع البلاتفورم؟
1: الصعوبات في الكرياسيون من الاول مش سهل انك تبدا عندك فكره انوفانت وباش تلقى
0: تقنع بها,
1: يعطيك الصحه. سورتو بالنسبه في معناها المارشي التونسي شويه محافظ, يعني يحب الحاجه اللي مستانس بها والا غيره أموا جربها والكل. دونك احنا كشركه ناشئه لقينا رواحنا في منشيره عندك يلزمك تكون الفكره نتاعك انوفانت, يلزمك تخلط فيس على المارشي, يلزمك تجيب اكثر كليونات والكل. منشيره من الاول المارشي ماهوش ما كانش بيان ايديوكي فيما يخص مثلا سلامه معناها وحمايه المعطيات نتاع المرضى. يعني يقول لك انا اعطيني نتواصل بطريقه سريعه يمكن هذاك الأهم, معناه نحاول أني نوصل المعلومة بطريقة سريعة, لكن طلب منا وقت ومجهود كبير باش نجمو نوصلوا للمستخدم, معناه المستخدم النهائي ولا حتى المؤسسة اللي تاخو من عندنا التطبيق أهمية حماية المعطيات متاع المرضى. مكفيش أنه نبعثوا لبعضنا رسائل ولا تصاور في أي تطبيق من تطبيقات متاع وسائل التواصل العادية, راهو يلزم احنا في قطاع الصحة قاعدين نتناقلوا في معطيات شخصية وحساسة جدا,
0: مهمة جدا,
1: مهمة جدا, والقانون
0: وحمايتها معناها المعطيات هذيك.
1: القانون التونسي وأي قانون في أي دولة يتعامل مع معطيات الصحة بطريقة خاصة جدا, يقول لك ليرة وما يزمهمش يخرجوا من تراب مثلا التونسي. مثلا بالنسبة للقانون التونسي راهو يلزم حماية متاحة تكون معناها فما وسائل, عدة وسائل
0: بروتوكول كامل
1: اي لحماية التطبيق معناها المعطيات هذه. وهي حاجة احنا الحمد لله معناها خدمنا عليها بالكده بالكده, خذينا الترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية, نعملوا دي زوديت دو سيكوريتي معناها معناها نشوفوا مستوى الحماية نتاع التطبيق نتاعنا انسي دو سويت. الهدف النهائي انه نسهلوا هالطريقة نتاع التواصل نتاعنا, نقربوا معناها المعلومه في الوقت المناسب. ما تستحقش باش تاخذ رقم الهاتف الشخصي نتاع زميلك باش تتصل بيه, يكفي انك تكون موجود في التطبيق, لكن في نفس الوقت نكونوا كونفورم للقانون ونحميوا المعطيات نتاعنا ونتاع المرضى نتاعنا.
0: وفينالمو اقنعتوا بطبيعه المرضى بالطبيعه,
1: اي ما كانتش سهله لكن هذيك هو ستارت اب من الاول باش تجرب مع كلك اتيليزاتور, فما شكون باش يتبعك, فما شكون يكون هذيك مازال ماهوش وقتها يزمك تمشي له, يكون في مرحله ثانيه حتى هو شنو باش تجرب وتدق البيبان وتسعى والكل حتى لين تلقى الشخص المناسب والا معناها المؤسسه المناسبه اللي تقول هذه هي التطبيقه اللي انا حاشي بها وانا بالحق راني هذه اللي لوج عليها وهذا فينا المال اللي خلطني له الحمد لله.
0: لقيتوا صعوبات في التمويل في الاول؟
1: لقينا صعوبات في التمويل
0: برغم اللي انتم فوزيت سوتونيو دو ميتسان زيد مع معناتها عاونوكم لي في التمويل.
1: عاونونا الحقيقه هو كيفاش كانت معناها لقينا صعوبات في انك مثلا لينيو دو فينانسمون مثلا كيما الفي سي والا كيش نقولوا معناها معناها المؤسسات الكبار اللي يمولوا الشركات الناشئه, يقول لك مازلت في مرحله البدايه, اخلط بيع معناها وريني قداش تنجم تجيب دي كليون باش هو يقتنع. لكن في المرحله هذيك انت مازلت قاعده تطور ومازلت قاعد دوك تستحق تمويل. دوك احنا قدمنا التطبيق معناها للاطباء والعاملين في قطاع الصحه, وفما شكون منهم كان معناها متبني الفكره هو بيدو مقتنع بالأهمية التطبيقة هذه, على هذه كان بعد ما يكفيش أنه هو استعملها لكن زيدا تخلى معانا كبزنس أنجل معناها ومول معانا التطبيقة باش احنا كنا نجمنا نقدمه نقدمه معناها.
0: توا نصيحتك للشباب اللي يسمع فينا وكيفاش من عن تجربة كيفاش لقيتوا ميدان ريادة الأعمال؟ هل أنه توا حبش نقول موزة معناها مش حكرة خاطر ما لقيتش خدمة نمشي أنا ندخل في ميدان ريادة الأعمال؟ مش هذا ما هو، ما هوش يغود سكوخ هو فينالمون. دونك شو النصيحة للشباب؟
1: باهي النصيحة للشباب، صح، أول حاجة إذا كان أنت عندك حلمة وإلا عندك بروجي قاعد تحلم بيه، أمن بيه، أمن بيه، اثق في روحك، طور من المهارات متاعك ما يسمح لك أنك بالحق تنجم تحقق المشروع هذا، ما تخليش فكرة في مخك. الأفكار تورا هي موجودة، كما أنت عندك الفكرة هذيك راهو فما على الأقل 100 ولا 1000 هو بيدو عنده الفكرة هذيك في العالم. دونك إذا كان عندك حاجة يلزمك تقوم بالخطوة الأولى، أنك تسعى في المشروع متاعك، تاخذ بالأسباب، تسأل أهل الاختصاص علاش لا، أي نشجع على ريادة الأعمال، لكن في نفس الوقت راهي ماهيش بالبساطة ولا السهولة. يعني أنا مثلا هني جاية من معناه بروفيل كنت موظفة عادية وبعد انتقلت ريادة الأعمال، راهو أنك تكون موظف هي زادة فيها المنافع متاعها، الاستقرار المادي، معناها ما عندكش حتى ريسك، معناها ديما شهرية موجودة والكل. لكن انتر تومي سي شو، انت موظف كان انت بالحق معناه تخمم اللي نهار اخر يراهو تحب تعمل مشروع، اسعى، خلي عندك الشجاعة، اما مش التهور، معناها ما ترميش روحك في مجال ريادة الاعمال وانت مازال ما عندكش مثلا تمويل ولا على الاقل مصادر تمويل، مازالت الفكرة ماهيش واضحة، مازالت ما تعرفش اسكو هي تنجم تبيع ولا لا. دراسة
0: السوق جيدا زادا،
1: يعطيك الصحة، دراسة السوق يلزم زادا البروفيل نتاع الانتربرونور راهو يكون بوليفالون. شو معناه؟ معناه ما يكفيش انك تكون متمكن من الاختصاص هذاك باش تقول انا راني غدوه كان نحل بروجي راني انا قادر اني ننجح فيه. لا، يلزم راك باش تولي تتعلم من الكونتابيليتي، محاسبه، يلزمك تقول عندك شويه
0: يطور من روحه، معناه مطالب باش يعمل لي فورماسيون،
1: يعطيك الصحه، واداره الفريق زاد خاطر انت ما عادش ماكش تخدم وحدك، معناه باش تجيب فريق لازم تكون عندك المهارات نتاع اداره الفريق، التواصل داخل الفريق. من الاخر تطور بروفيل قيادي، معناها ملي تكون انت جوست معناها موظف راك انت باش تولي القائد نتاع الفريق، انت تكون عندك نظره المستقبليه للبروجي كيفاش باش يكون، تكون عندك درايه في عديد المجالات حتى كان درايه صغيره ما يسالش خاطرك من بعد انت باش تجيب اهل الاختصاص، لكن على الاقل تبدا تعلم باش تنقص من الريسك وتقوي من فرص النجاح.
0: دونك ستارت اب هيدز اب
1: هيدز اب
0: هيدز اب
1: معناها هي كلمة إنجليزية بما معناها نقولوا بالتونسي رد بالك، معناها انتبه لما يخص مثلا المعطيات نتاع المرضى.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. إذا وجدان معلاوي شرفتنا وإن شاء الله بالتوفيق وكل ما فما جديد مرحبا، ويعطيك الصحة على البادرة هذية.
1: شكرا، نحب نشكرك مرة أخرى على الاستضافة، نحب نشكر زيدة لابي اللي قامت بدعمنا، معناها الحقيقة معناها كان عندها دعم كبير لينا، نحب نشكر زيدة الموظفين اللي خدموا معنا قوموا بمجهود جبار، هما ديما في الجنود الخفاء نتاع المؤسسة، على سبيل الذكر مريم، خليل، قاسم، يعني الحقيقة عندهم دور كبير في أنه إحنا نخلط
0: الكلكم مسونتي كلكم؟
1: لا، أنا بركة مسونتي لكن الباقي الفريق، الفريق العاملة، الفريق المؤسس
0: اللي المشرف على البلاتفورم
1: التران كما نقوله، هو من مجال التقنية الإعلامية، يعني
0: يلزم كما مدام عاملين بلاتفورم يلزم يكون في متخصص في الإعلامية والتقنية طبعا. يعطيك صحة، شكرا لك وجدين معلاوي. احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام، ورحله تتواصل حتى 11:30 في خوذ فرصتك. ديما وليد الريفي في التكنيك، عزيزه ترودي، ميز زير في الديجيتال، عواد في الورغي من امام الميكروفون، ومازلنا مواصلين مع الشهادات.

0: وصلنا ل 11 و7 دقائق على موجات إذاعة الشباب في خوذ فرصتك باش نواصل مع الشهادات ودائما مع ساكسس ستوري. ساكسس ستوري. باش نمشي مع الشهادة الثانية في حصتنا اليوم. حليمة الشحاوي هي مهندسة داخلية. مرحبا بك حليمة، أهلا وسهلا.
1: صباح النور مدام عسلامة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. أنت أصيلة أصيلة توزر هكا ولا؟
1: أيه.
0: مرحبا بك.
1: صحيح مدام.
0: وبعدتش عليه توزر بما أنه المشروع متاعك والنشاط الأساسي هو تثمين بقايا خشب النخيل. قبل كل شيء هاد ساعة نتعرف عليك حليمة، أنت شنو درست وبعد الفكرة في أنك تخوض ميدان ريادة الأعمال كيفاش بديت؟
1: هي أنا في دراسة الأكاديمية تخصصت في الهندسة الداخلية، بعد عملت كفاءة مهنية في النجارة التقليدية، وعملت برشا معناها عندي أكثر من اختصاص حرفي. من غاديك ومن اللي بدأت نقرأ في الليسي براتيك ما اخترت أني يكون معناها ننسلي بروجيه الخاص، ما يكونش معناها نخدم في الليساتي. دونك قريت ايكونومي جيستيون ايكونومي، وبعد تالي باش يعاوني شوي معناها في المشروع من بعد.
0: اي معناها من الصغرى انت الغرامه نتاعك انك تنتسب للحساب الخاص وتخوض ميدان رياده الاعمال. اي
1: هذاك كان الخيار من الاول.
0: من الاول معناها الشهاده نتاعك انت كمهندسه داخليه ما خدمتش بها معناتها في مؤسسه ولا حاجه؟
1: خدمت مع ديزارشتاك تخريق، خدمنا مع بعضنا مدة 5 سنين، وبعد تالي خيرت اني نحل مشروعي الخاص. مالوريزمون في الكورونا معناها البروجي كتبه برشا مشاريع صغرى معناها منجحش، ومن غادي كنلقاها فرصة اللي نعاود نشوف وين نقطة الضعف معناها اللي خليتها المشروع يطيح، ونرجع نعاود حساباتي ونختار مشروع من أول وجديد. ما نلقيش أحسن من ننطلق من مشروع من الولاية نتاعي. في تونس موجود عندنا الخشب نتاع النخل، وانا عندي دوافع بيئية، علاش ما نعملش مشروع اللي يثمن هيك البقايا هذيك؟ وفي عوز كانت هي مشكل وسبب قلق، علاش ما تكونش هي حل؟
0: الانطلاقة كانت مشكل، ومن المشكل انت تحب تلقى حل. اذا نحكي شوية على المشروع، اذا فاش يتمثل
1: مشروعي؟ هو تثمين مخلفات بقايا النخيل. نشري ما نستعملش الجذوع النخيل، نشري البقايا من عند النجار اللي هو يصنع المبل الكبار، معناها كيف ما البيبان، كيف ما بيوت الفطور، الحاجة الكيكاكة. نشري البقايا اللي هو في العادة موجه للحرق بصفة كلية. أنا شفت فيها كنز، علاش ما نستثمرش فيها هذيك؟ انا بالقرايه نتاعي بالغرام نجم نصنع منها برشا حاجات. من غاديك بدات مشيت عملت تكوين في النجاره، وبدات بشوي بشوي نصنع في حاجات. لقيت رواج عند العباد، لقيت بول من عندهم. عملت دراسه مشروع وانطلقت فيه.
0: اي رياس معطاو يقول مراه باش تمشي تقرا نجاره، معناتها انت بالعكس، هي النجاره فما مهن اونتر غيومي حكر على الرجال اكهو، لكن انت الغرام خليك تقرا النجاره وزيدا باش تواصل في الحلمه نتاعك.
1: صحيح، هو على خاطر القرايه الاكاديميه بركه، وقت اللي قرينا فيها البزار ما هيش معناها سهلت لي الناحيه نتاع الديزاين. تمكنت منها بطريقة باهية، لكن البراتيك انت عندك تمس الماتريال ماتريو كليك على اختلاف أنواعه ومعناها وتخدم به وتستعمل ماتريال صعيب، تفهم ماتريال نجارة مش سهل، حتى معناها الرأي العام انت على العباد يستغربوا. لكن في الأول كنت نخدم بسيترو تونس، وإلا تعلمت في الأول بكل من اليوتيوب كيفاش نخدم، مشيت عملت ستاج مع نجارة، لكن لقيت لازمني نقراها قرايه ونختص فيها، حتى كيف نفهم النجار هو انا وش طالبه منه يفهمني، وكيف نحاول اني نصنع حاجه ديما نحب معناها القطعه هذيك تكون متكامله ما بين الديزاين اللي تصورته لها وما بين هي كي توصل فيني.
0: بي انت مخلفه النجار معناها من الجذوع تقوم بمعالجتها بالماء المالح هكا ولا
1: الماء المالح اللي هي تقنيه وقع قديمه هي المدينه العربي في تونس كلها السقوفات معموله بالتقنيه هذه لها اكثر من 100 سنين معناها لكن تقنيه مكلفه شوي وشد وقت يتطلب ووقعت تخلي عليها
0: انت رجعت
1: انا رجعتها بحكم اللي الخشب معناها اللي نستعمل فيه الاحجام نتاعها صغيره ما يستحقش احنا قبل مثال نهزوا شط جديد وجذع كامل يقعد بالعين معناها في الملح شط جديد ما عادش أكسسيب العباد الكل باش يعملوها معناها الحاجة هذية عملت استاسيون صغيرة في الاتوليين تاعي وبحكم اللي هما قطيع صغار معناها الخشب كان في المتناول اني نعود نحييها هي ديما على خاطرها تعمل بلوس للبرودوي ما يتهلكش بالوميديتي ما يتهلكش بليزانسكس يعيش أكثر ويكون أصح الخشب بها
0: زيدا أنت معناتها تحول النجارة لعجينة تصنع منها الاكسسوارات والبخور العطري والأوراق
1: اي بالضبط
0: ما تخلي حتى شيء ما تطيش شيء
1: زيرو دي سي بروجي في الأول بكل بروجي نتاعي كان أني نصنع ديزارتيك الكبار مثل الفيتمون ميرال سيباراتيون ما بين جيني مثل الميزون دوت ولا حاجة يحبوا يعملوا سيباراتيون في إسباس ولا حاجة نعمل حاجة كيكاك دي طبلوح هيكاك بعد تاني نلقى روحي بعد ما نخدم أنا بيدي عندي برشا دي شيء ألوركو أنا البروجي مني من لونسمون نتاعي كان لي دي برانسيبال إنها ينقص من لي دي شيء نلقى روحي أنا زيد هذوك ما عندي ما نعمل بهم دونك تحل فولي اخر فيه البروجي اللي نصنع منهم بات من من الريزيدو هذوك اللي هم رهاف على الاخر باهين اكيد بعد بلوزيور سي معناها بتخرجنا حاجه باهيه وليت نصنع منهم لي زارتيكل صغار لي جو لي زاكسسوار ومعناها وحاجه صحيحه وتدوم هذيك الحاجه الباهيه اللي مو القطايع اللي نخدموهم تعيش معانا مش القطعه اللي مده وتفسد من بعد تالي نلقى الكونتيتي مازالت كبيره كنت نجم نتعامل مع فلاحه نعطيها لهم اللي هم يسمدوا بها الاراضي مثال على خاطر النجاره هذيك مع السمد العضوي تعطينا التعاون معناها في الفلاحه المستدامه حتى تم برشا دراسات تثبت اللي الشامبينيون ينجم يطلعوا معناها في مليو هكاك لكن انا حبيت نبقى ديما في اختصاصي قلت شنو اللي نجم نعمل به اخر وليت نعمل اوراق في بابيي نعمل بهم هما الكوفرتور نتاع اللي تبدا باجور نعمل بهم هما اللي تابلو لي كارت دو ريميرسيمون للكليونات نتاعنا ما هماش اوراق عاديين لكن هم فيهم لمسه فنيه اكثر منهم اوراق
0: واضح يعطيك الصحة حليمة الشيحاوي مهندسة داخلية وصاحبة معناتها حرفية زاد عندك ثلاثة اختصاصات شهادة كفاءة مهنية في النجارة التقليدية والمشروع الحرفي هذية اللي يقوم على انه تخليه صفر بقايا معناتها النشاط الاساسي تثمين بقايا خشب النخيل شكرا لك حليمه ان شاء الله بالتوفيق لك بطبيعه ويعطيك الصحه احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام

0: محمد حميقي على موجة إذاعة الشباب. وصلنا ل 11:19 دقيقة وباش نختم مع شهادة ثالثة دائما في ساكسس ستوري. ساكسس ستوري من توزر باش نمشيو إلى القيروان مع هشام الصيداوي. مرحبا بك هشام. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام عواطف.
0: شكرا ليك. المشروع متاعك هو يتمثل في تثمين المنتجات الفلاحية، التجفيف إلى آخره. أكثر التفاصيل بتبيع معك أنت، لكن قبل كل شيء هيت نتعرف عليك الباركور متاعك، شنو درست، وبعد الخوض في ميدان معناتها الخاص والخوض في ميدان ريادة الأعمال.
1: واضح. هشام سيداوي، أصل ولاية القيروان. الدراسة متاعي كانت مخالفة للمشروع متاعي. قريت انفورماتيك اندستريال. بعد دخلت في مع شركة بريفي معناتها ريبريزونتون، معناتها من الانطلاق هذه كانت كحلمة في البروجي بتاعي. أول بروتوتيب عملته هو 2019. من غادي كان بدأت المرحلة تنطلق شوي بشوية لأن المشروع بتاعي كدر والحمد لله.
0: علاش حبثت انك تخرج معناتها من انك تخدم مستقر نجم نقوله عندك شهرية وتمشي تخوض ميدان ريادة الأعمال وتبدل زاد الاختصاص لأكثر من هذه الكل معناها؟
1: دونك هنا معناتها أنا ما حبيتش نكون معناتها يكون شهار عند إنسان آخر، معناتها مش نكون إلى متى باش نقعد في الميدان الخاص. دونك هنا خممت باش تنطلق فكرة المشروع متاعي اللي هي باقتراح معناتها من الكليونات، وفما المنتوجات اللي قاعدة ضايعة في القيروان، وتعرف القيروان هي فما مراتب الأولى في المنتجات الفلاحية. من غادي كان بدت الفكرة بشوي بشوي لأن كبرت الفكرة، وبعد تو أنا قاعد بخلاف التثمين المنتجات الفلاحية. دونك لهنا لقيت عندي نفايات الفضل الدي سي اللي موجود. دونك قاعد ما لقيت لوش حل، فما نفاية دي سي عند الفلاحة زادة. دونك مع البروغرام دخلت في بروغرام ثانك جرين، هو اللي تاح لي فرصه وخلاني نخدم على النفايات الموجوده في البروجي نتاعي ونثمنها. وتكون ما عادش تكون نفايات، تكون مورد رزق، مورد اقتصادي واقتصادي.
0: وكانوا زادة تساهموا في البيئة والمحافظة على البيئة. معناه المشروع نتاعك هو التجفيف باستعمال مجفف شمسي، تخدموا على تثمين بقايا الفلفل والطماطم.
1: هذاك البروجي معناتها بخلاف البرودوي البرانسيبال. دونك هنا أخذنا اللي كونوا نثمن وكد الشيء هذاك ونحولوه إلى زيوت وكمبوستاج. وزادا نعالجوا الماء ذاك اللي نغسلوا به البرودوي نتاعنا، نزيدوا نعالجوه ونستعملوه في حاجات أخرى.
0: المشروع توا قداش عمره هشام؟
1: عمره 3 سنين.
0: شنو الصعوبات اللي لقيتها في البداية معناها؟
1: بالحقيقة الصعوبات اللي لقيتها صعوبات في التمويل من الأول. بعد تحلت الصعوبات وتو قاعد
0: اي كيفاش نجمت معناتها تلقى حل للتمويل؟
1: الإقناع.
0: أقنعت شكون؟ الناس، البنوك باش تتمولك،
1: ولا المؤسسات الممولة. دونك انت كي تعمل بروجي هو في الاول يكون الحلمه هذه لازمك تحققها، لازمك تحبها كما تحب امك وكوك. دونك هنا الحلمه نتاعك لازمك تحبها، مش هاني جيت عملت بروجي وهاو يخدم هون، لازمك تحب البروجي نتاعك اكثر من كل شيء.
0: لكن نتصور هشام حتى الاختصاص اللي درسته عاونك، معناتها ذكرني انت قريت الانفورماتيك.
1: انفورماتيك
0: اندستريال، هذايا عاونك التكوين نتاعك
1: بالطبيعة. وبعد عملت شهادة إثبات الكفاءة المهنية في الرحي والرحي التوابل والفواكه الجافة. وبعد عملت شهادة الكفاءة المهنية في صنع المنتوجات الصالحة للأكلة التقليدية.
0: واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك هشام السيداوي، بالتوفيق لك بالطبيعة. شكرا لك على الشهادة هذه. طبعا نقطة النهاية اللي خذ فرصتك لليوم بعد شوية الفريق الكل فريق تونس اليوم بعد موجز لحدش ونص. أجمل تحيات كل من والي دريفي كان في التكنيك, عزدين ما عارش منين جبته أنا عزدين, عزيز ترودي ميزير في الديجيتال, عوض في الورغي من أمام الميكروفون. أنا نجعلكم غدوة إن شاء الله في العشوية أنا وبشير خلف الله. باي باي.

0: تنظيم الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير بالكاف بداية من اليوم إلى غاية 3 أكتوبر المقبل بمدينة الكاف بمشاركة 38 فيلما بين صنفي الروائي والوثائقي من تونس ومن عدد من البلدان العربية والإفريقية. هذا المهرجان يهدف لتقديم فن الفيلم القصير بمختلف أشكاله وجعله متاحا لجمهور واسع من خلال تسليط الضوء على مجموعة مختارة من الأفلام القادمة من العالم العربي ومن مختلف أنحاء القارة الإفريقية. في أخبار العالم، محافظة القدس أفادت بأن أكثر من 1300 مستعمر اقتحموا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم الخامس من ما يعرف بعيد العرش اليهودي بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية السورية نفت صحة ما يتم تداوله حول عزم ألمانيا ترحيل 700,000 من اللاجئين السوريين. رئيس الوزراء الأوكراني قال اليوم أن روسيا انتقلت إلى شن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وذلك عقب ضربات خلال الليل استهدفت منشآت طاقة في العاصمة ومناطق أخرى. شكرا وإلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الإنترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
7: تونس اليوم،
8: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور،
9: واحنا علينا المزاجور.
10: تونس واخبارها
11: من الاثنين للخميس،
10: من 11:30 الماضي ساعة.
7: تونس اليوم،
8: تونس اليوم.
12: أهلا وسهلا، عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد مع تونس اليوم. حاضرين معاكم كالعادة من توا ل 11:34 دقيقة، مواصلين معاكم اللقاء حتى للماضي ساعة في متابعة لأهم الأحداث الآنية والحينية، وأيضا زادة كيف كيف بتبيعة مع مختلف الفقرات والضيوف اللي باش يكونوا حاضرين تباعا مع إكيب كاملة كما تعودتوا. في تونس اليوم باش نحكي وعلى نرجعوا بلوتو على حديثة اعتداء على الطفلة القاصر بمنطقة الملاسين، باش نحاولوا ناخذوا أكثر تفاصيل حول الحادثة هذه، شنو هي آخر التطورات بطبيعة في حدود المتاح، واللي باش نجموا نحكيوا فيه مع هذا شوية مع السيد منصف بن عبد الله مندوب حماية الطفولة. أيضا باش نتحدثوا على برنامج رائدات في دورته الثانية، الأيام الجهوية لبرنامج رائدات، كيف كيف باش تكون حاضرة معنا مدام إنساف العباسي، نحكيوا معها هي بأكثر تفاصيل. وأيضا من الحمدية باش نرجع زادة على حادثة الشاحنة اللي كان يسوق فيها طفل، مش طفل، هو شاب 17 سنة لكن ما عندوش البرمي، وبالتالي تسبب في وفاة امرأتين إن شاء الله ربي يرحمهم. وزد كيف كيف فما تلامذة اللي جرحوا تم نقلهم إلى المستشفى. أكثر تفاصيل على الحادثة هذه بعد شوية مع مدام نجوى نائب المجلس المحلي للمحافظة.

0: حمدية مع مختلف بتبيع الفقرات والمتابعات. كيف كيف زميلنا أحمد بدران العفيوي كان زادا عمل تقرير وإلا عنصر مسجل حول الحادثة هذه طن بعد هذا كيف كيف نسمعوه. دونك ليكيب الكل حاضرة معكم كالعادة، معز بدران وليد عزيز ويسال وسي الحبيب، نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا سي الحبيب،
1: تحية طيبة لكل متابعات ومتابعي إذاعة الشباب. اليوم 30 سبتمبر 2026 ذكرى 26 لاغتيال الطفل محمد الدرة. كانت تذكر وصال الطفل كان يتوسل في حضن أبيه، يتوسل من الكيان الصهيوني أنه ما يضربوش، لكن ضربوا قتلوا عدد من الرصاصات. الصورة اللي وثقت الحادثة وجابت كل صحف العالم وكانت على فيها تعليق ممتاز على القناة الفرنسوية، الله يرحمه، وهذا يؤكد انه هذا الكيان الصهيوني كان وقتها ما كانش وسائل التواصل الاجتماعي، كيان مجرم توا. يعني الحوادث التي لم يوثقها عديده وعديده جدا، نعرفوا توا انا عدد الشهداء من الاطفال منذ طوفان الاقصى توا 3 سنين وصل تقريبا اكثر من 18500 طفل، اليتامى 39000 و75000 طفل مصاب منهم اصابات اعاقه. هذا كاين مجرم، لكن الخلاصه والاستنتاج اخت وصال هو مازال يتمتع بالحمايه الامريكيه
0: للاسف،
1: وللاسف يعني يعني وقع الحكم عليه من على مستوى المحكمه الجنائيه وحشد اعلامي كبير، ورغم ذلك معناها مازال ان شاء الله تتغير الموازين من هنا للمستقبل القريب ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. فوالا هذايا بطبيعه تونس لليوم. خلينا نذكركم من الباج نتاعنا على ذمتكم راديو تونسي باج اوفيسيل كالعاده، مواصلين معكم حتى الماضي ساعه.

0: رجعني لكم من جديد. هذه تونس اليوم كما قلنا في أول الحصة أو المواضيعنا نرجع على حديثة الطفلة اللي تم الاعتداء عليها واللي في المستشفى. بطبيعة الأخبار خلينا نقول احنا قاعدين نحاول نعطيو في المعطيات الرسمية اللي متوفرة عنا، لأنه شفنا زادة برشا إشاعات قاعدة تخرج، لكن هذه الكل احنا باش نحاولوا نعاودوا نرجعوا عليه نشوفوا شنو هو آخر التطورات، وخاصة أيضا حماية الطفلة هذية وعائلتها. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع سيد منصف بن عبد الله المندوب العام لحماية الطفولة، مشكور جدا على تلبية دعوة. سي المنصف مرحبا بك.
1: مرحبا، تحية ليك أخت وصال وسي الحبيب ولكل ملتقيين إذاعة الشباب.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة سي المنصف، الحقيقة ديما حاضر معنا ومتعاون جدا. دونك معك أنت سي المنصف، احنا باش نرجعوا شوية على الحادثة هذيا. كما قلنا احنا بطبيعة نعطيو كان المعطيات الرسمية اللي عندنا اللي نعرفوها، ما زال التحقيق جاري في الحادثة هذيا، لكن من ناحية وزارة الأسرة وحماية الطفولة كيفاش تم التعامل مع الموضوع وقت اللي تلقيتوا الإشعار؟
1: هو كل الشكر ليك الحقيقة، خاصة وضع الإطار القانوني السليم بخصوص الوضعية هذه. وقت تقول هي تحت طائلة القضاء ومحل تعهد قضائي وفما تحقيق جاري بطبيعة الحال، فما مصالح وزارة الداخلية تحت إشراف قضائي متداخلة في الموضوع. هذا معناها عنصر مهم جدا يمهد الطريق. نحن باش نحكيه فقط على الجانب اللي ممكن نحكيه فيه وهو التدخل الوضعية هذه، وخاصة كيفاش نستخلص العبرة من الوضعية هذه ومن غيرها من الوضعيات. كوزارة أسرة ومرأة وطفولة وكبار السن بطبيعة الحال بمجرد تلقي الإشعار، ونقوله بمجرد تلقي الإشعار راهو في تنسيق تام مع مصالح وزارة الداخلية والخيانة في وزارة الصحة بطبيعة الحال وتحت إشراف قضائي، ونخص بالذكر السادة قضاة الأسرة اللي يخدم تحت إشرافهم مندوبي حماية الطفولة. بمجرد تلقي الإشعار عن المصالح الجهوية المتمثلة في مندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة المختصين ترابيا، تم التنسيق بيناتهم وتم التواصل مع العائلة. العائلة في حاجة بطبيعة الحال للمرافقة النفسية في الإطار هذايا. في نفس الوقت تم تنسيق مع مصالح الشؤون الاجتماعية لتدارس الوضعية الاجتماعية للعائلة ككل. وفي وسط هذا الكل المبادرة بالمتابعة والمرافقة النفسية، لكن وضع برنامج حسب المراحل للتدخل الاجتماعي في العائلة. علاش نقول في الشيء هذا؟ لأنه إن شاء الله بنتنا تقوم لباس وقتها تم تعهد زادة بنتنا، لكن مع بالتوازي مع التعهد النفسي فما مسار كامل اجتماعي نأمنوه. وذكر مرة أخرى بطبيعة الحال مع في إطار التفكير فقط كونه المسار الاجتماعي هذا بالتوازي مع المسار العدلي الجزائي. المسار الاجتماعي هذه اللي أكد مرة أخرى أنه المحاولة من قبل كل المتدخلين للقضاء على عناصر الهشاشة داخل العائلة، ومش نخص بالذكر العائلة هذه فقط، نخص بالذكر كل عائلة تكون في وضعية هشاشة واللي تكون الهشاشة ذيك مصدر من مصادر معناها يدخل من خلالها حالة التهديد وتمس واحد من أطفالنا. كان نحاول نقوله كونه وزارة الأسرة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتداخلة قاعدة تدرس في الوضعية، قاعدة ترافق في العائلة نفسانية، كذلك هناك درس للوضع الاجتماعي ولوضع مسار للتدخل الاجتماعي في العائلة.
2: سي مصف
0: تفضل.
2: لا، موضوع التجاوزات على مستوى الإعلام ومستوى وسائل التواصل الاجتماعي
1: هذا هو سي الحبيب. بالفعل سي الحبيب، ونحن ديما نفس التواصلية، نحن معناها نخمو كيف سي الحبيب. مهم جدا كونه نذكره أنه من حق صغيراتنا علينا ومن حق الطفلة هذه بالذات علينا كونه احنا ما نكونوش مصدر لتعميق المأساة، واقع أليمة. لكن للأسف المواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة والفضاء الرقمي من ساعات نسيئه، وفي أغلب الأحيان نسيئه استعماله قد يكون عن حسن نية، وأنا نزه الأغلبية وأنا متأكد كونه أغلبية الناس عن حسن نية، خاطر التوانسة التفوا حول الوضعية هذه وكان التفاف في اتجاه واحد كونه نبذ ورفض تام للعنف. نرجع لمواقع التواصل الاجتماعي راهو نأكد كونه إلى جانب كونه والجانب القانوني يمنع بتاتا تداول المعطيات الشخصية للطفل، تداول الصور، تداول أي وقائع نجم توصلنا للطفل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لكن أيضا نحب نحكي من جانب إنساني، ينجم يكون إنسان عن حسن النية، أما نتصور كون البنية ذيك واحدة من بناتنا وهي بنتنا بالفعل كأولياء كتوانسة ما يزلناش نكونوا نحن سبب في تعميق المأساة بتداول الصور، ونكونوا نحن نخدموا نمهدوا للوصم البنتنا والأي طفل معناها وأي طفل عموما يكون في وضعية تهديد. وفي الإطار هذايا مهم جدا كونه باش نقولوا كما التفوا التوانسة الكل وكان عندهم موقف موحد تجاه الوضعية هذية الأليمة، نقولوا كونه التوانسة أيضا التفوا على أهمية دور العائلة وعلى أهمية الوقاية. لأنه صحيح يتم التدخل في الوضعيات اللي نوصل مراحل التهديد، لكن الأهم من هذايا كونه في الوضعيات اللي نزلنا ما وصلناش لحالة التهديد مهم جدا أيضا كوننا نخدم على الوقاية والوقاية المبكرة. وقت نقول وقاية مبكرة معناها فما تحسين للعائلة، تحسين للفرد، تحسين للمجتمع التونسي من أي آفة وخاصة المخدرات.
0: وفي الإطار هذا يا سي المنصف يعني وزارة المرأة فما قافلة صحية ونفسية متنقلة تحت عنوان صحتك أولا في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. مهم جدا أنه زادة تكون فما كما قلت أنت الوقاية هذية والتحسيس، خاصة لأنه الحقيقة الآفة هذية نحب ولا نكره قاعدين نشوفه في انتشار كبير لها، خاصة كي نحكيه على شباب وعلى صغيرات على الوسط المدرسي في معناها هنية. مهم جدا الحملات الكبيرة اللي قاعدة صاير
1: بالفعل نشاطرك الرأي تماما ونأكد على أهمية الوقاية. والوقاية ذي كيفاش باش تكون؟ الوقاية معناها تكون في مستوى الفرد، وخلينا نحكيه على الطفل بالتحديد. احنا نخدمه كوزارة أسرة بالشراكة مع مختلف الوزارات، علما وأنه القافلة الصحية النفسية تمت بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وتمت يوم أمس، وإن شاء الله معناها عندنا عديد الأنشطة والتظاهرات الأخرى اللي ما زالت متواصلة لأنها ما هيش مجرد حملة، هي مبادرة ومتواصلة في الزمن. لأن قلنا التوجه للفرد للطفل التونسي، الطفل هذا حاشتنا باش نرفعه من مستوى إدراكه من مستوى وعيه من قدرته على استشفاف الخطر، ما يكونش سهل الاستدراج بتاعه. وباش نوصلوا لتحقيق النتيجة هذه ما نجمو كان نتعاونه مع العائلة التونسية، العائلة اللي كل ما التجأنا لها كل ما مشينا لها ومدينا لها يد العون والمساعدة لقينا لها هي عندها الاستعداد التام للتعاون مع هياكل الدولة.
0: سي المنصف مثلا اللي يبدأ عنده تبدأ عنده في العائلة معناها البو ولا الأم وعندهم صغير يراه أنه فما بعض الاضطرابات في السلوك متاعه ولا يشكوا في تعاطي للمخدرات إلى آخره، هل أنه ينجموا يتجهوا إلى مندوب حماية الطفولة باش يطلبوا المساعدة؟ خاطر ساعات راهو الأولياء يلقاو رواحهم لا حول ولا قوة، يقول لك ما نعرفش وين نمشي، ما نعرفش شنو نعمل.
1: بالفعل هو وقت تكون ثم مؤشرات، والمؤشرات هذه مهم جدا كونه تعرفها العائلة، تكون مخصصة وقت لولدها وصغيرها تخصص له الوقت وتكتشف المؤشرات هذه، التغير في السلوك، التغير في الجانب النفسي. وزارة الأسرة وضعت خط أخضر اللي هو 18-09، نعود نذكره به 18-09 ورقم نداء 192. الرقمين هذوما يخدموا 24 ساعة على 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع، في العطل أيضا الأرقام هذوما يخدموا، واللي يرفعوا السماعة ويجاوبوا على المتصلين هم مختصين نفسانيين يأمنوا الإصغاء التوجيه الإرشاد، وهذا العائلة التونسية مستحقة ليه. والوضعيات اللي يكون فيها شبه التهديد يتم بصفة آلية التنسيق بخصوصها مع مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا، ليس فقط مع مندوب حماية الطفولة، ينجم يتم توجيهها لأي جهة أخرى حسب طبيعة الوضعية. إذن ونحن نحكيه على الإصغاء مهم جدا باش نقولوا اللي لوزارة الأسرة بالتعاون مع الديوان الوطني والأسرة والعمران البشري في القوافل اللي موجودة في مختلف الولايات يوم أمس خصت فضاء معناها خاص للإصغاء، لأنه الإصغاء مهم جدا. بطبيعة الحال كنقولوا فضاء خاص للإصغاء معناها راهو احترام السرية في كامل السرية في كامل المعايير العلمية لتأمين هذا الإصغاء. إذن كما حكينا على الوصم نتجنب الوصم، كذلك الدعوة للعائلة، للعائلة التونسية باش ما تحشمش باش تطلب المساعدة من المختصين.
0: أكيد أكيد،
2: وأكيد ثم حتى بالنسبة للطفلة هذه ثم إحاطة بعدية نتصور هكا ولا؟
1: بطبيعة الحال سي الحبيب توا فما جانب بطبيعة الحال جانب الجزائي متواصل والجانب الصحي، بمجرد ما تسمح به الوضعية الصحية راهو التنسيق بادرنا به مع جميع المتدخلين باش نأمنوا لها المرافقة والرعاية، وإن شاء الله باش من خلالها هي باش نحقوا النجاح المطلوب، وباش تكون هي المثال الحي لكل طفل تونسي
0: ان شاء الله ان شاء الله. وهو حتى الناس اللي يقولوا انهم متورطين معناها زاد راهو ما نحطوش تصاور نتاع عبيد، نعاود نذكر كما قلنا هذه قضيه مازالت في اطار البحث ومازالت عند المختصين من الامنيين نتاعنا تحيه ليهم، فبالتالي ما نجموش نجيو نهبطوا تصاور كما جاي ونقولوا هذا عمل وهذا عمل ومن بعد كي يطلع مش صحيح
2: نصبوا محكمه فيسبوكيه
0: للاسف. معناها هذوما راهو نحكيوا على شباب واطفال قصر، كيفاش من بعد باش يكمل حياته في المجتمع نتاعو في أصحابه مع الناس وقت لي تلبسوا تهمة وهو تلقاه ما عمل حتى شيء.
1: بطبيعة الحال يجبنا أن نكون منضبطين، نحترموا العمل القضائي الجزائي والأمني، وهذا فيه انضباط للتراتيب القانونية وأيضا فيه تسهيل للعمل القانوني، لأنه نجم لا قدر الله نكون نقصد وما نقصدوش راهو نجم نقوم بأعمال تعطل السير العدالة. إذن الدعوة للجميع للالتزام معناها بالقوانين معناها، وخاصة الدعوة باش نكونوا إنسانيين في التعامل مع الوضعيات وما نستسهلوش البرتاج بتاع المعطيات الشخصية للأطفال.
0: فوالا هذه خاصة مهم جدا، لأنه راه حتى جزائيا يعاقب عليها القانون أنك تنشر صور ومش حتى قصر من غير إنسان من غير معناها معرفته ولا علمه،
2: ممنوع تداول صور الأطفال بصورة عامة ومعطيات شخصية خاصة. هذا جانب القانون.
0: إذن دونك حتى نختم معاك سي منصف، يعني تمت الإحاطة بالعائلة وتستناو أنه تتحسن حالة زادة الطفلة للإحاطة بها خاصة نفسانية.
1: فقط نوضح نستناه مش معناها ما بدرناش التنسيق جاري، ونأكد على أنه التواصل بين مختلف هياكل الدولة في الوضعية في هذه الوضعية وفي غيرها من الوضعيات راهو أقوى من أي وقت مضى، وهذا الحقيقة شيء مهم جدا وقاعدين ديما نعملوا عليه وحاولوا ديما نشوفوه
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك، مشكور جدا سي موسف بن عبد الله المندوب العام لحمايه الطفوله، يعطيك الصحه على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا، ومهم جدا انه نفهموا اليوم الوضعيه خاصه نعاودوا ونقولوا راهو ما نجموا نتداولوا كان في الحاجات اللي نعرفوها الرسميه من المصادر الرسميه، ما نبداوش نهزوا في حاجات من الفيسبوك ونقولوا نتكلموا احنا على الاقل كاعلام وخاصه كاعلام عمومي هذايا من المستحيل انه يصير. فأكيد فما المتابعة باش تكون متواصلة، وإن شاء الله يا ربي تقوم الطفلة بخير وتلقى حقها وكل حق وكل واحد ياخذ الحق نتاعه.
2: إن شاء الله ربي يحمي وليداتنا وبينا، إن شاء الله هذه تكون زادة عبرة للناس باش ما تتعض معناها ما تترميش بأعراض الناس وتقوم في كما قلت محكمة في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ثم القضاء ياخذ مجراه.
0: أكيد
2: وإن شاء الله ربي يرجعها سالمة لبنية وترجع لقريتها
0: إن شاء الله. ونذكروا بالأرقام اللي كان أعطاهمنا سي المنصف، دونك للاتصال 192 وإلا 1809 كيف تشوفوا معناها صغير ولدك صغيرك فما تصرفات ولات نتاعو غير عادية وإلا تشك في أنه ربما يتعاطى أو إلى آخره، فهذوما الأرقام للإشعار. وتلقاو الدعم كما كنا نسمع سي المنصف قالك 24 على 24 7 أيام على 7 أيام.
2: راو حالات الأشعار مش كان ولدك، راو حتى حالات الأشعار اللي تلقى أطفال في حالات تهديد ولا حاجة من واجب كل إنسان يعمل أشعار لمندوبي حماية الطفولة، أرقام الكل موجودة في موقع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، كل مندوبية جهوية لحماية الطفولة
0: لحمايتهم. فوالا هذا فيما يخص الموضوع الأول، احنا موصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة.

0: Yahoo! Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: ارجع لكم في تونس اليوم نص نهار مواصلين معكم لقاء حتى الماضي ساعة وتسويت فقرة الاقتصاد اليوم.
2: الاقتصاد اليوم.
1: مرحبا وليد.
3: تحية ويسال، تحية سي الحبيب اللي يسمعوا فينا الكل. البارح التأمت فعالية منتدى الاستثمار التونسي النمساوي، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ كان حاضر وقال اللي حجم الاستثمارات النمساوية في تونس يقدر بحوالي 502 مليون دينار، وانه 26 مؤسسة نمساوية تنشط حاليا في بلادنا وتوفر تقريبا 24 ألف موطن شغل. أضاف الوزير انه 4 مؤسسات نمساوية قامت في 2026 بتوسعات نشاطها بقيمة 10 ملايين أورو، بما يؤكد الثقة في مناخ الاستثمار في تونس ويشجع بقية المؤسسات النمساوية على الاستثمار فيها. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط انه هذا اللقاء يمثل فرصة هامة لتونس لتقديم الميزات التفاضلية للاقتصاد الوطني أمام رجال أعمال نمساويين ينشطوا في قطاعات مختلفة، وعبروا بالمناسبة عن اهتمامهم بالاستثمار في تونس. على هامش زيارة وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي إلى تونس واللي كان حاضر في فعالية منتدى الاستثمار التونسي النمساوي، وزير الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري كان التقى بمقر الوزارة بوفد رفيع المستوى يترأسه نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة OMV النمساوية الناشطة في مجال المحروقات بريز لاف غازو. اللقاء كان مناسبة حسب بلاغ صادر مساء البارحة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لاستعراض نشاط الشركة في تونس وبرامجها المستقبلية، إلى جانب التباحث حول آفاق تطوير استثماراتها وتعزيز التعاون في مجال الاستكشاف والإنتاج بما يساهم في تنمية الموارد الوطنية من المحروقات ودعم قطاع الطاقة في تونس. شركة OMV هي أحدى أكبر الشركات النمساوية في قطاع الطاقة، مقرها العاصمة فيينا، تأسست سنة 1956 وفي سنة 1960 دخلت مجال تكرير النفط مع تشغيل مصفات في قرب مدينة فيينا. اليوم OMV تنشط في الطاقة والوقود والكيميائيات وتوظف حوالي 22300 شخص حول العالم. بلغت مبيعاتها سنة 2025 تقريبا 24.3 مليار أورو، وتنتج النفط والغاز في عدد دول من بينها تونس، وبلغ إنتاجها سنة 2025 حوالي 2 مليون برميل مكافأ نفط. للأخبار المواني نحكيه على التجارة الحلال. المدير العام المساعد للمركز الإسلامي لتنمية التجارة مامادو بوكارسار قال أن تونس تتوفر على إمكانات مهمة لتطوير تجارتها في مجال المنتجات والخدمات الحلال وتعزيز صادراتها نحو الأسواق العربية والإفريقية والآسيوية، ودعا إلى مزيد تطوير منظومة التصديق على المنتجات الحلال وتيسير نفاذ المؤسسات التونسية إلى الأسواق الخارجية. وأضاف خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الدولي للحلال البارح في تونس أنه أبرز المنتجات والخدمات المتداولة في هذا القطاع تشمل الصناعات الغذائية وزيت الزيتون ومنتجات الصيد البحري والخدمات المالية والسياحية ومستحضرات التجميل. وأوضح أنه تطوير هذا القطاع في تونس يقتضي تعزيز منظومة إسناد شهادات الحلال للمنتجات الغذائية ودعم صادراتها، إلى جانب تطوير الخدمات السياحية والاتصالات واللوجستيات، ودعا إلى إبرام اتفاقيات بين تونس وعدد من بلدان منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بلدان آسيوية وعربية وإفريقية بما يساهم في توسيع نفاذ المنتجات التونسية إلى هذه الأسواق. هات نحكي شوية على المنتجات الحلال في تونس وأهميتها في الاقتصاد التونسي. في تونس قاعدة تتسارع اليوم محاولات لتطوير هذا القطاع الاقتصادي، خاصة في الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل، إلى جانب أيضا زيت الزيتون والتمور والمنتجات البحرية، وحتى في السياحة والخدمات المالية. حسب أحدث المعطيات واللي تم إعلانها خلال المنتدى الدولي الأول الحلال بتونس اللي انتظم البارح ويتواصل اليوم، يوجد في تونس حوالي 40 مؤسسة حاصلة على شهادة الحلال. الرقم هذا كان 20 مؤسسة في 2023، وصادرات القطاع تقدر بحوالي 1.3 مليار دينار، ومعظمها من المنتجات الغذائية. عالميا تقدر قيمة التجارة المرتبطة بالمنتجات الحلال بحوالي 9 مليار دولار سنويا، وبلغت نفقات المستهلكين المسلمين حوالي 2600 مليار دولار في 2024، مع توقعات ببلوغ 3560 مليار دولار في سنة 2029. نمشي للمؤشرات المالية. في نشاط بورصة الأوراق المالية بتونس، مؤشر تيونانديكس يوصل حاليا إلى 18375 بارتفاع ب 0.24% مقارنة بإقفال حصة البارح. 49 شركة من 75 مدرجة بالبورصة تعرف تداول في حصة اليوم، 20 في ارتفاع 17 في انخفاض و12 دون تغيير. وإلى حد الآن تم تبادل أكثر من 210 ألف سهم بحجم مالي جملي فات 3.1 مليون دينار من خلال أكثر من 900 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات كان لشركة صنع المشروبات بتونس ب 503 ألف دينار. أكثر شركة تم تداول أسهمها أيضا شركة صنع المشروبات بتونس للأسف بي تي ب 36 ألف سهم. وأهم ارتفاع كان لأسهم شركة تونسية لمجنبات الألومنيوم تي بي ار ب 5.8%، مع العلم أنه أهم انخفاض كان لأسهم شركة بيهاش بنك بيهاش ب 5.9%. الأورو اليوم أصبح 3 دينارات 367 مليم، والدولار ب 2 دينارات 965 من المليمات. وكما كل نهار ربع نحكيه على أسعار الذهب والفضة. وأسعار الذهب استقرت في تعاملات اليوم الأربعاء عند خسارة شهرية متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. يجي هذا في وقت ينتظر فيه المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية للبحث عن مؤشرات حول خطوة السياسة النقدية المقبلة لمجلس الفيدرالي الأمريكي، نحكي عن البنك المركزي الأمريكي. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة اليوم تقريبا بعد نصف ساعة من الآن، نص نهار ونص بتوقيت غرينيتش. الذهب اليوم يسعر ب 4189 دولار للأونصة، يعني فما ارتفاع ب 0.17% مقارنة بالبارح. وبالنسبة للفضة تسعر بحوالي 60 دولار للأونصة، وانخفاض ب 0.9% مقارنة بأسعار البارح. احتياطي العملة الصعبة يبقى في مستوى 96 يوم بتاريخ 29 سبتمبر 2026. أسعار الطاقة النفط الخام 90 دولار، تراجع ب 3 دولارات بالنسبة للنفط الخام، وتراجع بدولار واحد بالنسبة لمزيج برانت في مستوى 97 دولار. نختم بهذا الخبر. والمرة هذه جينا من سويسرا. مجلس الشيوخ السويسري وافق على فرض ضريبة هجرة على الشركات اللي توظف عمال أجانب، وهو اقتراح مثير للجدل في دولة تقول الكثير من الشركات متعددة الجنسية العاملة فيها أنها تحتاج إلى توظيف المواهب الدولية بسهولة. الاقتراح يقضي بفرض رسم بقيمة 2400 دولار على كل موظف أجنبي إذا تجاوز معدل الهجرة أو البطالة أو الحاصلين على إعانة الضمان الاجتماعي نسبة محددة، حسب ما ذكر البرلمان السويسري على موقعه الإلكتروني. أعضاء البرلمان يرغبوا في تقديم المقترح إذا وافق الناخبون في سويسرا على مجموعة اتفاقيات لتوثيق التعاون بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، حسب وكالة الأنباء الألمانية دي بي. الاتفاق المقترح يثير مع الاتحاد الأوروبي جدل كبير في بعض الدوائر، لأنه يجدد ارتباط سويسرا بمبدأ حرية الحركة متاع الناس القائم في الاتحاد الأوروبي. وستكون الضريبة المقترحة شكل من أشكال الحماية لسويسرا إذا ما أدى تدفق القادمين من الاتحاد الأوروبي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة.
2: الاقتصاد اليوم
4: كالعادة سي وليدي، وتحفنا بعض الأخبار. الخبر الأخير هو اللي مجلس الشيوخ السويسري اللي أعتقد فيه راه تمييز بين الأعوان والعمال السويسريين والعمال الأجانب، لأنه إذا كان مش تعمل ضريبة جديدة هذية معناها ماشي أي ماشي حد من تشغيل اليد العاملة هذية. وما نقولوش احنا عنصرية، ولكن فما تمييز
1: مقنع
4: اي مقنع ويعني وهذا معنى الدول هذه اللي تحمد رايه حقوق الانسان والاحترام الذات البشريه، ماذا بيها جي تنظر المختلف التجاوزات و
3: تاخذ شويه من عطاء الدروس.
4: ايوه هاو احنا نعمل مش وقع توطين الافارقه في منطقه شمال افريقيا، يعني شو نعملوا احنا معنا يعني المقاربه ما هيش مقاربه منها اجتماعية إنسانية، يزم مقاربة إنسانية للوضع هذه تهم. ما كما وضح رئيس الدولة قيس سعيد قدها من مرة أنهم هذه مقاربة عالمية لموضوع الهجرة، لا يمكن كل دولة تحل مشكلة الهجرة بمفردها، مقاربة عالمية وفيها الجانب الإنساني وفيها الجانب الناس تتعاون، يعني هذا هو الجانب.
1: لكن اللي قاعدين نشوفه فيه توا حاليا في الدول الأوروبية خاصة مع صعود اليمين في مختلف ولا حتى تكهنات بسعودة في الانتخابات، قاعد يفسح المجال لنوعية مثلا القوانين هذية
3: والمقاربات
1: هذية، أنه الهجرة ما عادش مقبولة وللمهاجرين ما عادش مقبولين بالصفة اللي كانت عليها ربما يقبل. يقول لك قبل بعد الحرب العالمية الثانية هو اللي صار أنه صحيح قبلوا المهاجرين بيتي علت أنهم لصالحهم هما، لأنهم هما باش يعاودوا يعملوا إعمار لبلدانهم، لكن اليوم ولات هذه إشكالية كبيرة بالنسبة لهم هما، فبدأ وبالتالي قاعدين يحاولوا انهم حتى يصدروا هالازمه هذيا ولا هالمشاكل هذيا لدول اخرى.
4: هذه التحولات الديموغرافيه اللي واقعه في اوروبا هما في حاجة أكيدة لليد العاملة والكفاءات
1: ديما
4: الأجنبية. لذا هل هذه ما هي إلا بعض ذرة مادة عليون وغير من ذلك، لأنه هذا ماشي يعود بالويبال على نفسهم ونفسهم، والحل مش هذا. هذا النقطة هذه تبقى بالنسبة أكيدا لمستوى الاستثمارات قاعدة تتطور، خاصة تنويع الأسواق بالنسبة للطرف النمساوي، وخاصة موضوع المحروقات، وزيد كيف كيف المنتجات الحلال هذه، تنويع الصادرات على
1: سوق كبيرة،
4: أسواق كبيرة، أسواق سواء إسلامية ولا حتى البلدان اللي فيها جالية إسلامية.
1: أي أي أي.
4: معناها مثلا في
1: سوق كبيرة
4: في فرنسا ولا غيرها، يعني احنا من ماليزيا وأندونيزيا وانت جاي، لا وحتى البلدان الأخرى إذا إن شاء الله يتطور الاستثمارات هذه ونخدموا على هذوما اللي يسميه اللي كرينو ولا
3: الكرينو بورتور.
4: الكرينو بورتور اللي مازالوا
1: هي تجارة كاملة، مؤسساته اللي نحكيوا على المنتوجات الحلال وعلى الوتلة الحلال إلى آخره، بحق معناها مؤسسات كاملة قاعدة اليوم محطوطة تخدم في الحاجة هذية، فبالتالي تكون تونس زادة منخرطة فيها حاجة مهمة جدا. نذهب شنو أموره لباس عليه
3: مبدئين هنا في وضعية ترقب، أنا نستناه في مجلس في أمريكا.
1: أيوة.
3: وشنو هو البنك المركزي أو المجلس الفيدرالي الأمريكي كما يعيطوله، شنو هو بشي قرر بعد شوية باش نشوفوا الاتجاه نحو الصعود
1: أو النزول. شكرا لك، يعطيك الصحة وليد المالي، تلقاوه كل يوم في تونس اليوم، وفقرة الاقتصاد اليوم مصين معاكم حتى الماضي ساعة.

0: هذه كانت شيرين. توصلنا حتى نص نهار و15 دقيقه احنا نحكيوا على باش نحكيوا على الندوه وطنيه حول النساء والرياضه، تحديات النفاذ، مسارات الاحتراف وقصص النجاح من وزاره المراه والطفوله وكبار السن، بالمشاركه مع مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراه لكريديف. خاصه واحنا ربما كنا نحكيوا من اول حصص يا حبيب، حكينا على الطفلة واللي تعرضت للاعتداء، وحكينا على الشباب نتاعنا، على المراهقين اللي ما يلقاوش ربما ساعات في بعض الأحيان وين يمشيوا، وين يسيبوا الطاقة نتاعهم، كيف كيف خاصة البنات يمكن وليد هاكا يتلموا يعملوا طرح كورة وكل، لكن ربما النساء في بعض الأحيان زادة بالرغم من أنه متوفرة الرياضات بمختلف أصنافها، لكن ما نعرفوش علاش ما زلت مش ديجا برشا عند البنات، وخاصة نحكيوا على الشباب وإحنا في إذاعة الشباب مهم جدا اليوم يتم إدراجهم ويلعبوا ويلقوا رياضيات اللي هما بيدهم يحبوها، خاصة
1: البنات اللي نسبة النشاط البنات حسب آخر إحصائية هو 88، معناها اللي ما يمارسوش الرياضة 88% بالنسبة
0: مرتفع
1: للنساء،
0: مرتفع جدا النسبة يعني. مرتفع النسبة
1: بخلاف حتى عدد المجازات زاد كيف كيف عدد قليل وقليل جدا.
0: فوالا احنا باش ناخذوا أكثر تفاصيل حول الندوة هذية، خاصة مع صحفية سيدة عايدة عرب اللي باش تكون عندها مداخلة حول الرياضة النسائية والإعلام الرياضي النسائي بين الواقع والتحديات. سيدة عايدة مرحبا بك.
2: اهلا مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعات ومستمعين ذات الشباب.
0: شكرا ليك، يعطيك
2: مرحبا في الحبيب بحبيك
0: عايشك. مرحبا بيك سيدة عايدة، دونك معك انت، خلينا نحكي شوية على الندوة هذية، وخاصة وانت كصحفية وإعلامية بطبيعة معروفة في الإعلام الرياضي، نحكي على الرياضة النسائية والإعلام الرياضي النسائي
2: والصحافة الرياضية
0: والصحافة الرياضية، وإحنا ما شاء الله راهو عندنا الأسماء تبارك الله معناها في الصحافة الرياضية، لكن تقعد ديما فما بعض النقائص والتحديات.
2: شوف، هو الصحافة الرياضية والرياضة النسائية تنجم تقول خطين مستقيمين يلتقيان، لأنه فما العلاقة نتاع السبب بالنتائج لا كوزايفي. دونك هنا احنا كصحفيات رياضيات قلت انت نعرف أسماء، صحيح فما اون نوتوريتي فما أسماء نتاع صحفيات رياضيات ضربوا، لكن اون نومبغ احنا أقلية، احنا 8% من صحفيات الرياضيات، في حين احنا في الاعلام بصفه عامه احنا اغلبيه، احنا 55% من مجموع الاعلاميين بصفه عامه الصحفيين، انا نكره كلمه اعلاميين راه احنا 55% من مجموع الصحفيين اللي ينشطوا بصفه عامه حاملين بطاقه احتراف، لكن 8% من مجموع الصحفيين الرياضيين، احنا صحفيات رياضيات 8% فقط، ويقعد العدد هذا ضئيل جدا بيان سور في مجال وقطاع رجالي بار اكسيلونس اللي يعتبروا فيه العقليه مازالت تعتبر انه مجال الرياضه هو حكر على الرجال. نجيو توا للممارسه الرياضيه بالنسبه للفتيات، راهو اون نومبر ماهيش خايبه على عكس الصحافه الرياضيه، هي اون نومبر 30% من مجموع الليسانسي المجازين في الرياضات الكل هما فتيات، لكن بور كيل ريزولتا وباي لهوه وباي تاثير وباي معناها، وقت اللي تجي تشوف معناها العناية الموكولة للرياضات الرجالية وتجي تقارنها بالرياضات النسائية تلقاها هو معناها ولا شاسعة، خاصة وأن الجمعيات الكبار اللي عندهم الإمكانيات المادية خلاو على الكاتيجوري فيمينين لصالح ولا لصالح الكاتيجوري ماسكولين، لأنه اليوم معناها هما يقول لك أنا كي نحط فلوسي نحطهم في الرياضات الرجالية اليوم بعد يدخلوا لي وعندهم فيزيبيليتي، ريت علاش نقول لك لا ريلاسيون كوزا ايفي العلاقة السببية هذيك السبب بالنتائج، لأنه توا لو ديريجون سبورتيف يقول لك أنا كي كون جانفيستي في الرياضة الرجالية غدوة فما كوفرتور ميدياتيك، غدوة فما دي سبونسور يجيوني، غدوة فما غوتور سو انفستيسمون تدخل لي الفلوس. الور كو بالنسبه للنساء مع تردي المردود وتردي البطولات في مختلف الرياضات الجماعيه وحتى النتائج الفرديه تقول لك معناها انا جانفيستي با في الرياضه النسائيه، كي نشوفوا احنا
0: ما فماش روتور بالنسبه لي.
1: هو الاخت عايده حكيت على الرياضه المدنيه، انا نمشيو للرياضه المدرسيه والجامعيه، العدد في 24 25 26 الف تقريبا من الممارس معناها الرياضيات اللي يمارسوا الرياضه المدرسيه الجامعيه. وتعرف الخزان نتاع الرياضه المدنيه هو معناها واحنا كنا نحكي
2: يا حسره يا سي الحبيب يا حسره الخزان
1: معناها هي يعني هذا الاشكاليات اللي معناها نتصور معناها وانت
0: يعني تشاطر هي رأي. هي اللي تبدا يعني من
1: واحنا كنا نحكي على الطفله اللي وقعت لها المشكله في النهارين ولا
2: كنا قبل يا سي الحبيب كنا قبل بالحق في عادي انا كي كنت نقرا في الليسي في وقتي انا وفي جيلي انا كانت الرياضه المدرسيه لو برينسيبال بوفوايور للرياضه المدنيه معناها كنا احنا نلعبوا في الليسي ونمشي ونلعبوا في جمعيات وكان المستوى كبير برشا اما هي تو مازالت فما رياضه مدرسيه لكن تكون من دبا كيما عاش فما وانتم مادام حكيتوا على الطفله يقين ربي يفرج عليها معناها كيما تحكي انت اليوم معناها كي نشوفوا غياب لدور الثقافه دور الشباب الحاضنات اللي هما كانوا قبل يدخلوا فيهم الشباب وينجموا معناها يمارسوا معناها اي نشاط الانشطه ولا دور المسرح ولا الكلوب نتاع المسرح النوادي لا غير ذلك معناها اليوم كي تجي تشوف معناها سي لو ديزير معناها اليوم ولات صحراء داخل المدارس اللي تخلي الناس هذوما ماش عندهم وين يمشيوا ما عادش عندهم من يمشيوا ما عادش عندهم من يقعدوا حاجات الحاضنات اللي هما يوفروا الثقافه مش نحكي على الحاضنات نتاع البورتابل والتيك توك والقهاوي والبلايص هذوكم لا اللي هي توفر لك انت تو
1: ايجا لازمنا نراجوها تو شعب له حرب على
2: صحيح
1: الحبيب
2: الحبيب وقت اللي تجي تشوف انت اليوم انت احكي مع كل فنانين وكل كسوسوا المسرحيين والا الفنانين المغنين قل لهم وين بديت تقول لك في المدرسه
0: مدرسه صحيح
2: في فن وموارد
0: كانوا النوادي
2: بين المعاهد صحيح يقول لك بديت في نادي المسرح عندي معناها في المدرسه بديت وانا صغير في نادي المسرح وغاديك تغرمت وينهم توا هذم الكل
0: اليوم عاده وانت بنت الميدان معناها كيفاش تشوف انه الحلول هذيا والا التحديات هذيا كيفاش نجموا نلقاو نعطيو الفرصه سواء للشباب ولا الشابات بلوتو اللي باش يوليو ينخرطوا في الرياضات ويوليو يرجعوا يحبوا الرياضه وكيف كيف بالنسبه للاعلام الرياضي النسائي يعني زاد كما قلنا تحديات كبيره الحقيقه كما قلت انت 8% بالرغم من المجهود الكبير اللي صاير بالرغم من انا كما قلنا عندنا اسماء ما شاء الله لكن الرغم هذيا يقعد ديما اكل العقليه الذكوريه نحبه الا نكرهه انه المراه ليش تفهم فيه في الرياضه ولا تفهم في الكره الى اخره
2: عندك لو فينانسمون في اول حل من الحلول المال قوام الاعمال
0: أكيد.
2: عندك الفينانسمون تمويل بالنسبه للجميع عندك مواقع القرار اللي هي كلها في الرياضه موجود فيها كان انت depuis des années من الفن معناها de tous les temps عطيني انت سمي لي توا هكا دو ميموار رئيس الجامعه امراه
0: صحيح
1: التنس هو كان في التنس
2: اسمعني سلمى المولي شدت في فتره ومن بعد ما عادش دغري في السكرين منصور في السباحه عايدة الانجليز سدت جامعة الاولمبي القليبي مش جامعة معناها جمعية هذم الاربعة محسوب اللي داروا في الجامعات انت عطيني اربعة على 48 جامعة ثلاثة على 48 جامعة معناها ديما ندوروا في معدل متاع مرأة سنين ثلاثة قومك على 48 جامعة عطيني في الانستانس انترناشونال
0: يعني الوجود محتشم جدا
2: عطيني في الجمعيات معناها كانش الجمعيات النسائية اللي تخلقت هكاكا خطر حلوا الجمعيات الرجالية اللي سكسيون فيمينين خلقت بعض الجمعيات النسائية وبعد ساعات تلقاها معناها مترأسها راجل وبعد ساعات تلقاها مرأة سنين ثلاثة وفاة بالطيب عزيزة متاع جمال هكيك معناها كيلكو جون دونك يلزمنا ندعموا وجود المرأة وتواجد المرأة داخل على في القرار
0: في القرار مواقع القرار الرياضي
2: مواقع السلطة الرياضية يلزمنا التمويلات نجد التمويلات يلزمنا احنا زادة كصحفيات رياضيات نحاربوا على المهنة متاعنا ونكونوا اكثر صحفيات يلزم مع الصحافة احنا مومون دوني كان عندنا كلوب سبورتيف في مع الصحافة وكنا نكونوا صحفيات الرياضيات وصحفيين الرياضيين في الكلوب هذاك كانت عندنا زادة كيف معناها كانت الصحافة الرياضية معناها كالكلوب متاع لي جورناليست فام الجمعيات متاع لي جورناليست فام اليوم ما فما حتى شيء ما عادش فما حتى شيء يلزم زادة لباز دو دوني
0: يعني بالعكس شيء ماشي للتدهور نوعا ما
2: ماشي ويوخر اليوم زادة يلزمنا قاعدة البيانات تكون محينة راهو ما عندناش بيانات راهو من 2018 و2019 بعد شي خرجوا لك على مستوى السلطة الرسمية والمؤسسات الرسمية قاعدة بيانات محينة على الأرقام ودراسات علمية على البيزاج باش نجم انت تبني على ضوءهم. هذم أيضا ما يسمى بالتمييز الإيجابي. أنا شوف انت المناطق الداخلية تكون منعدمة فيها الرياضات النسائية والممارسة الرياضية النسائية
1: ضعيفة وتفاوت عندي حتى بالولايات. أنا شفت دخلت الموقع متاع وزارة الشباب والرياضة ثم تفاوت كبير برشا. هو توا أخت معنا في الختام ثم الاستراتيجية الوطنية للرياضة إن شاء الله نديو بآرائنا ونحاولوا نغيروا خاطر مش نقعدوا
2: والله لو ديسيزيون يا سي الحبيب احنا الآراء أنا نديو بهم رينا ثلاثة عقود
0: هي أصحاب القرار
2: نعملوا في دي سيمينار ونعملوا ونتكلموا ونقولوا أما اليوم يلزم التحويل دي ريكومونداسيون إلى قرارات
0: هذا هو
2: وتمويلات الفترة عملي يزينا من بلا بلا بلا بلا بلا بلا
0: والجمعية باش تمول تلقى معاها راهو طرق للتفاهم معناها ما ولي أنا جمعيات كما قالت نسائية والرياضات الفردية النسائية إلى آخره ونعطيك في المقابل زادة حاجات اللي تخليك أنت تمول بسهولة ما تقعدش تخمم كان على لوغوتور تدخلك فلوس وإلا لا كما قالت يعني معايدة برشا حاجات راهو نجموا نعملوهم وننهضوا بالرياضة النسائية. مشكورة جدا شكرا ليك
2: لصفية
0: عايدة ربي يعطيك الصحة شكرا ليك تحية كبيرة ليك كلام مهم جدا شكرا مهم جدا فيما يخص الرياضات النسائية ووجود المرأة في الرياضة وحتى زادة كيف كيف احنا نعرفوا عايدة ونجوى وغيرها والكل تحية كبيرة اليوم احنا زادة عنا وفاء منى غيره كوثر كل زملائنا في قسم الرياضة تبارك الله معناها ما شاء الله لكن كما قالت يقعد ديما العدد ناقص 8% صحفيات في المجال الرياضي هذا يزيد يعكس كما قلنا عقلية كاملة وعدم استثمار خاصة في الرياضة النسائية اللي هي مهمة مهمة جدا كما كانت تحكي عايدة وكنا نحكي ومعناها قبل كنا نذكره وعندنا ديزيكيب معناها تلعب نسائية وتربح والعبيدة تتبعها اليوم اللي صاير تقهقر للأسف وكما قالت أنا بدي معاها أنه يظهر اليوم راهو يعني أصحاب القرار وخاصة وزارة الشباب والرياضة مهم جدا اليوم تراجع بعض الحاجات اللي تخلي الرياضة النسائية ترجع كما كانت
1: أكيد وباش معناها يقع الاندماج الاجتماعي بالنسبة لبناتنا
0: تخمم في الشباب نتاعنا
1: يزي من الشوارع ويزي من البورتابل كل شيء باش يمارسوا الرياضة
0: يلقاوا رياضات يحبوها وينجموا يلعبوا فيها ويكونوا حتى مبدعين وعليش لازد يفوز ويشاركوا في بطولات إلى آخره وكما قلت هذا راهو يبعد برشا وتهذب برشا راه الرياضة وتبعد برشا على كل حاجة خايبة ولا هذا تونس اليوم احنا مصين معاكم حتى الماضي ساعة نرجعكم بعد موجز أنباء نص نهار ونص تونس اليوم
3: أكتواليتي موسيقى خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور
4: تونس وأخبارها
5: من الاثنين للخميس
4: من 11:30 الماضي ساعة
5: تونس اليوم
3: تونس اليوم
4: إذاعة الشباب من تونس
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
4: عدل موجتك تسمع صوتك
8: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: موجز الأخبار
9: تحية متجددة من قسم الأخبار مدينة تبرقة من ولاية جندوبة تحتضن يوم 2 أكتوبر المقبل فعالية ملتقى التشغيل للسياحة وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة جمعية التفكير الثقافي تنظم تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتونس قافلة صحية مجانية تحت شعار من أجل صحة أفضل لأطفالنا وذلك يوم الأحد المقبل من بالمدرسة الابتدائية 14 جانفي بالزهروني بمعتمدية الحرارية انطلاقا

0: برنامج علني مدروس وذينة أجواقعية ملموسة ومرضية للشعب. خبراء في الأسلحة الكيميائية أكدوا ظهور أدلة موثوقة تدعم بقوة الاتهامات الموجهة للقوات المسلحة السودانية بشأن استخدام أسلحة كيميائية. شكرا وإلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفئ.

0: HR مبروك سيد مع خوف فرص كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: رجعنا لكم في تونس اليوم، تحية لكم أنيس الكرنس. نهار 33 دقيقة باش نحكيو توا على الدورة الثانية من الأيام الجهوية، رائدات من تنظيم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اللي تنطلق اليوم الأربعاء 30 سبتمبر بمختلف ولايات الجمهورية. ونحكيو على الدورة هذه اللي هي تيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني دي ريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. هذه الكل احنا باش ناخذ تفاصيل أكثر حول الأيام هذه، وكيف زادة ينجموا النساء باش يلقاو كل التفاصيل اللي يحبوا عليها. هذه الكل باش نكتشفوه ونفهموه مع سيدة إنصاف العباسي، كهي تسمى مدير بوزارة المرأة. سيدة إنصاف، مرحبا بك.
5: مرحبا، مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب.
4: شكرا ليك على تلبية الدعم معنا. دوك معك انت، احنا باش نرجعوا نحاولوا نفهموا اكثر الدورة هذه. نحكي كما قلنا الدورة الثانية من ايام الجهوية الرائدات، اللي هي لتيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار.
5: اكيد احنا توا حاليا في اطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، واللي انطلقت احنا مؤخرا فتح باب التسجيل لاستقبال الدفعة الثانية من الترشحات اللي انطلقت من 5 سبتمبر الى نهاية 5 اكتوبر. يعني في الفترة هذه الحقيقة المجهودات كلها للوزارة لتسجيل اكثر عدد ممكن من ملف وترشحات بالنسبة للنساء. دونك الأيام الجهوية رائدات انطلقت نهار 16 وتتواصل اليوم نهار 30 سبتمبر بمختلف ولايات الجمهورية التونسية. الهدف نتاعها تعريف برنامج رائدات وآلية الانتفاع به، خاصة بالنسبة للنساء اللي عندها فكرة مشروع وإلا تحب تستحدث مشروع وإلا تحب تطور في المشروع نتاعها، مرحبا بها في الأيام هذية. احنا الأيام هذية موجودة في شكل موازي في المراكز الجهوية الإعلامية.

0: وجهة الطفل بمختلف الولايات، استثناء عنا 5 ولايات في مراكبات الطفولة. دونك عنا حي التضامن في ولاية أريانا، مراكبة الطفولة الكاف الغربية من ولاية الكاف، عنا دار الثقافة في زغوان، عنا مراكبة الطفولة يعقوب وعزي بالكافرين، وعنا مراكب الطفولة حي ولاد بالهادي من ولاية سيدي بوزيد. يعني الهدف احنا هو تيسير التسجيل في المنصه الرقميه اللي هي www.raidat.com.
1: بلي المعلومات، هل بالنسبه للمراكز هذوما هل متوفره في سواء على مستوى المندوبيات الجهويه او متوفره على كذلك على الموقع نتاع الوزاره؟ معنا باش ننسى كيف يعرفوا. اي
0: اكيد اكيد، هما موجودين على كافه ولايات الجمهوريه، هما ماهوش موجودين في وسط المندوبيه، اما كمراكز جهويه مستقلين للاعلاميه مجهزين بالحواسيب بكل ما يلزم التسجيل للمنصه www.
1: معناها المراه تمشي المركز هذايا يعملوا لها تسجيل حيني،
2: المركز الجهوي للاعلاميه
1: يعمل تسجيل حيني
0: الإعلامية، باستثناء كما قلنا 5 ولايات
2: اللي مراكبة
0: فوالا اللي مراكبات الطفولة، وبالنسبة لولاية زغوان دار الثقافة.
2: هذي يعني نعم، هذايا بالنسبة للنساء اللي يحبوا باش يسجلوا في البرنامج. وسامحني وسيدة إنصاف، معناتها ربما اللي توا يسمعوا فينا وما همش سامعين بالبرنامج، سمعوا به توا وعندها فكرة مشروع، نجم تمشي وتلقى الاستفسارات الإجابة على الاستفسارات هالكل؟
0: أكيد أكيد، احنا موجودين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، 24 مندوبية متوزعين على كافة ولايات الجمهورية. عندنا مصلحة شؤون المرأة والأسرة اللي هي مكلفة ببرنامج رائدات، دونك على ذمة كل امرأة عندها فكرة مشروع وإلا تحب تحدث مشروعها وإلا توسع مشروعها، موجودين معناتها إطارات على ذمتها للتفسير بالبرنامج للتعريف بالبرنامج أول حاجة، وعندنا كافية الخيرات بالبرنامج. إضافة لذلك عندنا احنا منذ عود 2026 انطلقت المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، كل على مدار السنة يعني المبادرة هذه، دونك فريق كامل يتنقل في كل ولاية اختيار كل شهر معتمدية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة بكبار السن مع هيئة المساندة والبنوك الشريكة للتعريف بالبرنامج رائدات والتسجيل الحيني في المنصة. يعني بالحق عمل قاعدين نقوموا به في تقريب الخدمات للمرأة للتسجيل بالبرنامج.
1: وأكيد أعتقد أخت إنصاف ثم حتى مرافقة ما بعد بحث المشروع.
0: يعطيك الصحة، هو راهو برنامج رائدات ليس فقط خط تمويل، هو برنامج مرافقة، يعني من فكرة المشروع لتحديد فكرة المشروع للدراسة للمشروع، لأنه ما غير دراسة ما نجموش نعرفوا قيمة المشروع قديش، للتمويل إلى ما بعد التمويل. يعني هذا عمل تقوم به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مع شركائها يعني من هيكل المساندة والبنوك الشركة.
2: فوالا، دونك حتى نذكر السيدة إنصاف كما قلنا آخر أجل لقبول الترشحات الدفعة الثانية لإحداث وإلى توسيعة المشاريع النسائية في إطار برنامج رائدات حدد يوم 5 أكتوبر، والتظاهرة هذه تلتئم بكافة الولايات بشكل موازي. نلقاو ساعة أولا الولايات الكل يمشيوا لمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل، وفما 5 ولايات هي اللي يمشيوا فيها مراكب الطفولة، فيما في ولاية أريانا مراكب الطفولة حي التضامن، ولاية سيدي بوزيد مراكب الطفولة حي أولاد بالهادي، ولاية القصرين مراكب الطفولة يعقوب وعزي، ولاية الكيف مراكب الطفولة الكيف الغربية، وولاية زغوين بدار الثقافة زغوين.
0: أكيد أكيد، وديما نحكي على التسجيل على وجوبا على www.raidat.com. جست نصيحة بالنسبة للنساء اللي باش تسجل في المنصة، راهو الملف لازم يكون كامل، يعني مش اسمه لقب لخفو، هذه الملف يكون كامل الوثائق، وكل الوثائق موجودة راهو على في البلاغ، يعني تدخل تقرأ البلاغ اللي هو موجود على الصفحة الرسمية لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن، تدخل ترقى كامل الشروط للانخراط بالبرنامج على حسب خط التمويل نتاعها اللي هي اختارتها.
2: فوالا فوالا، هذايا دونك فيما يخص برنامج برامج رائدات وهكية. إن شاء الله بالتوفيق لكل النساء. ومهم جدا اليوم الانخراط في الاستثمار وفي الدورة الاقتصادية بالنسبة للنساء هذوما. مشكورة جدا، شكرا لك سيدة إنصاف العباسي كهيئة مدير بوزارة شؤون المرأة، تحية كبيرة لك. كما قلنا فمهم وخاصة وقت نقربوا المعلومة ونقربوا كل شيء للمرأة في كل المناطق.
1: أكيد، لأنه هذه المشاريع وهذا البرنامج الذي تمويل حتى على مستوى التمويل المشاريع هذه، ويشجع النساء باش يعملوا مشاريع خاصة إذا عندهم أفكار، وخاصة الصناعات التقليدية ولا حتى المشاريع الجديدة الرقمية اللي ثم أبداعات نسائية. الناس اللي عاطلين عاطلات عن العمل في مجالات رقمية ولا حاجة يجب يعملوا مشاريع في الإطار هذا.
2: فوالا فوالا، نذكروا أنه التسجيل يكون على منصة رائدات.تن. فوالا، احنا موصلين معكم بعد شوية كيف كيف نرجعوا باش نحكيوا على حديثة المحمدية، الطفل اللي كان يسوق في شاحنة واللي ما عندوش برمي، وللأسف معناها كانت اللي ديقا كبار برشا، زوز نسيت ففيهم ان شاء الله ربي يرحمهم، وزاد كيف كيف معناها حتى الجرحى مازالوا فما برشا منهم اللي موجودين في المستشفيات. اكثر تفاصيل بعد شويه في تونس اليوم.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل من ما كنتوا. هذه تونس اليوم واصلين معكم حتى الماضي ساعة. أكيد احنا بتبيعة قاعدين نتابع معكم في كل الأحداث وناخذوا في كافة التفاصيل اللي نجموا ناخذوها. نحكيوا على حادثة المحمدية اللي كانت صارت ليمت هذه، زادة كيف كيف نحكيوا على شاب اليوم للأسف قاصر أيضا أمام القانون، ما عندوش برمي، تقريبا عمره 17 سنة. صارت عملية دهس، خلينا نقوله حادث صار حادث، وبالتالي كانوا فما زوز نسيت وفاوا على عين المكان، إن شاء الله ربي يرحمهم. مختلف الإصابات زادة كيف كيف لي تلاميذ بالمستشفيات، هذه الكل يخلينا نطرحوا عدة أسئلة احنا حول هل التسيب هذا نوعا ما، خلينا نقولوا، لانه وكنا حتى قبيلا نحكيوا شويه في الكواليس. زميلنا ويد قال ريت حتى فيديو، رجعت الفيديو نلقاه من جويليا ولا من جوان، واحد يحذر من شاحنه هذيا، قال يا سيد راهو ولدك قاعد يسوق في كهربا بلاش برمي، وراهي باش تصير كارثه، وقف قبل ما تصير كارثه. لكن للاسف صارت الكارثه، معني يعني نفهموه انه الطفل متعود انه ياخذ السياره،
1: التحذير بانه يمارس في سلوك متهور على في المستوى سياقة الشحنة.
0: باه احنا باش ناخذوا معنا السيدة نجوى السويحي، عضو مجلس محلي، باش تعطينا اكثر تفاصيل، جهوي باش تعطينا اكثر تفاصيل حول الحادثة هذية وكيفاش صارت وشنو اللي صار، وخاصة شنو الحلول في المستقبل حتى ما عادش تتعاود مثل هذه الحوادث. سيدة نجوى مرحبا بك.
2: عسيمة ليلى، مرحبا بيك. عسيمة مرحبا،
0: شكرا لك على قبول الدعوة. دونك معك انت، نرجع على الحادثة الأليمة هذه، خلينا نقول اليوم معناها زوز نساء توفى وزوز عائلات يلقاو روحهم بلاش أم، زوز صغار باش يلقاو روحهم يتامى، لا لشيء، لأنه شاب متهور ما عندوش معناتها رخصة سياقة، يقرر أنه هو ياخذ الكاميون نتاع بوه ولا كرهبة بوه وتصير الكارثة.
2: اي ساعه قبل كل شيء نتقدموا نترحموا على ضحايانا، ضحايا الحادث الاليم الحقيقه، هي كانت كارثه واقعه اليمه معناها جدا. نتمنوا الشفاء ان شاء الله لوليداتنا لزوز، وما لحد الان الحمد لله ان شاء الله في حالتهم مستقره والكل تعدي، والمرحله معناها صعيبه وكل مرحله الحرجه. بالحق نترحموا على زوز الامهات اللي توفيوا، كما نقولوا على البلاصة كانت نهار طولت البارح، الناس كل كانت فاجعة كبيرة للأمانة، الناس كل داخلة بعضها، تكثرت معناها نحسبوا المرة الأولى ثلاثة وفيات الزوز نساء، وفما وفيات أخرى الحمد لله، كانت كما نقولوا زوز وفيات نتاع نساء، الوليدات نورمالمون حالتهم مستقرة والكل. إن شاء الله ما عادش نتمناو حاجات تصير في معناها من النوع هذا. أما اليوم الحقيقة ما نجموش نتعاملوا مع الحادثة هذه وكأنها مجرد حادث مرور عابر، ويتم إغلاق الملف كيف كيف الملفات البقية الكل، ويتحط على الرفوف ويمشي حقك أنت اللي توفي. ونحب نشير منهم فما مرأة من زوز نساء هذه في حالة كما نقولوا اجتماعية خايبة، هي تخدم على تعبة، هي تخدم على وليداتها، على زوز بنياتها يظهرلي،
0: يعني فقد السند متاح،
2: أي رجلها معناها من ذوي الاحتياجات الخصوصية، عنده إعاقة على مستوى اليد والساق، الميمة هي اللي تخدم عليهم باش توصل توفر قوت،
1: هي القلب النابض للعائلة،
2: هي القلب النابض للعائلة. نحب نشير معناها راهو على حالتها الاجتماعية راهي اللي تتطلب بالحق تتطلب تدخل فوري وعاجل، فما لي حتى النفسيه اللي باش نحكيوا عليها لك الوليدات البنيه سورتو منهم البنيه اللي هي يظهر لي ابارامون مانيش متاكده ما هي اللي حضرت على الحادثه، معناها حضرت على الاكسيدون تاع ميمتها قدامها. راول هنا مش نقعدوا نبكيوا على الاطلال هاو صار الحادث وشنو هو اللي صار، ومانيش ندخلوا في الابحاث والسلطات الامنيه اللي تعهدت بالبحث باذن النيابه العموميه. بعد نهايه الابحاث ان شاء الله تو يفيدوا الراي العام بكل شيء، وكل طرف يتحمل مسؤوليته معناها، خاطر راهو كيما نقولوا الابحاث الامنيه جاريه، مانيش ندخلوا في التفاصيل بالضبط الضمان سلامه الاجراءات، وربي باش يظهر الحق بقدره ربي، معناها ما يبيعش حق حتى انسان، خاطر راهو كي نقولوا الطريقه هذيك راهو ثنيه فيها معهد فيها اعداديه باش نبى بعضهم، على اليمين تطلع فما زوج مدارس، على اليسار تهبط فما كيما نقولوا مدرسه اخرى، راهو مش لهنا بسبب السرعه ولا بسبب ما نعرفش الطيش باش نوصلوا هكا نضحيوا ولا نقعدوا ديما نعيشوا في نفس الالام تتكرر معناها، ولا نقعدوا المأساة. لهنا راهو في عديد المراسلات، احنا كمجلس محلي وكنواب على الجهه ونمثلوا العباد، رانا وصلنا توجهنا في عديد المراسلات باش يتم الدودانات يعاودوا يرجعوا كما كانوا قبل، باش نضمنوا بها السلامه. تطبيق المخطط الزون معناها من تشوير من محيط المؤسسات، تكثيف الحملات المروريه سواء كانت التحسيسيه ولا الردعيه. سيدنا هنا نلقاو استغاثه عندها شهرين وثلاثه وكل شيء. لهنا كل طرف من الاطراف المعنيه يخدم خدمته، خاصه في زون اللي هي تتطلب التدخل العاجل والتدخل الفوري.
1: هو راهو القانون واضح يا اخت نجوى بالنسبه لل السرعه محدده حسب القانون 2018 30 في في في المناطق سواء المؤسسات التربويه والتكوينيه وحتى المنشات الرياضيه. حتى توا في البلفيدير احنا قرب للاذاعه 30 كيلومتر في الساعه، يعني يعني واضح لي يعني لو كان ثم تطبيق للقانون فما بالك السيد هذايا حسب بعض الروايات انه بعض السنه ما عندوش رخصه سياقه، معناها يعني مش يعني ما يعرفش حتى القانون. والتهور هذا نتاع الشباب اللي يلزم يوقع حد ليه والقانون ياخذ مجراه والناس الكل معناها دافع على المؤسسه التربويه وامام المؤسسه التربويه من جميع الاشكاليات، فما بالك بالحوادث المرور اللي نجموا نعملوا الوقايه نتاعها اخت نجوى.
2: واضح هذاك علاش انا قلت على المخطط الزون 30 ومخفضات السرعه والتشوير سيدو السيت، معناها كل طرف يخدم خدمته. نحن من جهتنا راهو باش نسهروا على ضمان حقها كلمه بارين بالحق من متابعه الاجراء والتنسيق مع السلطات المعنيه. راهو الطريقه هذيك ماهوش يجي امشي معايا تو شوف كيفاش التهور وكيفاش السرعه وكيفاش المشي والجاي، ومش اول حادثه راهي تصير وما نقعدوش نستناو حتى اللي تصير الحادثه باش احنا نحكيو عليها، ولا نقعدوا توا يلزم نشوفوا شنو اللي معمول به، شنو التوصيات بالحق، شنو اللي خاطر لهنا راهو بالنسبه للحادثه راهو نطالبوا بتوجيه التام لاي جهه مش توجيه التام جزئيا. ما احنا الحقيقه رانا نطالبوا بشيء ابسط واوضح اللي هو فتح تحقيق جدي وشامل نحدوا فيه الاسباب نتاع الحادث، خاطر نحن توا نحكيو على الاسباب والمسببات، نحدوا المسؤوليات، تصير معاينات، وضعيه الطريق، شنو هي مستلزمات السلامه، نتبينوا مدى تنفيذ هالمطالب هذه خاصه كي تتكرر في برشا بلايص وعلى مده سنوات ومش اول مره. خاطر كي تبين وجود الخليل يلزم نلوجوا معناها التقصير وين بالضبط في اي طرف من الاطراف. معناها ما نحبوش نقعدوا نستنيه واحنا لينا حادث اخر حتى باش نضع نحطوا معناها اشاره مرور ولا مخفض سرعه ولا كاميرا ولا نصلح طريق ولا نقول لفلان ما عادش تتحرك تجري برشا. لاني نعاود نرجع لكلمتي اللي هو بالحق راه وجب تكثيف الحملات المروريه سواء منها التحسيسيه ولا الردعيه. اختي البيه راهو كي نحكيو على حوادث راهو ما عندناش كان حوادث مرور، راهو بمحيط المؤسسات التربويه راهو فما حوادث نتاع بركاجات، فما حوادث نتاع عنف، فما حوادث نتاع مخدرات، فما
0: يعني
2: حوادث
0: تأمين المحيط المدرسي بصفه عامه.
2: تأمين المحيط المدرسي بصفه عامه، علاش نقعدوا حتى لين نوصلوا نحن نوصلوا معناها بالحق. راهو كي نقول لك انا مثلا ابسط الاشياء معناها احنا نعرف وقت اللي يصير اكسيدون اللي الدقيقه بحسابها، الدقيقه معناها الدقيقه باش يوصل بها المريض هذيك
0: الاحتياط.
2: نحن في بلاصه قريبه للعاصمه معناها 12 ولا 13 كيلومتر، نقعدوا نستناو ربع ساعه ولا اربع دراج باش يقع التدخل، وزيد نص ساعه ربع ساعه ولا اربع دراج باش يقع نقلك المصاب هذيك لاقرب نقطه اللي هي بعيده علينا. معناها حتى باش تكون عندنا وحده استعجاليه وطالبنا ونددنا، امل كلها اختي البيه تقعد في الرفوف تقعد حبر عليه ورق، علاش ما تكونش بلاصه فيها واحده استعجاليه؟ علاش احنا نقعدوا نستناو وهي راهي حلقه تدور؟ مش كاين الاكسيدون نحكيو عليه برك، راهو الاكسيدون هذيك نحن نحكيو تو في الاسباب والمسببات، راهو الاجراءات القانونيه باش تتخذ منحاها وتتخذ مجراها وباشراف السلطات القضائيه. معني اعطينا تو كيفاش نجموا نصلحوا باش ما يزيدوش الضرب وليدات
0: باش ما عادش نلقاو حوادث اخرى.
2: تبدا خايفه اختي البيه على ولدك يمشي يقرا لا يجيك خبر، معناها نهارت اللي صارت الواقعه والحادثه راهو كم الهائل نتاع التليفونات والعباد اللي دخلت بعضها والعباد اللي تقلبت راهي شيء كبير. راهو لهنا نقولوا ليه للتهور نسوقوا في عقلنا، راهو معناها يلزم
0: اكيد في المحيط المدرسي راهو فما بطبيعه نحكيو على السلامه المروريه وقانون الطرقات هذاك ما فيش حتى كلام. فيما يخص المحيط المدرسي. شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة نجوى السويجي عضو مجلس جهوي بلد بن عروس. شكرا لك، مشكورة جدا على كل التوضيحات اللي قدمتينا مرة أخرى. إن شاء الله ربي يرحم النساء اللي توفي ويصبر عائلاتهم، خاصة نحن زميلنا بدران كان زاد كيف خرج وعمل لنا عنصر مسجل حول حوادث الطرقات. شنو هو السبب زعما حسب رأي المواطنين؟
3: مش نقولوا الانفراستركتور صحيح انفراستركتور، ولكن فما تهور. التهور شنو؟ الشباب ماهوش مؤثر، وحتى الكبار ماهوش مؤثرين، ولات فوضى. نورمالمون يقراوا القوانين من الاول الجديد، قوانين احترام شبيه في بلدان اخرى ما فماش دي كاميرا سيرفيونس، ويحترموا يجعسوا عليهم، يحترموا في البيتون، يحترموا في الضوء. حتى ولات فوضى، فوضى التقى من اليسار يمشي اليمين، لا يشعل كلينيتون. الكلينيتون عباره اوبسيون في تونس. حملات توعويه في التلفزه ما تملش، التلفزه ديما حملات ورا بعضها. في المدارس كيف تتحمل المسؤوليه، لانه مسؤوليه السوقان برشا كروا على العباد. يعني يبدا بالتهور نتاعو، يكر على راجل كبير ولا امراه تسوق ولا كذا بالتهور نتاعي يموت، وبعد يقول شنو يقول.
4: راهو شويه من حنا شويه مرتبط لدين. كمواطن كسائق يلزمنا معناها نطبقوا قانون الطرقات بحذافيره، فهمتني؟ راهو قانون الطرقات راهو تعمل باش ننظموا رواحنا في السياق. تو كي تاخذ برمي مش معناها راك تعرف تسوق كهرباء، كي تاخذ برميه راك باش تطبق قانون الطرقات في الكياس. تحترم مسافه الامان، تحترم الاضواء، تحترم عون الامن وقانون الطرقات. هذا من حاجه كياساتنا تعبه بالحفر، تطبق قانون الطرقات راك ريت حتى البنيه التحتيه تبدا خايبه. ديما باللطف، كي تحترم مسافه الامان، كي تجري في السرعه المحدده. أنا مثال كياس كي يقول لي 50 كيلومتر في الساعة، نجري 50 كيلومتر في الساعة، نطبق البلاك نتاعي.
5: بالنسبة للحادثة هذه المسؤولية كاملة ترجع للوالدين اللي عاطين كهرباء لولدهم، وإلا
6: من كميون
5: ولا كميون ولا مش متبعين ولدهم هز كميون وين مشى، علما بأنه تم برشا حوادث مسببة طرقات.
0: فوالا دونك، خاصة التقريب اللي الناس الكل تشدد عليه في دقيقة سي الحبيب هو احترام قانون الطرقات. الناس الكل عرفوه راهو هذا، لكن حد ما طبق فيه تقريبا.
1: أهم شيء احترام قانون الطرقات هو من بين 2025 في 26 حتى سبتمبر نقص عدد الحوادث، لكن عدد القتلى زاد.
0: عدد القتلى زاد فوالا، هذا خطير.
1: والمرصد الوطني
0: معناها الحوادث أخطر ولات.
1: الأسبوع الفارط ماشي يقتنيوا كاميرا.
0: لا لازم اليوم لازم
1: مش كاميرا، خاصة بالنسبة للحزام الأمان، الضوء الأحمر،
0: التليفون
1: وغيرها،
0: عدم احترام الأولوية، حرق النصاب.
1: يطلب صدور الأمر التشريعي باش ينص على أنه معناها عند الرصد بالكاميرا يجم يعملوا مخالفات في إطار مراجعة مجلة الطرقات.
0: هو هذا هو اللي لازم اليوم،
1: هذا هو اللي لازم.
0: وكما قلت أنت مراجعة مجلة الطرقات، زاد تجديد العقوبات، نحكي على الأقل في الفلوس، خلي يدفع المواطن.
1: موضوع الخوذة كذلك
0: ما عادش موجود الخوذة قليل.
1: موضوع الخوذة كذلك زاد من بين المخالفات اللي مش يوقع رفعها عن طريق الكاميرا، وهذا هو على المستوى العالمي.
0: هذا هو على المستوى العالمي، وهذا هو الحل باش نقصوا من الحوادث هذه، وخاصة الحوادث القاتلة، لأنه تنقص الحوادث أما عدد القتلى يزيد، معناها الحوادث راهي ولات مخطرة جدا. وإن شاء الله طريق السلامة للناس الكل يا ربي. تحية لكم، هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من تونس اليوم. بعد شوية على كيفك مع عربي وسهي، تحياتي للفريق اللي كان حاضر معاكم، عزيز، وليد، بدران، معز، سي الحبيب، وصال. نقول لكم شهية طيبة، باي باي.
7: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
8: من الاثنين للخميس،
7: من 11:30 الماضي ساعة.
8: تونس اليوم،
7: تونس اليوم.
9: في النهار ولا في الليل، شعل ضوء موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: إذاعة الشباب،
11: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
10: عدل موجتك.
11: تسمع صوتك،
10: تسمع صوتك.
11: على كيفك،
10: على كيفك.
11: ما تخليش لحظة تفوتك،
10: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
6: على كيفك.
12: على كيفك.
13: على كيفك. الموسيقى والغناء
6: على كيفك.
14: إدبارة الصحة والهناء
6: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
13: من غير شقة
14: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
13: اتبعنا بكل وفاء
6: على كيفك.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكل من اختار موجات اذاعه الشباب. موعد جديد مع على كيفك كيما كل يوم من ماضي ساعه حتى ما ثلاثه،
1: وكيما كل نهار اربعة مع عربي وسهي. اهلا وسهلا بالجميع بكل اللي اختاروا موجات اذاعه الشباب. الفقرات اكيد تعودتوا بهم تباعا تباع شيري.
0: سبقتني تبارك الله،
1: ما عرفت باش تقول. باش نتعرفوا على رقم جديد، باش نتعرفوا على شاب او شابه، شابه هي جديده في اوت اوف ذا بوكس، باش نتعرفوا على سويس جديده في البوتي، نشوفوا اخبار الطقس، وباش نعملوا دولاشه مزيانه في المدينه العربي في البون بلون.
0: هذا الى جانب بتبع البوانتيك كيما العاده، والبدايه تكون بعد شويه مع رقم مهم نحكيوا عليه في رقم اليوم.
1: مع برشا موزيك؟
0: هذاك ما فيهش كلام. اللي باش يخرج لنا الموزيكا من عنده على الكونسوليت وهي بالاخراج وليد الريفي، عزيز ترودي لهي بالاخراج الرقمي، وسهيل ماجري وعربي باتيني معكم حتى
1: للماضي ثلاثة.
0: نسيت انا خاطر
1: تذكرتك.

0: تبعين العدو قائد.
1: أي.
0: مش هو مش خمسة الرقم نتاع اليوم.
1: لا رقم اليوم فيه خمسة ما ماهوش خمسة.
0: أي ماهوش خمسة هو أكثر برشا من خمسة ويكفي نقول لكم راهو في علاقة بعدد التوانسة اللي يستخدموا الانترنت. بعد ما شفنا كباراتنا الخالتها والعمتها وبوها ما عادش ينجم يعيش من غير انترنت وقت اللي تتقص الكونيكسيون بابا انا تلقاه يطلب فيها قصت الكونيكسيون اليوم مش نقد نعمل انا نهار كامل فوقتها تفهم التوانسة الى اي مدى متعلقين بالانترنت وليداتنا كيف كيف فواحد يحب يعرف قديش بجد نسبة التوانسة اللي يستخدموا في الانترنت
1: يعطينا ساعة الشارع متاع الفقرة ومن بعد نحكيه فيه يلا
2: رقم اليوم
1: هو صحيح على الانترنت رقم اليوم على التكنولوجيا وكل لكن انا باش نحكي عليها من الاختيار كان لسهيرة باش يحكي لي كل ذي حق حق بدي اذا بدا كما
0: لازم يقول ماني نتساهل كل يوم نتساءل معناها
1: 85.9% تقريبا 6% 86% تقريبا 85.9% التوانسة اللي يستعملوا في الانترنت 86% من التوانسة يستعملوا في الانترنت وهذا حسب المسح الوطني حول استخدام الانترنت والمهارات الرقمية لسنة 2026 يعني الرقم راهو جديد برشا واصدر عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات لينتي يعني ونشرت نتائجه في جويلية 2026 حاجة ما زالت نيو
0: فوالا من الشريحة العمرية من إليه هاربي
1: الشريحة العمرية من 10 حتى 70 سنة
0: مالا مش صحيح
1: ينجموا لأقل يزيدوا وينجموا البقاية المسح صار ما بين 15 مايو و10 جوان 2026 على عينة من 5077 شخص بطبيعة والرقم هذا يمثل ارتفاع ب 10.9 نقاط مئوية مقارنة بنتائج 2023 دونك التطور قاعد يصير بصفة غريبة ثم برشا أرقام أخرين راهو باش نزيدوا في الفائدة 95.4% يستعملوا خط هاتف جوال نت توينس 84.3% يملكوا هاتف ذكي سمارت فون يعني مش التليفون التليفون السمارت فون اللي نجم يكونكتي انترنت 41% يملكوا حاسوب وهو رقم مهم 47.9% من مستخدمين الانترنت قالوا انهم يستعملوا تطبيقات او حلول قائمه على الذكاء الاصطناعي
0: ديجا
1: 47.9% 47.9% ارقام تخلينا بالحق كونيكتي معناتها نحن ناس بالحق كونيكتي بطبيعه كشعب كمواطنين ككل وإن شاء الله هذا يكون على مستوى رقمنة كل الخدمات في المستقبل القريب نشوفوه إن شاء الله
0: ونحاولوا الإحصائيات هذية بديت من 10 سنين فرجاء
1: ريت علاش التوانسة يتفاعلوا برشا وقت اللي واحد ديما يتقلقوا من حكاية مكتب الضبط ومن حكاية الديشارج وإن كانت هذه أمور يعني عندها المبرر القانوني متاحة أو الإداري متاحة لكن التوانسة ماذا بيهم يزربوا لرقمنة المعاملات اليومية نتاعهم خاطر كلهم ولاو كونيكتي
0: ان شاء الله تترقمن فعليا على خاطر كيما ترقمنت الترسيم نتاع الصغيرات ورسمناهم وخلصنا امورنا واضحه اللي راح تجيني بنتي من الكوليج نتاعها باوراق عمرهم هذوما وهزهم للاداره وعاود ارجع للترسيم نتاعي اجبد لي وصل الترسيم يا بنتي ما قالوا الوزاره قالت قتي للاداره مشيت للاداره فقالوا لي اي الاوراق حاجتنا بهم وين الرقم هنا انا اشتر له البركه اشتر ثاني اللي رب
1: على كل هذا اذا مادام 86% من التوانسه كونيكتي يلا حاولوا كل الادارات انها تكونيكتي رواحها راهو ساهل مش خاص كان في الواحد يدا ماشي للبوست يقص النمر مقبل ماشي للستيك يقص النمر مقبل ما دار دي زابليكاسيون ساهلين هذوما حاجات هكا تسهل الحياه طول يطيب فيها العيش الإدارة التونسية يلا خلينا نكملوا مع الموسيقى من بعد شوية نمشيوا للمدينة
0: أي
1: ونحكيوا على أحلى على جولة. على بلاصة مادام كي مازال كي صار التجديد نتاعها في المدينة من أحلى البلايص أن بون بلون في المدينة إن شاء الله من بعد شوية مع عبد الستار عمي

0: محمد المجدوب ولا غلطة. قبل ما نمشيو لنشرة الأخبار من بعد شوية لازمنا نشوفوا ان بون بلان.
1: أي
0: حاجة بلاصة مزيانة في تونس نجمو نزوروها
1: مزيانة نتنفسوا فيها عبق عبق تاريخ عبق التراث عبق النديه تاع المدينه يعجبني انا ريحه النديه تعجبني والله شنو شنو نقول عبق عبق
0: لا لا هذيك باهيه هذه باهيه خلينا نشوفوا شنو راهي عبد الستار عمامو في ما قالته
1: ولا يمكن يخالف
0: فيما قالته سهى عبد الستار. اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا شنو احوالك عربي؟
0: الحمد لله.
2: ما حاجات يا عربي هذوما حاجات ما نجم تقول يمكن سهاء معناها فما حاجات فما حاجات معناها كي تقالوا معناها حتى كما تنجمش تكون قالهم قول يا سهاء
0: هي تتكلم
1: انت في بالك اللي لليوم والغدوه مع انه فارق العمر بيني وبينك ماهوش برشا الا انه برشا يقولوا لي انت بنت عبد الستار عمامو وفخر كبير
2: شو مش برشا شو مش برشا
1: الفارق
2: شو مش برشا فارق العمر يا بنيتي يا بنيتي
1: يا بنيتي سافا خليك فيها بنيتي عجبتني عجبتني عجبتني
0: الوحيد اللي كتقول له كتقول له كتصغروا عبد الستار يتغشش الوحيد
1: ستورة باش تعمل بينا دورة ماذا بيتي دورة حقيقية ما خلينا في الافتراضي باش نشرهوا الناس انهم
0: يشوفوا انا توا في باب نار هرب بعدك سيروا الحديد فما بلاصه غادي باش تقول لي قلت لي هبط انت على
2: تهبط مش انا نقول لك هبط كمل مع السيرو ما تهبطش
0: كمل مع السيرو
2: تو كمل مع السيرو حتى تخلط تفوت قهوه الجمعيه وتفوت مقر نادي
0: هذه طالعه من باب جديد طالعه من باب جديد للقصبه اي
2: انت جاي من باب انت جلاله العكس انت جاي من باب بناره وماشي لباب جديد
0: وماشي لباب جديد اي
2: تفوت باب جديد تفوت العربيه وتفوت باب بجديد بيدو تفوت وتفوت مقر شو اسمه نتاع الكلوب افريكان
0: اي
2: قدام قدام معهد باب جديد قدام معهد باب جديد الفتيات سابقا اللي توا ولا فتيات فتيات قدام المعهد هذاك باش تلقى قوس مدخل للمدينه المدخل هذا تدخل منه نهج تربه البي
0: ايوه
2: تقولوا نهج تربه البي تقولوا نهج يحمل اسم معلم تاريخي اللي هو تربة البي اللي مدفونين فيها البيات الحسينيين منذ علي الثاني
0: أيوة.
2: علي البي الثاني الاخرين قبل الاولانيين الاثنين لا صدفة أرادت واثنين الاخرانيين لا حتى الاولانيين الاثنين حسين بن علي ومحمد الرشيد مدفونين ما زالت التربة ما تبنتش ما زالت ما فماش مدفونين في سيدي قاسم الصبابتي وبالنسبة للاثنين الاخرانيين سيدي منصف منصف البي هو طلب تدفن في جلاز مع شعبه
0: اي
2: وبالنسبه لسيد الامين سيد الامين بي كان معزول وقتها معنا تحت المملكه والدوله وقتها الجمهوريه التونسيه قررت انه ما يتدفنش في التربه بتاع عائلته انما يدفن في مقبره سيدي عبد العزيز في مرسى فبالتالي من 19 ملك فما زوج الاولانيين وزوج الاخرانيين مش موجودين في تربه البي بقيه الملوك كل مدفون التربه هذه بداوا يدفنوا فيها من عام 1782 هي تبنت قبل بشويه وكي تمشي لها من تربه البي تلقى بوابه كبيره لوح والمعلم بيدو يا الاولاد يتلاحظ من بعيد لما تعرف ديارنا في العرب حتى المعالم شيء يبداو ملايقين ومبيضين بالجير.
0: اي.
2: هكا ولا لا؟ مبيضين بالجير الابيض.
0: هكا.
2: الا المعلم هذا، المعلم هذا من حجارة الحرش اصفر صفراء ومطعم بالحجارة الكذاب المنقوشة. وبالتالي ملي تراه من برا مع القباب اللي تعلوه قول هذه معلم هذه حاجة خاصة ماهيش ما تنجمش تكون حاجة عادية. وبالحق تلقى البوابة بتاعه لوح حضرات تدخل من البوابة قدريبة مربعة. فيها بيت كانت قبل مستعملة يقعد فيها المدبية اللي يقراها كان فيها القرآن لا ينقطع من اللي تأسد بعد القرآن فيها حتى اللي متلغات المملكة عام 57 ديما يقرأ في القرآن من الدريبة تدخل السقيفة الأولى في السقيفة الأولى تلقى مجموعة متاع أبواب زوز أبواب على يدك اليمين الأولاني دخلك تصحن في وسط الدار كله صدر فيني كله صدر قرصة وفي باب الثانية على اليمين طلعت لعلي اللي كان تكون فيه الوكيلة
0: أي.
2: تاع الزاوية تاع المقام هذا تربة وهي كانت معناها لله بالمكان. والباب اللي على اليسار يدخلك للصحن القديم والصدار القديم اللي محاط بزوز أروقة معناها براطل، بيت مبنية على شكل جامع سيدي محرز زي ما قلنا قباشة، مع قبة كبيرة في الوسط مولى الأربع دعامات.
0: احنا للاسف الوقت داهمنا مع الاخبار، اي مع الاخبار اي اما الاختيار معناتها في 20 ثانيه اختيارك لتربه البي اليوم على خاطر وقع كما قلت انت
2: اول حاجه تاريخها اول حاجه تاريخها واهميتها، ثم وقع ترميمها مؤخرا
0: قطع
2: سنين ترميم باهي معناها مليح، ويخلي هذا ولات محلوله للعموم خاطر كانت مسكره لمده طويله، محلوله للعموم، وينجموا التوانسه صغارهم بكبارهم نمشي مشي يزوروها المعلم هذا يزوروه يطلعوا على جزء من تاريخ.
0: شكرا لك عبد الستار عمام، مهمة برشا. احنا كل نهار اربع ان شاء الله نحكيو على بلاصه من بلايص المدينه.
1: يلا خليونا نشوف على موجود قاعد شباب من جديد. عبد الستار
0: وقيت نشرة الاخبار
1: وراجعين
0: معكم ان شاء الله في على كيفك.
3: على كيفك
4: على كيفك،
3: ما تخليش لحظة تفوتك،
4: تابعنا واسمع صوتك، عدل مجدك تسمع صوتك.
3: على كيفك
4: على كيفك على كيفك، الموسيقى والغناء
3: على كيفك،
5: إدارة الصحة والهناء
3: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
4: من غير شقة
5: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء
4: اتبعنا بكل وفاء
3: على كيفك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشيات همسلي، العودة في سهرية لحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد مجلس للوزراء يتداول في عدد من مشاريع المراسيم من بينها المرسومان 54 و13. معدل الإصابات بسرطان الثدي لدى النساء في تونس يناهز 4000 إصابة سنويا. وتونس تنهي مشاركتها في

0: مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامها، مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومرسوم يتعلق بالمجالس البلدية. وأكد رئيس الدولة في هذا الاجتماع أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، وأن الشعب التونسي الذي يخوض حرب تحريرنا على كل الجبهات لن يقبل إلا بالانتصار. في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الطفل وتعزيز العدالة الملائمة له، نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس اليوم يوما تحسيسيا تحت شعار الطفل أولا والعدالة حق للجميع، وذلك بحضور عدد من الطلبة والباحثين والمحامين والقضاة والمختصين والمهتمين بمجال حقوق الطفل. كاتب عام كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مهدي خماجة أفاد في تصريح للزميلة نجاة حسن بأن هذا اليوم التحسيسي يهدف إلى تسليط الضوء على الضمانات القانونية والإجرائية التي يكفلها التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية للطفل في مختلف مراحل التعامل معه.
1: هذه التظاهرة يقع تنظيمها بالشراكة مع اليونيسيف للتعريف بحقوق الطفل والإجراءات الرامية إلى حمايته، وهذا توجه أخذته الكلية إنها تنفتح على كل ما هو علاقة بالتعريف بالحقوق بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة، خاصة وأنه نحن زاد عنا بالخلاف الشراكة هذه مع اليونيسيف عنا زاد شراكة مع SOS جمرت فيما يخص الأطفال، وهو بالنسبة لنا انفتاح مهم برشا باش الطلبة تعرف حقوق الطفل وكيف الطالب والطفل يعرف حقوق.
0: من جهته أكد المسؤول عن التظاهرة والطالب ماجستير بحث في القانون الخاص بالجامعة حسام أحمد طالب أن القانون التونسي يضمن حماية الطفل وحقوقه، داعيا إلى تطبيقه بطريقة مثلى.
2: موضوع ساعة خاطرنا الطفل في حد ذاتنا اليوم الجانح صحيح هو مخطئ، ولكن هو عنده الصبغة الأساسية كطفل، لازمنا فما طريقة معاملة خاصة، بالأخص أنه فما مجلة القانون تحميه، مجلة القانون يتحميه ومجلة حماية الطفل زادة تحميه، دونك علاش ليه أنه ما نسلطوش الضوء على الحاجة هذية ونحميه الطفل هذاك ونطبقه مع القانون بطريقة صحيحة. نحن في النشاط متاعنا إن شاء الله باش نفهموا فيزيولوجية متاع الطفل من قبل، خاطر باش يكون معنا أخصائي نفسي باش نفهموا أنه الطفل من الأول كمراحل البداية متاعه هو كيفاش يتكون، من بعد أنه نحن باش نشوفه أنه الضمانات الأساسية متاعه في المحاكمة العادلة في التنفيذ متاع الحكم ذاك، في كيفاش أنه نتعامله معاه كطفل في خصوص أنه الإيقاف والمحاكمة وفي التنفيذ الحكم من بعد هذا الكل.
0: تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تطلق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد اليوم برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة 4.0. وسيتم بالمناسبة تقديم برنامج المرافقة الموجهة للمؤسسات الصناعية، خاصة مشروع لابيل اندستري 4.0 إلى جانب التعريف بخدمات مراكز الكفاءة في مجال الصناعة 4.0 وآليات مرافقة المؤسسات الراغبة في تطوير مستوى نضجها الرقمي. كما سيتم خلال التظاهرة تقديم منصة مخصصة لتشخيص مستوى النضج الرقمي للمؤسسات الصناعية وتحديد احتياجاتها في المجال. في موضوع آخر وتحت شعار قد ما تفيق بكري قد ما يكونش فيك أسرع، انطلقت اليوم بشارع بورقيبة بالعاصمة فعاليات الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي، ويتضمن برنامج الحملة أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي عافى الله الجميع من خلال المندوبيات الجهوية للديوان الموزعة على 24 ولاية. مديرة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية الدكتورة فاطمة ميمي أكدت في تصريح لخولة السليتي أن التقصي المبكر لسرطان الثدي من شأنه التقليص في كلفة الأدوية والعلاج، مشيرة إلى أن معدل الإصابات بسرطان الثدي لدى النساء في تونس سنويا يناهز 4000 إصابة.
3: احنا سنا اخترنا نهار 30 سبتمبر باش نعملوا اللانسمون تاع الحمله هذه اللي باش تصير مده شهر.

0: اكتوبر كامل في 24 ولايه و24 مندوبيه في تونس. الهدف هو باش نحسوا النساء والشباب اهميه التقاسي المبكر لسرطان الثدي، على خاطر اذا كان احنا نفيق ورم صغير اقل من سنتي الشفاء يكون سهل، ومعناتها ما يتكلفش وزاره الصحه ما يتكلفش زاد للمجتمع ككل. الاوبجيكتيف نتاعي انا ليش اخترنا شارح بن بورقيبه، على خاطر هو الرمزيه نتاعو، وزاد كيف كيف على خاطر شارح بن بورقيبه يجيوه برشا عباد، وباش نحسوا النساء على اهميه التقاسي المبكر. السرطانات هذوما كيف ما نفيقوا بكري نفيقوا بها اقل من 1 سنتيمتر يولي ما فماش كلفه كبيره نتاع الادويه، والعمليه تكون صغيره فيسع وما تستحقش حتى لا شيروجي استيتيك بوغ كونستروير لو سان. في العام في تونس ولينا 4000 اصابه بسرطان الثدي، وحنا تدخلنا في البلان كونسير هذايا.
1: من جهته أكد المدير العام للصحة بوزارة الصحة وليد دعيجة أن الهدف من هذه الحملة التوعوية أو التوعية بسرطان الثدي وتحسيس بأهمية الفحص السريري والتقصي المبكر بما يساهم في تعزيز فرص العلاج والشفاء.
2: الحملة هذه اللي تتم في أكتوبر تكون في كامل ولايات الجمهورية، اللي تصير في أكتوبر تواصل العام الكل، إيسانسيلمون ديبيستاج دو كانسير دو سان، مي زادة كيف كيف الحملة دون إيديوكاسيون. المرأة لازم تعرف كيفاش تعمل لوتو بالباسيون نتاعها، كيفاش هي تتقصى وحدها سرطان الثدي، بعد فما ديزيكزامان كومبليمونتير تنفلو فيها. هي الحملة هذه هي حملة وطنية تنطلق اليوم في كامل ولايات الجمهورية، من أكد زادة اللي هي لازم يكون على طول العام.
1: عدد من النساء واكبن هذه الحملة وتحدثنا للأخبار عن تجربتهن مع سرطان الثدي.
3: لا ما بتينا على تيك توك على الفيسبوك على الراديو، سمعناها في الاعلام الكل، حابين نجو نشوفوا واحنا بتاخذي موعد بعام، ثم حاجات ما تستحقش بتاخذ عليها موعد، تعدي عليهم في نهار متصور عليهم في نهار ما جابيه وما صار ديما يعاودوها وتقعد لنا مسالش حتى مره في الشهر.
4: انا عندي دي زونتيسيدون في العائله، اختي بنت خويا امي الله يرحمها برشا في العائله عاد كاينين، دوك انا نعمل كل عامي ايكو وما بو وعي وان بلوس تعدي ومروا بحالات صعيبه برشا، دونك الإنسان مصلحة له والعائلته إن شاء الله ربي يشفي الجميع.
5: أنا الحقيقة عشت ألم كبير في عائلتي، ريت أمي توفيت، ريت أختي لولا توفيت، وزيد أختي هذه الأخرى توفيت في رمضان، قلبي موجوع ويعفى، أنا بدي مريضة، ريت أختي هذي ما عرستش ومرضت بزدرها وتوفيت في رمضان، ما نجمتش نسعفها، مأثرة فيا، مذبية أنا العيش لأولادي.
1: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا في الشأن الثقافي انطلقت اليوم تظاهرة سينما جات في نسختها الثانية بولاية جندوبة، وتتواصل فعالياتها إلى 11 من شهر أكتوبر القادم. تظاهرة تقام ببادرة من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع تظاهرة سينما الدور، عروض مسرحية مجانية ورشات متنوعة مفتوحة للجميع تؤثث أشغال التظاهرة وفق منسقة تظاهرة برنامج سينما جات خلود الميري.
6: سينما دور هي أول قاعة سينما متنقلة، دوزيام إديسيون تاع برنامج مهرجان سينما جات، شينا الإديسيون الأولانية لتبرق ونفطة، شينا الزغوان في الإديسيون الثانية، وتو موجودين في جندوبة، تم عروض مفتوحة للجميع مجانية. المهرجان الثاني يشمل عديد الأنشطة الثقافية، عنا ورشات مسرح باش تكون أول ورشة دينا بها اليوم في الافتتاح اللي هي ورشة تياتر إسلام مع حاتم القروي في مركز الدفاع والإدماج بجندوبة، وإن شاء الله عنا نهار الجمعة مع مدام فاطمة أسفر جميع المؤسسات التربوية باش تجيب حدانا من مختلف المعتمديات تجيب حدانا باش نمشيو لكل في غار الدمار، وعنا بروجيكسيون بلانير، والهدف نتاع المهرجان انه احنا نعملوا عديد الورشات المسرحية ونشملوا جميع الاطراف منهم الجمعيات وذوي الاحتياجات الخاصة. البروغرام تخي غيش وفيه برشا حاجات نجموا تشوفوها على الباج نتاعنا سينما الدور فيسبوك ولا انستغرام.
1: في الرياضة، أنهت العناصر الوطنية مشاركتها في منافسات بطولة إفريقيا للتجديف التي اختتمت اليوم في صدارة جدول الترتيب برصيد 19 ميدالية منها 10 ميداليات ذهبية، وتقدمت تونس خلال هذه البطولة التي أقيمت منافساتها على مدار يومين بالعاصمة على كل من المنتخب المصري صاحب المركز الثاني والمنتخب الجزائري صاحب المرتبة الثالثة. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مجلس للوزراء يتداول في عدد من مشاريع المراسيم من بينها المرسومان 54 و13. معدل الإصابات بسرطان الثدي لدى النساء في تونس يناهز 4000 إصابة سنوياً، وتونس تنهي مشاركتها في بطولة إفريقيا للتجديف في الصدارة ب19 ميدالية منها 10 ذهبيات. إلى اللقاء مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.

0: سبور.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام وفي الرياضة على موجة إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. والبداية تكون بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد زوز مقابلات ضد أوغندا وكذلك ضد المنتخب البوتسواني في تصفيات كأس إفريقيا 2027. كان المفروض المنتخب الوطني التونسي يلعب مباراة ودية يوم السبت 3 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي براز ضد المنتخب مالي، لكن الجامعة التونسية أصدرت اليوم بلاغ تعلن فيها أن إلغاء هذه المباراة، خاصة بعد التشاور مع الإطار الفني مع المدرب معين شعباني وكذلك الاتفاق مع الجامعة المالية لكرة القدم. بعد نهاية زوز مقابلات الخاصة بالجولة الأولى والثانية من تصفيات كأس أفريقيا، فكرة سريعة عن الوضعية في مختلف المجموعات الخاصة بالبطولة الأفريقية. المجموعة الأولى المغرب الوحيد اللي سجل زوز انتصارات إلى حد الآن، ثم الجابون والنيجر بثلاثة نقاط. في المجموعة الثانية يوم 6 أكتوبر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر تتقابل أنغولا مع الملاوي، ونذكر في هذه المجموعة مصر يحتل الصدارة بأربع نقاط، الملاوي ثلاثة، أنغولا ثلاثة نقاط مع صفر من النقاط بالنسبة لجنوب السودان. في المجموعة الثالثة الكوت ديفوار غامبيا، زوز منتخبات إلى حد الآن زوز انتصارات على كل من الصومال وغانا. المجموعة الرابعة اليوم لقاء أريتريا إفريقيا الجنوبية انطلاقا من الخامسة متاع العشية، وغدوة غينيا تواجه المنتخب الكيني. إفريقيا الجنوبية وإريتريا، إفريقيا الجنوبية في المرتبة الأولى بثلاث نقاط، ثم إريتريا وكينيا بنقطة مع صفر من نقاط المنتخب الغيني. في المجموعة الخامسة الكونغو الديمقراطية زوز انتصارات ستة نقاط، ثم نلقاو زيمبابوي غينيا الاستوائية بثلاث نقاط مع صفر لسيراليونية. المجموعة السادسة البنين بوركينا فاسو أربعة نقاط، موريتانيا ثلاث نقاط، وإفريقيا الوسطى صفر من النقاط. في المجموعة السابعة الكاميرون أربع نقاط، جزر القمور ثلاث نقاط مع ناميبيا ونقطة للكونغو. المجموعة الثامنة اللي تهمنا البارح أوغندا كانت فازت على المنتخب الليبي هدف مقابل صفر، ونذكر وأنه بوتسوانا كانت تعادلت مع ليبيا، تونس تعادلت مع أوغندا والمنتخب البوتسواني، وهكا الترتيب نلقاو أوغندا في المرتبة الأولى أربعة نقاط، ثم نلقاو تونس وبوتسوانا بزوز نقاط. المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب الليبي ذهب وإياب خلال شهر نوفمبر القادم. في المجموعة التاسعة بعد تعادل البارح ضد بوراندي 2-2 الجزائر في الصدارة أربع نقاط، ثلاثة لزامبيا والتوغو وبوراندي نقطة واحدة. في المجموعة العاشرة السنغال الموزمبيق أربع نقاط، السودان ثلاثة نقاط، وأثيوبيا صفر من النقاط. في المجموعة 11 زوز منتخبات زوز انتصارات لكل من رواندا ومالي على حساب الكاب فير ومنتخب المنتخب البنيني. في المقابل الجولة المجموعة الأخيرة المجموعة 12 غينيا بيساو في المرتبة الأولى ست نقاط، نيجيريا ثلاثة، مدغشقر وتنزانيا نقطة لكل منتخب. منتخب أقل من 23 سنة تمكن البارح من الفوز على البنين بهدفين مقابل صفر ثنائية لعمر بن علي، والمنتخب الوطني التونسي باش يلعب لقاء العودة يوم 5 أكتوبر في لومي. نذكر وأن هذه المباراة تأتي في إطار تصفية كأس إفريقيا مصر 2027، وهي مؤهلة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا أقل من 17 سنة بعد تعادل الجزائر والمغرب، اليوم اللقاء الثالث لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 8 تاع الليل في مواجهة المنتخب المصري اللي كان سجل انتصار في الجولة الأولى. من أخبار الفرق التونسية والبداية بالنادي البنزرتي اللي يعقد غدوة ندوة صحفية انطلاقا من 10 متاع الصباح بأحد نزول ولاية بنزرت، وباش يتم تناول الجوانب المالية وصعوبات اللي تواجه الفريق في بداية هذا الموسم. الترجي الرياضي التونسي واتفاق رسمي مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو اللي وقع عقد عن بعد مع الفريق وباش يوصل خلال الأيام القليلة القادمة إلى تونس. نذكر وأنه هذا المدرب هو المدرب السابق لفريق سيمبا التنزاني وبطل الموسم الماضي مع فيصل المغربي في البطولة المغربية. الترجي الرياضي كان فاز البارح في لقاء ودي ضد فريق اتحاد بوسالم بخماسية كاملة 5-0. الإطار الفني الجديد لترجي رجيس بقيادة شكري الخطوي مع نزار الجلاصي حسام الزرقاطي وحيد بن مبارك وجيه بن مبارك عفوا وزيد بدر بداوا العمل البارح على رأس الفريق بصفة رسمية. بعد الجولة الثانية للرابطة الثانية لكرة القدم اعتراض يوصل للرابطة المحترفة لكرة القدم من قواف قفصة ضد لاعب القصرين بلال الفقراوي. إشكالية كبيرة بخصوص هذا اللاعب لأنه نذكره الموسم الماضي في لقاء البراج بين القصرين وحمام الأنف أمير الوصيف كان أقصى لاعب محمد أمين بن مسعود رقم 17 لكنه أخطأ ودون اللاعب رقم 7 اللي هو بلال الفقراوي. وبطبيعة الحال الكتاب العام للقصرين لم تنتبه لهذا الخطأ وبالتالي ممكن ياسر القصرين تخسر 3 نقاط بعد ما كانت فازت على أرضية الميدان ب2-1. نذكر وأن الجولة الثانية بالنسبة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم يوم السبت 3 أكتوبر القصرين بني خلاد مقريد بني خلاد عفوا مساكن الشابة المهدية قرقنة بوحجل سليمان الرلوي مستقبل جابس عقارب بن عروس تطاوين الملعب السوسي نهار لحد 4 أكتوبر في المجموعة الثانية قربة والقوافل جندوبة أريانا القلعة الشباب القيروانية قصور صيف مدنيين القصرين أولمبيك الكاف لقاء أجوار بين زوز فرق الملعب جبس المكنين رديف بوشمة وفريق الرديف باش يلعب على أرضية ميدان. و الباسكيت بطولة كرة السلة الجولة الثانية تبدأ اليوم ماضي 3 متاع العشية بلقاء الجورجاني بين الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي. شبيبة المنازة حمام سوس انطلاق من 6 متاع العشية. الاتحاد المنستيري النادي الرياضي الصفاقسي النجم الراسي الشبيبة القيروانية الملعب النابلي حلق الواد وغرومباليا اتحاد الأنصار. ونختم بهذا الخبر العالمي واللي يهم بطولة كأس الخليج القرعة بعد انتظار طويل القرعة تأهل منتخب عمان للدور النصف النهائي مع السعودية بعد الفوز على الكويت 3-1 والتساوي في كل شيء مع المنتخب العراقي وهذا علاش تم اللجوء إلى عملية القرعة وبالتالي العراق تخرج من دوري المجموعات في بطولة الخليج. موعد إن شاء الله مرة 3 مع هونزون منى حمام والليلة بوديوم مع زياد الخياري. شاي طيب الجميع وإلى اللقاء.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
0: على كيفك
3: على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: دبارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.

0: دي روحي هذه أنغام نوصلوا معها لمدي ساعتين على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم الكل معنا في على كيفك الساعة الثانية من برنامج على كيفك اللي بيشكملوا فيها مع مجموعة من الفقرات وأولها Out of the Box.
1: Out of the Box.
0: خرجنا من الصندوق في مش تهزنا سوها
2: مش نازكم للي خرجت من الصندوق وحنا نستضيفوا ديما في الفقرة هذية اللي خرجوا من الصندوق اللي ما تتبعوش ربما العادي معناتها ما حبوش حياتهم تكون عادية نقرأ ربما ناخد شهادة ونقعد نستنى حتى تجيني خدمة ولا نقعد نلوج على خدمة فمخهم مخدم ربما قبل حتى ما يتوجهوا ويختاروا الاختصاص متاعهم فاختاروا اختصاص يخول لهم انهم يعملوا مشاريع خاصة من بعد مش نحكي عليها برشا مش خليها هي تحكي على روحها. مريم التومي أهلا وسهلا مرحبا بك معنا في إذاعة شباب.
3: عسلامة سهى مرحبا بك ومرحبا بكسب المستمعين معنا اليوم.
2: مرحبا بك مريم في عمر صغير الحمد لله قريت نجحت تخرجت وعملت مشروعك الخاص تبدينا من البدايات ولا من اللي وصلت له
3: هي الفكرة انه انا بعد ما تخرجت كل هاي كافة الشباب اللي نشوفوا فيهم في وقت مدين اكيد جدا باش نتعرضوا للصعوبات متاع البطالة متاع برشا حاجات اخرى يعني انا قررت اني انجازف ومن دون من ديريكت نتعدى من فاز متاع البروجي واللي هي الفكرة متاع المشروع خرجت من فكرة مشروع التخرج بحباته
2: اي
3: والفكره انطلقت من مشكل حقيقي نعيشوه الناس الكل اللي هو ضيق المساحه في الدار وصعوبات في التنقل كذلك ونقدموا حلول زاده للحرفيين للعروض نتاعهم فين يلقاو عنا ديسون سهلين في التركيب وفي الهزان وين يعرضوا عليها السلع نتاعهم والاهم من هذا اللي غايتها تسهيل الحياة في مثل قاعدة نقول كونسيبسيون ايرغونوميك يعني التصميم مدروس باش يكون مريح وخفيف وساهل وكيف كيف نخدم زادا على الديغابيليتي والجودة العالية نتاع اللوح كيما نعرفوا اللوح مش كيف البلاستيك وأي ماتيريو آخر يعيش معانا سنين
2: سادي بونتي والنوعية زاد
3: أكيد جدا اللي هو مختار بعناية كبيرة
2: أي خاطر فما كاين ناخذوه من الكوجينة ويبدا دراش اسمه هذاك مديفر اي مديف هذاك كلي من الاول بخار يطلع ولا كوكوت الدور تبقى صايبه
3: اكيد اكيد الاماكن زاد اللي عاد فيهم ديساج وخليتهم ملاحظات هذيك وين زاد زين الهين خاطر هو المديف تحس بيعطيه بيعطيه زاد كيف تكون غالي مش رخيص
2: اي
3: ولهذا قررت انه نخرج بفكره ذكيه نوعا ما مصنوعة أيدي تونسية وبجودة عالية عليك ما يجب اليوم التونسي ما يصنعك إليمو يكون سكي يسهل يسهل فيه أنغطوه كاليتي بخي معنيها بسون بيه وبكاليتي طيارة تعيس معاه يسهل له حيوث يتربحه في الأساس وكيف كيف نستفيد من قرارتي اللي قريتها معناها خاطر باش تقعد تستنى ونقعدوا ديما نلوموا ونقولوا الوضع وكذا بس بغيت نحاولوا من قرايتنا اللي قريناها نخرجوا فكره نتاع مشروع حتى صغير بشويه بشويه نحطوا اهم حاجه تاع انه الفائده نتاع العباد اللي باش نفيدوا بها الفالور اجوتي والفلوس والكل والمراديح هذيك تنجم تكون في المراتب معناها الاخيره نقولوا احنا من الاوبجيكتيف نتاعنا بالإنسان ينجح على
2: لونتير. وصلت مريم للأوبجيكتيف متاعك عملت مشروعك إن شاء الله بالنجاح والتألق يا ربي أما حبيت نعرف وقت اللي اخترت الاختصاص من الأول في التوجيه متاعك اخترته وانت في مخك مشروعك
3: الحق لا الحقيقة انت عربي لا من دول ما كنتش يسر حتى تتفيت بيه التوجيه الكل لكن من بعد ذلك قعدت أنا كل مرة نعمل بلان مع روحي ونحاول نخرج بحاجة كما قلت أنت كنت تحكي بكري مختلفة ونحاول معناها الظرف اللي أنا فيه نخرج منه بحل وكي قريت الحق انت عربي اكتشفت اللي هي شعبة طيارة على الأسر خليك تخمن أو ذا بوكس كما كنت تحكي أنتي ديزاين والإبداع والدين تفكيرنا يكون لازم خارج الصندوق في التصميم وفي الفنون
2: انك تحب الاختصاص نتاعك وقرايتك، هذايا عنصر من العناصر اللي تنجح المشروع اكيد، وانت كنت مميزه في قرايتك ما شاء الله، متحصله كذلك على تكريم على جائزه في يوم العلم
3: اي
2: من رئيس الجمهورية.
3: اي انا الحق من لين ما كانش هكاك العام لين نتاعي في القرايه اثرت وما كانتش سافا، والعام الاخراني معناها ما شاء الله حاولت كما نقولوا احنا نحط في قلبي، حاولت نحبها كما نقولوا ما تعمل حتى تعمل ما تحب، كي حبيتها وحطيتها في مخي وشفت شنو المميزات نتاعها ولقيت انه كلمه معناها في المشروع وقتها بديت تولد عندي، فتلقائيا اوتوماتيكمون عليها انتخبت وجيت معناها ماجور دو بروموسيون العام الاخراني ما شاء الله، ومن هو قررت اني انا الحلم نكملها وعلاش لين هبتها الى ارض الواقع بالمشروع هذا.
2: الحمد لله هبطت الى ارض الواقع، وان شاء الله نراو مشروعك اكبر وانت انجح وتكون معنا مره اخرى في اذاعه شباب ونحكيوا على تطور الحلم نتاعك والمشروع نتاعك. فرحانه برشا اللي كنت معنا اليوم مريم التومي، شكرا لك، يعيشك، الى اللقاء مريم. هذه قصه نجاح،
0: وقصص النجاح ما اكثرها في تونس، فقط تحب شكون يسلط على الضوء
2: طبعا
0: وشكون يعطيها فرصتها. قصص النجاح، النجاح الحقيقي اللي للاسف في بعض الاشياء في بعض كما نقولوا نحن المحامل الرقميه ما تعملش البوز سيغ دي ريزو سوسيو الا عند ناس تفهم وتقيم التجربه الناجحه، والتجربه الناجحه نتاع الشباب تستحق التشجيع وتستحق ايضا ان نستلهموا منها كيفاش عملوا وكيفاش خموا خارج الصندوق وكيفاش بعدوا على المسمار في حيط والحاجة المضمونة والكل، لأنه اللي يحب يعمل حاجة تنجح برشا وتجيب له برشا يلزم كما قالت هي من الأول بكل أول كلمة قالت أنا خذيت الريسك معناتها وخذيت وعملت المخاطرة، ونتمنى لها إن شاء الله مزيدا
2: إن شاء الله يا رب. قصص أخرى إن شاء الله نشوفوها في على كيفك تباعا في كل حصة.
0: أما هي القصة دي جريئة، هذاك علاش اخترت جريئة؟
2: طب. جريئة
0: جريئة جريئة تو ليت جريئة قوي. ومن بعد نكملوا مع بقية الأغاني، ما نعرفش تباعا تجي تباعا ولا مش تجي تباعا،
2: المهم أنا تباعا
0: أنت اقعد غني فيها.

0: هو في كده كده احمد سعد وبنته الغنيه اللي خذت
1: ترامب هي وليت يغنيوا مع صغارهم
0: خذت خذت نوعا ما النجاح في الوقت خروجها في الصيف في الصيف هي ترامب علاش ما ترانش
1: اي اللي هذا يجيب معاه بنته ولده ويغني
0: هما الى حد الان بناتهم شكون جاب ولده عمرو دياب بنته احمد سعد بنته
1: سمعت مشروع رغب على ما ولده ما نعرفش غني ولا ما غني وش تبعته
0: فضل شكر ولده
1: ولده
0: فوالا ما الكلهم الكلهم شكون الولد اللي طلع فيهم البوه هكا وشويه
1: انت ناوي تغني
0: عليه
1: ناوي تجيب معاك بنت
0: غنيت وفيد معناتها بتتر هذه الاغنيه هذه شويه خذت سكسيكي مع عمرو دياب زاده على خاطر على خاطر بوهم في الوقت اولا الريتم يعرف اللي خذاه والبو معناتها عنده النجاح نتاعو حتى محمد فاضل محمد فاضل شاكر ولا معناتها يجي في الحفلات ويعمل ويسميوه
1: اي حتى ولد عاصي الحلاني ولا يغني وليد
0: اي وليد الحلاني كيف كيف
1: يغني واسمه ولد عاصي
0: واني مارق مريتك هاو مرة على روحك باهي يا زينة تو خليني نمشي لبوانتيك
1: نمشي لبوانتيك يلا
0: بون بوانتيك تون اليوم في في في تونس اما في علاقة بالصحة والتكنولوجيا ذكر الجمعة اللي فاتت كنا حكينا على كيفاش اوبن اي حكيت على اختراق روبوتات الذكاء الاصطناعي لبوابة الصحة ميديكير في أستراليا واللي هي بوابة حكومية أو موقع حكومي يهتم بالصحة في أستراليا اليوم باش نحكيه في تونس على تكنولوجيا في قطاع الصحة والذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة من خلال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت تونيزيا 2026 هذا المؤتمر اللي انطلق البارح ويستمر حتى النهار 1 أكتوبر وينعقد بطبيعة بإشراف وزارة الصحة التونسية احنا باش نحكيه اليوم على مساهمة واحدة من كبار شركات التكنولوجيا في العالم بطبيعة سواء على مستوى السلامة والأمن المعلوماتي أو على مستوى توفير التجهيزات أو على مستوى الشبكات بصفة عامة شركة هواوي باش نحكيه مع أو حكينا مع عدنان بن حليمة نائب رئيس الشركة في شمال أفريقيا وشرق الأوسط وكان هذا الحوار اللي أدلى به للصحافة حول مساهمة الشركة في هذا المؤتمر الطبي أو الصحي الهام.
2: أنا بن حليمة vice président de Huawei pour l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, on a eu la chance d'être participant à un événement très important dans le secteur de la santé sur le patronage de monsieur le président de la République et organisé par le ministère de la santé. Aujourd'hui, on parle de solutions digitales pour la santé pour servir mieux les patients tunisiens dans toutes les régions. En fait, le numérique aujourd'hui, il permet de faire abstraction aux distances parce qu'il permet à un patient dans des certaines zones éloignées à avoir accès aux meilleurs experts en médecine à distance, ce qui permet d'améliorer l'expérience du patient, permet d'éviter les déplacements et aussi permettre aux médecins spécialistes de consulter le plus de nombre de patients possible. Mais à part ça, la transformation numérique dans le secteur de la santé permet d'autres périmètres aussi, parce qu'aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle et on peut, grâce à cet outil-là, permettre aux médecins d'être plus efficaces, plus pertinents et orienter leur temps vers le patient. Donc tout ce qui est travail administratif, de rapport, d'analyse et de dossiers logistiques, tout ça, ça va être fait automatiquement pour que le médecin va dédier son temps aux patients seulement. On peut parler aussi d'autres assistances par l'IA dans tout ce qui est pathologie, dans tout ce qui est radiologie. Et encore une fois, l'idée c'est de ne pas remplacer le médecin, mais c'est plutôt l'assister pour être plus rapide et plus efficace dans ce qu'il fait. Donc tout ça, toutes ces idées-là se reposent sur quelque chose de très important, c'est d'avoir une donnée structurée. Une donnée structurée, elle doit être disponible sur des plateformes dédiées, comme les data centers, comme les clouds, et aussi avoir une connectivité assez importante pour pouvoir servir les gens à distance. Donc tous ces sujets-là, on est en train de débattre aujourd'hui. La Tunisie, elle a commencé par établir l'hôpital numérique avec de très belles initiatives mentionnées par M. le ministre. En tant que Huawei, on est content de pouvoir participer à ça et on est en train de développer pour le futur proche des solutions qui sont plus étendues et plus inclusives sur le territoire tunisien. Merci beaucoup.
0: تحدث عدن بن حليم نائب رئيس شركة هواوي لشمال أفريقيا. كما قلنا اليوم حظينا قلبي فرصة للمشاركة في فعالية بالغة الأهمية مهمة جدا في قطاع الصحة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وبتنظيم من وزارة الصحة بهدف تقديم خدمة أفضل للمرضى التونسيين في جميع المناطق. في الواقع بطبيعة كل التكنولوجيا الرقمية تتيح اليوم تجاوز حواجز المسافات معناتها وتقرب بطبيعة وتسمح للمريض في بعض المناطق النائية بالوصول إلى أفضل الأطباء عن بعد. هذا يساهم في تحسين تجربة المريض ويجنب عناء التنقل، كما يتيح أيضا للأطباء المتخصصين استشارة أكبر عدد ممكن من المرضى. إلى جانب هذا تتيح التحول الرقمي إلى في قطاع الرعاية الصحية إلى مجالات أخرى أيضا، لأننا نتحدث اليوم على الذكاء الاصطناعي ويمكننا بفضل هذه الأداة تمكين الأطباء من أن يكونوا أكثر كفاءة وفعالية وتوجيه وقتهم نحو المريض. فكل ما لا يتعلق بال الأعمال الإدارية وإعداد التقارير أو التحليلات أو الملفات اللوجستية، كل هذا باش يتم إنجازه تلقائيا حتى يكرس طبيب وقته للمريض وحده. هذا من أهم الجوانب اللي جات في المداخلة هذه. وزاد من بعد تحدث على الذكاء الاصطناعي وأهمية الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة،
1: وقال ميرسي بوكو في الأخر وانت مترجمتهاش.
0: هاك ترجمتها انت.
1: ايه هو قال ميرسي بوكو ترجمه.
0: هاك ترجمتها انت. لا انا قلت كمل الحكايه. والله مكتوب.
1: قال في الاخر شكرا.
0: والله مكتوب الجمله جزيز. الجمله الاخيره نحن سعداء بالمشاركه في هذا المشروع ونعمل على تطويره في المستقبل القريب لتقديم حلول اكثر شموله وشموليه على الاراضي التونسيه. شكرا جزيلا.
1: فوالا شكرا جزيلا. كلا
0: اما ما حبيتش نطول عليك برشا، عطيت لب
1: نوريك اللي انا فهمت
0: لب الموضوع. فهمت كان شكرا جزيلا. لا قال لك وليد فهم تم بك فهمت شكرا جزيلا.
1: فهمت ما شاء الله عليه لغات ما نلعبش
0: ما شاء الله. لا والله لا. هذا اذا البوانتيك نتاع اليوم. ومازلنا مواصلين بعد شوي. شعلنا عن الاسيوس بوتي.
1: اسيوس بوتي كما قلنا باش نحكيو على مراحل المكياج.
0: حاجه ما فيهش صابون اخضر اليوم.
1: لا اليوم باش نحكيو على الفاونديشن.
0: فاونديشن
1: ايه ما نقولها لكش. كريم الاساس.
0: وات اباوت فاونديشن؟
1: كريم الاساس فون دو تان.
0: هذاك
1: هو فوالا.

0: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تطلق بالتعاون مع صندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة حملة مناصرة للنساء في الوسط الريفي تحت شعار النساء في الوسط الريفي في قلب السياسات العمومية بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية. انطلاق الحملة الوطنية للتقصي عن سرطان الثدي بشرح ببرجيبة بالعاصمة للتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر المقبل بهدف تقريب خدمات التقصي من النساء وتشجيعهن على الإقبال على الكشف المبكر. نادي الغوص بيتبرقى بولاية جندوبة يحتضن يوم 2 من أكتوبر المقبل فعاليات ملتقى التشغيل للسياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل وتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. في العالم، شجار بين طاقم طائرة إماراتية كانت في طريقها من دبي إلى تل أبيب يتسبب في إطلاق نداء استغاثة خاطئ باحتمال اختطافها وسط شكوك إسرائيلية في محاولة أحد الطيارين السيطرة على الطائرة وإسقاطها. وشركة فلاي دبي تعلن أن الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب تعرضت لواقع أثناء تحليقها، ومتحدث باسم الشركة يفيد بأن الطائرة هبطت بسلام في تبوك بالسعودية.

0: موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء تنحسوا ونتوحشوا الدفء،

0: لوكسايد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات. تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
0: تسمع صوتك.
1: على كيفك،
0: على كيفك،
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
0: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك،
0: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
2: إدارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة
2: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
0: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: مانجا يا زينة الفواكه. هي مانجا هذية بتبيع أصلا، نوصلوا معها لمساعتين 41 دقيقة وقاية أستوس بوتي.
1: أستوس بوتي
0: أيوة، شنية
2: أحكي في البوتي، أحكي في البوتي.
0: الحاجة اللي باش تعلموهن اليوم سهى فيما يخص الجمال،
2: تعلموه لنا
0: على روحي، نحكي تعلموا على روحي
2: لنا. يا عرب
0: شبيه،
2: رانا من الجمعة اللي فاتت قلنا باش نحكيوا على الفاونديشن. يا عرب فوندوتان، ما حدش يقولوا فوندوتان توا دي موديزم فاونديشن.
0: اي انا لما حالة ما زالت الميزاجور ما كملتش نتاع باش نعمل ريديماراج باش تولي الميزاجور تخدم نتاع المصطلحات الجديدة.
2: دونك عندك اي سؤال شكون باش تسال؟
0: شكون؟
2: شكون؟ هو شكون الاختصاصي لهنا؟ شكون المختصة؟ انا نفهم انا؟
0: اي
2: اي نمشي ولا
0: مليكة؟
2: مليكة هي اللي باش تعطينا به الفايده الكل. اهم حاجه انكم تركزوا معاها على خاطر فما حاجات ما لازمناش نعملوها.
0: انا ركزت الجمعه اللي فاتت صابون الاخضر ما نغسلش به وجهك. هذيك انا
2: اي لا لا لا عندك الحق، عندك الحق. دونك مليكة هي اللي باش تحكي لنا اليوم كيما قلنا على الفاونديشن، كنا حكينا عليها المره الاخرى، حكينا كيفاش لي زيتاب اللي لازمنا نعملوهم قبل ما نعملو مكياج، لازمنا نظفت الوجه وكل. اليوم باش نحكيو على باش نبداو بسؤال، هو شنو هو اكثر غلطه في المكياج تنجم تخلي الوجه يبان اكبر؟ ساعات بنيات في 17 18 سنه يعملوا مكياج يظهروا اكبر من عمرهم. مليكة اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: عسلمة،
2: اهلا وسهلا المستشارتنا، مستشارتنا التجميليه.
3: الله الله الله.
2: اي نتبعوا فيك، والله نتبعوا فيك بالسياسه بالسياسه، ماكش تعش فينا في حاجات صعاب ونتبعوا باش ما
3: نعملوا دي مو تكنيك.
0: لو كان انا استوعبت يا مليكة، ما انت راه بحاجه مبسطه جدا.
2: اي هما راهو
3: شفت ما احليني، شفت ما سهلني.
2: بالحق هما خبيرات التجميل وخبراء التجميل في العاده كي يحكيوا مع بعضهم تحسهم يحكيوا في كلام صعيب، اما كي يحكيوا مع المستمعين هكايا يبسطوا قد ما ينجموا. دونك نبداو بالغلطه هذيا الاولانيه مليكة.
3: اي اكثر غلطه في المكياج انك تكثر منه، خاصه الفوندوتان والبودر، تكثروا منهم يوليو يظهروا الخطوط، يوليو يثقلوا على الوجه، فهمت؟ ما يزمكش تكثر، لازمك ديما تشوف حتى كان عندك ديتراس تركز عليهم هما والاخر تخدموا بشويه بشويه، يعني تحط ديما دو بريفيرونس ديما كونتيتي قليله بالكل من المكياج باش يبدا مفاشك كيما قلنا وحكينا.
2: هو صحيح وقت اللي نشوفوا الغلطة هذية يظهر الوجه أكبر. فما حاجة أخرى، فما اللي تعمل الفوندوتان أما بالعرق بالسخانة باللي هو يولي وجهها هاك تقولش كانت تبكي في اللي صار تحت عينيها، يتنحى من بلايس اللي تعرق منهم مثلا،
3: تتنحى تعمل فيكساتور بهي. أي كي تستعمل فوندوتان باهي تستعمل فيكساتور باهي، ساعات البودر ليبر تعملها باش تفكسي بها.
2: هو اللي يعمل فوندوتان لازم يعملهم الزوز اللي كيدوا البودر ولا واحدة بركة تكفي؟
3: لا تنجم لي، اما البودر فما عبيد وجهها شايح عادي تعمل فوندوتان، وانت والفوندوتان باش تختارها معناها تنجم تختار فوندوتان تستحق تحط معها حتى شيء
2: باهي،
3: فهمت؟
2: والفوندوتان ما تجيش تحت العينين، فما لونتي سيرن وجي فوق منه فوندوتان ولا لا؟
3: لونتيسيرم كان باش تعمل لونتيسيرم من غير ما تحط فوقه فوندوتان، وكان باش تعمل فوندوتان خفيفه تنجم تعدي على الكل.
2: باهي داكور،
3: خاطر لونتيسيرم لو يتسمى ثقيل شويه معناها صح، معناها ديما نفضلوا انك مثلا ريت كي يبدا عندك لي ساغن اعمل كوريكتور واعمل فوقه الفونديشن.
2: الفوندوتان زوز اللي يحكيوا بهم اكثر من الفوندوتان تاع الفونديشن. باهي كيفاش نستعملوا الفونديشن بطريقه صحيحه؟
3: رطبوا البشره نتاعنا كيما حكينا قبل، نغذيوها مليح، نحطوا طبقه خفيفه نوزعوها بالكدا، عندك بلايص تبدا اغمق شويه نزيدها شويه، غاديك ما تبداش الوجه الكل معناها اون ديغي ماسك، فهمت؟
2: اي
3: يعني ما تعملش طبقه فوق طبقه، كي يبدا عندك ديتراس ركز عليهم هما اكها تينو، خلي وجهك خفيف.
2: باش نجم نستعمل ايديا بداية نعمل بصوابعي والا لازم
3: والله ماذا بيا ليه؟ ليه ما تستعملش ديك ما يعطيكش توزيع صحيح، راه تستعمل بيوتي بلندر، تستعمل بانسو.
2: عربي يضحك عليا مليكة ومش انا نغلط فيها لحتى دي خطر انا اوريدي ما نعملش فاونديشن.
0: خاطر ديما تسال الاسئله باش هي تضحك وتقول لك ليك الضحكه نتاع شي فاش قاعده تقول
2: الحق والله يعملوا فيها ولا
0: ماذا تفعلين
2: يا مليكة يعملوا فيها ولا
3: يعملوا بيان سور، اما هكاك تخسر برشا فون دو تان وما تعطيكش ريزولتا.
2: باهي عملت الفون دو تان ليكيد بعدها نعمل البودر كيف أي. كيف نركز على البلايس معينه ولا نعمل
3: البودر ما تكسرش منها، تركز على الخطوط معناها على البلايس اللي فيها اللمعه فهمت زونتي، مش ما تعطيكش مش ما تعملكش الخطوط وما تعملكش تبين لك اكثر ديفوات في الوجه.
2: باهي داكورتو عملت ال الفون دو تان، العينين تتمكيج قبل ولا الفون دو تان يتحط قبل؟
3: بالطبيعة الفون دو تان قبل.
2: اي انت تحكي بالطبيعة وين ما يعرفش
3: نمكيجو. باهي احنا نجمو تويكا راهو نشطوا الباز نتاع العينين ونمكيجوهم وكل شيء باش من بعد كي تعمل فون دو تان تبدا على نظافة، ما تقعدش تمسح وتعاود كان تحط لك حاجة ولا حاجة. سينو معناها كي باش تعمل مكياج خفيف خفيف ماهوش ثقيل تعمل فون دو تان وتمكيج على روحك طول طول فهمت.
2: باهي وقت اللي نحكيو على الكحول فما اللي مغرومين بالكحول سواء كحول عربي والا الكريونات هذوكم اسكو نتاع كل يوم نتاع كل وقت نجم نعمل كحول
3: كيما ماهوش نتاع كل يوم، الكحول الخفيف نجم تعمله فما عينين المهم عينين معناها ما يزيدش يحد، كي تبدا العين حاده ما تعملوش كحول ديما فهمت، بريفيرونس تخليه خفيف على الاخر. سينو ما يلزمكش تثقل منه على خاطر يرزن تحت العين ويعمل لك ظل اكحل.
2: باش ما بين الاخطاء الشائعه زيدا اني نعمل مكياج خفيف كيما انت قلت حتى الماسكارا ما نثقلش ما ثقل في شيء الا الحواجب نجي ونرسمهم يبداو كحل ظاهرين الوجه كل فيه كان الحواجب.
3: الحواجب يلزمنا نمشطوهم مليح ونعبيو الفراغات اللي في وسط الحواجب ما نصوروهمش الكل. ما نكثروش معناها امشطهم مليح فيكسيهم كان تحب طورنا عنا كل شيء معناها وتعمل تعبي الفراغات اللي في وسط تعبي الفراغات اللي في وسط الحاجب باش يعطيك ريزولتا ناتوريل ومزيانه.
2: باش اجا لخصو اللي حكيناه الكل كيفاش نجم نحطو مكياج يومي خفيف ويعطي اشراق.
3: باهي ترتب البوم تاعك تحط فون دو تان خفيفه شويه فراجو ماسكارا وحاجه فاتحه للفم والاهم ما نكثروش باش تعطينا ريزولتا باهية وافيكاس.
2: هذا هو مزيانة. في العاده يمشي في بالهم اللي قد ما تكثر مكياج قد ما تكون اشب ازين
3: بالعكس بالعكس
2: حتى المختصين نتاع التجميل يقولوا
3: لي رجعنا للبوتي ناتوريل ورجعنا للزين للزين الزين معناتها مش للمركب ومش لل
2: اي شورتو اللي يظهر معناها تعمل مكياج ديسكري اللي ما يظهرش مكياج ما مش ظاهر خير برشا من
3: ميك اب نو ميك اب
2: اي هذاك هو
3: وهو احلى احلى اصلا احلى
2: اي احلى ما يظهرش ماكش اللي ديفو ما يظهروش برشا كيكا لا بعرق لا بغيره يبدا سيول سيول هابط في الوجه.
0: نعطي راي نلاحظ ما نعرفش نلاحظ اللي بالحق في كل يوم في تولي جور اي وليت نسيت تستعمل في الحكايه هذه اما في الفرحات وفي العروسات باقي مازالوا يستعملوا مكياج البرشا
2: اي مكياج برشا
0: ما نعرفش صحيحه ولا
3: خاطر العروسات حتى كي نثقلوا
2: سالش خاطر لبسه شرجي
3: حتى في العروسات
2: اي
3: في مكياج العروسات لازمنا نشرجي وكي تبدا لبسه شرجي سينو كي تبدا لبسه سامبل تعمل حاجه سامبل تخرج مزيانه معناها راك مربوط ديما مربوط بالكوستيوم نتاعك ديما مربوط بالكوستيوم كوستوا في المكياج دو جور كوستوا في حفله كوستوا في خدمه ديما عندك اللبسه هي اللي تحكم فيك نجم تعمل.
2: بالضبط هذا هو هذا اجابتنا على سؤال عربي مش على اسبوع
0: المقبل ما قلتش لا باهي لا خايب شرجي ولا مش شرجي خاطيني انا
2: ليه مش فاهم مش معناها شرجي تنفسر لك
1: بارفي خايف من شكون عربي؟ بارفي خايف قر يا عربي
2: خايف لا يزلق قدامك يقول حاجة خالطة.
0: لا لا لا جميعا أنا أكيك من خاف من الناس كل خاف نجير
2: خاصة كي يبدأ ما يفهمش في حاجة كيما العالم هذي عامل عالم المكياج ما يفهمش فيه فيسأل ويقف غاديك هذيك حد اللي عنده أسئلة أكيد ينجم يتواصل معنا وتجاوبنا مليكة نور الدين إن شاء الله الأسبوع المقبل. شكرا لك يعطيك الصحة بون ترافاي على خاطر أنت في سالون نتاعك. شكرا لك ونتلقاو إن شاء الله في أعداد مقبلة.
3: عايشك عايشك
0: اش خير من البوتي اللي خدموا بها سهاب الى اللقاء
2: ولا احلى. جوست نوضح لك كلمه شارجي وضح. كي تبدا مراه لابسه فوطه وبلوزه وانت تعرف كيفاش عدسوا كونتيل وماشطه في شعرها وكل ما ينجمش يكون وجهها مغسول ولا فيه مكياج بسيط فلازم وجهها يتشارج.
0: انا عطيت الملاحظه خاطر كيف قلت راهو كل مناسبه ومناسبتها معناتها ثمن نساء يحبوا في الفروحه ويواتيهم ساعات تبدا عندها برشا مكياج وتوتيها فما اللي ما توتيهاش كل واحد وش. انا نحكي هنا من وجهه نظر واحد قاعد يغزو
2: متفرج
0: ايوا ما نعرفش حاجه ما نفهمش فيها ما ندخلش فيها
2: ما نفتيش
0: ايوا شنو مزيانه ولا مش مزيانه نقول لك هاو ساعات شارجي توتيها ساعات مكياج خفيف يوتيها كل مراه كيفاش وكل لبسه كيفاش. عطيت الملاحظه ومررت مش خايف انا خاف من نسيت كل لا يقول لك هذا هم ياخذوا موقف دبر روسكم كيما تراو روحكم
2: هو ديما نقول المرأة مزيانة
0: كل واحدة تلقى راحتها قدام المرأة تبدأ مرتاحة. نعرف أنه من أهم الأمور النفسية عند المرأة هو توا ولد عند الرجل فمن بالك عند أنا تشوف روحها مزيانة كهو
2: هذا اللي حاجتنا به وذاك علاش عندنا الفقرة هذه كل يوم في على كيفك
0: باش نختموا بها اليوم هذاك علاش أنا اخترت غنيتين فلاش باك أما الوقت ما بشي كفينا كان الواحدة برك منهم دونك اعطينا كذا من الساهر نختم بكذا من الساهر اللي لا احساسي غريب اخر غنيه في على كيفك اليوم ونقول لكم بقيت متابعه طيبه للبرامج ذات شباب من بعد شويه الهوند مع هوند زون مع منى حمام وضيوفها للقاء.

0: كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
3: على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
0: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.
4: إذاعة شباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: هومزون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزون منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات هومزون مع منى حمام كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
7: أهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا بكل مستمعينا في موعد رياضي جديد كالعادة على إذاعة الشباب. توقيتنا الماضي 3 ودقيقة نتواصلوا مع بعضنا حتى للأربعة متاع العشية في هومزون كالعادة الحصة المختصة الحصة الإذاعية المختصة في كرة اليد من توا أكيد في توقيتنا جديد استنستوا به كل نهار أربعة من ماضي 3 للأربعة. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا في تونس الكبرى 88.6 نجموا تتفرجوا فينا زادة على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.ae. نسلموا على نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني. مرحبا نجم الدين أهلا وسهلا يكمل معكم السبعة اليوم نجم الدين في النص اللي اليوم الدوبل يخدم نجم الدين الله المستعان يعطيك الصحة نجم الدين. في الإخراج الرقمي سندة عيسي وإسلام الخضراوي يرافقوكم في الإخراج الرقمي ومنى حمام حاضرة معكم في هومزون كالعادة كل نهار أربعة. مرحبا بضيوفي. الجمعة اللي فاتت حكينا على المنتخب التونسي للأواسط وكان حاضر معنا الناخب الوطني المكلف بتجديد وتكوين النخبة سامي سعيدي. سعيدة باستقبالهم اليوم في إذاعة الشباب لأن إنه إذاعة الشباب والإذاعة التونسية بإذاعتها المركزية والجهوية عاشت على وقع البطولة الإفريقية للأمم في الكوت ديفوار مع مشاركة منتخب الأواسط وبعد جيت مشاركة منتخب الأصغر. تأهل للدور النهائي مركز ثاني، تأهل لبطولة العالم في ألمانيا. هذاك علاش حاضرين معنا اليوم وليدات المنتخب التونسي ومدرب المنتخب الوطني التونسي للأصغر. على يميني كمال العلويني. مرحبا كمال.
8: عايشك منى وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك ومرحبا بالتونس كل في كامل تراب الجمهورية وخارجها.
7: شوف احنا إذاعة الشباب والمرفق العمومي ديما نقولوا راهو مش مزيه وانه تكونوا انتم حاضرين هوني، هذايا الفضاء نتاعكم، هذايا واجب المرفق العمومي وواجب إذاعة الشباب باش يكونوا الشباب موجودين كنموذج ايجابي، خاطر اللي لاحظناه في المشاركه الافريقيه هذايا برشا حاجات ايجابيه اللي لازمنا نبنيو عليها مع الوليدات هذوما. خنسلم على انس الحلواني حارس المنتخب الوطني التونسي للاصغر. انس مرحبا.
9: السلامه دموني، مشكور على الاضافه
7: وعمك فوزي زيدا يسلم عليه. قال لي شكون جايك اليوم، قلت له انس وكمال ويوسف، قال لي سلمني عليهم برشا برشا. حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي ما شاء الله لولات بارك الله. طبعا شوية نرجع نحكيه معاكم شوية. على يساري يوسف بوستة، ظهر لي التصوير متاع اللاعب هذايا اللي شفتوه على موقع الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد، أحسن لاعب في النهائي في مباراة تونس مصر. شفتوا الدموع متاع الملاعب هذايا، أحكينا عليه. مرحبا يوسف.
10: السلام مدام منى.
7: فما برشا ناس يتنبؤوا لك بمستقبل كبير وبرشا فنيين قاعدين يحكيوا على الاسم هذايا، اسم يوسف بوستة باش يكون ان شاء الله في السنوات القادمه موجود
10: ان شاء الله. هذايا ما يخليني كان نزيد نخدم على روحي ان شاء الله ربي يكون معي.
7: جيتنا من بني خيار، فريق البعث الرياضي ببني خيار بطبيعه مدرسه تكوين بامتياز بيبينيير البعث الرياضي ببني خيار. ممكن التجارب تتنوع، نجم نلقاه وكوني في العاصمه في رق العاصمة إذا كان حبيت تعمل تجربة أخرى، وممكن زيدا واللي نحبه وانا وأنه الملعبية يخموا فيه يكون فما أن بلان دو كارير يمشي خاصة للبطولات الأوروبية ويمشي للاحتراف. وهو عنا نموذج كيف ما كمال العلويني اللي كان حاضر في البطولات الأوروبية كالعادة، حاضر معنا في التحليل الفني محللنا سي عبد الستار العرفي ويستورة شنحويلك.
11: الحمد لله مولاي، مرحبا مرحبا بالضيوف الكرام، وكما عودناهم في الحصة متاعنا ديما فما جديد في الهوند. أكيد الحصة الفارطة كما كنت تحكي كانت الفريق الأواسط، اليوم معناها مع فريق الأصغر باش نحاولوا ناخذوا برشا معطيات ناخذوا جديد، وإن شاء الله تكون حصة ممتعة.
7: إن شاء الله بطبيعة الإضافة تكون حاضرة، بطبيعة احنا ديما ننسق الحصص متاعنا من قبل، استضفنا الأواسط استضفنا الأصاغر، ضيفنا إن شاء الله الجمعة الجاية سيكون السيد إبراهيم العقربي المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة اليد في أول ظهور إعلامي إن شاء الله باش يكون لإذاعة شباب، ويعطيه الصحة وأنه باش يكون إن شاء الله ضيف مبجل أكيد باش نطرحوا أسئلتنا خاصة على عمل الإدارة الفنية وشنو اللي نستناو فيه من الإدارة الفنية. نبدأ بكمال العلويني، تجربة مع المنتخب الوطني التونسي مهمة أكيد في المسيرة متاعك، أنت اللي بديت كلاعب 120 مباراة دولية، كان أرقامي مش غالطة، زوز بطولات إفريقية 2012-2018، أربع بطولات عالم، ألعاب أولمبية 2012، 19 لقب مع الترجي منهم خمسة ألقاب إفريقية، لعبت في فريق إيستر، لعبت في فريق دينامو بوخارست، والوجهة اليوم كانت مع المنتخب التونسي للأصاغر. ونحيي زيدا معاك سيرياض البدوي بطبيعة بحكم بعد المسافة والتزامات مهنية ما هوش معانا، كيفاش قبلت وأنه تخدم خاصة مع الفئة العمرية هذية اللي هي ديما خدمة صعيبة، راهو باش تخدم مع الأصاغر ومع الأواسط مسؤولية كبيرة، لأنه في العمر هذية تنجم تصلح إذا كان فما أخطاء تصلحها، إذا كان فما حاجات تنميها عند الصغير هذية. كيفاش جات البداية، كيفاش بدأت تعامل مع المنتخب التونسي للأصاغر كمان؟
8: قبل كل شيء نحب نشكر الجامعة التونسية لكرة اليد، ونحب نشكر على رأسهم زيد سيرياض البدوي اللي الحقيقة متاع ربي هو اليوم مش موجود هنا، عنده انجاجمون اللي معناتها الخدمة كانت معها مريحة، وكنا معناتها يد واحدة وكلمة واحدة، دونك نوجه له تحية من المنبر متاعي هذا. الخدمة ما كانتش صعيبة برشا، على خاطر الحقيقة لقيت التجاوب من الوليدات، والحاجة اللي عاونتني أكثر أني عشت أنا في منتخب الأصغر قبل، معناتها عشت في الفئات العمرية هذية في كلاعب معناتها أصغر وأواسط، عشت في المنتخب أصغر وأواسط، معناتها لعبت بطولة أفريقيا في الأواسط في الناشئين ما لعبتش، ولعبت فيهم بطولات عالم زادة كيف معناتها نعرف النفسية متاع اللاعب اللي في الظروف هذيك ماهوش سهلة.
7: سامحني، شكون اللي قعد لك في الميموار متاعك كمال في الباساج هذية في الـ في الـ في الفئات السنية الصغيرة، شكون من المدربين اللي قعدوا في البال متاعك في تكوينك من الأول قبل ما يكون اسمك مع المنتخب التونسي وإلا مع فريق الترجي؟
8: برشا الحقيقة الكل أنا نشكرهم، فماش معناتها مدرب معناتها معاونيش، كل واحد معناتها ناخذ من عنده البلوس، ديما أنا معناتها نحكي على روحي أنا ديما جو شيرش باش ناخذ أكثر ما فما كل واحد مثلا ياخذ عنده ترافاي فيزيك تكنيك وتكتيك، كل واحد معناتها إليكسل في حاجة على غرار مثلا مثالش إن شاء الله ما ننسى حتى حد، سي نجيب الثير، سي غازي الواتي، سي معز بن شويخة، سي بشير سليماني، سي منير حسن، هذوما معناتها اللي تمرنت عندهم في الشباب معناتها في الزيتونة الرياضية اللي هي أنا ابن الزيتونة الرياضية،
7: هي المدرسة الكبيرة
8: هي الزيتونة. المدرسة كما عدد مدارس أخرين كما فما البعث الرياضي ابن خيار مازل تميم المكنين، معناتها إن شاء الله ما ننسى حتى حد، ما برشا راهو مش كان الزيتونة معناتها فما برشا عباد كانت تخدم قبل، وإن شاء الله نرجع نشوفوا بشوية بشوية هيك المدارس هذيك اللي تخرج الجوارات ونسوقوهم في أوروبا خاصة، فهمني، خاطر نشوفوا توا احنا نعرفوا الاولياء الكل ماذا بيهم يشوفوا صغارهم يتالقوا كل شيء. مالوريزمون انا يمكن نصيحه اللي نجم نعطيها معناتها بامور وديه، خليوا صغاركم يحترفوا في اوروبا، كان نحبوا نشوفوا معناتها صغارنا يلعبوا في لوتري او نيفو، على خاطر هك تشوف معناتها فما معناتها منتخبات اخرين فاتونا شويه يمكن بالحاجه هذيا اللي الناس كل قاعده تبع في صغارها ويسوقوا فك الوليدات هذوكم لاوروب.
7: ايه ان شاء الله بطبيعه اللاعب التونسي يقعد في التخمام نتاعو انه يعمل ان بلان دو كارير تكون خاصه في البطولات الاوروبيه. والامثله الناجحه عديده، لانه نحكيو عليك ولا نحكيو زيد على الدرمول ولا نحكيو على وسام حمام ولا هيكل مجنم ولا عصام التاج ولا انور عياد وائل جلوس، زيد من بين ابرز الامثله الناجحه كمثال لاعب يعمل ان بلان دو كارير. ما يزلناش نخمو في الفلوس كهو، لانه الفلوس مرحله تجي من بعد. خلنا نعرفوا شويه على الملاعبيه سي عبد الستار، وبعد اكيد عندك اسئلتك للمدرب وللاعبين. نبدا بيك انس الحلواني، كيفاش بدا الغرام بكره اليد؟ انت حارس مرمى، علاش الاختيار على حراسه المرمى؟ علاش مش إليه؟ علاش مش ظهير ايمن ولا ايسر؟ وين تلعب؟ قديش عمرك؟ قديش طولك؟ وكيفاش بدا وعلاش الغرام بكره اليد انس؟ تفضلي احسب روحك في داركم، داركم هذيره.
9: ولا عندي 11 سنه نلعب كره يد. بديت في الترجي الرياضي التونسي.
7: انت حبيت على كره اليد ولا البوك وامك هما اللي اختاروا لك الاختصاص هذايا، ولا انت مغروم بالهات؟
9: انا كنت صغير برشا وقتها، عمري 5 سنين هذوك هكا. كنت ماشي نترنى فوت. يا اخي سيمونير البناني.
7: ايه.
9: يا اخي يعرف بابا، قالوا دخلوا هون، دخلت جربت يا اخي عجبتني الهوند وكملت فيه.
7: شكون من حراس المرمى التوانسه اللي عندك هكا تحب تعمل كارير كيفو اسم كيفو؟ عندنا برشا حراس ممتازين، احنا ديما ما عندناش مشاكل على مستوى حراسه المرمى من زمان. شكون الحراس المرمى التوانسه اللي يعجبوك ولا مغروم باللي يلعبوا البر؟
9: مثلا البر نيكلاس لاندين، بيريز دي فارغاز، ريمي دوبوني.
7: اي وفي تونس نسمي لك انا نبدا لك ما خلطتش عليه انت حبيبي يا جوده، سي شاد للقايد، رياض الصانع، مكرم المساوي، وسيم هلال، صفر، حراس الترجي زيد ما ننساوش، اصيل النملي توا، متيع الامام، سليم الزهاني، مروان مجايز. تبارك الله الاسماء موجوده على مستوى حراسه المرمى. ان شاء الله نلقاوك انت زيد حارس مرمى كبير للمنتخب التونسي للاكابر. يوسف بوسته لاعب البعث الرياضي بابن خيار، في ابن خيار اكيد المدينه هذه تتنفس كره يد تقريبا، معناها كل ملاعبي كل طفل صغير اول ما بشي تغرم باش تغرم بالهوند في بني خيار. كيفاش بديت الانطلاقه نتاعك يوسف؟
10: والله انا من لو ما كنتش ترينا هوند. كنت نترينا بوكس. كنت ترينا بوكس في وسط صاله الهوند، انا ترينا بوكس. كاو مره كي قبل ما نبداو ترينا بوكس نطلع الجرادان نلقى جوارات ترينا معناتها هوند. كاو قلت لبابا خلينا ندخل نجرب معناها معاهم، فهمت؟ دخلت بدي نترينا بشوية بشوية بشوية بشوية لين حسيت روحي معناها تغرمت بها الكرة ذي، كملت فيها الحمد لله.
7: إن شاء الله تعمل فيها كارير كبيرة. شنو هو البوست نتاعك؟
10: دومي سنتر.
7: دومي سنتر. شكون من اللي دومي سنتر التوانسة اللي في الميموار نتاعك تحب تكون كيف؟
10: هما سي صبحي سعيد. سي كمال. في تونس الحقيقة كهو. برا زاد نتبع فما كنور.
7: مغروم بالمدرسه الدنماركيه الالمانيه الاسبانيه.
10: المانيه واسبانيه
7: والاسبانيه، وما ننساوش الدنمارك زاد قلعه من قلاع كره اليد في العالم. ان شاء الله نلقاكم غدوه انتوما زاد تكونوا الجيل اللي نعولوا عليه. هيا سي عبد الستار، ها هو سي كمال.
11: والله يسلمك، مرحبا كمال. اكيد
8: وبيك عايشك سعد
11: الله. اضافه باينه في الفريق الاصغر بوجود كمال ولا المدرب سي رياض البدوي، حاجه بركه اللي لاحظتها في خاطر المجموعه هذيا نتاع الاصغر. بدايتهم كانت مع سي الراجحي ومن بعد كمل مع سي بديس ومن بعد توا اخذهم سي رياض البدوي، فما تطور على مستوى المجموعه من بدايتها. نجيو نشوفوا توا، خلينا مع كمال. كمال اكيد انت توا المهمه نتاعك معناها في صلب المجموعه هذيا، اذا كان نشوفوا نقاو ثلاثه محطات معناها تروار رول موجودين حسب مريض معناها كفني مع المدرب واكيد كاخ بالنسبه للصغيرات هذوما واكيد كتكنيسيان باش تزيدهم الاضافه في وسط الميدان بحكم الخبره نتاعك. ما نعرفش هذا الشيء هذا معناها كان تزيد تفسرونا اكثر. خلينا نكونوا واقعيين كمال باش الصغيرات هذوما بحكم خبرتك انت اسكو فما تجاوب على مستوى النصائح نتاعك.
8: قبل كل شيء انا كنت نمرن في المغرب وانت تعرف شيء هذايا معناتها مده زوز مواسم الاخرانيين مرنت في المغرب. تفرجت في بطوله العالم اللي كانت في نسختها الاولى في المغرب
11: يو دي سيت
8: دونك شفت المجموعه كل فما لاعبين اللي لعبوا معناتها مع المجموعه هذيك مازالوا موجودين معنا اليوم.
11: صحيح.
8: دونك شفت لو نيفو اللي لعبوا به الاولاد دونك سيتي اون بريمير اكسبيريونس بالنسبه للوليدات الكل اللي كانوا موجودين غاديكا. الحقيقه نتاع ربي دونك ديما اون بريمير كومبيتيسيون ماهيش سهله. وفي الوقت هذاك كان عندي كونتاكت كبير انا وسيراد البدوي وكنا زاد كيف كيف معناتها خذينا الدبلوم اي اتش اف بي مع بعضنا في حمامات وحكينا مع بعضنا على الظروف على التكوين اللي هي معناتها مشكلة تونس الكل اليوم نحكيو التكوين تكوين تكوين. اما زاد راهو الكلام ساهل الناس كل تنجم تحكي كي تعيش انت الحاجه هذيك معناتها في ستاجات بوكوتيديان ماهيش سهله. فما برشا حاجات احنا نحكيو على فوندامونتول ابجديات نتاع كره اليد اللي هي قبل يمكن اليوم معناتها موضوع كبير ياسر سي عبد الستار على خاطر احنا قبل كنا مغرومين كنا نلعبوا في الحومه كنا نلعبوا في الشارع. يمكن تو مازلت شويه في بني خيار في مكنين هكا وتو المشكله في ليزاكاديمي به الوليد كيمشي اكاديمي اليوم من بعد شنو من بعد وين يمشي اسكو اليوم السؤال يطرح نفسه اسكو معناتها ليزاكاديمي اسكو الناس هذوما اللي قاعدين يخدموا في الاكاديمي ان شاء الله ربي معاهم وربي يوفقهم ونتمنوا لهم الخير اسكو اليوم السؤال يطرح نفسه اسكو الاكاديمي هي باش تخرج لنا وليدات معناتها ليكيب ناسيونال اسكو معناتها انا بدينا راهو نطرح في سؤالات راه معناتها مانيش خاطر هذايا راهو الغرام راهو يجي من الفرجه فك الحومه دونك تنحى السونس نتاع الحومه نتاع قبل وكل شيء.
7: خاطر الرياضه تبدلت كمال ما عادش الرياضه راهو نلعب في الحومه ونكون مغروم. الرياضه راهو ماكله الرياضه راهو تقويه عضلات الرياضه راهو منشات باهيه تبدلت الامور وعندنا اقرب نموذج اللي احنا ديما نحكيو عليه اللي هو النموذج المصري. ما عادش الرياضه اللي لعبتها انت ولا اللي قبلك في الحومه في الغرام لا تبدلت المعطيات هذه الكل. رياضة علم زادة وليس
8: صحيح.
7: أي.
8: نرجع لكلام سعب ستار احنا بدينا كسرت الباساسيون انا و اخويا وائل جلوز معناتها جيت بحذا الولاد في ابن خيار كان في المود افريل قبل ما يمشيوا الولاد العاب البحر الابيض المتوسط في سلوفاكيا. دونك كنت حاضر معهم ومن بعد روحت كملوا الولاد العاب البحر الابيض المتوسط تلمينا فان ماي ان بروميي ستاج ومن بعد توكلنا على ربي لو بروميي جوان ما ارتحنا حتى نهار جوست نعطيهم السبت العشيه ولا حد ونرجعوا نهار اثنين الصباح اللي جوست بالمناسبه نهني الوليدات الاولاد معناتها اللي كانوا بالحق رجال ومنضبطين في الوقت وكل شيء. عملنا معناتها بين تونس ومهديه ديبلاسمون 8750 كيلومتر حاسبهم انا فهمت معناتها العباد اللي ما تعرفش ما سالش قولوها. دونك فما برشا تضحيات شفت بالحق ولادي يحبوا يوصلوا. اهم تتويج بالنسبه لي انا ولا سيرياض هو نشوفوهم يلعبوا في الاكابر. هذا هو التتويج قبل كيما تعرف سعب ستار وهنا اليوم الناس معانا مثلا في وخيان يقولوا اللاعب الشاب عمره 25 ولا 26 سنه. مانيش نحكي على 1940 ولا نحكي لك معناتها البارح بركه في الايام على غرار هيكل مجنم على وسام حمام عصام تاج كنا معناتها كادي نلعبوا سينيور 17 سنه نعرفوا الوليد ساي إلي ابت باش يلعب سينيور ولا راهو اللي معناتها الابجديات تاع كره اليد راهو كي توصل سينيور راهو ما عادش نتعلموا يجيك لونترنور حاضر ولا ماكش حاضر ماكش حاضر ما تنجمش تلعبوا. دونك راهو الفورماسيون تصير راهي في ليكول وماكسيموم مينيم بي معناتها ساي من بعد راهو مينيم ا نجموا طلعوه يلعب كادي الوليد. دونك اليوم انا كي نسمع معناتها اللاعب الشاب سي فري شاب معناتها حتى 40 سنه معناتها واحد عمر شاب اما نحكيو على سبورتيف دو او نيفو راهو العمر سي جوست ان شيفر الماتشويت هما اللي يردوا كل ماتوريتي النضج نتاع ماتوريتي اون باليستيك احنا نحكيوا على هون. دونك احنا اليوم شفنا معناتها في الاداره الفنيه معناتها مشكور سي امين عمار على الخدمه اللي قدمها مده معناتها للبروجي اللي عملوا حتى اون بلاس جاي في معناتها في بلاست سي ابراهيم العقربي غني على التعريف معناتها اللي كان هو زاد الناخب الوطني كان انا ذاك معناتها في كوما موتو كان هو الناخب الوطني دونك نوجه له تحيه والحقيقه كان متجاوب معنا برشا دونك حتى ان بروجي اون بلاس اللي باش يصيروا فيه اكثر مباريات سنه وهذا يرجع كان بالاضافه لولادنا واحنا نحبوا نشوفوا زاد اولادنا كيف وحتى زاد القائمه الموسعه نتاعنا بالطبيعه راه مازال البلاصه موجوده للناس الكل راهو احنا لعبنا بطوله افريقيا نقول لهم بالمناسبه دايره البلاصه ماهيش ملكك راهو ديما لازمك بلاصتك تربحها انت لازمك انت تورينا معناتها اللي انت عندك لونفي وديما راك معناتها بريزون في لي ماتش وان بوان معناتها البونوس اللي باش يصير بالطبيعه كي نشوفوا الاولاد يلعبوا سينيور هذاك كيما قبل معناتها نشوفوا الناخب الوطني كي يشوف واحد عمره 17 سنه ولا 18 يلعب سينيور بالطبيعه سي معناتها سا بو اتر كو بينيفيك بالنسبه لينا احنا.
7: باش نرجع نحكي مع الملاعبية يوسف دخلنا البطولة العالم البطولة الإفريقية الأمال أكيد ديما الناس اللي تتبع في الهوند بين احنا أكثر المنتخبات المتوجة الرياضة الشعبية الثانية في تونس ديما نستناو التتويجات من المنتخب التونسي مهما كانت الفئة العمرية في الأواسط في الأصاغر في الأكابر ما نرضاوش بغير التتويج وإلا أن نكونوا حاضرين على الأقل نكونوا موجودين في الدور النهائي. دخلتوا للبطولة الإفريقية عملتوا انتصارات ربحتوا بفارق عريض ديما قدامكم وأنه تكونوا حاضرين في النهائي المنتظر ديما ضد المنتخب المصري ولا الكلام لي كوتش متاعكم كل ماتش وماتشوه وبشوية بشوية حتى نلقاو رواحنا في الدور النهائي؟
10: لا دخلنا احنا كونسنتري عليها كوب افريقيا دي ما خممناش فيه الفينال جملة خذينا ماتش بار ماتش
7: اي
10: ومشينا بلي كونسيني بتاع ليزونترينور بتاعنا ولقينا رواحنا في الاخر في الفينال
7: اي
10: ما طمحنا باش نربحوا الطرحه ذاك ونهزوا كوب دافريك خاطر كيما تعرف عندنا كان كوب دافريك بركه احنا في الكادي
7: اي
10: حبينا نهزوها تلعب بالماتش على ديتاي صغار ان شاء الله نزيدوا نخدموا على رواحنا و نكونوا احنا متوجين في الجونيور ان شاء الله.
7: ان شاء الله نرجع للمباراة الدورة النهائي خلينا نذكر السكور 28-25 ثلاثة اهداف فارق تقريبا فينال الكادي كان كيف ما النهائي زاد متاع الاواسط شنو الجزئيات انس اللي خلات المنتخب المصري يتوج باللقب الافريقي شنو اللي خلات المنتخب المصري يربح علينا مرينا بفترات هكا ضعف طويلة دي ديتاي هما اللي حكموا في المباراة علاش المنتخب المصري توج ألوركو احنا استنينا الحقيقة من المجموعة هذه رغم انه ممكن ما كانتش زادة التحضيرات الكبيرة كمالة وبعد نرجع معناها ما فماش عدد كبير متاع مقابلات تحضيرا للبطولة الإفريقية هذه شنو اللي ديتاي اللي صنعت الفارق نس
9: ولا لي ديتاي صاروا الفرقه فما اوقات نحن ضيعنا فيهم تركيز وكل شيء هما استغلوهم هذوكم وهربوا علينا بالسكور نحن حاولنا نجري الماتش ولا غلب
7: في العقليه نتاع الملاعب التونسي كمال نركزوا نقعد مركز حتى اخر دقيقه راهو هذا حتى في الاكابر راهو احنا برشا مقابلات تبعناهم بطوله عالم راهو في 30 ثانيه وال40 ثانيه الاخرانيه ديما يحكموا فينا هذايا معناها باقي من نقاط ضعفنا احنا في كره اليد ولا هذايا داخل في العقليه نتاع اللاعب التونسي
8: قبل كل شيء اهم حاجه ساعه احنا زرعناها معناتها في مخاخ الجوارات الكل هي الساعه العقليه نتاع ما فماش معناتها ماشي باش نهز كوب دافريك ما فماش واحد فيهم معناتها من الاولاد اللي مشينا معناتها ما فماش عنده في مخه اللي ماشينا رانا باش نهزو معناتها الناس الكل اللي هما يعرفوا شنو هي معناتها في احنا عندنا كويزينا تيرن اما يعرفوا شنو هي الديسكور اللي صار بيناتنا معناتها ما فما حتى حد ما نشكش في لحظه انه اي واحد ما مشينا رانا باش نهزو مشينا رانا معناتها باش نتوجوا ما يهمناش لا في مصر لا في اي واحد نحترم الناس الكل اما رانا ماشيين بعقليه الناس الكل ماشيه باش تهز معناتها باش نوضح للراي العام راهو ما فماش واحد بخل بقطره عرق بقى معناتها بين الانفي باش تربح ومن بعد راهو اللي باش يفرق معناتها كل البريسيون حطيناهم احنا في برشا مباريات وفي لي زونطريمون نحطوا فيهم سو بريسيون بقى من بعد راهو الماتش سي دي ديتاي لي ديتاي نتاع ديتاي دونك هذوما قعدنا حكينا فيهم وحكينا عليهم قبل الماتش وليله ماتش مصر معناتها قعدنا يمكن في الحصص نتاع الفيديو في السيونس دو فيزيوناج قعدنا يمكن ساعه ونص ساعتين ومن غدوه صباح دونك ما فهميش كل صغيره وكبيره حضرناها من بعد التطبيق هو اهم حاجه نجمو يمكن نحكيو للصباح مي التطبيق 40 على 20 هي الحقيقه الصحيحه نجمو نقعد نحكي طاروا الحقيقه الاولاد راهم معناتها تبقوا الامور بحذافيره كل شيء اعطاو ما عندهم
7: شنو هو اللي خلق الفارق كمال افضل منا المنتخب المصري بطبيعه المنتخب المصري زاد في الشباب راهو برشا مقابلات شنو اللي عمل الديفيرونس
8: اللي مومون فور مثلا جاتنا ثلاثه مرات الكره نتاع فارق شنو نرجع فارق هدف ضيع لي زامون كابل احنا نقولوا الكره اللي لازم تتحط بدمها في الوقت هذاك ما تتحطش وتعاود ترجع دقيقه ونص ديفونس معناتها بور سو راترابي تعاود تمشي تجيك الكره اخرى نتاع ان بوين هذا هو معناتها الهون معناتها الحقيقه للوقت الحقائق علاش احنا ديما نحطوا عليهم بريسيون ويمكن انا صعيب معاهم شويه الاولاد في لونطريمون والسيريات كيف كيف معناتها راهو ما فماش فرق بين كره نتاع لوب ولا ركولات ولا الكل راهو بونتو معناتها افيكاسيتي معناتها شكون اللي يدخل كره بدمها في الوقت هذاك لازمها تتمرك الكره مش غدوه كيما نقولوا جوار لازمك حاضر لجور جي ما حشيش بيك الجمعه الجايه اليوم معناتها دونك احنا الحقيقه نتاع ربي هيئناهم هما كانوا رجال وكانوا في المستوى انا بالنسبه لي انا راهو الوصول النهائي راهو لازم تشوف الفتره اللي قبلها معناتها نتاع الاعداد البدني الحقيقه راهو الاولاد كانوا كل يوم يقوموا الخمسه ونص تاع الصباح كانوا امبليكي الناس الكل يمكن الحصص نتاع الصباح 3 3 اور دونطريمون صباح ساعتين ونص العشيه كل يوم شاك جور معناتها الحقيقه راهو الريتم اللي مشينا به ماهوش ساهل دونك هما الحقيقه ما قصروش وكانوا رجال ونشكرهم معناتها على الخدمه اللي معناتها مشاو معنا فيها الحقيقه نتاع ربي
7: تقريبا سي عبد الستار على المنتخب الوطني التونسي للاصغر وحسب ما شفت وقريت على المواقع التواصل فما رضا على المنتخب هذايا يقول لك احنا قراب من المنتخب المصري علاش ديما نقارنوا راهو المقارنه عاديه وتجوز خاصه وانه المنتخب المصري راهو ولا من بين ثمانيه افضل منتخبات في العالم فما رضا رغم انه فم الهزيمه بثلاثه اهداف فارق لكن الراي العام انتوما كفنيين وريتنا فنيين اللي كتبوا واللي نزلوا قالوا احنا قراب من المستوى باش انه نكونوا ابطال افريقيا.
11: شوف منى خلينا نبداو من اخر المباراه اللي هي معناها كي نشوف الحاجه الايجابيه اللي شفتها كونه الوليدات هذوما فما ليدونتيتي نتاع كتونسي
7: نشوف الشخصيه نتاع المنتخب
11: معناها وصلوا يبكيوا عندنا مده ما شفناش الشيء هذا خلينا نبداو من
7: هو مش حتى في البكاء احنا شفنا يوسف بوسته رغم انه احسن لاعب الماتوريتي حتى على مستوى التصريحات احنا الاذاعه التونسيه خدمنا المقابلات الكل وانا كنت حاضره في الاستوديوات مع زميلي اللي نوجه له تحيه فوزي بن سالم يعطيه الصحه خاطر كان تقريبا ال 25 يوم في الكوت ديفوار بين الاواسط والاصاغر نقلنا المقابلات وسمعنا التصريحات نتاع الملاعبيه سواء منتخب الاواسط والا الاصاغر فما نضج يعرفوا يتكلموا فما الروح الوطنيه فما الشخصيه اللي نحسوها بحكم خبرتي الصغيره معناها مش الطويله ذي نفهم اللاعب كي يصرح نفهم اللاعب كي يخمم هذايا شفتوا الديكليك معناها فما
11: اي صحيح هذه حاجه ايجابيه زاد تحسب لهم على خاطر كي احنا نشوف اغلب التصريحات اشو تاعت اللاعب والمدرب ما ينجمش يوصل يصرح بطريقه اللي احنا نقبلوها دونك نشوفوا حاجتين فما الحاجه الايجابيه كونه فما ايدونتيتي تاع تونس تمس دونك هنا فينال يحس كونه قريب الفينال وما هزوش حاجه ثانيه التصريحات كما كنت تحكي الحاجه اللي توا شفناها معناها بالنسبه للصغيرات هذوما فما على المستوى التكتيكي فما تقدم وفما تحسن حاجه برك حبيت نحكي فيها مع كمال توا على مستوى الشوط الثاني وصلنا احنا عملنا 15 معهم في الشوط الثاني الشوط الاول انتهى 13 10 على ما يبدو بعد الشوط الثاني. هنا الحاجه بتتر اللي تعمل الفارق كونه بالنسبه للمنتخب نتاع المنتخب المصري فيتكم برشا استاجيات ودورات عملوا دو تروا قبل ما يجيوا للكان هذه. الحاجه اللي كيما حكي عليها هو التربصات اللي كانت موجوده في تونس كانت المباريات معناها مع
7: المنتخب. حتى نرجعوا لك احنا منين كملت وتو يجيو بكمال العلويني وايضا الملعبيه. نسمعوا احنا موجز اخبار ماضي 3:30 على اذاعه الشباب وبعد نواصلوا في هوند زون نتواصلوا حتى للاربعه.
3: هوند زون هوند زون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزا منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات مع منى حمام كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
5: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق صالون التشغيل في السياحة بتوزر بمبادرة من منظمة الرواد الدوليين وبالشراكة مع عدة أطراف في القطاعين العام والخاص وبتمويل من وكالة التعاون الإيطالية، وهو يوم مفتوح للتشبيك بين طالبي شغل في المهن السياحية من مختلف المستويات التعليمية والتكوينية مع مؤسسات عاملة في المجال السياحي. بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، انطلاق فعالية ندوة دولية تحت عنوان جمالية الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات، لتتواصل على مدى يومين وبمشاركة ثلة من الجامعيين والمفكرين من تونس والجزائر وإيطاليا والبرتغال وروسيا. لقاء علمي بالكريديف حول النساء والرياضة، تحديات النفاذ ومسارات الاحتراف وقصص النجاح، يسلط الضوء على تحديات المرأة في المجال الرياضي بحضور ممثلين عن عدد من الهياكل الوزارية وباحثين ورياضيين وأعلاميين. تحت عنوان المدينة والمسرح، تلتئم الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح بداية من 3 وإلى غاية 17 من أكتوبر المقبل بمدينة توزر ببادرة من مركز الفنون الدرامية والرقحية بالجهة. في العالم، استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين اليوم جراء غارة جوية استهدفت حافلة مواصلات عامة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. هبوط طائرة تابعة

0: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
3: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
2: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
4: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
2: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
5: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

هومزون هومزون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزون منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات هومزون مع منى حمام هومزون كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات.

0: هومزون هومزون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزون منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات هومزون مع منى حمام هومزون كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من هوم زون. بدينا معكم هذه ثلاثة، نتواصلوا حتى للأربعة متاع العشية، كل ما يهم كرة اليد وبطبيعة نواصلوا مع منتخباتنا الوطنية وأكيد منتخبات الشباب، واحنا إذاعة الشباب مجال يكون ليهم للملاعبية هذوما إن شاء الله غدوة تلقاو الأسماء هذية في المنتخب التونسي للأكابر. نذكر بطبيعة ضيوفنا على يميني المدرب الوطني المساعد كمال العلويني، مدرب المنتخب التونسي للأصاغر أنس الحلواني حارس المنتخب وفريق الترجي، على يساري موجود يوسف بوستة لاعب البعث الرياضي بابن خيار، ويحضر معايا كيف ما كل جمعة في هوم زون في انتظاره أن يكون حاضر زيدا كمحل للتلفزة الوطنية سي عبد الستار العرفاوي. مرحبا بكم الناس الكل، تسمعونا على الفريكونس نتاعنا على فام، تنجموا زادة تتابعونا وتتفرجوا فينا على اللايف ستريمينج. باش نرجعوا منين نكمل سي عبد الستار كمال، اكيد عندك ما تجاوب على كلام سي عبد الستار
2: اللي هو
1: قبل الموجز. اي
3: كنا حكينا كمال كما تعرف الوليدات هذوما ليدونتيتي اللي توجدت معناها بتاع تونس، اكيد التصريحات كانت معناها جد مهمه، حتى هو اشو بعد نجيو نشوفوا احنا كمال يلزم يكونوا التكوين نتاعهم كي نشوفوا احنا، خاصه تعرف الهاندبول مودرن تو ما عادش نحكيوا على الشوط الاول، الشوط الثاني هو المهم اكيد، تو كي نجيو نشوفوا احنا في الدوزيام ايتون الفينال نلقاو 15 اسكو البصمه ولا طريقه التعامل نتاع الوليدات هذوما ضروري يكونوا على مستوى التطبيقي ولا على مستوى العملي. نجيو نشوفوا الدوزيام ايتون كمان يلزم نسبقوا الاحداث، احنا نخليهم باش يعرفوا شو يعملوا في الدوزيام ايتون كسوسوا في اللونتام تاع الدوزيام ايتون ولا في العشرة دقائق هذيك في الكوتشينغ والعشرة دقائق الثانيين هذيك نتاع كيفاش تربح الماتش نتاعك. يلزم نسبقوا الاحداث، هل ترى هذا موجود في البرنامج نتاعكم سواء معناها بالمباريات ولا على مستوى معناها الديسكوسيون بيناتكم؟
2: موجود هو الحقيقه نتاع ربي الشيء هذا معناتها عشناه او كوتيديان، احنا كنا كل مثلا نعطيك مساج لمحه على البروغرام اللي كنا ماشيين به، كنا نخدموا معناتها اثنين ثلاثه اربعه، دونك خميس العشيه كان ديما عندنا مباراه يا بينات بعضنا يا ضد المنتخب الاوسط. زاد كيف كيف مشكور سي سامي السعيدي اللي كان حاضر معنا زاد راهو في المعسكر في المهديه، زاد كيف كان حاضر، وهما راهو محظوظين زاد اللي اول مره انا عشت في المنتخب قبل، معناتها كان المدرب هو اللي يعمل كل شيء. اليوم معناتها كان السي رياض البدوي موجود، كان سي سامي السعيدي موجود، كان كنت انا موجود معاهم، كان سي ابراهيم العقربي زاد كيف كان المعد البدني كيف زاد نوجه له تحيه تو هو في قصد ربي في سي خلف النور السعودي، ومن بعد جاء معنا سي الحبيب، دونك الناس الكل يعني كان فما تاثير كبير معناتها، وكيف سي فارس غمام اللي معناتها شد معناتها مدرب حراس، دونك مروان تيرا كيف نوجه له تحيه زاد كيف اخصائي العلاج، معناتها الحقيقه نتاع ربي كان تاثير كبير برشا منا، وهما كانوا معناتها مسجمين وكانوا اليكوت اهم حاجه اللي هما معناتها يمنوا بالبروجي اللي كنا نحكيو فيه، وكنا نعيشوه مثلا نقولهم ال 20 مينوت هذوما باش نلعبوا سوا ديزون ما نعرفش 4 2 5 1 0 6 اوم، دونك عايشناهم الحاجه هذيك كيفاش نتصرفوا في الوقت هذا في اول ماتش لون تايم باش نلعبوا معناتها اون فا جوي الكور الكل معناتها المونتي دو بال والسونتر رابيد، كيف معناتها نقولوا لهم الوقت هذايا يا فما معناتها سور كور نطلعوها بدمها سينو معناتها اون جو لاتاك بلاسي في عقلنا، دونك كنا سورتو الاكثريه نحكي انا مع لي جوار او كوتيديان انديفيديوالمون فهمت، وكانت الخدمه جينيرال كيف من عند معناتها هو الشيف سيريات، دونك كان فما انسجام بيناتنا سيريات وهما كانوا اليكوت، دونك هذا هو.
3: دونك هذا ما يكفيش كونه يلزم يكون فما برنامج نتاع مباريات على مستوى الدورات من معناها مستوى
2: جايين وهذا
3: موجود باش نجمو
2: سبقت الاحداث.
1: احنا ترشحنا لبطوله العالم في المانيا من توا تبدا بطوله العالم من وقت التاهل نتاعنا بعد نهائي البطوله الافريقيه للامم. ما نستناوش قبل شهر كمال والا شهر ونص ايا باش نحضروا لبطوله العالم. كمان زاد الصغار هذوما شفنا فيهم نوات ايجابيه لازمنا نستحفظوا عليهم ومن توا يبدا الاعداد للبطوله العالميه اللي باش تكون في المانيا.
2: والله قلت لي كلمة معناتها رجع بيا الوقت كي شوية. الحقيقة احنا تونس معناتها الحقيقة نتاع ربي راهو تونس راهي اسم كبير ياسر في العالم. ومعناتها الناس كلهم سي انسبيري من 2005 كان نحكيو ميساج التاريخ راهو ميساج ذكر فانا ذكر تنفع المؤمنين. الناس الكل ما استغليناش احنا 2005، احنا عشنا 2005 الناس الكل عشنا الحلمة هذيك اللي وصلنا 40 عالم. وبعد 2005 شنو اللي صار؟ بعد 2005 ما استغليناش احنا 2005 ما قداش طولت 2005 2006 وصلنا نهائي كاس عالم معناتها الاولاد خرجنا اللي احترف ومن بعد ما عملناش كل 10 سنين ورا بعضهم تونس في العالميه وصلنا 40 ايه صارت لا من بعد معناتها خرجنا جات الجينيراسيون 90 معناتها على غرار البوغانمي عبد الحق بن صالح اونفان الجينيراسيون كلها مصباح الصانعي ما نحب ننسى حتى حد الجينيراسيون هذيك كلها اللي معناتها وصلنا 30 عالم. دونك احنا نحبوا هنا بروجي معناتها تونس ترجع للعالميه وتونس بلاصتها في العالميه وبقدره ربي ان شاء الله تونس باش ترجع للعالميه. اما راهي الخدمه تبدا اليوم ماهوش غدوه. دونك ميساج ما نقعدوش عايشين على تلال خاطر احنا ما دام وصلنا للبلاصه هذيك رانا نجموا نرجعوا لها. دونك راهو مصر ولا غيره هما راهو الناس الكل غزلوا للتوانسه خاطر سيرتان مومون راه وصلنا يمكن 24 ولا 25 بروفيسيونيل نلعبوا في الاوروب وتيتولير معناتها لونترونور كي يجي يختار.
1: زاد ما ننساوش راهو 2005 حلت الابواب لبرشا ملاعبين للاحتراف
2: اكيد
1: من مغادي بداوا وسام حمام وعصام تاج وانور عياد وهيكل مقنم وتوالت الاسماء معناها لكن تغيرت راهو المعطيات. منتخبات زاد قاعده تخدم كمان منتخبات افريقيه قاعده تقدم كره اليد العالميه قاعده تتبدل من جمعه لجمعه من نهار لنهار ناس خدمت على رواحها. احنا صار هذاك الجينيراسيون تمشي وتضيع تمشي وتضيع تمشي وتضيع شكون يتحمل المسؤوليه نتاع الخيبات. زاد راهو الجمهور الرياضي يقول لك احنا زاد تونس احسن منتخب معناها متوج على المستوى الافريقي. احنا كيف ما قلت كنا ثالثين معناها في العالم في الاصغر في البطوله العالم اللي نظمناها في الحمامات وقتها لكن علاش ما بنيناش على النتائج الايجابيه هذيك وصلنا وقدمنا؟
2: لا بعدها وصلنا وجات برشا حاجات ايجابيه معناتها يفودير لا فيريتي ويعرف عبد الستار والجمهور زاد التونسي يعرف اللي وصلنا راهو كيف كيف وصلنا ان كار دو فينال جوز اولمبيك في 2012 وصلنا ربع النهائي وخسرنا ضد عنت لا جروند كرواسي هدف واحد في 2013 كيف كيف زاد كان معنا زاد سي كريم الهلالي وقتها ربحنا المانيا اول مره في تاريخ تونس زاد كيف كيف معناتها ما ميساج ما نكونوش قاسين اكثر من اللازم. 2014 كيف كيف زاد راهو كنا في بطوله افريقيا حتى كان ما توجناش بالبطوله الافريقيه ربحنا في مصر فاز دو بول وربحناها في نصف النهائي بالمانيير بسبع بونتو فهمتني. ملكي تزاير هزت وقتها وين تزاير هاي هزت بطولة افريقيا واحدة تزاير اليوم معناتها في مانيش باش نقارن روحي بحتى حد. انا كي نحكي مع الاولاد اليوم يهمنا في رواحنا احنا اليوم كيفاش نجموا نقدموا الغدوة. دونك انا يهمني في اليوم فما اليوم جيل نجموا نبنيو عليه ما نجم معناتها ما نبنيوش كان في الربح. تنجم تهز بطولة افريقيا اليوم وغدا ما عادش تسمع بحتى حد. انا نحكي لك على اليوم لو ترافاي راهو يبدا اليوم معناتها الخدمه لازمها تبدا اليوم. دونك الوليدات هذوما وينجموا زاد بيان سور كيلكو زيليمون يكونوا ينجموا يكونوا معنا في الاستاج الجايين ان شاء الله. دونك راني نقول لهم المنبر نتاعي راهم الخدمه ماهيش في ليكيب ناسيونال راهي مع الجمعيات نتاعكم راهي مع الجمعيات نتاعكم. دونك ان شاء الله يحطوا في مخاخهم باش ما فماش راهو ما فماش عمر معين راهو معناتها سي اون فو اون بو ينجموا يلعبوا سينيور. حط في مخك اللي انت راهو العمر سي جوست ان شيف راك تنجم تلعب سينيور اليوم وراونا الشيء هذايا.
1: بطبيعه مسؤوليه النوادي مسؤوليه المنتخبات مسؤوليه اللاعب زاده كيف كيف اللي يلزمه يكون منظم يتبع نظام غذائي يعرف شنو ياكل تدريبات ويحافظ على روحه. وانت ما دمت نحكي ونشجعوا في الوليدات هذوما نستغرب انا مثلا اللي صار مع يوسف بوسته اللي ما تمش قبوله في معهد الرياضة كيف وكيف ما لوجاين رمان لعبة المنتخب الوطني التونسي وفما لاعبة أخرى عنا أي نخبة احنا نتكلمه. إذا كان اللاعب ما يلقاش التوافق بين الرياضة والدراسة متاعه يلزمنا نعاونوه اللاعب هذايا باش نطلبوا منه نتائج. لاعب منتخب وطني اليوم عملت اعتراض ظهر لي مطلب إعادة النظر وكلمت أنا تواصلت مع رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد اللي قال معناها باش ندافع على الملف هذايا. كلمة للناس اللي يسمعوا فيك لاعب نخبة لاعب يلزمه يكون مرتاح في مخه بين قرايته بين ممارسة الرياضة وخاصة أنه لاعب منتخب وطني ما يتمش قبوله في معهد الرياضة معناها
3: صحيح منيت نعم. وخاصة الوليدات هذوما احنا كنا حكينا في الحصة الفارطة باش يكون معناها اللي حاطة بهم على مستوى البروجي سبورتيف نتاعهم نعم. أكيد على مستوى الدراسي وأكيد
1: معناها الأولاد هذوما في حاجة المنظومة أكيد. ترافقهم زادة وتحمي أكيد. مستقبلهم أكيد. الدراسي أكيد. والرياضي. كليمة يوسف باعتبارك معني بالموضوع بدرجة أولى.
4: والله راهو حتى وأنا صغير بابا ديما يقول لي قبل الكرة راهو فما القراية
1: معناها
4: ولازمك توفق ما بيناتها خاطر القرايه باللي باش يكون لازمها تكون حاضره مع
1: اي مستقبلك هذاك. واحنا الكلنا كاولياء نزيد من حب صغيري زيد يقرا ويمارس الرياضه اون باراليل
4: بالطبيعه.
1: عملت اعتراض كلامك للناس إذا كان فما شكون من المسؤولين في سلطة الإشراف يسمعوا فينا في إذاعة شباب شنو تقول لهم يوسف؟ إن شاء الله بطبيعة يتحل الإشكال هذي. أكيد معناها الجامعة التونسية لكرة اليد تدعم في الثالوث هذي باعتبارهم لاعبة في المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية فما لاعبة في المنتخب التونسي للصغريات ولاعب في المنتخب التونسي للأصغر كمال.
2: والله هو الدوسي متاع يوسف بوستة الحقيقة متاع ربي هو يعرف معناتها في الصيف كان في معسكر
1: أي.
2: والدوسي معناتها بأمور ودية هو معناتها مد لي دوسي في يدي أنا وأنا بيدي وصلته دونك نقول لهم يسيرش خذوا بعين الاعتبار وراهو معناتها إنسان يحب يدخل يلعب في معناتها يحب يوفق بين القراية متاعه ومعناتها باش يمشي لأعلى المراتب ونشوفوه كان إن شاء الله ربي سهل له مشى معناتها الجمعيه كبيره ولا يحترف لبرا دونك لازمو في السيكسيون هذه
1: هذوما رياضيين نخبه راهو ما نلوموش بعد نقولوا علاش اللاعب هذايا حرق علاش اللاعب هذايا غير الجنسيه نتاعو بطبيعه ما نوافقوش احنا على القرارات هذايا. زيد يا سيدي لاعب نخبه ننتظروا اكيد توضيح شنو معايير عطينا معايير احنا واضحه وقرارات تخص الرياضيين هذوما وحالات نتاع الرياضيين هذوما اللي هما رياضيين نخبه نذكر
2: احنا نسالش من المنبر تاعنا ديما نسبقوا الخير الوليد هذا اليوم كيما اي عندنا اولادنا وعندنا الوليدات الاخرين اللي يستحقوا زاد كيف هذا اليوم لاعب نخبه
1: اي
2: دونك هذا اليوم معناتها اقل حاجه نجموا نعملوها معاه دونك ان شاء الله معناتها يعاودوا ينظروا في الموضوع هذايا وان شاء الله نشوفوه في اقرب وقت معناتها في معناتها ينظر بعين الاعتبار للشيء هذايا معناتها اللي وقع هذايا ما لازموش يقع
1: لاعبي
2: المنتخب
1: المنتخبات الوطنيه اللي يلزمها تحمي زاده مستقبلها الدراسي والرياضي وما نخليهمش زاده قدام خيارات الصعيبه يا اما القرايه يا اما الرياضه. خلينا نرجع انا لانس الحلواني اللي يلعب في فريق الترجي تبارك الله فما خدمه كبيره على مستوى الشبان فما تتويجات عمناول ولت عمناول جاوا بحذايا برشا مرات لانه فما تتويجات تجربتك مع الترجي صعيب المريول نتاع الترجي انك تلبس مريول الترجي معناها ديما مطالب بالنتيجه ولا التخمام يكون اكثر في التكوين انس؟
5: لا تجربه بايعه على الاخر نحمل مريول الترجي شعار زين لازم تحارب عليه
1: وهو كان لاعب في الترجي كمال العلويني.
2: أنا نشوف في يوسف بوستة يضحك مغادي
1: يوسف يلعب في بني خيار معناها فريق نتاع تكوين شنو طموحاتك يوسف؟ معناها ممكن تكون فما تجربة أخرى إذا كان يجيك عرض من واحد من الفرق الكبرى وما ينقصش من بني خيار اللي هو زاد فريق كبير لكن نقولوا احنا ممكن في فرق التتويجات وإلا الحلم نتاعك يكون فما تجربة احتراف البر.
4: والله انا نخدم على روحي
1: ايه
4: اللي في الخير ربي يسهل.
1: ربي يسهل. المهم الخدمة موجودة.
2: المهم لا
1: الخدمة. وإذا كان يجينا عارض باهي.
2: إن شاء الله إن شاء الله. لا لا أنا هو مش كان هو على غير توا يصبوا ستة فما يوب فما أيوه. ناس فما ناس كل حقيقة فما ما نحبش ننسى حتى حد الكل عندهم الإمكانيات باش يمشيو لبعيد بقى الخدمة والخدمة والخدمة يا با دو سكري دونك إن شاء الله يفهموا الميساج اللي قلت لهم جوست بعد الفينال فهمتني دونك بالعكس الحقيقة متاع ربي دموعهم غالين علينا
1: أيه.
2: وحسينا بهم واحنا بيدنا زاد ربي يعلم بينا في اللحظه ذيك فهمت يمكن ما نوريهمش دونك الخدمه راهو قلت لهم راهو تبدا مع جمعياتكم وان شاء الله بقدره ربي نشوفوا الجروب هذايا في بطوله العالم في المانيا نشوفوا معناتها الوليدات هما بيدهم كيفاش كانوا ومعناتها فانا مستواي
1: مستوى التطور اللي باش يعرفوه في تقريبا العام هذايا
2: واحنا باش نبداو نتبعوا فيهم ان شاء الله من نهار لحد هذايا اللي تبدا البطوله
1: دونك الراحه عليا ردوا به
2: نهار لحد هذايا تبدا البطوله
1: فما ملاعب الحقيقه عجبني شفته يوسف واجه حكيت لك قبيله عليه مواليد 2010 ظهر لي ظهير ايمن يساري نتوقعوا له يوسف واجا يكون عنده بلاستو باهية في المنتخب الوطني التونسي
2: بالنسبة ليوسف واجا هو معناتها سيان جون تري تالونتيو
1: 16 سنة
2: 16 سنة
1: تبارك الله
2: ما شاء الله عليه معناتها لعب وسابق عمره بقى معناتها حكيت معاه والحقيقة كبير في مخه ويعرف روحه وين يحب يوصل دونك ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله يخدم على روحه يوسف واجه الحقيقه نتاع ربي انا كنت او كوتيديان معناتها نحكي معاه وراه وكل شيء وكان معناتها تري ديسيبليني واليكوت سورتو يسمع معناتها ننتبه له ان شاء الله باش يعمل كارير كبيره برشا ان شاء الله ربي معاه ونشوفوه
1: ولد مكارم المهدية بتبيع الفريق الكبير من خلالكم انتم تحية للمنتخب الكل دون استثناء الملاعبية الكل يعطيكم الصحة على الشخصية على إحساسكم بالعلم التونسي على دموعكم اللي شفناها إن شاء الله تخدموا على رواحكم باش تكونوا زاد انتوما غدوة أبطال إفريقيا وتكونوا زاد انتوما في البوديوم وتحملوا أمال الرياضة هذية اللي في التاريخ من أكثر الرياضات تتويجا على المستوى الإفريقي والعربي والرياضة اللي دخلتنا للعالمية كمال
2: نسيت بكري سامحني منى حتى كيف زاد المرافق معنا نتاع المنتخب التونسي سي نجيب حامد فهمتني نوجه له تحيه نسيت الحقيقه نتاع ربي اللي هو زاد كيف كان عايش معنا في كل صغيره وكبيره وكان مضحي مع الاولاد زاد كيف كان كيما اخوهم الكبير فوالا دونك نوجه له تحيه وهو كان زاد يحب برشا انس الحقيقه في النحايل معه شويه فهمتني دونك نوجه له تحيه من المنبر هذايا
1: كلمه اخيره للناس اللي تسمع فيك في اذاعه الشباب شنو تقول لهم انس عائلتك جمعيتك شنو تحب تقول
5: تسلم عليهم الكل مشكور انت على الاستضافه
1: لا مرحبا هذه الدار داركم تجي وقت اللي تحب راه فما حتى مشكله
5: ان شاء الله نرجع لكم مره جايه بالكوب دافريك محطوطه
1: ان شاء الله ترجعوا لنا بالكوب دافريك شفت انا قلت لك الماتوريتي باهي
2: هو راهو بالنسبه للبطوله الافريقيه عندنا بطوله افريقيه احنا مبروك علينا ومبروك على التوانسه كل البطوله الافريقيه نتاع كره الطايره
1: اي الكره الطايره مبروك
2: ما تكون كان نباركوا لهم من المنبر بتاعنا هنا وان شاء الله معناتها زاد كيف كره اليد ننسجوا على المنوال هذايا كره السله والرياضات الكل وان شاء الله تونس بخير
1: البطوله الافريقيه الجايه نبعثوا لكم فوزي كالعاده فوزي خليوها غادي مسالش يجيو انتوما بالكوب دافريك يوسف بوستة كلمه للناس اللي تسمع فيك على اذاعه شباب لعائلتك ماذا بيا تشكروا الام
4: نحب نشكر
1: الام هي بدرجه اولى البو الامهات والبو اللي يهزوا ويجيبوا اللي قاعدين يضحيوا باش انتوما نلقاوكم في المنتخبات الوطنيه
4: نحب نشكر بابا وامي نقول لهم نحبكم برشا
1: يعطيهم الصحه
4: واصحابي اللي وقفوا معايا وبلاي
1: ايوب
4: هذا ديميسون اللي معايا كنا اكثر من الاخوات في استاجات وان شاء الله ربي يبقي ستر
1: ان شاء الله ربي يبقي ستر وتحيه للجمعيه نتاعك البعث الرياضي بابن خيار كمال كلمه اخيره للناس اللي تسمع فيك في اذاعه الشباب
2: يعطيك الصحة على الاستضافة هذه.
1: مرحبا.
2: إن شاء الله بقدرة ربي المرة الجاية كي نجيو بحذاك تكون ما إن شاء الله ريزولتا باهية وفي المستوى اللي استنيوا فيه الناس الكل الجمهور التونسي اللي هي إن شاء الله كان حين ربي بطولة العالم في ألمانيا. نوجه تحية للناس الكل العزاز على قلبي لعائلتي الأمي الغالية حبيبة ربي فضلها وربي طول في عمرها
1: ربي حمسي عبد اللطيف.
2: تحية لابني جاد نقول له اخدم على روحك.
1: قديش عمره جاد توا؟ قديش عمره؟
2: عمره 13 سنة
1: تبارك الله. وبنت... مغروم بالهوند يلعب ما يلعبش
2: يلعب فوت يلعب فوت كان يلعب هوند توا يلعب فوت مع المرسى. نوجه تحية هو بنتي جوري والعائلة العلويني الكل ونترحم على سي عبد اللطيف العلويني الله يرحمه
1: ربي يرحمه.
2: ونقول له خاطر هو قال لي قبل قال لي ان شاء الله كيما عملت كارير كجوار باش تعمل كارير كبيره كونترونور دونك ان شاء الله يرحم ربي يرحمه
1: ربي يرحمه. احنا ديما نتفكروا خاطر عنده ثنيه هذيا من باب الاذاعه منين نخرجوا ديما يعرض لي قداش يحبني وقداش نحبه سي عبد اللطيف ربي يرحمه. اسطوره نتلقاه احنا الجمعه الجايه كالعاده
3: إن شاء الله.
1: نذكر إن شاء الله سي إبراهيم العقربي يكون ضيفنا المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد. تحيات الفريق الكل اللي أمن معاكم اليوم حصة هوند زون. نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني. نسلم زيدا على سندا عيسي. نسلم على إسلام الخضراوي. تحياتي لضيوفي إن شاء الله ما نستناوش البطولة الإفريقية ولا بطولة العالم إن شاء الله تباعا تكونوا ضيوفنا هوني في إذاعة الشباب. كمال العلويني شكرا ليك. الناس الحلويني شكرا ليك. يوسف بوستة شكرا ليك. سي عبد الستار شكرا ليك. منى حمام تقول لكم نتلقاو كالعادة على إذاعة الشباب نتواصلوا بس لما نسكن
0: هوم زون. هوم زون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هوم زون. منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات مع منى حمام. كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
6: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي؟ زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت. أمي
7: شبي بنت
6: عندي ما نقول
7: هي يحكي هالناس ما فيك.
6: أمي غلطت غلطة كبيرة برش جربت وحلتهم. لازمك تعاون
8: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
9: لألي المخدرات نعم للحياه.

0: ألفا الوسلتي.
1: ألفا وسلتي رجعت لكم شو غيب برشا راه. أنا موجودة معكم من جديد في صوت الطلب على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. تحية طلابية للجميع، الكل طلب تونس في مختلف الأجزاء الجامعية. شو عنا في صوت الطلب اليوم؟ أكيد صوت الطلب بامتياز شوي آخر. الاتحاد العام لطلبة تونس، الاتحاد العام لطلبة تونس باش يكونوا موجودين معنا بعد شوية. أيضا الخدمات الجامعية مع السيد ميلاد العبدلي، اليوم اطلالتنا على الوسط باش نمشيو لديوان الخدمات الجامعيه بالوسط مع مدير الخدمات الجامعيه سي ميلاد العبدلي، باش نمشيو ايضا لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي من خلال النشاط الكشفي واهميه النشاط الكشفي وتعميق الحس التضامني خاصه لدى الناشئه بعد شويه مع القائد سي محمد علي الجملي. ايضا باش تكون لنا وقفه مع قطب الطالب المبادر بامتياز من خلال سي عماد معتوق في فقرة مبادرين، واليوم معنا زوز طالبات باش يكونوا موجودين معنا من برج السدرية ومن الإنسات. هذا الكل في صوت الطلب على موجات إذاعة الشباب. تحياتي نجم الدين بسلمي رافقني في الجانب التقني كالعادة. نبداو بصوت مارسيل خليفة، حتى ولو دقيقة دقيقتين، مهم نبداو بمارسيل خليفة ما غيروش العادة.

0: ألفة الوسلاتي.
1: والفا وسليتي جد لكم تحية نس كل وين ما كنتوا. هلا وسهلا بكم اللي تابعوا فينا على هذه الموجات. نذكركم هذا الصوت الطلبة يتواصل معكم حتى الخمسة متاع العشية. قبل ما نبدأ الحقيقة في استضافاتنا وقبل ما نبدأ في فقراتنا نحب نقول برافو برافو برافو برافو لأنه الحدث العلمي والجامعي الأسبوع هذايا على مستوى عربي هو الاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الاتحاد اللي يحتفل بالخمسينية متاعه، يحتفل باليوبيل الذهبي برئاسة كفاءة تونسية مبدعة ومتميزة والرجل المناسب في المكان المناسب. نتحدث على الأستاذ الدكتور عبد المجيد بن عمارة سعد المجيد اللي منذ توليه رئاسة اتحاد مجلس البحث العلمي العربية في حركية كبرى في إنجازات أكبر. الأهم هو تثمين نتائج البحث العلمي، نتائج البحوث العلمية العربية وتحفيز أيضا كفاءاتنا البحثية على العمل والتجديد أكثر فأكثر من خلال جملة من التظاهرات اللي انطلق فيها الاتحاد واللي من شأنها أنها تساهم في تعزيز شبكة الشراكات والعلاقات الدولية لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية. الحدث الأبرز كما قلت هو اليوبيل الذهبي للاتحاد، احتفالية ضمنت تثمين لكفاءات علمية وبحثية عربية، وأهمها كان تكريم فخامة رئيس جمهورية العراق الشقيق الرئيس نزار محمد سعيد أميدي. الاحتفالية هذه أيضا ضمنت وثمنت وتثمن مسيرة نصف قرن من العمل المشترك بين مختلف مؤسسات البحث العلمي في الدول العربية. الاتحاد أيضا اللي شارك يوم 29 من هذا الشهر من خلال الدكتور عبد المجيد بن عمارة رئيس اتحاد مجلس البحث العلمي العربية، شارك في فعاليات الإطلاق العالمي للنسخة التاسعة من مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026 اللي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية مقرها جنيف. مشاركة تأتي في إطار حرص اتحاد مجلس البحث العلمي العربية على مشاركة ومواكبة الحقيقة التطورات العلمية البحثية والتكنولوجية وأهمية أكيد البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. تحية كبرى الحقيقة، تحية كبرى للأستاذ والدكتور عبد المجيد بن عمارة. نورتنا سي عبد المجيد، كفاءة تونسية تترأس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ومن خلالك أنت كل الكفاءات التونسية الموجودة بالاتحاد وأخص بالذكر الأستاذ مبروك بن زايد سي مبروك اللي الحقيقة زيدا قاعد يخدم في خدمة كبيرة برشا برشا برشا برشا من شأنها إنها تخلي الاتحاد خاصة على مستوى إشعاع العربي، لأنه مهم جدا أنه تكون فما المعلومة وأنه يتم تسويق المعلومة في الأعلام خاصة. وأنا سعيدة جدا أنه نتحدث على مؤسسة علمية بحثية عربية بهذا الحجم. كانت هذه تحيتنا لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وأكيد لقاءاتنا تتواصل في صوت الطلبة على هذه الموجات.

0: الفوسليتي.
1: والفوسليتي تواصل معكم في صوت الطلبة بالموجات الإيجابية وبالأحلام الإيجابية واللي نتمنوها إنها تتحقق، خاصة وانا مش نحكي توتسويت على حلم الطفل، لكن أنا اللي فرحني أكثر إنه ضيفي أحلامه قاعدة تتحقق شوية بشوية. القائد الكشفي، كنت استضيفي كقائد كشفي لفوج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سي محمد علي الجملي، واليوم وليت مساعد مدرب كيكا قرب لي الميكرو.
2: قائد تدريب، أكرمني ربي كوني نجحت في دورة مساعدي قائد تدريب دولة عربية، دورة عربية.
1: الله الله، ألف مبروك.
2: وليت مساعد قائد تدريب.
1: ألف ألف ألف مبروك. هذه تخليك معناها عندك أكثر إشعاع نورمال مو عربيا، معناها إنه فما تبادل خبرات. وشنية إضافتها بلوتو للفوج لوزارة التعليم العالي؟
2: والله الضيف للفوج وزارة التعليم العالي والضيف للكشافة التونسية ككل، يعني دفعة فيها 60 مدرب ما شاء الله، كفاءات معناها على مستويات متقدمة ياسر، وخذينا معناها برشا مهارات وبرشا خبرات تعلمناها، ومنها هي باش نعديوها للصغار. انا وليت مدرب متاع متدربين، يعني ناخذ دورات تدريبيه ونقدم ونقدم جلسات تدريبيه للقاده اللي بداوا في مسارهم التدريبي.
1: انا فخوره بيك برشا برشا برشا، ونفرح برشا وين ما تكون بحذايا في الاستوديو. والمره هذه نستقبلك في استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب وما ادراك معنا.
2: ما شاء الله استوديو جديد ما شاء الله. ربي ربي ربي يرحمهم ان شاء الله،
1: ربي
2: وربي يبارك لك. انت ألفة راك زميل، انت راك زميلتي، وانت راك صديقه الجميع، صديقه 40,000 موظف وعاون في وزاره التعليم العالي. ألفة اللي نعرف فوق القلب الكبير، وانا جيتك بمبادرة اللي هي حلم الطفل، ونعرفك اللي انت معناها من الايادي والقلوب الكبيرة اللي تعاون باش نوصلوا لأعماق تونس، يعني تونس العميق.
1: ان شاء الله يا رب.
2: عايشك ربي يبارك.
1: الاحلام تتواصل، والمرة هذه من خلال حلم الطفل. هي تخلينا ناخذوا عليها صورة اذاعية اكثر، حلم الطفل. وانتم عودتونا الحقيقة بالمبادرات التضامنية واللي يقودوها زادة ناش او يقودوها شباب، واللي من شأنها تعميق الحس التضامني عندهم.
2: ساعة حلم الطفل هي مبادرة إنسانية تربوية، معناها نجمعوا كتب مدرسية ودوات مدرسية ونهزوها المستحقيها من ولايات تونس الكبرى، وخصيصا منطقة القاصرين اللي قعدنا نرجعوا لها للسنة الرابعة على التوالي. انطلقت إيمانا منا كونه المدرسة ماهيش مكان للدراسة فقط، بل هي مكان لبناء إنسان، وكيف تبني إنسان أختي ألفة نهار آخر يبني لك الوطن.
1: أكيد جدا.
2: يعني من هنا بدأت فكرة حلم الطفل.
1: حلم الطفل المرة هذه وين باش تكون؟ شنو المحتوى متاعها؟ شنو المضمون متاعها؟ شكون باش يستفيد منها؟
2: يعني المستفيدين منهم هما صغار من العائلات محدودي الدخل في تونس الكبرى وفي ولايات القاصرين. قعدنا نتواصلوا معاهم، يعني
1: كالعادة تم التنسيق مع الولايات، خاصة
2: بطبيعة الحال مع شركاء، زادة مناش وحدنا، معنا شريكة فعلة اللي هي تو 4 سنوات معنا، جمعية مجموعة مجتمع مدني جبر الخواطر 2، على راسهم السيد ألفة بن سعيد، مرأة معناها امرأة ونصف،
1: تحية ليها،
2: مرأة تعاون في الفوج الكشفي، زادة أبناء موظفين وزارة التعليم العالي، ومعنا في نفس الوقت في كل المبادرات هذية باش نوصلوا المستحقات اللي يجيهم من عند الناس أهل الخير اللي دوناتور، نوصلوهم للمدارس هذوما. وانتي تعرف أختي ألفة علاش نركزوا على العودة المدرسية، خاطر العلم هو أقصر طريق باش يحل بيبان المستقبل أمام صغارنا، باش نهار آخر يكونوا مواطنين فاعلين ويعاونوا تونس هذه اللي نحبوها الناس كل.
1: أكيد مهم جدا، وإحنا يهمنا أن نعمقوا الحس التضامني عند الناشئة كما قلت عند الشباب. دونك اللي باش يستفادوا منها قلنا ولاية القاصرين، ولاية تونس الكبرى
2: مستفادين، أي بريسك وما بيدهم
1: اللي حشتنا بيه هو أدوات مدرسية،
2: أدوات مدرسية بريسك صغار هما بيدهم، خاطر رافقوا فيهم صغار. الساعة نحكي على فوج التعليم العالي للسنة الرابعة على التوالي،
1: يعني فما
2: تواصل، ومعناها وفما اهتمام يكبر عام بعد عام. يعني الرافقه الصغير وان شاء الله الرافقه للي ياخذ سيزيام وبعد معناها فما فيزي مدارس معينه اللي قاعدين نتبعوا فيها
1: معناها عندكم ادراك اكثر فاكثر بمدى احتياجاتهم شنو يستحقوا والعدد نتاعهم زاد مهم ان نعرف تقريبا قديش من مستفيد تقريبا
2: والله تقريبا يعني تقريبا في تونس الكبرى 624 محافظه فرقناها في تونس الكبرى في جميع المناطق بريسك دخلنا المناطق ما غير ذكر يعني مناطق 624 محافظة في تونس الكبرى 35 محافظة في حيدرة كي نقول محافظة راهي مستلزمات كاملة
1: معناها مش كرتبة فارغة ليه كرتبة
2: بكل لوازمها بكل لوازمها بالكومبا
1: هذا يدخل في باب الاحترام
2: في باب يعني هما راهم نحن يعني نحن قاعدين نهزولهم في محافظة بحب كسسوا نحن ولا انت ألفة ربي بارك لك جبتني لهنا نعرف اني نحن نعاونوا في الوطن والعاون وهما حاجه منا ونوصلوا
1: ودعوه زيد اللي يسمعوا فينا باش يتعاملوا معاكم يعاونوكم
2: راهو برنامج تونس غدوه راهو برنامج تطوير البلاد راهو صغير هذاك معناها كيف تمشي له عام بعد عام وتتلهى به يحس اللي فما ما يبعدش على القرايه يعني والكرتابة تهزها له كاملة بكل حب صدقني صاروا معناها لقطات حتى الأخت يلفى بن سعيد اللي هي معانا آخر مرة واحد معناها قالها بابا ذوكم رام يحبونا معناها نحن مانيش هز صدقة ولا هز هذا واجبي أنا ككشاف وكمجتمع مدني باش نوصل لتونس العميقة ونفرح الصغيرة
1: وتكونت عائلة أخرى هما يعني يعرفوكم أنتم تعرفوكم
2: ما أنت تفرجت فينا نهبطوا فيديوهات كيفاش كي نخلتوا غادي معناها الفوج الكشفي نمشي وبار نعملوا تنشيط صغار تعرف اللي معناها مانيش وحدنا فما فوج كامل متجند الصغار يبداو يستناو فينا يعني فما شكون ما يعرفوش كشافة وشنو معناتها كشافة وبعد ولاو يعرفوا دور الكشفي في المجتمع الصغار بيدهم وانا نفرح كصغير يبدا يستنى فينا باش نخلطولو مش كان باش ياخذ الادوات باش يحفظ انشوده صغيره وصايحه فكحسي الفريد وبعدها اي صدقني حاجه مزيانه ياسر
1: اول تحيه كشفيه تعلمها لهم شنو
2: هي تحيه الكشفيه اللي هي صراحه تضحيه الخلاص اي الكبير يحمي الصغير والصغير يحترم الكبير نكمل لك اختي يلفا هزينا 75 في عين سيدي محمود 75 محفظه عين سالم 52 محفظه ذوما مدارس المزيرعه هزينا 10 البيدات هزينا 10 لهناشير 35 محفظه جغالطيه 36 محفظه ومازالت عندنا مدرسه كامله اختي ناقص وي مدرسه كامله ناقصه معناها ما نقولوش عجزنا ما مادامنا مازلنا ما
1: سكرناش احنا هنا باش نعملوا دعوه للناس تعاون
2: اكزاكتومون صغار بداوا يقراوا وتعرفوا
1: وين المدرسه
2: في حاسي الفريد خنقة الجازية فيها 260 تلميذ
1: حاسي الفريد يعني خنقة الجازية اللي يسمع فينا واللي يحب يعاون بالمحافظ هكا ولا
2: بالمحافظ مستلزمات
1: دراسة
2: مستلزمات دراسية كتب مدرسية المهم مش مقطع
1: السنة الأولى للسنة السادسة
2: ولا من السنة الأولى للسادسة مش مقطع ولا مكتوب ولا حاجة محترمة اللي توصل للصغير ولا يدخل المكتبة فلوس ما ناخذوش بالطبيعة نداء العادة ذاك يدخل المكتبة يشري كتاب كراسة ستيلو أي حاجة تفرح
1: سمعتوا منتهى الشفافية ما كنش باش تعطيه فلوس امشي انت بيدك للمكتبة اشري اللي قدرت عليه كرتابة ادوات مدرسية من السنة اولى للسنة السادسة اختار اللي تحب المهم ايجا وعاون ومد يدك وباللحمة هذية راه نجمو نتواصل نجمو نبنيو تونس غدوة ونأكدوا ديما على ان تونس بلاد المحبة والسلام
2: وي. حبيت نحكي اللي احسن حاجة اختي في الحركة الكشفية هنك انك ما تتعلمش القيم مذومة اللي كنا نحكيو فيها مذومة كل بالكلام برك بل بالممارسة كما قاعدين ترى ونخلطوا لعماق تونس لتونس العميقة
1: هذا في عمق العمل الإنساني
2: معناها كتعلم الصغير ما تتعلمش القيم بالكلام تتعلم كيف تشوف شكون محتاج ما تقولوش شنو النجم نعمل لك اسأل روحك شنو النجم
1: انت
2: نعمل
1: شنو النجم تعاون
2: وهنا ننتقلوا من التسائل للفعل يعني العمل الإنساني تعرف اللي هو قيمة إنسانية كبرى أختي يلفا ويتمثل في البذل والعطاء بجميع أشكاله
1: أكيد.
2: وتعرف اللي هو نشاط حضاري حي وراهو مستمد من يعني مستمد من القيم هذه من المستوحات من روح الحركة الكشفية ورسالة الحركة الكشفية
1: تحية لك قائد من جديد نخلي لك كلمة الختام شنو تحب الدعوة اللي توجهها اللي يسمعوا فيك مع شكرنا لكل الناس اللي ساهمت واللي آمنت بكم
2: دعوة نوجهها للناس الخير معناها كل مواطن يحب يعاون صغير ويحب يراه نهار اخر استاذ مهندس معلم قاري، راهو فما صغار مازالوا في خنقة الجازية، 250 صغير ما عندهمش محافظ، ما عندهمش كتب، ما عندوش كراسة ولا ستيلو باش يقرا، راهم عندهم رغبة عجيبة.
1: كيفاش يتواصلوا معاكم؟ كبير أهم ياسر. حاجة وين يجيوكم؟
2: 98 608 845، نمرو قائد الفوج
1: 98 608 845،
2: رقمي أنا شخصي، وإلا
1: نقعد نذكر بيه،
2: وإلا يجيوني 28 نهسوسة وزارة التعليم العالي، نادي الفوج متاعنا على عائل المكان، يجيب اللي يكتب معناها كرتابة ستيل وكذا، راهو يعاون الصغير. وحلم الطفل هذيا راهي نابعة من مبادئ الحركة الكشفية اللي هي الواجب نحو الله، الواجب نحو الذات، والواجب نحو الآخرين.
1: برافو برافو برافو، كل مرة وين تجيني استوديو إلا ونحس بفخر كبير بيك، ربي فضلك. شكرا ليك القائد والمساعد المدرب محمد علي الجملي، فوج الكشافة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نمشي مباشرة الموجز الرابع والنصف وراجعيننا.

0: ألفة الوسلجي. عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. صدور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 1 لسنة 2026 والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المؤرخ ب 13 من سبتمبر 2022 والخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. انطلاق صالون التشغيل في السياحة بتوزر بمبادرة من منظمة الرواد الدوليين وبالشراكة مع عدة أطراف في القطاعين العام والخاص وبتمويل من وكالة التعاون الإيطالية، وهو يوم مفتوح للتشبيك بين طالب الشغل في المهن السياحية من مختلف المستويات التعليمية والتكوينية مع مؤسسات عاملة في المجال السياحي. بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، انطلاق فعاليات ندوة دولية تحت عنوان جمالية الترجمة وأخلاقيتها في سياق الحوار بين الثقافات لتتواصل على مدى يومين. وفي العالم، استشهاد صحفي بقصف من مسيرة إسرائيلية على مواصل قرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مطار تبوك السعودية يقول أن جميع ركاب رحلة فلاي دبي غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر رحلة بديلة إلى تل أبيب. ونقلت صحيفة معريف عن مصدر أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تعليق رحلات شركة فلاي دبي لإسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حادث اليوم. المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدة الخيام جنوب لبنان، والقوات الإسرائيلية تنفذ تفجيرا في بلدة حولا جنوب لبنان. وأخيرا، روسيا تحذر حلف شمال الأطلسي الناتو من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل منطقة كاليغراد الروسية الواقعة على بحر البلطيق.

الشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيه حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: صوت الطلبة
1: مع ألفة الوسلاتي.
2: ألفة وسليتي تواصل معكم في هذا اللقاء وشمشي صوت الطلبة. ديما نحكي على بداية السنة الجامعية على مشاغل الطلبة. نمشي مباشرة للاتحاد العام لطلبة تونس مع الطالبة ميسة الحميدي. ميسة أهلا وسهلا.
3: عسلامة.
2: مرحبا بك يا ميسة. أوكي. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس. عسلامة.
3: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك انت زيدة على وجودك معنا، نورتنا في صوت الطلبة. ديما مع بداية السنة الجامعية نعرف مشاغل الطلبة، أهم مشكل خاصة للسكن واللي يحبوا الإسعاف بالسكن، دونك أكيد المنظمة في متابعة لمختلف مشاكل الطلبة.
3: طبعا الحقيقة احنا السنة الجامعية هذه كانت سنة جامعية معناها شائكة ومتعثرة، نظرا لأن الوضع بصفة عامة في البلاد معناها وضع اقتصادي متأزم، وعنا معناها عدة مشاكل في علاقة بالعودة الجامعية، كان في علاقة بالنقل اللي

0: هو اليوم نلقاو عندنا مشكله كبيره في ضغط في الساقس في بوزيد اللي هو نقص توفير كان الفيران ولا وسائل التنقل بين الاحياء الجامعيه والكليات. كيف زاد نلقاو عندنا مشكله معناها في علاقه بالاستيذاذ اللي موجود داخل الاحياء الجامعيه، عدد الطلبه الملتحقين بالاحياء الجامعيه اكثر من قدره الاحياء الجامعيه على التحمل الاستيعاب. بالتالي نلقاو رواحنا في ظل معناها غرف مكتظه من 3 إلى 4 اسره، والحجم نتاعها معناها ضيق ما يحملش معناها العدد المرتفع هذا.
1: تقريبا انا نتصور معناها نسبه اللي طالبين الاسعاف برشا ولا شويه ميسه من خلال متابعتكم الملفات؟
0: هو مبدئيا الحقيقه نسبه اسعاف السكن والسنه الجامعيه هذه مرتفعه معناها.
1: مرتفع. احنا نتمناو طبعا على مستوى الدواوين 3، انت تحكي على مستوى 3 دواوين
0: طبعا تحكي. على مستوى
1: دونك عندنا مشكل نقل، عندنا مشكل اسعاف بالسكن لبعض الحالات، ان شاء الله يتم النظر فيها. اكيد سيده انتم في متابعه للاكله الجامعيه، فما مطعم الحقيقه بداية السنة الجامعية بمثابة العرس شفنا اجتهاد على مستوى الأكلة، فما مطعم أخرى للأسف معناها ماذا بينا وكانت تتحسن، لكن من خلال متابعتكم انتوما لمختلف الخدمات الجامعية ميسة.
0: هو الحقيقة راهو باش نجم نقيم وضع الأكلة الجامعية يختلف من منطقة إلى أخرى، وفي نفس المنطقة من حي جامعي إلى حي جامعي آخر.
1: ليه هذا طبيعي جدا؟ أنا قلت فما اللي الإمكانيات الحقيقة وعلى مستوى تقديم جيد جدا، وفما اللي متوسط وماذا بينا وكان يتحسن.
0: بالضبط معناها فما أحياء جامعية موجودة وفيها الأكلة الجامعية بطريقة محترمة معناها، لكن فما زادة أحياء جامعية أخرى اللي ننتظروا أنه هي تلتحق بركب الأحياء الجامعية اللي توفر أكلة جامعية محترمة للطلبة
1: إن شاء الله. شنو ما نعرفش، أنا قلت خاطر بما أنه هو هذا لقاء أول ولقاء خاطف، أهم مشكل بالنسبة لك أنت، صوت اللي تحب توصله لزملائك؟
0: الحقيقة مبدئيا هما 3 مشاكل مربوطين ببعضهم. اسعاف السكن اللي سمعنا نسبة عالية من الطلبة اللي ينتفعوا باسعاف السكن، وعندنا في علاقة بالنقل معناها مشكل كبير خاطر فما عدة مناطق فيها الكليات بعيدة عن الأحياء الجامعية. النقطة الثالثة هي اللي متعلقة بالأحياء الجامعية اللي معناها تحمل 3 و4 وتوصل حتى 5 أسرة، في المقابل معناها حتى صال قاعة للمراجعة خاطر هما ما ينجموش يراجعوا.
1: 5 يسكنوا في نفس الشامبغ؟
0: 5 موجودين في نفس 5 و4 و3 معناها السنة الجامعية هذيا نستقروا الغرف ثنائية. بالطبيعة مش في كل الأحياء الجامعية.
1: لا نعرف مش الكل، أما اللي فيهم 5 برشا. أنت ما ذكرتش وين، أما أنا نجم نعرف معناها.
0: ريت حتى كي ترى الغرفة نتاع 4 أسرة تقول انت يعني الأقصى نتاعها هي 2 أسرة، لدرجة انه ما عادش يخلطوا باش يحطوا بيرواتهم وما فماش
1: حتى من بعد. احنا ما نفكروش توا، اي احنا ما نفكروش توا في بداية السنة الجامعية، من بعد مع الامتحانات ومع المراجعة هذا وضع لا يستقيم. على كل انا باش نبقى في متابعة لهذا الملف، كيما باش نبقى في متابعة الملف النقل الجامعي، وان شاء الله تو نحكيو عليه في مناسبة قادمة. شكرا لك ميسة الحميدي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس. نمشي مباشرة صوت الطلبة ومبادرة، اما باش نبداها بصوت الطلبة الحقيقة. يلا

0: الفوسليتي. والفوسليتي مواصلة معكم الرحلة، وديما نحكيه على صوت الطلبة. نحب زيد الموجات الإيجابية، ونحب الطالب اللي عاش تجربة عليش لي سوقة للطالب اللي جاي بعد. وقبل ما ننسى، تحية لسيميليد العبدي اللي مدير الخدمات الجامعية الوسط. تصلنا بيك برشا مرات سيميليد وما تحصلناش عليك، حبيت فقط نقولها على الهواء. معنا إيمنا بن إبراهيم. إيمنا طالبة من لينسات. أهلا وسهلا يا إيمنا.
1: عسيمة مدام ألفة،
0: أهلا وسهلا بيك، فرحانة بوجودك معايا.
1: يعيشك وانا زيدة والله.
0: شفتك ما تعديتش الجمعة اللي فاتت، خطر قلبك وقعد تستنى ألفة وسليتي حتى تجي. مع تحياتي لسي عبد القادر حمدوني اللي عوضني في الأسبوعين اللي تعدوا. أكيد دونك إيمنا، نحكيوا على الطلبة والتشغيلية من خلال تجربتك انتي. ترى هي تخليني نشوف تجربتك.
1: ساعة ميرسي بور سيت انيشاتيف. فرحانة برشا اللي جو في بارتاجي ليكسبيريونس نتاعي مع دوطخ ايتوديون، ان شاء الله معناتها جو لي انسبير هما زاده باش يدخلوا في العالم تاع لونتربرونيا سوسيال. دونك انا ايمنا بن ابراهيم، جو سوي ايتوديون ان 4ايام اني شيمي اندستريال في لينسات، دونك 2ايام اني سيكل دانجينيور. اي ان ميم تان جو سوي لا فونداتريس دان بروجي اسمو ايكولانت، اللي هو مشروع نخدموا فيه على ديفلوبمون دي ماتيريو دورابل نوتامون لي بيوبلاستيك بيوسورسي à partir des sources naturelles pour dans le but en نقلو في الاستعمال نتاع البلاستيك الكونفونسيونيل العادي، ونحاولوا نلقاو الالتيرناتيف معناتها plus durable et plus écologique.
0: هذا متمشي، خاطر احنا ديما كي نبحثوا على بروجي مشروع معين ديما نقولوا ما دام ولائمته للواقع للمحيط نتاعنا، اقتصادي اجتماعي بيئي. اليوم براتيكمون في السنوات الاخيره نحكيوا برشا على المناخ، نحكيوا برشا على سلامه البيئه، فمهم انه لي ستوديون يعملوا مشاريع في الإطار هذا.
1: Exactement. Déjà notre problématique, احنا ولا البوينت دو ديبار نتاعنا كانت ان اون ايسي دو تروفي دي سوليوشن لي بروبليم انفيرونمونتو لي موجودين في تونس. واكثر حاجه كانت وقتها شدت انتباهنا سيتي لا بوليوشن، اي سورتو بوليوشن بلاستيك معناها.
0: اي
1: دونك بروجي نتاعنا هذايا معناتها سيتي بازي على لانتيغي للشيمي للانوفاسيون للي بروبليم اللي عندنا في تونس، ان نحاول نلقاو لهم حلول كيف ما قلت. دونك من هنا بدات فكره ايكولاند، اي ا بارتير دو 2023 اون ا كومونسي لي ريشيرش نتاعنا معناتها بروغريسيفمون passé par formulation, les premières expériences de labo, développement du produit, le premier prototype. Ou dès que ma tata salna le produit hakka li yurdina nawran ma waqta bdina nkhamou akthar fi le côté entrepreneurial ou enna hakka ndkhlou le alam ta l'entrepreneuriat social.
0: C'est bien, bravo, good luck, fakhoura bik barsha barsha barsha barsha. Haka fi quelques minutes khdina fikra ala le projet nta3k. Inchallah alach li tnlqak nhari khir zida fi de compétition enak tchirk bel afkar nta3k bel mashrou' nta3k w fi intidar enak tkoun bhadina صديقتنا.
1: Haka wali mi howa deja on a participé ma3nha bel projet fi de concours disons. Donc le concours Loline c'était Mouvji Tunisie.
0: خديت الجائزة الأولى أنت.
1: Oui, j'étais la lauréate de la catégorie entrepreneur pour la 10e édition en 2025. Ou aussi j'ai obtenu le statut national de l'étudiant entrepreneur تابع للpôle étudiant entrepreneur de l'université de Carthage.
0: في كلمة شنو تقول على قطب الطالب المبادر كارتاج؟
1: C'est tout un espace les étudiants اللي عندهم des idées اللي عندهم des projets اللي يحبوا يدخلوا للعالم تاع l'entrepreneuriat. Donc c'est un cadre اللي يعاونهم برشا، يأثرهم، يعطيهم accès les formations اللي يستحقوهم، l'accompagnement personnalisé selon الفكرة نتاعهم. Donc بالحق اي étudiant عنده فكرة والا عنده هكا une idée de projet اللي مازال ماهيش واضحة عنده ما يعرفش منين يبداها، ننصح انه يعمل طلع ويزيد يستفسر اكثر على البول ايتوديون انتربرونور باش ينجم معناتها يلقى روح وينجم يتحط ان كونتاكت افيك لي بان مونتور ولي ريفيرون كي فون لاكومباني بور ديفلوبي بيان سون ايدي.
0: واضح، برافو برافو مرة أخرى. نقول لك نورتني برشا إيمنا بن إبراهيم، شكرا ليك. طالبة من الانتسات، طالبة بعثة ومتوجة زيدة في العام اللي تعدى من خلال البروجي متاحة واللي عنده علاقة بالبوليسيون وخاصة مقاومة التلوث البيئي من البلاستيك. شكرا ليك، شكرا ليك. وامضة صوت الطلبة لو تسمح نجم الدين، وطالبة أخرى معنا في الموعد.

0: وسليتي.
1: الفا وسليتي توا مشتاسكم مشتاسكم برشا السدريه باش نمشيو للانستاب باش نمشيو للمدرسه الوطنيه لعلوم للعلوم والتكنولوجيا المتقدمه ومعنا صديقتنا ايه بالحاج يوسف. اهلا وسهلا يا ايه.
2: عسلامه مدام الفا.
1: مرحبا بيك. شو حوالك؟
2: لاباس عايشك
1: الحمد لله. دونك انت اتيديونت في الانستاب. انت عشت التجربه زاده في قطب الطالب المبادر هكا ولا؟
2: اي
1: اعطينا فكره ترى صوره اذاعيه عن تجربتك.
2: باي، اول حاجه ميرسي بوكو مدام الفا على الاستضافه، ميرسي لاذاعه الشباب على الاوبورتونيتي هذه. جو مو بريزونت ساعه. اسمي آية بالحاج يوسف، إليف إنجنيور إن دوزيام أني تكنولوجي أفانسي أ لانستاب، و تيتولار دو ستاتيو ناسيونال دو ليتيديون أنتربرونور نيفو إنوفاتور مع البيك اللي هو بول إتيديون أنتربرونور دو لونيفرسيتي دو كارتاج. دونك ليت ستاتيو نتاعي دون لو كادر دو مون بروجي تولك تو هاير. En fait, mon projet m'tai bdé par une simple idée, un problème la hafto barcha m l'entourage m'tai. Donc solution m'tai hi a plateforme qui accompagne les étudiants dans les recherches d'emploi, même les personnes en reconversion de domaine, bch taawnhom f le parcours m'taihom vers l'emploi. والحقيقة الopportunité متاع البول étudiant entrepreneur عاونتني برشا. En fait أني بالنسبة ليا تولك تو هاير ماهيش جوست مجرد بلاتفورم، هي فكرة نابعة من حاجة راوها برشا برشا عند الطلاب عند الباحثين على خدمة. En fait أني نؤمن برشا بفكرة
1: ميسيلش تعاودنا ميسيلش تعاودنا
2: لحظة حاجة باش يتعلم ويتطور انه يجرب يواجه التجربة يغلط يتعلم. وبالضبط قلت لك هذا معناها اللي حبيت نطبقه من خلال تولك تو هاير واللي عاونتني فيه برشا البوليتيديون انتربرونور.
1: انا عندي حتى زملاء معايا في الكواليس ويسالوا فيه يقولوا لي شنو بالضبط تولك هاير، ما يسالش عاودنا بالضبط شنو فيها البلاتفورم هذه.
2: باهي، البلاتفورم هذه هي ديديي للاستوديون العباد اللي تلوش في خدمة، العباد اللي تعمل في reconversion de domaine، اللي يعملوا في alternance، تعاونهم برشا pour accrocher l'emploi، تعاونهم بشي نقصوا ستريس، بش يحكيوا avec confiance، تعاونهم في soft skills. دونك هي كيما نقولوا القنطرة بش واحد ينجح في entretien.
1: حلو برشا. وفما تفاعل عملت لها الببليسيتي اللي لازمها سورتو في الانستاب في برج السدريه، عندكم برشا مؤسسات غاديكا معناها سوقت لها يعرفوها، فما تفاعل.
2: En fait, اني عملت اتيود دو مارشي ساعه اول حاجه باش نعرف اش فما بزوان للحاجه هذه ولا. دايوغ عملت ليتود دو مارشي هذه مع ما ريفيرونت اللي هي تابعه لبول ايتوديون انتربرونور مدام مريم رويس، اللي بالحق نحب نقدم لها تحيه خاصه على الاكومبانيمون تاعها. دونك حبينا اول حاجه كيما قلت لك نعملوا ليتود دو مارشي، وبعد حبيت نركح تو سكيي جوريديك باش معناها تبدا البلاتفورم قانونيه والشركه قانونيه. والحمد لله اليوم توك تو هاير مع جوست ايدي هي اون ستارت اب ليغالمون كونستيتوي و انريجستري في لاغينو، واني اليوم الحمد لله معناها مع جوست اتيديونت وليت مع فونداتريس دو ما بروبر ستارت اب. دونك
1: حلو برشا وانا فخوره بك برشا
2: تاع البلاتفورم، ونبداو في تو سكيي ماركتينغ.
1: فرحانة بيك برشا، فخورة بيك برشا. سي بيان انك اتيديونت ما زلت تكمل معناها في القراية متاعك، وتكون انت صاحبة مؤسسة، وتكون انت عندك روح المبادرة، وتكون انت فاعلة على شلي معناها بطريقتك بمشروع موجه للشباب بالاساس، موجه للطلبة للاساتذة. I'm so proud of you صديقتنا، وفرحانة بيك برشا برشا برشا برشا. ايه بالحاج يوسف، وان شاء الله تكون موجوده بحضنا. لي زانترفيو موجودين على الباج فيسبوك نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، وتلقاهم زيد شويه اخر على اليوتيوب، ونبعث لكم اكيد الرابط. وانا فرحانه بكم برشا، الطلبه هذوما انا سعدت جدا بالتواصل معهم. تواصلت معهم عن طريق سعيمات معتوق تتفيد في مبادرين.
0: مبادرة إيه؟ عماد معتوق.
1: أنا جيت سي عماد، أهلا وسهلا.
3: مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: ما جيتش دي فارغ على محالة، جبت لك درع التميز هكا من القاعرة.
3: لا أي تحتنيك عاد، خليك بلاستك وسي عبد القادر زاد تبارك الله عليك.
1: تحية لي أكيد سي عبد القادر. فرحانة برشا نتلاقى بكم من جديد، يعطيك الصحة على المجهودات نتاعك، يعطيك الصحة أنه اخترت السنة في مبادرة إين أنه نوعوا على العام اللي تعدى، وأنه في كل حصة يكون عنا أنموذج من الطلبة اللي هما استفادوا من قطب الطالب المبادر، وفي نفس الوقت زيدا نسوقوا للطلبة الجدد على شلي عقلية روح المبادرة وأهمية أنه يكون تكون عندك عقلية بعث مؤسسة على شلي.
3: أيوة وكذلك احنا باش اليوم خلينا مثال من جامعة كرتاج، وإن شاء الله في كل أسبوع بناخذ الجامعات الأخرى الكل اللي فيها أكثر طلبة مبادرين. نحن أنا بدي فخور بالطلبة تاعنا، شفنا طلبة أمريكا آمنة وآية تبركنا عليهم، وتنشوفوا طلبة أخرين متفوقين وعدريس، معناتها العديد من الطلبة عرفوا يحققوا الحلم نتاعهم. تتفكر مرة أخرى قلنا اللي هو أقطاب الطلبة المبادرين فضالي تحقيق الذات. أنت وهذاك اش قاعدين يعملوا الطلبة ومشكورين المؤثرين. حبيت أنا نحتنم الفرصة باش نشكر المؤثرين في الانسات اللي تبعوا في آمنة ولا في الانسات اللي تبعوا في آية، وجميع المؤثرين اللي تبعوا دون ذكر الأسماء خاطر تبارك الله عليهم العدد كبير. دونك باش اللي أثروا، وإن شاء الله في الأسابيع القادمة نستقبلوا الطلبة أخرين من جامعات أخرين، وحتى المؤثرين زادة نستدعيهم في الكرونيكا هذيا مداخلة نتاعنا، وزاد حتى المديرين ومسؤولين على المؤسسات باش نفهموا الديناميكية هذه كيفاش قاعدة تقع، وكيفاش معناتها الطلبة قاعدين يستفادوا.
1: إن شاء الله في القريب في الأيام القادمة أكيد فما ديزيفينمون باش يصيروا، أكيد فما حدايث بدينا نحضروا بدينا نستعدوا سي عماد.
3: أي هي كما قلت أنت بكريكا تركت الشيء هذا، فما العودة الجامعية قاعدين نرجع بشوية بشوية، أما هم الطلبة المبادرين الحقيقة الديناميكية موجودة في الصيف ما قصوش، وقاعدين يتابعوا في التأثير مع الأستاذ نتاعهم ولا مع المحيط نتاعهم، دي ريسبونسابل ولا، وإن شاء الله يكونوا هما معناتها ديما متقدمين. لكن زادة توا قاعدة ترجع الديناميكية، وكيما بدريت شفنا مع آمنة خذات الجائزة الأولى في الدورة العاشرة نتاع المنظمة العالمية موبجي، فما زاد الدورة الثانية الدورة 11، ونستغل الفرصة كما تلقنا المرة الأخرى باش نعاود نذكر هو خاطر آخر أجل الترشح 18 أكتوبر، نجم يدخل صفحة التواصل الاجتماعي نتاع موبجي، ولا زاد نجم يلقاه في صفحة خطبة الطالب جامعة كرتاج، وكل ما طالب بين 18 و 30 سنة عنده فكرة مشروع دونك بدا يخدم عليها ولا متقدم فيها ويكون مترسم بطبيعة في الجامعة، نجم يقول لك في فئة من الفئات نتاع المناظرة هذه الكونكور هذا، كما قلت معناتها نجم وحده ولا حتى في صلب مجموعه في اكيب. اخر اجل هو 18 اكتوبر، يلقى الرابط ويلقى كيفاش يقيد على الصفحه المذكوره. وراه حاجه باهيه هذوما كل عام يشاركوا الطلبه، ثم كما توا امنا معناتها شاركت في المشروع هذا وبعد دخلت في خطبه الطالب. دونك بالعكس معناتها نحن الجامعات يخدموا بتواصل مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي والنفسي الاجتماعي والجمعيات والكل، وهذه راهو هذه تو مثال المناظره هذه نقولوا باش يشارك فيها علاش الطالب. هو اللي عنده مشروع متقدم اكثر فيزيبيليتي وبدي تعطيه رؤيه اكثر للمشروع باش يتعرف على الشبكه وتاع رياد الاعمال واللي بايغ دو فون واللي زانفستيسور، وفيها زاده فيها الحقيقه جائزه ماليه قيمه، وفيها حتى مام زاده بروجرام تاع مرافقه اكومبانيمون مونتورينغ، وفيها حتى مام نبيدها حصلت على سفرة لباريس باش تشارك في صالون عالمي وكيك تعرف بالفكرة نتاعها وعلاش لقيت تسويقها، معناتها وهذه حاجة باهية ويكون انفتاح الوسط الجامعي على حتى على الصعيد العالمي.
1: يعطيك الصحة سي عماد إين مرافقنا. سي عماد إين
3: عماد إين حاجة قلت
1: بيف بيف
3: نحب نضيف حاجة اللي توصلنا ان احنا كل مرة باش نستدعيه ولا الأقطاب باش نشوفوا التظاهرات نتاعهم. فما تظاهرة عن قريب في كارتاج مع الجمعية التونسية للوساطة، فما برنامج تكويدي في مهارات الوساطة مجعول خصيصا للطلب المبادرين وبسيئة تعفيق اللي باش نستدعاه والجمعية هذية الممثل نتاعها وزاد معناتها الطلبة اللي باش يشاركوا ان شاء الله عن قريب. عندنا زادة حبيت نقول اللي فما برنامج للدكتور انتربرونور وانت تعرفوا تبعته والإذاعة
1: تبعته،
3: قاعدين توا في الأسبوع الثالث في سيكل في تكوين الأساتذة اللي بتشرفوا على طلبة مرحلة الدكتوراه، وعندنا مثل في الويكاند هذايا ورشة الإدارة العامة لتثمين البحث العلمي بوزارة التعليم العالي مشكورة، وهي تشرف على تكوين في التوصي الملكية الفكرية والصناعية، وهذا الكل بالعكس باش ينجم الطالب في الدكتوراه ولا حتى في المرحلة حتى في مرحلة الهندسة ثم تثمين البحث العلمي اللي بالعكس باش يعاونهم على أساس صحيحة وقواعد صحيحة باش ينجموا ينجحوا في بعض المشاريع نتاعهم. هذه عينة قلت عن بعض الهندسة، لكن إن شاء الله العام الدراسي كل ما يقدم وكل ما نقدمه إن شاء الله تكون عودة طيبة، وإن شاء الله الفرص قادمة نعرفه أكثر نستدعاه الطلبة ونستدعاه زادة
1: المؤسسين
3: ونستدعاه زادة الشركاء ديانا، فطبعا احنا الجامعات ما غير الشركاء ما نجموش نقدمه في تثمين المشاريع دي نتاع الطلبة نتاعنا.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سي عماد معتوق مرافقنا أسبوعيا في فقرة مبادرين، شكرا لك على هذه المجهودات، ومهم جدا زادة أنه تكون عنا تجارب ناجحة وملهمة لشباب تونس الطالبي، واللي نجم من خلالها هي أن نسوق لأهمية عقلية بعث المؤسسة وروح المبادرة عند الشباب الطالبي وموجات إيجابية بها رونا بدأوا بها سنة الجامعية. شكرا لك سي عماد، شكرا لكم الكل اللي رافقتونا في صوت الطلبة على موجات إذاعة الشباب. شكر خاص الإسلام خضراوي، محمد ياسين جبالي، سندعيسة اللي رافقوني في الديجيتال، أكيد الشكر كبير بارشة النجم الدين بن سالم اليوم نجم الدين يعاون فيا، هو المخرج وما نحكي لكمش معناها الصورة المزينة اللي قاعدة توصلك، صوت المزين اللي قاعد يوصلكم صورة خطرة تابعة جميع عندكم صوت المزين اللي قاعد يوصلكم، وان بلوس زيدا قال لي ألفا ما نخليكش ضيوفك يكونوا موجودين معك على الهواء، فشكرا لك نجم الدين بن سالم. نتلقى ان شاء الله نهار 30 في الليل في سفراء النجوم، ان شاء الله يا ربي باش تكون سهره خاصه بسيد المستمع، لانه المستمعين قالوا لي ألفا ما عادش منجمين نتواصلوا معك، كيفاش نتواصلوا معك وانتم عزيز برشا على قلبي، دونك ان شاء الله باش تكون سهره نهار 30 مع سيد المستمع، لكن في نفس الوقت زيدا مع استضافات عربيه ودوليه جديده. هكا نوصل الختام صوت الطلبه بعد شويه نسلين وسامي، ميرسي انفينيمون للناس الكل، يلا بسلامه.

0: سليتي. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية. ال 34 سبتمبر 2026 10 دايم على إذاعة الشباب مع بعضنا نستقبل أشهر وندعو أشهر مع بعضنا نستقبل سنوات وندعو سنوات مع بعضنا نعديه قيد من توا حتى للسبع ونصف في العشوية على إذاعة الشباب مع إكيب كاملة وأنا فرحان برشا اللي موجود مع نسرين. شحوالك نسرين؟
2: مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة لكل المستمعين من أقصى شمال أقصى الجنوب. الحقيقة جملة مهمة برشا قلتها اليوم، ختام الشهر، مسك الختام كما يقال. إن شاء الله نستقبل شهر جديد مع جدد كل الحقيقة معاهدات النجاح والفلاح للجميع يا رب. إن شاء الله بداية شهر مفعمة بالعطاء للناس الكل. تحية إلى كل مستمعينا من توا حتى لسبع ونص مع الأخبار مع برشا زادة جو وغنيات
1: ومع إكيب كامل نجم الدين بن سالم سين حشانة سامن ويسرفقكم حتى لسبع ونص، وأكيد إكيب الديجيتال إسلام الخضراوي ومحمد ياسين. سلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، نستدعاكم للموزيكا وللفقرات. فما غنية ضربة برشا نسرين، غنية روبي مش مغرورة، أكيد سمعتها
2: الحقيقة. ايه عرضتني ترند على السوشيال ميديا،
1: ترند في السوشيال ميديا، غنية الشامية ليلو يا العين. نبدأ مع رغب علامة في استمارة 6.

0: الخمسة واثناشر دقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة للجميع. مواصلين معكم في العشوية مع سامي نيسر ونسين حشانة نجم الدين محمد ياسين وإسلام. تحية للكيب الكل. كما عودناكم بالفقرات في التوقيت هذا بالذات سامي، عنا فقرة اللي استناوها خاصة اللي مغرومين بالسوشيال ميديا إيه نتمنى الانستغرام
1: ونسرين نسين أولهم.
0: هو فمي شخص توا ماهوش هوكد الحقيقة وأدكتد بالسوشيال ميديا، سو على هذاك الناس كنت تستنى الفقره هذيا. وين باش تهزنا سامي اليوم في فقره ترند؟
1: اليوم من العالم باش نرجعوا لتونس من اول وجديد ونحكيوا على صناعه المحتوى اللي تخص تونس.
2: ترند العشويه، ترند العشويه.
1: نعرف نسيمو متابعين الحقيقة برشا للسوشيال ميديا وإين على الأخر في الحكايات هذه. اسمعنا أغنية روب اللي هي ترند ديجا في السوشيال ميديا، بتسمعوا أغنية رامي صبري كلمة اللي هي الحقيقة عاملة هكا كيفاش باش نقولها الكلمة غطست في السوشيال ميديا وانتشرت برشا غنية الكلمة، وأنا سادة مغروم باهر الحقيقة بتاع ربي. اليوم في ترند العشوية حبيت نحكي على صانع محتوى تونسي اسمه حمزة السعلاوي. حمزة من الناس اللي نتبع فيهم خاصة في صناعة المحتوى خارج تونس، يدور يسافر في العالم يحكي على المناطق الموجودة في العالم. وفي كأس العالم كان ضيفنا في إذاعة الشباب في البث الموحد مع الإذاعة الوطنية، وحكينا على صناعته للمحتوى، على العباد اللي قابل فيهم، على المناطق اللي يزور فيهم. حمزة السعلاوي قرر إنه يكون موجود في تونس ويحكي على تونس، نشوفوا مع بعضنا في التصاور على صفحتنا على الفيسبوك راديو جونت ميوزيك باج اوفيسيال. احكي على تونس بطريقه مزيانه برشا وبطريقه ان نسيم بطريقه نتاع دي جون باللغه نتاع لي جون اللي موجودين اليوم. لي جون اللي يحبوا برشا يشوفوا تونس بطريقه خفيفه، بطريقه لايت، بطريقه قريبه منهم برشا. حمزه يحكي على الجم في فلوج مزيان برشا، حكي على جم طريقته هو، حكي على متحف باردو اللي واحده من الجيمز الكبيره برشا الموجوده في تونس والجواهر الموجوده في تونس، المتحف الوطني بباردو. حكي عليه، حكي عليه كيفاش هو القصر بتاع البي بطريقة زادة إين على الأخر، وحكى على القصر النجم الزهراء بالي بارون دي غلونجي اللي موجود في سيدي بوسعيد. أنا شد انتباهي التفاعل بتاع الشباب، كتقدم لهم حاجة لايت وحاجة مزيادة وحاجة قريبة منهم. نسين أنت من أقرب الناس، نعاود نذكر مرة أخرى الموضوع هذا.
0: هو مهم جدا الحقيقة أنه نروجوا التونس، نروجوا المعالم الأثرية في إطار السياحة الثقافية الحقيقة أنا نقول هذية. والأهم من هذا سامي أنه نخدموا صورة تونس البرا. أنت تعرف توا السياحة في قلب الاقتصاد، وأيضا التسويق للبلد من خلال المؤثرين مهم جدا، وتوا نعرفوا اللي تقريبا الإعلام السياحي عنده دور كبير، وخاصة توا المؤثرين اللي هما جزء لا يتجزأ من الإعلام السياحي،
1: وعندهم دور كبير برشا نسرين،
0: صح،
1: كبير برشا برشا
0: في العالم الكل قاعدين يعولوا على المؤثرين وعلى صناع المحتوى النوعي اللي هو في مجال السياحة. فهو اللي قاعد يخدم فيه توا قاعد يخدم في تونس بطريقة ذكية جدا أنا نقول، ومش فقط للشباب وجنيراسيون زايد سيني، حتى للسياح من الخارج، لأنه شخص كيشوف فيديو كيما هكا فلوغ فهو يتحمس يقول لك يلا أنا نمشي نجرب نمشي نشوف، وبالتالي هذا يخدم تونس. وأنا نثمن الحقيقة مجهود صناع المحتوى والمؤثرين خاصة في هذا المجال، لأنه يخدم برشا تونس. وانا كما نقول راهي السياحة راهي في قلب الاقتصاد، وراهو يفهم الدول اللي بين ظفرين نقول الأقل تقدما، يلزمها عندهم آليات وأدوات أنهم يشتغلوا عليها أكثر باش يكونوا في مصاف الدول المتقدمة، كما صناع المحتوى، الكفاءات صناع المحتوى بين ظفرين النوعي.
1: دبي كان عندها تجربة مع صناع المحتوى، تعيط لهم مثلا للسلطات الموجودة في دبي تقول لهم احكيوا على بلادنا بطريقة حقيقية صريحة، استثمار بالضبط.
0: ونحن كيو هي اسمها شنو؟ صناعة المحتوى. كي نحكيو على محتوى ونحطو كلمة صناعة، فما حاجة في الاندستري، يعني فما انسان قاعد يبتكر قاعد ينتج، فخدمة هذه
1: والشباب موجود في السوشيال ميديا، راهو مش موجود في الميديا التقليدية.
0: صناعة ثقافية هذه كله لي سيغي قبل، يا اخي سامحني كيفاش كانوا يسوقوا قبل
1: تركيا مثال،
0: من خلال لي سيغي، من خلال لي فيلم، فوالا هذا كله برشا دول محبوبة وقبلة للسياح من خلال الأعمال الثقافية. أنا نقول راهو كل القطاعات مع بعضها تتكاتف وكلها في قلب العملية الاقتصادية، التكنولوجيات الحديثة، يعني كل المجالات كلها.
1: وتلقوني سني في التيك توك وفي في الانستغرام،
0: تلقوني في اسمع تلقوني في اوبن مايك تلقوني في اوبن مايك
1: نسين. حمزه حليل موجود بعد ما مشى للجم وحكى على على سيدي بوسعيد قصر نجم الزهراء، وحكى على متحف برضو موجود حاليا في القروان يحكي على الماكله بتاع القروان، الكفتاجي وما ادراك ما الكفتاجي القروي. نلقاو زاد الجمال بروطه، نلقاو نلقاو المقروض اللي موجود، نلقاو جامع عقبة ابن نافع. الحقيقة كي تشوف حاجة هكا تفرح، تفرح برشا، وخاصة أنت تلقى تفاعل من عند الشباب.
0: أكيد.
1: اللي عنده لغة واحدة، الشباب اللي حبينا ولا كرهنا عنده لغة معينة وعنده طريقة حوار معينة وموجود في بلايص معينة.
0: صح، هذا هو سامي، لأنه على قد ما تبسط المعلومة وتوصلها بطريقة ذكية، لأنه الباث والمتلقي فما رسالة أيضا في الوسط، لكن نوعية الكود اللي نحن لازمنا نفكوهم خلينا نقوله تتبدل. يعني هي المتلقي واحد والرسالة واحدة والباث زادة واحد
1: مختلف،
0: لكن سبيتش تغير بالضبط. نوعية خلينا نقول أنه نوعية المعاجم اللي نقدموا بها رسالة تختلف، يعني توا من عصر إلى آخر، هذا هو يعني
1: بالضبط. وذاك علاش اخترنا نسمع كلمة صوت رامي صبري، الأغنية اللي موجودة في السوشيال ميديا أول ترند في الموسيقى، خاصة في الانستغرام وفي التيك توك.

0: تعدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. صدور براد الرسمي للجمهورية التونسية المنشورة اليوم المرسومة عدد واحد لسنة 26 و2000 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 من سبتمبر 22 و2000 والخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وأيضا صدور براد الرسمي قرارات مشتركة تمنح الصبغة الجامعية لثلاثة أقسام طبية بمستشفيات عمومية بكل من ولاية تطاوين وسيدي بوزيد وبنزرت. انطلاق صالون تشغيل في السياحة بتوزر بمبادرة من منظمة الرواد الدوليين وبالشراكة مع عدة أطراف في القطاعين العام والخاص وبتمويل من وكالة التعاون الإيطالية، وهو يوم مفتوح للتشبيك بين طالبي الشغل في المهن السياحية من مختلف المستويات التعليمية والتكوينية مع مؤسسات عاملة في المجال السياحي. بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، انطلاق فعاليات ندوة دولية تحت عنوان جمالية الترجمة وأخلاقيتها في سياق الحوار بين الثقافات لتتواصل على مدى يومين بمشاركة ثلة من الجامعين والمفكرين من تونس والجزائر وإيطاليا والبرتغال وروسيا. لقاء علمي بالكريديف حول النساء والرياضة، تحديات النفاذ ومسارات الاحتراف وقصص النجاح، يسلط الضوء على تحديات المرأة في المجال الرياضي بحضور ممثلين عن عدد من الهيكل الوزارية وباحثين ورياضيين وأعلاميين. مركز ليف بتوزر احتضن اليوم الصالون الجهوي للتشغيل في مهن السياحة في إطار المشروع التونسي الإيطالي لدعم تشغيل وتكوين الشباب التونسي. تظهر جمعة المؤسسات السياحية بالمهنيين وطالبي الشغل في فضاء موحد بهدف التوجيه وتكوين والتشغيل. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رضي الجربي عينت اليوم بولاية مدنين تقدم أشغال أحداث مركز نموذجي للتعلم مدى الحياة يهدف إلى تمكين النساء وحاملات الشهادات العليا من مهارات جديدة تيسر اندماجهن في سوق الشغل والانتصاب للحساب الخاص. في أخبار العالم، استشهاد صحفي بقصف من مسيرة إسرائيلية على مواصل قرار شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مطار تبوك السعودي يقول إن جميع ركاب رحلة فلاي دبي غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر رحلة بديلة إلى تل أبيب. هذا ونقلت صحيفة معاريف عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تعليق رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حادث اليوم. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات. تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك.

أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك، تسمع صوتك.

اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا

0: ان شاء الله ديما في التراند وان شاء الله ديما قراب من شبابنا اذاعه الشباب ال 45 دقيقه هذه العشويه مع نجم الدين السالم ياسين حشانه سيمين ويسر اسلام الخضراوي ومحمد ياسين ومع الشيخ محمد بن حمود اللي يحضر معنا تود سويت في فقره بوك تايم.
1: بوك تايم اجعنا لكم كاملين معاكم في العشوية وكيما تفضلت سيمي وقدمت الشيخ في فقرة بوك تايم زعما ومشي هزنا الشيخ محمد بن حمود اليوم افتقدناه نحن الحقيقة في الاستوديو ولكن حاضر معانا صوتا نقول له مساء النور مساء الخير مساء السعادة والطاقة الإيجابية.
2: مرحبا اهلا وسهلا تحياتي
0: اهلا وسهلا شيخ
2: سيمي سيم وكل مستمعي إذاعة الشباب وأيضا متابعي وأوفياء العشوية
1: ومتابعي زاد الشيخ محمد لأنه ما شاء الله
2: ومتابعي فقرة بوك تايم نحكي فيها اليوم على ولدي ذكي ولكن دكتور روبن بوك يحكي على الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم يحكي قالك إذا كان ولدك ولد قبل أوانه ولا ولادة طبيعية ولا يعاني من مشاكل في القراءة ولا في الكتابة ولا في التركيز ولا عنده فرط حركة ولا نشاط بشكل زائد ولا عنده نسيان وإلا عنده عادات معينة يمارسها ديما يعاود فيها متكررة معناها ولا عنده حركات لا إرادية تصبع في وجهه وإلا منافش رفة عين مفرطة فما يسموها انتيك
0: الحصر
2: ولا يتصرف بشكل أخرق أو يتعرض كثيرا للحوادث ديما نقولوا احنا ملا دغوا وإلا ولا يعاني من التهابات في أذنه وذنه تحرق وديما توجع فيه أذنه ولا عنده إكزيما ولا عنده فدة ربوعة ولا مازال يعاني من مشاكل تاع التبول الليلي. الكتاب هذا يهمه إلى درجة ولدي ذكي ولكن لا تدعوا أولادكم يعانون هكا يقول الدكتور روبن بوك يقول لك صعوبات التعلم الحالات نتاعها يشرحها ويسميها وايضا شنو يحدث في دماغ الاطفال اللي يعانيوا من صعوبات التعلم ولا من مرض تاخر النمو وعلاش تحدث لهم الاعراض هذه. يجمع المعلومات اللي جمعها الطب وايضا من عند الوالدين. المهم في الكتاب هذا انه في خطه علاجيه
0: في حل
2: في حل يعطيك الصحه دي مكتوب نجيبهم انا نلقاهم معناها عندهم حلول
1: قدم لنا الحلول شيخ محمد ما تحيرناش انت
2: عنده خطه نتاع 14 يوم يحكي عن غذاء خاطر غذاء فما غذاء مفيد وفما غذاء سيء
1: صح
2: فما مكملات غذائيه تعاون برشا الناس هذوما الاطفال اللي عندهم صعوبه التعلم. يحكي على الاهل يحكي على المراهقين وعلى معناها فما الناس تلقاهم مراهق وإلا كبير وعنده فرط حركة مشكلة عند الأطفال عنده صعوبة تعلم غير احنا ما نثقوش بها معناها خاطر نحكي لك على الأج كبير معناها مش عمر الأطفال
0: أدولت
2: من الأشياء اللي يقولها معناها يقول لك أنه فما أنواع متاع أغذية يسبوا التأخر ولا يسبوا النسيان ولا يسبوا الخدان معناها فرط حركة يأكل برشا معناها في الليل فما أغذية معينة مثلا الحلوى والشوكولاتة وغيرها يقول لك في العشية ما هاش تعطيها لولدك اللي عنده فرط حركة خاطر تكسيتي هي ذيك معناها يحاول أنه ديما يقدم حلول معناها مناسبة للأطفال اللي عندها التبول الإرادي الأطفال اللي ما ترقدش يقول لك بعد عليهم التليفونات بعد عليهم كل حاجة تنجم تكسيتيهم باش تشتلهم انتباههم زادة مهم جدا أنه يعطيك زادة حجم الدماغ وشنية الأشياء اللي يتنجم تستعملها الأم أو البو كمكملات غذائية تعاون جهاز المناعة. أيضا الكتاب هذا معناها فيها 300 صفحة 300 صفحة معناها
1: تحسوا دليل شيخ
2: دليل ولا دليل تنجم تحط فيه ولدك تعرفه اسكو وين المستوى نتاعو هل هو يعاني من فرط حركة يعاني من صعوبة التعلم ولا لا وحتى للأطفال العاديين معناها يعاون هذا خاطر فيه اختبارات تنجم تختبرها لولدك أو بنتك نقول ولدك ولا بنتك معناها تختبر صغيرك معناها وعندك تمارين خاصة ونصائح عملية وعملية إلى درجة للأطفال اللي يعانيوا مثلا من مشكلة تأخر النمو. كما نقولوا تأخر النمو هذا موجود عند حتى كبارات جوارات ميسي مثلا.
1: أي أكيد
2: تأخر النمو مش العباد يفهموا شنو تأخر النمو، راه مش خاص بفئة معينة ولا فما نوعية تاع التغذية، فما رعاية،
1: فما لهوة خاصة، رعاية،
2: فما لهوة خاصة يعني.
0: وكان ثم حاجة في قبيع على بكري يا شيخ ونسرين،
2: التشخيص وأنك تفيق على بكري هو أهم حاجة. أون بليس يعطيك وصفات هنا، معناها يعطيك كريت محشية بالموز والعسل ويقول لك شنو تحط وقداش تحط وكيفاش تاكلهم وفي وقت. كتاب جيد معناها مش كبير، ولكنه يعاون يثقف سيرتو في امريكا صعوبات التعلم ولدي هذوما ديس كالكولي، معناها صعوبات الحساب ولا صعوبات القراءه ديسكرافي ولا ديس الكل معناها توندونس مش توندونس اما ولات الناس تعتني بها الى درجه اللي احنا قبل كانت موجوده
0: هي توندونس الشيخ الحقيقه.
1: اي وصحيح كله تحت مفهوم زاد التربيه الايجابيه يعني
0: لهنا
1: الحقيقة كتاب محلى. أنا نتصور الأولياء الكل يسمعوا فينا نتصور هم هما يحبوا يطلعوا عليه.
2: عندنا الدرمات يلقاوها الدكتور روبن بوك، ولدي ذكي ولكن يقول لا تدعوا أولادكم يعانوا، ما تخليش ولدك يعاني. مهم جدا أن نشوفوه الكتاب هذا، ومهم جدا أن نقرأه على صعوبات التعلم ونقرأه على فرط الحركة. وما نقولش انا راه ولدي يقرا في الستيام توا ولا يقرا في النوفيام راه ينجم تولي عنده ديسكرافية ولا عسر نتاع قراءة وانت ماكش فايقة بيها.
1: صحيح
2: مهم جدا نراعيو ولادنا، ومهم جدا نوكلوهم اغذية جدا طبيعية بعيدة على كل ما هو مواد مسرطنة عافانا وعافاكم الله، والا مواد حافظة ولا مواد فيها كل الزيوت المهدرجة، هذوكم كل راو المخ ما يترضاش منهم. وإحنا هنا نحبوا جيل معناه خطر
0: قوي والالتهابات زاد الشيخ
2: يعطيك صحة. إحنا نقولوا العقل السليم في جسم السليم، وجسم السليم إذا كان ما فماش رياضة ما فماش حركة ما فماش خضر ما فماش ماكلة طبيعية راو باش دخلنا حاجات للسيستم خايبة برشا، معناها باش تكون التداعيات نتاعها بعد خايبه على المدى الطويل بالنسبه لقرايه التلميذ وبالنسبه لحياته الشخصيه والنفسيه ايضا. هذه بوك تايم حبينا اليوم نقعدوا ديما في الاطفال وفي التربيه وفي لان العوده المدرسيه وفي الاشياء هذيك،
1: ولازم نهتموا بالجيل هذا لانه هو جيل الغد ان شاء الله.
2: إن شاء الله غدو باش نتمو به برشا مع سيمي في فقط برنامج جيل الفابيتا إن شاء الله من 4-5.
0: شكرا لك شيخ يعطيك الصحة يعني. والناس المهتمين بالكتاب الحقيقة نسين كتاب مهم كما حكينا ولدي ذكي، ولكن يلقاو الافيش والغلاف تاع الكتاب على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تونسي باج اوفيسيال. نسينا شنو وراك نرجعوا للموسيقى بعد شوية، نرجعوا للشيخ شوية من تونس ونرجعوا مع بقية فقراتنا باش نسمعوا جايس بيلي ايليش فيتشرينغ تشارلي، باش نسمعوا زاد شاكيرا، باش نعملوا فلاش باك مع اغنية هيبس دونت لاي. يقعد معنا ما تبدلوش الموجة.
3: Hey Billy there.

0: هذا صوت تايلور سويفت اوبل لايت. وصلنا حتى للستة بالضبط الحقيقة، ستة وقيت السيركولاسيون وقيت انه كيسات نتاعنا تتعب. شنو هو الحل وشنو هي المناطق اللي فيها بعض الترافيك، خلينا نقول السيركولاسيون، وين هذا كل نسيري نسمعوه
1: في راش اور؟
2: راش اور، راش اور.
1: زعما شكون يحضر معنا في الفقرة؟ أكيد متعودين بيه، متعودين بالصوت الخبير متاع إذاعة الشباب
0: وعشرة كبيرة زيدة.
1: أكيد رحبوا برشا بسي عماد الطويل، نقول له مساء الأنوار، مساء الفرحة، مساء الطاقة الإيجابية في سيركولاسيون.
3: مساء الخير، مرحبا بكم، مرحبا
0: أخويا
3: سامي، مرحبا لسين، مرحبا بجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: مرحبا بك أكثر، ومرحبا بالاحتياطات نتاعنا وبالسيركولاسيون اللي هي جزء اللي يتجزأ من نهارنا الحقيقة نسرين، ما عادش نجمو نبعدوا عليها صحيح، خاصة في الراش أور لزور دو بوانت وأوقات الذروة. هكا ولا سي عماد؟
3: هي وقايه نتاع الزحمة، شوية زحمة موجودة لما حالة. باش نبداو واش تونس عاصمة تحب؟
0: باهي
3: نبدأ من ساحة باستور. ساحة باستور اللي خارج من ساحة باستور في اتجاه متويل فيل عبر شرايا غرطة، ومن غاديك وين يوصل اللي بشي يتعدى ويوصل شرايا غرطة بشي يوصل على مستوى متويل فيل، ولا اللي بشي مشي يوصل على مستوى الروتيكس، يعني عبر شارع الجامعة العربية وين يتعدى مقدام من مقر مؤسسة التربية التونسية، غادي فما برشا امبوتياج على اليمين. وساحة باستور اللي مش يمشي للمنزة عبر شارع شارل ديكول وباش يوصل على مستوى محطة 10 ديسمبر للمترو، غادي فما زاد التسييف، فما امبوتياج كبير. من جهة الأخرى على مستوى ساحة باستور واللي مش يوصل على مستوى منطقة لافيات اللي هو مفترق شارع العربية السعودية، شارع الولايات المتحدة وشارع الحرية، مش بعيد برشا على مقر مؤسسة الإذاعة أخويا سامي.
0: اي خلينا نسينا زين لبعضنا قطاع لفايات سيركولاسيون بالحق.
1: هو الحقيقه سي عماد انا لاحظت خاصه مع عوده التلاميذ ولا سيركولاسيون الحقيقه في كل الاوقات، يعني ساعتين ما ثلاثه لا اربعه لا 11 نص نهار
3: وسط النهار وسط النهار الصباح صحيح تقعد شويه تقريبا حتى للتسعه، ومن بعد تقل شويه تعاود ترجع مع نص النهار وخروج التلامذة والعمل، وتعاود تقل تقريبا ما بين مدي ساعة والساعتين، ثم تعاود ترجع يعاود يرجع النشاط على الطرقات. أما أكثر ذروة وأكثر ازدحام هو في الوقيت هذايا توا. نزيدو نمشيو على مستوى ساحة باستور في اتجاه البلفيدير عبر شارع طيب المهيري الغادي مفترق شارع شارع ولاد حفوز وشارع شادي قلالة. ولاد حفوز على اليمين مش نمشيو نوصلوا لمنطقة باب سعدون عبر عبر سيدي باب سيدي عبد السلام باب العسل، هذه حاجة. وكذلك اللي بشي يوصل على مستوى منطقة باردو، ساحة باردو فيها اكتظاظ مروري بحكم أنه فهم الأشغال غادي تايق ساحة باردو. واللي بشي يخرج بشي يوصل للسان كريمو عبر شارع 2 مارس وغادي بشي يلقى فما أنكومبرومون. المخرج الجنوبي لتونس العاصمة عبر جسر شارع الجمهورية اللي باش يوصل على مستوى منطقة سان جوبان جبل الجلود، وين فما الخروج من تونس العاصمة، معناتها الخروج الجنوبي معناتها من تونس العاصمة، هذه حاجة. ثم في مرحلة أولى ومرحلة ثانية اللي باش يوصل على مستوى المروج واحد المروج الثالثة، فما زاد في المدخل وين باش توصل غادي فما زحمة، وزيد زاد على مستوى المحاول نتاع بير القطعة من جهة هذيك، هذه حاجة. المسألة الأخرى هي على مستوى شارع شارع كرتاش ومفترق شارع منصف باهي، يعني اللي جايين من جسر شارع الجمهورية في اتجاه باب عليوة باش يلقاو شوية أنكومبرومون. من الجهة الشمالية معناتها الطريق الوطني رقم 9 تونس المرسى، من تونس المرسى معناتها تعودنا للأسف أنه نلقاو ديما النقاط هذه موجودة سورتو في الوقيت هذايا، هو المدخل حي طيب مهيري من جهة العويلة معناتها عبر طريق المرسى في مرحلة أولى، ثم على مستوى مدخل الزفاف بتوع حي الاثنين وحي السلامة، هذايا هذوما الزوز لقاو فيهم اكتظاظ مروري. من جهه الطريق الشرقيه اللي جايين خارجوا من تونس عبر شارع المغرب العربي ومش يوصلوا على مستوى اريانا عبر الشرقيه المنطقه الصناعيه الشرقيه الاولى والشرقيه الثانيه، فاما الاكتظاظ على مستوى على مستوى محاول سكره، على مستوى محاول برج وزير، على مستوى مدخل محاوض طريق رواد، وطريق رواد نلقاو فيه زحمة على مستوى القطب التكنولوجي بالغزالة وذلك يوصل على مستوى سيدي عمر عبر المرور معتها بمنطقة جعفر، غادي نلقاو فما زحمة. مع هذه تقريبا هذه أبرز النقاط اللي فيها تقريبا اكتظاظ مروري هذا المساء. ماذا بينا باش بعد المجهود اليومي للعمل والنشاط اليومي نعرف المرواح يكون هكا شوية، في كلمة باش يقولها سامحوني ثقيل شوية، يعني الحين الواحد يحس روحه عنده
1: برشا ضغط
3: عنده الإرهاق مع هذا كل كما قلت سنين ما يزيدوش ضغط على هذا كله ستريس، معناتها راهو يزيد يعقد الأمور مع النرفزة، مع الواحد يبدأ يستنى وقت باش يوصل
1: للعائلة. كل واحد عنده أولويات نفسه، يعني حتى الأولويات
0: على أعصابه
3: هي على أعصابه هي على أعصابه، هذيك هي النرفزة. هنا راهو سلوكنا بيننا احنا كمستعملي التاريخ في تونس، وهذا من خلال من رووه يعني بالعين المجردة، يعني نقوله مع خلي بالله التواصل يكون إيجابي بعد بعضها نطيحوا شوية لبعض الناس، فما غلط راه فما غلطة هما الغلط كلهم هو يتحسبوا، أنا فما غلطة الناس من عندي ولبعضها ما نعقدوش الأمور، خلي حركة الجولين تدور. السرعة نعدوا في السرعة بجهربي خاصة على مستوى المحاولات وعلى مستوى المفترق الدوراني، خلي السيركلاسيون هي بدها تدور معناتها بالانهجة كلها حتى كي تبدا عندك الأولوية ما فيها باس نعديو اللي كان فما صف طويل جاي من الجهة الجانبية على اليمين ولا على اليسار، ونعرف اللي راني خلي تتنفس السيركلاسيون شوية ما فيهاش هذا كان راهو يعاون برشا ويعطي معناتها ريزولت بوزيتيف، يعني خلي الناس كلها شوية أرواحية كالتنفيس هذيك راهي تعاون برشا باش الناس كلها توصل سلامات بحول الله للعائلات نتاعهم، إن شاء الله الطريق السلامة للجميع.
4: آمين
1: يا رب. ان شاء الله. شكرا سي عماد طويل، دونك كنت معنا في الفقره هذه المهمه جدا سامي، انه نحاول ننشر ثقافه سياقه بطريقه معقلنه جدا
0: على خاطر
1: اي اهم حاجه الحقيقه من بين الحاجات المهمه اللي ذكرها سي عماد انه حسن التواصل بين بعضنا مثالش نعديه لبعضنا، لا كما نقولوا نحن الاحترام واجب للامانه في كل المجالات وفي كل المواقف، انا ديما نقول كسب القلوب أولى من كسب المواقف.
0: صحيح.
1: دونك كلنا مروحين، ما نصورش فما واحد ميدالية أولمبية السنة فيه في الدار.
0: سباق هو سباق.
1: ماشي سباق، بكلنا نروحوا المهم نوصلوا سالمين غانمين، وإن شاء الله ثنية زينة للجميع.
0: آمين يا رب، ثنية زينة لكم مستمعينا الكل. 6:08 نطرحوا لكم أحمد سعد مكسرات، مقبل حمزة نميرة شمس وهواء.

0: الستة وسبعتاشر دقيقة على موجة ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء سعادة للجميع. سامي نيسر ونسرين حشانة نجم الدين وكل الفريق، محمد ياسين إسلام، تحية إلى كل شخص يسمع فينا وهو في الثنية في الامبوتياج هكا في سيركلاسيون. سامي سلموا عليهم برشا، قولوا لهم نحن معاكم ونسينكم رافقينكم لحظة بلحظة. إن شاء الله ثنية زينة للجميع، وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين ومتفرهدين، عندكم هكا فايبس نجم تكملوا بها إلى شوية. قولي
1: وقعدوا معنا ديما أسمعوا إذاعة الشباب، وقعدوا مبغونشي على موجاتنا، يسمعونا على www.radiojeune.in، نسرين يسمعونا على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية، وأكيد على لي فريكونس نتاعنا، ونجموا يسمعونا داخل وخارج تونس بالطرق والوسائل الكل، وتابعونا صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال. سؤال الجميع وأولكم أنا، شنو هو أحوال الطقس بالنسبة لليلة؟ ليلة نسرين ومستمعين، الحرارة تكون ما بين 20 و 25 درجة بشكل عام، تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل حتى 26 درجة بالجنوب الغربي. البحر مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب بسيرات، وقليل الاضطراب إلى محلين مضطرب ببقية السواحل. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة لليلة نلقاو خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للوسط، باش تشمل آخر الليل جهتي نابل والساحل، ديما حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. ونسين حسب إذاعة الشباب شنو باش نعملوا،
0: حسب رايك انت شلون نجمو نعملو؟
1: انا نحب بعد نسمع برشا موسيقى.
0: بعد الموسيقى
1: نحب برشا موسيقى يعني.
0: هو الحقيقه طقس برشا اليوم
1: برشا موسيقى.
0: برشا موسيقى هو الحقيقه طقس اليوم سخون شويه،
1: سخون شويه،
0: حسيت السفرجل والرومان طاب للامانه وقيت
1: فيدي احنا ما نطيبوش الحقيقه.
0: طابت ايامنا، طابت ايامنا وليالينا. ان شاء الله ربي يحفظنا الكل من اقصى شمال لاقصى الجنوب. نمشيو نجم الدين للموسيقى، برشا جو سامي، يحب الجو سامي كيما الاسماء، كيما احنا الكل وكيما المستمعين نتاعنا الكل، نحبوا الجو، نحبوا تفرج، نحبوا الضحكة، نحبوا الجود فايبس. أهم حاجة إنه نكونوا ديما عنا الجود فايبس.

0: العشوية. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متشددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. انطلاق صالون التشغيل في السياحة بتوزر بمبادرة من منظمة الرواد الدوليين وبشراكة مع عدة أطراف في القطاعين العام والخاص وبتمويل من وكالة التعاون الإيطالية، وهو يوم مفتوح للتشبيك بين طالبي الشغل في المهن السياحية من مختلف المستويات التعليمية والتكوينية مع مؤسسات عاملة في المجال السياحي. بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، انطلاق فعاليات ندوة دولية تحت عنوان جماليات الترجمة وأخلاقيتها في سياق الحوار بين ثقافات، لتتواصل على مدى يومين بمشاركة ثلة من الجامعين والمفكرين من تونس والجزائر وإيطاليا والبرتغال وروسيا. لقاء علمي بالكريديف حول النساء والرياضة، تحديات النفاذ ومسارات الاحتراف وقصص النجاح، يسلط الضوء على تحديات المرأة في المجال الرياضي بحضور ممثلين عن عدد من الهيكل الوزارية وباحثين ورياضيين وأعلاميين. مركز أليف بتوزر احتضن اليوم الصالون الجهوي لتشغيل في مهن السياحة في إطار المشروع التونسي الإيطالي لدعم تشغيل وتكوين الشباب التونسي. تحت شعار قد ما تفيق بيه بكري قد ما يكون شفيك أسرع، انطلقت اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة فعالية الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي. البرنامج تضمن أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي من خلال المندوبيات الجهوية للديوان الموزعة على 24 ولاية. نشر المجلس البنكي والمالي مقطع فيديو لتسليط الضوء على الإجراءات العملية للانتفاع بالقرض على الشرف الذي تنطلق منصة التسجيل به غدا، باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. في أخبار العالم، استشهاد صحفي بقصف من مسيرة إسرائيلية على مواصل قرار شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدة الخيام في جنوب لبنان، والقوات الإسرائيلية تنفذ تفجيرا في بلدة حولة جنوب لبنان. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس اللي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها، وللغالين اهديها.

0: الستة 41 دقيقة على موجات ذات شباب. مساء الأنوار، مساء الخير، مساء السرور والفرحة يا رب للجميع. إن شاء الله تكونوا بخير. احنا مواصلين معاكم في العشوية، سامي نويسر، نسرين ونجم الدين، وما ننساوش فريال ومحمد ياسين. تحية إلى كل الفريق، تحية إلى كل مستمعين الكرام. وإحنا مواصلين سامي مع الفقرات.
1: نحن مواصلين مع الفقرات. إن شاء الله تكونوا عملتوا جو كما عملتوا نسرين مع أغنية لما راح صبري منه بصوت غادة دربيس. عجبتك أغنية نسرين؟
0: الحقيقة اختيار موفق.
1: وانا عجبني صوتك وانت تغني الحقيقة زادة، والانسجام التام مع الموسيقى.
0: احنا تفضحنا نجم الدين. انا في بالي ندندن في صمت هكا، كيفاش تجي دندنا في صمت ما نعرفش. اما سامي،
1: انا حبيت نجم الدين حركه الميكرو وانت تدندن. يا اخي نجم الدين كان محترف برشا، ما حدش.
0: هو نجم الدين صديقي، ما نجمش يبيعني نجم الدين في اللحظات هذيا.
1: صوتك مزيان، ما هو ما يسميش بيعك. صوتك
0: انت على خاطر صديقتك.
1: والجو مزيان الحقيقه، معناها حلو انه نكونوا عاملين جو، والفايبز نتاعنا يتعداو لمستمعينا وين ما كانوا. وذاك علاش دعاوهم هما، واكيد شيخنا يحضر معنا الشيخ محمد بن حمود في فقرة شوية من تونس.
2: شوية من تونس.
1: ودي نسين اليوم الشيخ اختار يحكي لنا فيها على اسم من أسماء تونس، الأسماء المهمة. شيخ أهلا وسهلا، مرحبا من جديد.
3: تريال نسين والمستمعين كل مستمعين.
1: تحية ليك.
3: اليوم بما أنه الجمعة هذه كلها هي أسبوع الخروج إلى المسرح ومدينة الثقافة، معنا وقع فيها العديد من العروض المسرحية الخمسة وسبعة متاع العشية ومفتوحة بالمجال للجميع، معنا أحباء المسرح. وقريبا يبقى فجر المسرحية والفنان الممثل التونسي اللي تقاطعت فيه معنا ركح المسرح والتلفزة والشاشة الصغيرة والشاشة الكبيرة والسينما، والأول الفنانين اللي انتشر عربيا وعالميا، حتى قبل احنا ممثلين تاعنا حتى من تونس، هو عبد المجيد لكحل. عبد المجيد لكحل اللي توفى في 27 سبتمبر الهرين التالي ذكرى وفاته. توفى عام 2014، مولود في 29 نوفمبر 1939 في بنزرت. أنا عاش 74 سنة، في أيامته الأخيرة عانى من مرض، وكان سبب الوفاه تاعو معناها بعد صراع مريض في 27 سبتمبر 2014. كما قلت لكم تولد في بنزرت وعدى طفولته وشبابه في حمام لمف بلاد سي بشير. تحيه سي بشير زميلنا وبلاد المسرح حمام لمف. بدا علاقته بالمسرح في نحكيو من اللي عمره 9 سنين. عام 48 شارك في مسرحيه خاتمات النفاق، وقت اللي ولا عمره 16 سنة دخل في النشاط المسرحي بالفعل، معناه وشارك في تأسيس جماعة الممثلين الشبان. تخيل عمره 16 سنة في الوقت ذاك يكون جمعية الممثلين الشبان، ونادي طلاب في حمام لمف عام 60 التحق بالمعهد الوطني للمسرح والموسيقى والرقص بتونس، حيث تلقى تكوين وقتها 3 سنين التكوين. عام 65 شارك في عدة أدوار في مسرحيات، مسرحية زوج مختلط بتاع مولير مع فرقة النهوض. شارك زادة في مسرحية جورج داندا، أدى دور جورج داندا في مسرحية زوج مختلط، وشارك في فلامينيو ومسرحية إرما ومسرحية البرجوازي النبيل بتاع مولير ومسرحية ماليشار. عام 1962 خدم مساعد لعلي بن عياد. كي نقولوا علي بن عياد نقولوا المسرح
0: اكيد،
3: وكي نقولوا روحي نقولوا حمام لمف. ونهج علي بن عياد كلمه، وعلى ذلك هو كان محظوظ انه كان من جيران علي بن عياد. خدم معاه هاملت اللي تقدمت في الحمامات عام 68، واول اخراج مسرحي ليه كان عام 71 ثماني نسوة، مسرحية متاع روبرت توماس. وعام 74 أخرج مسرحية شكسبير اللي هي التاجر البندقية مع فرقة مدينة تونس للتمثيل، وافتتح بها مهرجان قرطاج الدولي عام 74. ما كانش النشاط نتاعو مقتصر على التمثيل والإخراج فقط، أيضا معناها كانت عنده مهام تاع تنظيم وتاع إدارة لفرقة مدينة تونس للتمثيل، وعمل برشا عروض وعمل جولات في تونس وخارج تونس. مشى لباريس، مشى للمغرب، مشى لليبيا، مشى لفيينا، مشى لمصر، مشى للبنان، مشى للجزائر، ومن المسرح انطلق نحو التلفزة. التلفزة شاركت العديد من الأعمال. أدى دور إبراهيم الثاني في مسلسل تاريخي يحيى بن عمر، من أقوى المسلسلات التاريخية اللي عملتها التلفزة الوطني. وشارك أيضا في الممثل الرابع والطبيب عنوة في البخيل ومحجوز على الجمهور وزيادة الله الأغلبي. يعني كانت يمثل بالدارجة وكان يمثل باللغة العربية. وأكثر سلسلة شهر بها سلسلة تبحث معنا يخدم فيها مفتش، وكانت الناس كل تستنى في السلسلة هذه ويسهروا ويقعدوا من غدويكا باش يطلعوا شكون قتل ولا شكون سرق ولا شكون عمل الحكاية، يعطي ديزانديس وفي من غدويكا يكشف شكون القاتل. وقعدت سنوات الحصة هذه بحث معنا، وكانت مشهورة برشا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب العربي. خدم زاد شارك في الوثق بلال حفصي، وخدم قنطرة، خدم الناس حكاية أيام كيف الريح، كان معروف برشا بالوجه وبالشليغم وبالكاريزما متاعه وبوقفته، محبوب عند الناس كل، أخلاق معناها ما شاء الله عليه. شارك في السينما في إنتاجات تونسية وإنتاجات أجنبية، عش قلت لكم هو أول من دخل العالمية. خدم فيلم المسيح متاع روبرتو ريسوليني عام 75، يسوع الناصري، خدم فاطمة 75 متاع سلمى بكار عام 76، خدم عزيزة زيد عبد اللطيف بن عمار، خدم السراب، خدم الموت أمامكم تاع محمد دمق وطفل اسمه يسوع، أيضا خدم ريح الأخضار لأحمد العجيمي عام 91، شاه مات عام 93، وأوديسا لإبراهيم باباي، إلى جانب المشاركة بتاعه هدا في فيلم باب عزيز لناصر خمير والذهب الأسود لجون جاك نوع عام 2011. وقعد عبد الجزاك الوفي للمسرح، أخرج الخصومة في 2000 والنورس في أنطوان تشيخوف عام 2005، وافتتح بهم مهرجان الحمامات، وبعد رجع لركح في السنوات الأخيرة، ولكن ابتعد كما قلت لكم بسبب المرض، توفى في 2014 27 سبتمبر. خذ برشا جوائز عبد المجيد لكحل، نحكيه على عام 83 الجائزة الأولى في التمثيل في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، واللي نهنيه زملائنا في ذات الشباب اللي بذلك خذوا ثلاثة جوائز معناها.
0: ألف مبروك، ألف مبروك لذاعتنا، الحقيقة شرفونا.
3: والتلفزة زاد الشركة خذت برشا جوائز، وفما شريط وثائقي اسمه خيوط الذاكرة زاد كيف فاز في التلفزة الوطنية. عبد المجيد لكحل كما قلت لكم توفى مع الظهر 27 سبتمبر 2014 بعد معاناة طويلة مع المرض، ودفن في حمام لمس، وين عاش وين تربى وين حب المسرح وين خلى ذاكرة كبيرة معناها التوى مازالت موجودة. تجربة عبد المجيد لكحل خرجت من التجربة المحلية إلى الحضور العربي والدولي، ووقتها كانوا اللغة العربية عند التونسي زعما يحكي باللغة العربية، خاطر كانت الناس كل تحكي بالمعنى يمثلوا أدوار باللغة العربية. كان تحدي أنه تونسي لهجته اللهجة التونسية أنها تسمع في الشرق ويكون عندها حظوظ. من جملة العباد اللي نجحوا عبد المجيد لكحل والمرحوم فتحي هداوي زاد
0: الإلقاء خاصة
3: في الإلقاء، يعطيك الصحة، خاطر مهم جدا. راهو احنا حتى الإلقاء بتاعنا مش غالط فيها،
0: هو الحقيقة شيخ صار برشا يعني الحقيقة جدل على الموضوع هذايا. وللأمانة يعني كل ممثل يقول مثلا، فما ممثلين قالوا الشرق يلقيوا باللغة العربية أحسن، وبرشا قالوا لي راهم ممثلين المغرب العربي يلقيوا باللغة العربية خير لأنه مخارج المحارف أصح، مخارج الحروف عفوا أصح،
3: مخارج الحروف ونحكي معناها اللغة الصحيحة أقرب لهجة إلى اللغة العربية الصحيحة
0: تونسية.
3: أي صح. يعني يقولون صحيح صوتهم حلو ومزيان، ولكن يقولوا ما ويقولوا يفخموا التونسية، ومش هذا تحيز، ولكن حبيت أقول اللي جربوا في الوقت هذاك، وكانت تجربة صعبة، ولكن تجربته ما قالتش محلية، كان عنده حضور عربي، كان عنده حضور دولي، تقاطعت التجربة نتاعو مع الركح والتلفزة والسينما وقليل تلقى فنان يجمع بيناتهم الثلاثة.
0: صحيح.
3: الله يرحمه وينعمه وعبد الجزاك نحبه برشا الله يرحمه. كان الله يرحمه. من الناس اللي معناها يجي إذا كان شوف وجهه في مسلسل سوكي باش نتبعوه المسلسل هذاك معناها راهو حاجة عنده كاريزما عنده حضور ما شاء الله معناها يكفي أنه
0: هو الاختلاف الحقيقة
3: الله يرحمه كما برشا ممثلين زاد معناها
0: هو الحقيقة الحضور ديما يفرق راهو هو اللي يعطي التميز للأمانة للممثلين المبدعين ديما أكيد الموهبة موجودة عند الجميع ولكن كل شخص كيفاش يسوق الموهبته وكل شخص كيفاش خلينا نقوله نحن يقدم حضوره لأنه الحضور حاجة تعطاه الحقيقة من ربي صحيح فما خدمة كبيرة ولكن فما هذي دون أنا نقول راهو الحضور الكاريزما والموهبة يا موجود يا لا
3: يعطيك صحة وعندك ولا ما عندكش هو من الناس اللي عندهم الحاجة ديك ويمثلوا بالسريقة معناها في الدم نتاعهم في الأديان معناها كما قال شادي العرفاوي يحكي على سي فتحي الله يرحمه قال يمثل بظهره معناها حتى كي مش لازم تشوف وجهه حتى كي يدور معناها
0: الهالة نتاعه تكفي الحقيقة كما ممثل المرحوم فتحي الهداوي يعني الله يرحمهم
3: هذه هي كانت شوية من تونس حابين بأيام الخروج إلى المسرح مهم جدا المسرح في حياتنا ومهم للممثل خاطر هو ريت ملي 9 سنين معناها ملي صغير ويحب المسرح وزيد خالط عملاقة كبير كيما علي بن عياد خذيه من العين
0: أكيد الأب الروحي للمسرح التونسي الحقيقة المرحوم علي بن عياد والمسرح أبو الفنون هذا هو يعني نجم
3: من المسرح تنجم تخدم تلفزة تخدم صحيح تخدم مرتاح فيه حتى المسرح يطلب منك برشا طاقة برشا جهد برشا غريماس برشا تعبير
0: صحيح
3: الارتيكولاسيون اللي كنت تحكي عليها مخارج الحروف كلام كل يسقلوا للمسرح ما تنجمش تخدم تولي ممثل بالانستغرام ما تنجمش
0: الموهبة هي الفيصل والحضور الحقيقة
3: الموهبة موجودة اما يلزم الركح يلزم تتسقل وتقابل الجمهور وتحكي مع وما تقدم تقدم نفسك وتشوف روحك وتجرب برشا أدوار المسرح يخليك تجرب برشا حاجات وما عندكش ليزوتي معناها في الهواء المسرح يخليك تتخيل معناها تنجم تولي ملك وتولي سجان وتولي ظالم وتولي
0: الخشبة هي الاختبار الحقيقي الحقيقة يعني هذا هو
3: هذا هو هذا هو هذه كانت شوية من تونس ربي يرحمه وعبد نجيب لك حل
1: امين
0: امين
3: ويعطيكم الصحة تبعتكم معناها فما إغراء أني جمع زين جي معاكم
0: لازمك تجي
1: مرحبا بك شيخ
0: مرحبا بك
1: شكرا لك شيخ يعطيك الصحة كانت هذه شوية من تونس تلقاوها كل يوم اثنين ثلاثة أربعة وخميس مع شيخ محمد بن حمودة في العشوية على إذاعة الشباب تلقاو موزيكا زاد معانا اليوم مع
0: سيرين
1: سامي نجم الدين فريال محمد ياسين برشا موزيكا الحقيقة باش نسمعوا حبيبي يا عمري يا عمرو دياب نعمل فلاش باك العام 2003 نسرين بالأغاني راجعوا زاد من السوشيال ميديا باش نسمعوا ريانا دايموند تسويت خليكم مع لاندر راي في دوين تايم

0: السبعة وستة دقائق على موجة ذات الشباب مواصلين معكم بالجود فايبس. تحية للمستمعين متاعنا اللي سمعوا فينا من أقصى الشمال أقصى الجنوب. فرحانة برشا بالتفاعل متاعهم الحقيقة. قاعدين يوصلونا راهو رسائل سامي في الخاص ويقولونا إنه عاملين برشا جو معنا, وأنا نقول أنا نحن فرحانين برشا بالتفاعل الإيجابي وإن شاء الله نكونوا ديما مونسينكم. وسامي بشي زيدي ونسنا أكثر توا نجم الدين بشي ونسني أنا والمستمعين بدوزة فن فريال زادا نسلموا عليها برشا, هي محمد ياسين يعطيهم الصحة زادا على المجهود الكبير. سامي احنا توا باش نمشيو لدوزافن, شنو محضرنا في دوزافن؟
1: نحكيكم على فيلم هو بط عمناول لكن حاليا هو ترند في المواقع ولي بلاتفورم متاع الستريمينج. فيلم مزيان صداكم تسمعوه معايا ونحكي لكم عليه في دوزافن. دوزافن دوزافن نسيين نحكي لك على فيلم اسمه موس اند فرويد. بالتفصيل نحكي لكم شكون موس وشكون فرويد. كي تعرفوا فرويد العالم النفس الشهير, الفيلم نتاعنا اليوم موس اند فرويد يتناول محطة استثنائية وغير تقليدية تجمع ما بين عالم الفن وعالم الموضة من خلال توثيق العلاقة الفنية والإنسانية. علاقة الحقيقة سوبر سبيسيال ألترا سبيسيال جمعت ما بين السوبر موديل البريطانية اللي اسمها كيت موس وهي معروفة برشا والرسام التعبيري الشهير لوسيان فرويد. عادة نحن نقوله علاقات معناها علاقات عاطفية يحبوا بعضهم, لا هذه علاقة متاع صديقة قوية برشا الحقيقة. قصة مزيانة ورائعة. الحديث متاع الفيلم تدور في بداية الألفية الثانية تحديدا عام 2002 وقت لكيت موس عبرت وهي في أوج الشهرة بتاعها العالمية على أمنيتها في أنه يرسمها لوسيان فرويد حفيد عالم النفس الشهير سيغموند فرويد واحد من أعظم رسامي البورتريه في القرن العشرين. قالت أنا راني نحبوا يصورني, قالت هكا في قاعدة متاع عمل في جلسة متاع عمل. هو معروف برشا أنه صور البورتريه وكان أشهر واحد يصور البورتريه في القرن العشرين, ومعروف زاد أنه ميقعدش مع شخصيات الشهيرة يصور كان لعبيد ما همش معروفين. فرويد وافق على غير على جلسات رسم قعدت أكثر من 9 أشهر مع كيت موس واللقاءات هذه اللي نتجت عليها لوحة شهيرة جدا كانت خارجت عام 2003 واللي ولت لاحقا واحدة من أشهر أعمال فرويد وأغلاها مبيعا في المزاد العلني. الحقيقة فيلم مزيان برشا نسينا علاش خاطر يحكي على صراع الأجيال الرؤية الفنية. يتناول الفيلم التباين الشديد ما بين عالم كيت موس القائم على السرعة الأضواء التصوير الفوتوغرافي اللحظي, عالم فرويد القائم على البطء التدقيق, العمل المضني في وسط الاستوديو المغلق. تخيل انه يصور في لوحة لمدة 9 أشهر بالتفاصيل متاعها بكل الحاجات اللي نجم تكون موجودة. العمل ما يركزش على الجسد بما ان نحن نحكيه على التصوير, نحكيه على تصوير البورتريه بقدر ما يركز على كشف الأقنعة وين يبحث فرويد ديما عن الحقيقة الكامنة خلف الشهرة اللي يدفع كيت موس باش تواجه ذاتها بعيد على عدسات المصورين وبعيد على العالم الاعتيادي متاعها. انتباه زاد في الفيلم متاعنا اليوم البناء الدرامي والعلاقة الإنسانية. يستعرض الفيلم كيفاش تحولت العلاقة من مجرد جلسات عمل رسمية إلى صداقة عميقة جدا تقوم على الاحترام المتبادل والتأثير المتبادل ما بين زوز دقيقة خلينا نقوله قمم كل واحد قمة في المجال متاعه. الفيلم مش مجرد توثيق لرسم لوحة, هو دراسة سينمائية عميقة جدا لمفهوم الجمال, مفهوم الهوية, مفهوم الفن الخالد في مواجهة الثقافة الاستهلاكية السريعة. يطرح العمل تساؤل حول كيفية تحول اللحظة العابرة في عالم الموضة إلى عمل فني يتجاوز الزمن. دونك كما فهمتوا قصة حقيقية وواقعية, وتلقاو اللافيش متاع القصة متاعنا في صفحتنا على الفيسبوك في موقعنا www.radiojeune.tn وفي كيف تطبيقها الخاصة بالإذاعة التونسية موس أند فرويد. ننصحكم تعملوا طلة على الفيلم هذا اللي يدوم تقريبا ساعتين غير ربع, وفيلم عميق نسيني كما أنواع الأفلام تحبها أنت.
0: وكل ما هو عميق نقول جميل, هذا هو راهو الجمال في الحقيقة يكمن في العمق, عمق الأشياء, عمق الأفلام, عمق المواقف, عمق المشاعر,
1: عمق العلاقات زاد الإنسانية
0: محلها. وحبيت أنا زادة تثمين الصداقة لأنه فما صداقة حقيقية في الحياة, فما موجودة. صداقة مثمرة, فما صداقة إنها تعيش خلينا نقول, وفما صداقات تدوم لسنوات وسنوات راهو الحقيقة. لأنه أنا من الناس واحدة من الناس نمن بالصداقة ونثمن الصداقة, وبالنسبة لي الصداقة مواقف قبل كل شيء الحقيقة. صحيح. وصديق الحقيقي هو صديق الفصول الأربعة نقول سيدي
1: ديما موجود مش
0: في
1: موجود
0: في الخيرة في الصيف في الربيع, لأنه بالحق صديق الأربع فصول هو الصديق الدائم وهو الصديق الصدوق خليني نقول هذا هو اللي حبيت نقوله.
1: هذه فقرة دوزافن, نحن موصلين مع الموزيك, هذا صوت أحمد ستار وعشويتنا متواصلة حتى للسبعة ونص.

0: شيرين ومحمد حماقي نخلت ل 27 دقيقة على موجات إذاعة شباب. إذا الجود فايبس موجودة الحقيقة في الاستوديو مع نجم الدين فريال محمد ياسين سامي نويس روان نسرين. إن شاء الله تكونوا عملتوا معنا جو كبير الحقيقة. انطلقنا معكم الخمسة نتاع الصباح من خمسة الصباح من خمسة العشية
1: سنين فيها من خمسة نتاع الصباح
0: من خمسة نتاع العشية. دونك سامي كمان
1: سامي يقول لك كملنا وقول المستمعين زادوا قعدوا برونشي ديما على موجات إذاعة شباب. بعد شوية نشرة أخبار السبعة ونص بعد عندك موعد مع بوديوم زياد الخياري وأكيد السهرية تكون مع ذكريات بن حمادة في عيش الموسيقى أبارتيغ من التسعة نتاع الليل. نقول لكم في لامان الناس كل آخر صوت وصوت ألفة بن رمضان في روبريز لغنية قولوا له الحقيقة.
0: يلا نقول لهم باي باي الناس الكل
1: صباح الخير.

0: العشوية. العشوية. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: مؤسسات سياحية ومهنيون وطالبو شغل في الصالون الجهوي لتشغيل في مهن السياحة بتوزر. أكثر من 88% من النساء في تونس لا يمارسن الرياضة وفق المرصد الوطني للرياضة. غدا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، والمجلس البنكي والمالي وضح آلية الانتفاعة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري اليوم عن إطلاق برنامج مرافقة المؤسسات التونسية نحو الصناعة 4.0. وقال الزواري خلال ندوة انتظمت بالمناسبة إن المبادرة تجسد طموحا أساسيا يتمثل في مرافقة المؤسسات الصناعية بشكل ملموس في تحولاتها التكنولوجية وتعزيز قدراتها التنافسية. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا البرنامج في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، ولا سيما فيما يتعلق بالتصدير إلى السوق الأوروبية. احتضن مركز ليف بتوزر اليوم صالون تشغيل في السياحة بمبادرة من منظمة الرواد الدوليين وبالشراكة مع عدة أطراف في القطاعين العام والخاصة وبتمويل من وكالة التعاون الإيطالية. المدير الجهوي لتشغيل وتكوين المهني عمر رخميرة أكد للزميلة وحيدة مبارك أن المبادرة تأتي في سياق التعاون التونسي الإيطالي لدعم تشغيل وتكوين الشباب التونسي، وضمن مشروع خصوصي يسعى إلى النهوض بالسياحة المستدامة في 4 ولايات وهي توزر ومدنين والمنسير وجندوبة.
3: اليوم عندنا تظاهرة تتمثل في تنظيم صالون التشغيل في مجال المهن السياحية، يتم في إطار مشروع التعاون التونسي الإيطالي دعم تشغيل وتكوين الشباب التونسي، وفي الجانب المتعلق معناتها بديستيناسيون أمبلوا اللي هو يخص النهوض بالسياحة المستدامة في 4 مناطق ولايات توزر ومدنين والمنستير وجندوبة. الهدف من الأنشطة هذه المتعددة كانت مسبوقة بعدة ورشات للتفكير في مختلف الآليات والبرامج والتمشي اللي يمكن اعتماده للنهوض بالسياحة المستدامة في ولاية توزر. اليوم جانب عملي آخر يتعلق بتقريب عروض الشغل من طالبي الشغل. اليوم موجودة معنا جامعة تونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالة الأسفار.
2: تحت شعار قد ما تفيق بيها بكري قد ما يكون شفيك أسرع، انطلقت اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة فعالية الحمل الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي. البرنامج يتضمن أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي من خلال المندوبيات الجهوية للديوان الموزعة على 24 ولاية. المدير العام للصحة بوزارة الصحة وليد نعيجة:
4: الحملة هذه في جميع ولايات الجمهورية اللي تصير في أكتوبر تواصل العام الكل، إسانسيالمون ديبيستاج دو كانسير دو سام، مي زادة كيف كيف حملة دون إدوكاسيون. المرأة لازم تعرف كيفاش تعمل لوتو بالباسيون تاعها، كيفاش هي تتقصى وحدها سرطان الثدي، بعد فما ديزيكزامان كومبليمونتير كون فير. هي الحملة هذه هي حملة وطنية تنطلق اليوم في جميع ولايات الجمهورية، مي نأكد زادة اللي هي لازم يكون على طول العام.
2: اليوم الأول من الحملة الوطنية لأكتوبر الوردي شهد إقبالا هاما على خدمة التقصي المجانية عن سرطان الثدي.
5: سمعناها في الإعلام الكل، حابين نشوفوا وإحنا بتاخذي موعد بعام، ثم حاجات ما تستحقش بتاخذ إعلام موعد، تعد إعلام في نهار، متصور إعلام في نهار، عجبيه ومصاب جميع عودوها وتقعد لنا مسيرش حتى مرة في الشهر.
6: إذا عندي دي زونتيسيدو في العائلة، أختي بنت خويا أمي الله يرحمها برشا في العائلة، عاد كاينين، دوك أنا نعمل كل عامي إيكو وما وعي وان بليس تعداو مروا بحالات صعيبه برشا، دونك الانسان مصلحه له هو والعائلته
1: ان شاء الله
6: ربي يشفي الجميع.
7: انا الحقيقه عشت الم كبير في عائلتي، ريت امي توفيت، ريت اختي لولا توفيت، قلبي موجوع ويعرف انا بدي مريضه.
2: أكثر من 88% من النساء في تونس لا يمارسن الرياضة. وفق نتائج المسح الوطني الثاني حول الممارسات الرياضية والبدنية لدى التونسيين لسنة 21 و2000 الذي أعده المرصد الوطني للرياضة وفق المكلف بمأمورية بديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنيسة الدليل.

0: الحفلية تنزل في إطار مراكمة الفكر والمعرفة حول قضايا المرأة بصفة عامة وحول مختلف جوانب معيشها بما في ذلك النساء الرياضيات. الرياضة نقاربوها مش كمبحث علمي فقط يستحق أن نقرأها بطريقة متعددة الاختصاصات، ولكن أيضا كبديل كممارسة اجتماعية نحبوها تكون أكثر شمولا للنساء باعتبارهم هم الفاعلات في التنشئة الاجتماعية وهم اللي يعطيونا يعني ما وراء الفعل الرياضي النسائي من قيم، من إحساس بالانتماء، من تأكيد على الهوية الوطنية من خلال الرايات اللي ترفعت ورفعتها من النساء ومن خلال تاريخ الرياضي النسائي اللي احنا اليوم في نفس الوقت نحب نحتفي بها ونحب نمر للأجيال القادمة ما قدمت الأيقونات التونسيات في المجال الرياضي.
1: نشر المجلس البنكي والمالي مقطع فيديو لتسليط الضوء على الإجراءات العملية للانتفاع بالقرض على الشرف الذي تنطلق منصة التسجيل به غدا باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. الخبير والمحاسب المختص في التمويل البنكي سفيان لوريمي.
2: بنوك المعنية هي اللي حققت أرباح في 2025 بديت حملة اتصالية على مختلف المواقع نتاعها منصات باش تكون حاضرة بتاريخ 1 أكتوبر. المطالب نتاع القروض هذه باش تكون حصريا على المنصات هذه، باش يتقدم الحريف نتاع البنك بالطلب نتاعو في مرحلة أولى، تكون جزء معلومات متعلقة بالهوية نتاعو والحركة البنكية وغيره، وبعد ينجم يطلبوا عليه وثائق تكميلية لدراسة الملف هذا. أمر رئيسي وحدد كيف أنواع تاع قروض. قروض بالنسبة للأشخاص العاديين اللي سقف الأقصى نتاعو ما يفوتش 5000 دينار موظف وإلا أجير في القطاع الخاص. أما القروض الموجهة للمهني يبدأ صاحب مشروع صغير المبلغ الأقصى 10000 دينار، وبالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية 25000 دينار. زوز أولويات في دراسة الملفات. الحاجة الأولى هي الأولوية في التقدم بالطلب. مع الأولوية لازم يكون عندك قدرة على سداد قرض هذا، لازم يكون عنده على الأقل مصدر نتاع دخل ومجموعة نتاع قطاعات يسمحوا له بالدخل هذاك أنه يسدد الأجل القرض هذا أجل أقصى سنتين مع إمكانية البنك تعطيك فترة نتاع سداد نتاع 6 أشهر، تخلص من الشهر السابع من غير ما تفوت في كل الحالات سنتين.
1: في الشأن الثقافي تنطلق غدا بدار ثقافة ابن زيدون بالعمران فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية تونس في دورته 36. مدير دار ثقافة ابن زيدون بشرى الوسلاتي أفادت أن برنامج المهرجان يتضمن 29 عرضا مسرحيا من مختلف دور الثقافة بولاية تونس إلى جانب ورشات تكوينية في الرقص المسرحي.
3: المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب ومؤسسات الجامعية بولاية تونس ينطلق من 1 أكتوبر إلى 4 أكتوبر من دورة 36 مهرجان عريق يعنى بالمسرح وإبداعات المسرح إبداعات الفن الرابع. إن شاء الله باش يكون في البرنامج 29 عرض من مختلف دور الثقافة اللي موجود على مستوى ولاية تونس. العروض باش تكون متنوعة بين عروض موجهة للشباب والكو هولا، عروض موجهة للأطفال، عروض الأداء الفردي وعروض مسرح الفضاءات البديلة. الافتتاح يوم 1 أكتوبر. كل عروض تبدأ 10 صباحا وتتواصل على امتداد يوم كامل إلى حدود 6 أو 7 مساء. أيضا الجانب التكويني حاضر في المهرجان هذا من خلال ورشة الرقص المسرحي أيام 1-2-3 أكتوبر، وإن شاء الله بيكون فما مخرجات لهذه الورشات في اليوم الختامي.
1: بهذا الخبر نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مؤسسات سياحية ومهنيون وطالبو شغل في الصالون الجهوي لتشغيل في مهن السياحة بتوزر. أكثر من 88% من النساء في تونس لا يمارسن الرياضة وفق المرصد الوطني للرياضة. غدا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف والمجلس البنكي والمالي يوضح آلية الانتفاع. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.

0: هكا جونا في بوديوم شحويلكم. أنا زياد الخياري، تحية لكم. طريق السلام للجميع. محلها الطقس، كلمة الدكتور محمد السبائي، طقس يهبل، طقس يفتق. هذايا نتاع الانتقال بين الكانيكول اللي صارت في شهر أوت، قبلها جويليا، قبلها جوان، جاء سبتمبر. محلها جوان يدخل بالفرحة، بالجو، بالذهب، بالترشح لأولمبياد أمريكا لي 28 في الفوليبول. بوديوم كالعادة، كلها الأربعة بحذينا أبطال، بحذينا ديامونتا.
1: مش كالعادة يا زياد،
0: شبيك دكتورنا محمد
1: السبيل. مش كالعادة، أيقونة العدو متاعنا روحت راي. عندك ضيف ثقيل جدا
0: في اي بي.
1: دونك مش كالعادة بوديوم اليوم، وأنا سيرتو لي جوغيرز والعدائين واللي مغروبين بالاتليتيزم
0: يحبوها،
1: يحبوها خلق واخلاق ورياضه ومستوى وثقافه. مروه ابو زياني. دونك
0: مروه ابو زياني، انيس المبروك. دكتور محمد السبيعي، هلال العياشي، شحوالك؟
2: مرحبا
0: صبا انيس، شحوالك؟
3: الحمد لله يا ربي.
0: خذ الفس دكتورنا، شحوالك؟
1: الحمد لله.
0: مروة أبو زياني بطلتنا ديامونتا، خليتها في اي بي، قعدت نستنى فيها. في العادة نستنى الضيف، أما بك تعرف لي دكتور ندخل في الموضوع دغري، ندخل في سلب الموضوع. سنيتها خاطرها تجري، خاطرها تتدرب، خاطرها التفاصيل لحياتها كرونو أنيسة، يعني جزئيات تفاصيل منظمة، نومها
1: منورة تونس،
0: منورة تونس. مروة الغالية أقرب ميكرو، شحوالك؟
4: الحمد لله، يعيشك زياد.
0: ليك وحشة، ما شاء الله عليك، لأنه تونس كل يحبوك. إعلاميا يعني شبيك؟
5: إعلاميا مش ما خذتش حقها.
0: لا مش ما خذتش حقها، مش ما ظلموش الإعلام.
5: أي لا،
0: هي تقول لنا
5: هاي وزي
4: هاي. الحقيقة أنا ما
0: أقرب ميكرو مروة
4: برشا في الإعلام، على خاطر لي زونجاجمون بتاعي برشا، وديجا نعدي بريسك اكثر من شطر العام البرة. وهذه كما تعرف قلت توا، انا وصلت مستواي نلعب على جزئيات الصغيره. الحقيقه ما نجمش نعمل ديبلاسمون باش نمشي نحضر في اذاعه ولا نحضر في تلفزه، الله غالب. توا جاتني الفرصه، وتوا معناها خذيت روبو ما بين سيزون وسيزون، ورجعت شويه شويه، ما زلت معناها عندي شويه وقت فراغ نجم نحضر وكل. بعد راني لحقيق اصلا في بريود الكومبيتيسيون تولي معناها الوقت غصرني برشا الحقيقه، ما نجمش، واصلا نبدا ستريسي.
0: نعرف الادرينالين والستريس.
1: الوقت ولا ياسين؟
0: ياسين البرقوقي سلموا عليه، مدربها، باش نحكيوا على القصه. الوقت والكره الارضيه معناتها تجريها، معناتها بالديكالاج، اسيا، اوروبا، بطوله العالم، دايما ليغ، الالعاب المتوسطيه، البطولات الافريقيه، وافريقيا تجري معها، وتجري مع اوغندا، تجري مع كينيا، تجري مع البحرينيه اللي هزت الالعاب الاسيويه. وانت مروه مشرفتنا في الالعاب المتوسطيه الاخيره، شو جبت لنا من تورنتو من ايطاليا؟ ها شو
4: الميدالية الذهبية ورقم قياسي جديد للدورة، دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط.
0: 9
4: هو كان 9-12 نورمالمون، أنا عملت 9-04.
0: برافو،
4: بريسك تربح كيما الألعاب الآسيوية
0: هكا. أنا البحرينية
4: أنا خير منها في الفراكسيون سيكوند.
0: في التفاصيل، التفاصيل متاع جزئيات صارت. أوكي
1: زياد، أنا اللي جابته وتبارك الله وربي يحفظها تحت التسعة.
0: هنا جايين للقصة تحت التسعة، أرقام مذهلة يعني،
1: معناها توا لو دي او نيفو. ما شاء ربي يحفظها،
0: ربي نيفو. يحميها أنيس. هلال تراه نقشة على الدخلة.
2: بالحق مروة، التفاصيل اللي قالت عليها هذونا برشا عباد ما يشوفوهمش، اونطون كاتليت هي تشوف فيهم، احنا ما نشوفوهمش. شوفوا كان الميدان، شوفوا كان النتيجه، لي فراكسيون سكوند اللي تحكي عليهم فريمون هما لي ديتاي نتاع حياتها، هما اللي باش يوصلوها لغاديكا. دونك لي بتي ديتاي تاع الماكله، تاع النوم، تاع الشونجمون، تعرف تمشي لبلاد اخرى، نفس اخر، باش تدخل فك الجو هذاك، راهو سي فريمون سي برشا تضحيات، برشا تفاصيل يعرفهم بيان سور المدرب نتاعها، تعرفهم هي بالسونساسيون نتاعها. دونك سون دي سونساسيون فريمون حلوين، اللي هي تعطيك الفراكسيون دي سكوند، راهو برشا سونساسيون تفهمهم مروة ويفهمهم برشا عباد دكتور انيس الكل يحس معانا انيس في الانيماسيون فريمون يحس بينا دونك شنو نحبوا نقولوا يقولهم هو
0: لاتليت
2: مروة لاتليت تحس بيهم في وسط الكورسه كل كورسه وجوها كل كورسه وحكايتها
0: برافو
2: حكايات حكايات
0: اي حلوه هذه كل جريه كل كورسه في كل قاره كل ميداليه عندها قصه انيس احنا نجيوها في السبرينت فينال في 3000 موانع مثلا انا في ايطاليا شافتني معاها شافتني قبل كومبيت هي في البيول نتاعها مركزه فوكس تبعناها في باريس الحسره نتاع 2024 كيفاش ما تعدتش للفينال وذيك اخذت منه درس طاحت وقامت ورجعت بارقام مذهله باش نعملوا الكورس ريبلاي تو من باريس واحنا جايين بنت سيدي بوزيد متربيه دوبل بروجي كملت قرايتها ديامونتا ترا كيف ديامونتا
5: هي ديامونتا الحقيقه هي الحقيقه عندها محبه كبيره من تونس الكل كانوا سيدي بوزيد فخر سيدي بوزيد فخر
1: الرقاب
5: لكن توا فخر تونس والتونسي يتبعوا فيها كان عندي معها الحقيقة شهرين تالي لقاء صحفي وعدت على خاطر قبل بليلة من اللي تسافر وعدت التوانسة قالت أنا توا تحت للتسعة معناها وليت
0: تحت التسعة
5: نحكيو من الكبارات نتاع العالم
0: اكيد طب
5: خاطر كان التسعة في افريقيا ليبيا لكن توك تحت في التوقيت نتاعها وليت من الكبارات نتاع العالم كي نقولوا الكبارات نتاع 3000 متر موانع
0: لهنا اللي هو موضه تونسيه محليها وليت من حبيبه لغريبي من جناوي جزيري في الاولاد يعني هذيا لو نستثمروا فيه ما دكتورنا
1: دمي فون سي اخزر راهو جينيتيك عندنا لي جين
0: اوكي
1: الرقاب راهي مش بعيد على سيدي عيش على القمودي راهو
0: الرقاب
1: ما ننساوش زاد ما ننساوش سلومه عبد السلام الرقاب ولاده
0: اي نعم ابطالنا ما شاء الله اوكي انيس القفله نتاعك
5: الحقيقه اللي وعدت به التوانسه الكل عملته الحمد لله يا ربي هي وعدت بثلاثة حاجات ونتمنى على ربي انها يا ربي يوفقها ويجيب لنا توا حطمت الرقم القياسي حاجتنا ميدالية ذهبية في بطولة عالم ايه بعد
0: اولمبياد مش
5: نلعبوا على الاولمبياد خاطر
0: ما صعبوش عليها
5: لا لا, لا هي صلي على النبي عليها
0: ستيب باي ستيب
5: اشوف عندها ان اسبري تزن وقاعدة تخدم في خدمة كبيرة وأنا من المنبر هذا نحب نحييها هي والمدرب متاعها قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا
0: في صمت أوكي برافو الإكيب اللي معايا فريال الحمامي في الإخراج الرقمي مساء الخير فريال نجم دي بن سالم في الإخراج التقني قاعد نستناو فيكم أبطال خاطر الفي آي بي مروة بوزيني بحذانا دونك مش أول مرة تكون بحذانا كونكتي لكن الجاية متاعها معناتها بتفاصيلها بوقتها اوكي تحيه لي مدام عياشي هلال هي
1: اماني
0: هي كيفاش نقولها ما لقيتهاش الكلمه هي غرفه العمليات ولا هي وراء كل كيفاش هذيك
1: وراء كل رجل عظيم امراه
0: اوكي دونك زوجتك هي اللي مرتبه الامور الكل زاد انت يا
2: بلوزو موا بلوزو موا صحيح اون تونك انترونور انا بطبيعتي معناتها دونك جو في دو فولي لونترينمون اي رجعت نترينا بعد غياب من 2006 ملي تخرجت حتى كشي 2019 ما نعملش سبور
0: اوكي طنجي ونحكيو على القصه اي بانتباه كبير باش نسمعوا قصه البطله المتوسطيه جاتنا الميداليه فرشكه هزها الفوق ما شبه مروه الميداليه نعملوا الكورس البلايت راه نبداو بطرنتو يعني في ايطاليا حبيت عليها الميداليه الذهبيه وكان عندك ضغط رهيب نتاع روزنامه نتاع دايمن ليج يلزمك تكون في التوب فورمه نتاعك وتكون في الرانكي يعني مع الكبارات اللي حكى عليهم انيس الكينيه الاوغنديه والعينين عليك في الدايمن ليج هاي نبداو بايطاليا وبعد نعملوا فيدباك نرجعوا قصتك مع الالعاب القوى باش تغرمني برشا صغيرات اليوم في الرقاب في سيدي بوزيد في القروان في نابل في كل مدن الجمهوريه تونس تغلي بالمواهب لانه ابطالنا جاونا كما قال دكتورنا الجين نتاعنا منين مش من العاصمه البذره نتاع الابطال جاونا الكل مسي داعش القمودي من القروان جيناوي جزيري حبيب الغريبي قروان صفاقس دونك مروا هاي نبداو الحكايه نتاع ايطاليا والجمهور التونسي يذكرك وتبعك العلم ما شاء الله رفرف ما كنتش وحدك بوديوم كنت مع رحاب الظاهري الميداليه الفضيه
4: بالنسبة للميدالية الألعاب بحر الأبيض المتوسط الحقيقة أنا كنت متوقعتها إيه أما ديما كيما حكيت قبل راهو ستيبل فيه برشا ريسك ما نعرفش انت تعرف الكومبيتيسيون اللي فما لي زوبستاكل، تنجم اي حكايه تنجم تطيح، تنجم تصير لك اي حكايه في وسط الكومبيتيسيون. هذاك علاش ديما التراك بتاع 3 متر ستيب اللي عنده تراك واحد وراه، ساعات نوصل ما عادش نخمم اني انا اون فورم ولا مانيش اون فورم، ساعات توصل تخمم اني تقول اني نعدي لي زوبستاكل كله ولاباس عليا وما نطيحش وما يصير لي حتى شيء معناها في الكومبيتيسيون. خاطر راهو نعرف برشا ديزاتليت وفي الكاريير بتاعهم في 3 متر ستيبل ببليسير وطاحوا في كارت ريفير ولا في ستيبل. هذيك علاش انا الحقيقة وحسيت انه الشعب التونسي حب على ميدالية ذهبية وبقى يستنى فيها.
0: كيفاش لحظة هاوي علاش خطر قينت، انا كنت في الجماد قينت معناتها واحدة قطوسي واحدة البولونغ الزواوي قينت قينت وجيت انت يا مروة
4: بقوا يستنوا فيها معناها وكيني جيت. هذيك علاش الناس كلها فرحت بها، انا نهديها للشعب التونسي الكل. الحقيقه لقيت برشا محبه، برشا مساجات جتني مزيانه يعطيهم الصحه. واحنا راهو انا تخليت على دايمو ليغ ما جريتهاش واصريت اني نجري الالعاب البحر الابيض المتوسط باش نرفع رايه البلاد. راي كي تكون تونس ما معناها لا تبقى دايمو ليغ ولا يبقى حتى شيء. وبالعكس انا راهو فما برشا قالوا لي كيفاش انك انت تجري بعد جور معناها فينال دايمو ليغ وتعمل كورسة كيف ما هكيكة قوية. انا حبيت نخلي اسمي مكتوب وحبيت نخلي اسم تونس معناها مهما يكون ديما باش تكون مروة بوزياني تونسية اللي حققت الرقم القياسي بتاع الدورة ويبقى رقم قوي مش اي عب باش يجي طايحه. الحمد لله كانت نتيجة مشرفة فرحانة بها برشا.
0: وخذيت ثأرك من يعني الكورسة متاع وهران 22 لأنك كنت في البوديوم هزيت ميدالية فضية، ما كانت سهلة وهران.
4: أي هزيت ميدالية فضية في وهران اللي كانت معايا ألبانية، والألبانية بعد أنا جماد وليت ديما نربح فيها ونجري أحسن منها وقت معناها يعني بقات هكا
0: شفت
4: نقول ديما الله غالب هذيك هي خاطر كانت زادة وقتها أكبر مني وعندها أكثر خبرة وأكثر إكسبيريانس. انا جيتني قلت لك الحقيقه بعد تعب كبير وبعد ضغط كبير
0: نعرف. وكما قال هلال وانيس ودكتور محمد علي سبيعي فما تفاصيل احنا كاعلام نجيك انا في الزون ميكس في اللافتر كومبيت نتبع قبل اوكي ما ندخلش في البيول نتاعك باش ما نشوش معناتها تتسافر برشا مركزه برشا مع المدرب نتاعك. فما لقطه باش نتذكرها مروه يعني كنت تلوج على تذاكر السفر باش تبرمج السفرة متاعك من تارنتو من مطار باري إلى بروكسل. وأنيس معناتها كانت تفركس علي على انترفيو خاص بالإذاعة التونسية وقتها يعني باش نكونوا في لايف معاها بعد ما هزت ميدالية ذهبية جاتني من البندو جلاس. معناتها كيفاش دكتور معناتها
1: تفرفت
0: معناتها بالبرد جاتني معناتها ما عندكش فكر وباش تسافر فجر. هذه التفاصيل العالم يعرفها.
4: التفاصيل هذه كنت فكرها
1: برشا ساكريفيس
4: برشا بالحق خاطر ما نجمش انا كملت مثال كومبيتيسيون تاع جوميد كملت وخمم في فينال دايمو ليغ معناها صحيح فرحانه اما اومام طون خمم في كومبيتيسيون خاطر الكومبيتيسيون هذيك بالنسبه لي بطوله عالم اخرى ويلزمني نكون عند حسن ظن الجميع. ما تنجمش هز ميداي وتمشي ما تكملش والا تمشي ما تعملش بيرفورمانس مزيانه. ليله الكومبيتيسيون روحت اي هذا الجلاس معايا نعمل في الجلاس نشوف في كيني باش نعمل مساج وكل شيء حاجات الحقيقه راه كنت فكرها حاجات تشوفها العبيد سهله اما راهو نحنا
1: برشا ساكريفيس
4: برشا برشا برشا
1: برشا تعب برشا ساكريفيس راهو لو نيفو راهو
0: محلاه برافو ريسبكت محلاه دمعتك مروه دمعت امراه حره تونسيه ضربوا البيض عليتو انيس الفوق دكتورنا هلال ناخو نقشه من عندكم مروه برافو جيتك عزيزه وقدرك معناتها عالي وكبير وكما قال انيس انت دخلت تو في الكلوب مونديال الكبارات نتاع 3000 ستيبل برافو انيس نقشه دكتورنا محمد السبيعي هلال شفت البطل الذهبيه وعلموك وعمل انترفيو وروح
5: هو الحقيقه نستسمحك في الجمله هذه على خاطر نعرف اللي التوانسه الكل يسمع في ذات شباب تو
0: هكا
5: هوي هوي هوي معناه ما فيش هذه الاذاعه نتاع الناس اللي هزوا عالم تونس والنشيد الوطني والميداليات الذهبيه في الالعاب الفرديه الحقيقه وغيرها
0: هذه دارهم
5: دارهم لكن بدموع هذه انا حاب نتفكر حاجه حكينا فيها انا وياها وناخذ المنبر هذا اللي يسمع فيه الناس الكل هذه البطله نعرفوا انه الدوله قاعده حتى امكانياتها الكل معها لكن اذا كان نحبوها توا تمشي لجوز اولمبيك ونحكي وكان على الميداليات الذهبيه في العالم البطلات والابطال ياخذوهم شركات ياخذوهم رعاه يتلهوا بهم على خاطر عندها ان بروجرام كبير برشا يلزم عندها ستاف راهو اللي قاعده تعمل فيه اللي قاعده تعمل فيه بالامكانيات هذيا راهي النجم نقول لك معجزه راهو اذا كان نزيدوا مع امكانيات الدوله نزيدوا نلقاو لها رعاه يتلهاو بها راهي تولي تعمل اللي معناها الاستاجات اللي حاشتها بهم في البلدان وين لالتيتود وين اقل وين عندها بروجرام تخدم على الديتاي نتاع الديتاي
0: واضح والديتاي هي اللي تفرق
5: هذا نتمنى لها تشوفوا كيفاش تولي
0: واضح وفما حاجه فما هبه دكتورنا محمد السباي هلال شاطرني الراي انت خاطرك مربي ويعني في الشغف نتاعك العدو والماراثونات والماستر حاجه مزيانه فما هبه نتاع مؤسسات عموميه وخاصه على ابطالنا فيقوا توا صحيحه يعني صحيح. دكتورنا ديت مروه زاد انت دخلت في الاهتمام هذايا اليوم كان عندك لقاء مع المستشار الجديد نتاعك كان معك قبل الجماد في ايطاليا وحاجه مهمه حتى يضخ الاموال ويتبعك في كل تفاصيل حياتك دكتورنا
1: والله ماذا بينا نشجعهم كي خذاها مستشار وبطله تونسيه نقولوا عليه علاش شنو المشكل احنا باش نشجعوا
0: مأمنة مسوقره شو اسمها اسيرونس ستار هي نجمه
5: نجمة. هي نجمه لكن لازمها شكون يدزها
0: اي برافو نشجعوهم
1: اون بليس المستثمر اللي خذاه مروه خذاه ديامونتا راهو
0: هكا
1: انا بالنسبه لي انا المراه التونسيه هي الريبريزونت المراه التونسيه
0: يعني اخلاق
1: اخلاق
0: دوبل بروجي قريتها
1: مستوى
0: اكاديمي علمي
1: علمي
0: اش تعمل مروه في الدنيا اقرا ميكرو تخرجت
4: تخرجت 2019 استاذ رياضه وتربيه بدنيه
0: ما شاء الله ما شاء الله برافو اوكي
1: بطله عالميه
0: ما شاء الله
1: مراه متأصلة
0: أسيلة
1: أكيد أسيلة أي.
0: أسيلة
1: أنت تينا شيخ على مروة كيفاش نسمع فيها تحكي بكل لغتنا البنينة
0: محليها متاع رقيب
1: متاع سيدي بوزيد
0: متاع الوسط الغربي
1: هذه خويا اللي تمثل المرأة التونسية
5: تو اللي تحكيوا فيه كله سيدي سيريو وقت اللي تحبوا حاجة فيها ضحكة قولوا لي وكاو على مروة
0: أوكي
5: أحكي على مروة
0: مروة أرقام مذهلة بدينا إيطاليا والميدالية محليها باش تدخل في الأرشيف والمتحف اللي عندك زاد في بيتك العائلة التونسية تفرح كي تراك هكاية ناجحة تحب بنتها تكون مروة بوزياني القصة مني مش نبدأوها من اللي بدأت الصغرونة بالعدو تجري شكون لي كان شكون لي جون فاش تفرجت فانا جو في العالم باش تغرمت شكون قللها العين برا عمل معناتها العاب قوى العين اش فيك العين العين هاي اوكي نبداوها الحكايه
1: رياضه مدرسيه
0: أنا جايين هاي مش اسموها محليها الدخلة متاحها مروة مروة كيفاش بديت الحكاية فانا سن وقتاش أقرأ ميكرو
4: أول حاجة بديت وانا سادسة ابتدائي نتفكر انا نهار هذيك ما ننساش الجمله وما يهمهوش باش يتنحى من بالي انا وقتها نقرا خامسه وحبيت نمشي لكن ما كتبليش كي يبدا الحاجه مش كتبت لك اني نمشي وقتها جيت فاتتني النقل الريفي واحنا نسكنوا بعاد شويه ما لقيتش نقل ريفي وقتها احد ما لقيتش معناه هما يعملوا الجمعيه كانت تعمل ثم سوندر بروموسيون تعمل في الرقاب يعملوا كومبيتيسيون للي مدارس الكل بتاع الرقاب اللي خرجوا منهم ليزاتليت اللي هي توا تنحت وانا نتمنى انها ترجع
0: وما ترجعها كان
5: وي
0: انت انت مروه انت ترجعها وتقول لي رجعتها اوكي برافو واصل
4: وقتها معناها ما نجمتش نخلط على جميع بقيت الغادي لل 11 اللي بريسك هما كملوا روحوا بكيت روحت نبكي الحاسيل والباب وقتها خطر ما عنيش لا انشطه رياضيه اخرى لا حتى شيء ما فما حتى شيء يجي
0: فرقيبة.
4: وقتها اي وقتها سي عصام الزريبي نقدم له تحيه وسعاد الغرسلي وقتها يجوا للمدرسه هما يختاروا تلامذه انا اختاروني اما ما مشيتش العام هذاك عام سادسه جاي كيما العاده اي وقتها نتفكر فقط من الخمسة بتاع الصباح، وبابا قلت له يزم نمشي أول، مشيت الحاسيل وصلني بابا أول وحدة للمدرسة نستنى غاديكا، مشيت معاها، مشيت راني هكا معناها على الجو مع أصحابي وكل، معناها ما كنتش حاطة
0: ما الأحساس ما الفيلينك
4: بالحق
0: يزمو يرجع للمدرسة للمكتب التونسي المدرسة العمومية، انتم مربين انت هلا لازم يرجع
4: مشكل كبير ولا انه ما عادش موجود هذه
0: ما عادش موجود
4: واللي توا بالحق راهو انا باش نكذب عليك متأسفة برشا على خاطر باقية مانيش باقية الرافي
0: استقطاب مواهب
4: صحيح ما فهميش
0: من المدرسة من المكتب من الشارع من الغابة من الغاب.
1: أنا أكبر من مروة برشا ونتفكر صغير الله يرحمه سي بوبكر دعدوشة في القروان الناس اللي بنات
0: الأتلتيزم كبير اسم كبير
1: خرجونا المدارس الكل في الكيران لطريق سوسة
0: هكا
1: يمكن 8-9 كيلومتر وسايبونا صغار باش يكتشفوا المواهب ونرجعوا للمدرسة.
0: ما عادش هذا
1: ما عادش.
0: هذا يوجع القلب.
1: رياضة مدرسية
0: دخلت في السكولير
4: دخلت في السكولير مشيت وقتها تكلاسيت الأولى من وقتها الحقيقة لا نترين لا نعرف نترين مو لا نعرف أتليتيزم لا نعرف حتى شيء مشيت جريت بعيد على النخزر لوراي أنا نلقاه مبعد عليه يمكن 100 سيكوند فاتر بالحق راه والله مشيت نلقاه معناها من وقتها بديت دخلت في
0: السكولير عجبتك سكولير قلت البلاصة الأولى
4: بشوي بشوي من نمشي نتكلاسة دوزيام بريمير تروازيام هكيك وانا ما غير انترين ودي مراني حتى العام السابعة والأول عام الثامنة من الناس اللي ما نحبش نترين نهر ديما ديما تلقينا نسكن في المبيت ونترين من نص نهار لساعتين وقتها ديما نهرب ما نحبش نمشي نترين
0: اما مغرومة حب تجري حب تشارك
4: اما نخاف كنت اخاف ياسر
0: تراك عندك ياسر
4: بالحق هيك هو بعد الحقيقة الحاجة الباهية انه معناها قبلوني في سنتر سيدي بوزيد سنتر النخبة مشيت من غاديكا من بريسك اواخر عام الثورة اواخر 2010 اول 2011 دخلت السنتر داتليتيزم سيدي بوزيد ومن غادي بدأت الرحلة وزاد 2012 اول ميدالية باش نحققها مع المنتخب في ساقيت سيدي يوسف زاد مشيت
0: كالساق هذيك انيس كيف
1: مدرسيه
0: كالساق يا محلالي
5: حاجه جميله ديك. جدا
0: فرونتيير توسط الجزائر كالساق يا محلالي الجاريه فيها
4: هذيك مزيانه برشا
0: جريت فيها
4: اي جريت وقتها عملت ميداليه ذهبيه وعملتها زاد ما كانش حطني حتى واحد اني باش نعمل ميداليه ذهبيه بالعمل
0: شو لي بروف وقتها عملت
4: بريسك 2000 ولا خاطر هي فيها ليكوت وكل باركور صعيب الناس كل تعرف
0: صحيح ساق صعيب
4: وقت هذيك كان ثلج حتى من الثلج صب عملتها بالحق
0: مبروك الثلج ما نقول لك الثلج كي صب مبروك على بلادنا مبروك عليك كان اي اوكي
4: والله والحمد لله من وقتها بديت 2013 شاركت في شامبيونات دو موند عملت فيناليست وعملت رقم قياسي وقتها في 2 متر ستيبل مع سعيد الحناشي زاد نقدم له تحيه
0: قداش كان عمرك اول مشاركه دوليه
4: بريسك 14 سنة 15 سنة
0: والقراية ماشية مريقلة معدلة
4: الحاجة الوحيدة اللي القراية ما أنا ما سلمتش في القراية حتى 2014 شاركت في ألعاب للشباب هذيك اللي هما اللي باش يشاركوا فيها بريسك توا
0: أما نحن
4: وقتها في الصين
0: في الصين وقتها
4: عملت سانكيم زادة وعملت روكور في 2 متر ستيبل
0: كي بدأت الحلمة تكبر معناتها من السكولير من المكتب من الشغف اللي فيك في الفيلينغ في الجين في الأديان العائلة عاونت ما شاء الله فيش كنت تتفرج في العالم في تونس شكون هكا اللي كان ولا
4: 2012 الحقيقة تفرجت في الألعاب الأولمبية وقتها تفرجت على حبيبة وكانت وكان عملت ميدا الحقيقة
0: لندن في رمضان
4: نتفكر اي في رمضان نتفكرها كيما توا احنا صغيرة وحتى وقتها حتى من التلفزة معناها ما تسميش التلفزة
0: اي بهرج
4: وقتها نتفرج بالسيف نستنى فيها بدقيقة ودرج وقتاش معناها يجوا تبعت على الألعاب الأولمبية هذيك نتفرج على حبيبة والله التوى نتفكرها كيفاش عملت الميداي وكيفاش ضربت في معناها في الأخر وكيفاش كل تبعتها الكومبيتيسيون هذيك بقيت نتمنى باش نكذب عليك اي عبد يتمنى انه يولي بطل ويوصل نيفو هذاك والحمد لله انا اللي تمنيت ولقيته الحمد لله.
0: وصلت وكبرت الحلمه وكبرت كبرت الحكايه ومعناتها وكبرت البنوته انيس. وفي القرايه ماشي يا دكتورنا دوب البروجي هلال معناتها.
4: من بين الحاجات اللي انا ما مش نقول اما 3 سنين بتاع القرايه راه ماهمش سهلين.
0: نعرف.
4: وقتها انا عملت فيهم بريسك مانتيان جوست ما قدمتش فيهم برشا الحقيقه
0: خاطر على قصر السعيد.
4: لا قريت في قفصه.
0: في قفصه قريت.
4: خاطر كنت نروح برشا للكوتش اللي هو سياسين برقوقي.
0: سلموا عليه.
4: كنت نروح برشا هذوكم اكثر 3 سنين تعبت فيهم برشا ننجح باك ونمشي نقرا ونقرا براتيك نقرا ساعات صباح وعشيه براتيك حسيلو تعب برشا
0: في ناس وقفت معاك مدربك
4: الحقيقة برشا عباد وقفت معايا وبرشا عباد زاد في قفصه وقفت معايا البروفيت بتاعي كلهم الحقيقة
0: سلموا عليهم الكل جاهم لوماج اليوم
4: بالحق والتو التو يتبعوا فيا والتو يشجعوا فيا. من وقتها بعد كي تفرغت لونترينمون ديما التفرغ راه لونترينمون تو حتى نحب نكمل ماستير وكل شيء اما ما نجمتش على خاطر
0: تحب تكمل قرايتك يعني
4: نحب نكمل الحقيقة نحب نكمل ماستير ولكن ما لقيتش الوقت خاطر لونجاجمون برشا كما قلت لك مش تو كل شيء ولا محسوب
0: التفاصيل
4: التفاصيل التفاصيل ولا محسوب كهو الحمد لله كان باركور مزيان مليء بالتتويجات بالميداليات حافل
5: بالارقام
4: مادام برشا تعب
5: مادام حكينا على حافل احكي لنا كيفاش في كومبيتيسيون 3000 متر موانع كملت الجري بس بدري واحد
4: ألفين وأربعة وعشرين قبل الأولمبيك تنحات لي بوينت بقات شطر منحي وشطر ملبوس معناها رجلي بقات مش مسويه وانا نجري بيه و ميم طون وقتها عملت اونتورس على خاطر كي تلزيت في الريفيير
0: هبطت
4: بالسجل العكس اللي مستاسه نهبط بها هذيك علاش من بين الحاجات اللي في الالعاب الاولمبيه فرحتني شويه الضربه هذيك
0: قبل جو باريس
4: قبل جو باريس بريسك
0: وين صار التنس
4: في باريس
0: في باريس
4: في باريس زيد راهو في باريس اما مش في الستاد اللي جينا فيه في الالعاب الاولمبيه استاد الاخر
0: اكيد انا قابلت قبل باريس في البريبا وحكينا وقت التحضيرات نتاعك ندخلوا لباريس ونعملوا الكورس ريبلاي ومحليها باريس كانت بالنسبه لينا ديما نتذكر وجدي بوكحيلي في البارا ما شاء الله ليكيب اش كتبت والدنيا اش كتبت وباريس تتفرج وناس بتيداج وتوانسه قالوا شكون هذا في ليكيب والدنيا والبين تعدي حاجه رهيبه والناس هذه منين وجدي بوكحيلي جندوبه برافو زيني منين رقاب سيدي بوزيد محليها تونس ولادة معناتها تونس تصنع تاريخها بأبطالها وبطلاتها يجيونا من كامل تراب الجمهورية علاش احنا عالم واحد شعب واحد نتنمروا نيس ونفدلكم عنك تفدلك وكذا من نوم غادي وكذا اما ديما محليها تونس معناتها محليها اي مروة باريس شو صار في باريس في الأولمبياد ها هذا قبل باريس البوانت تقطعت انيكدوت
4: جيت الالعاب الاولمبيه باريس ولو اني راني وقتها حاضره اما صحيح البليسير فرعستني شوي كنت موجوده الحاجه وقتها ديما نقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم بالحق وقتها ربي ما كتبها ليش ما نعرفش ممكن كان يكتبها لي وترشحت الفينال ممكن كانت تصير لي حاجه ما نعرفش
0: لا يقدر اي
4: ما مكتب بالحق ماهيش كاتبت لي خاطر راو ندخلوا 6 من الناس في ليني داريفي وكلنا 9-10 معناها تفصل فراكسيون دي سيكون معناها تفصل واحد ايد واحد رجل واحد معناها راو
0: فوتو فينيش حاجه مش عاديه رهيبه
5: غير عاديه
4: اما هذيك وقت اللي عرفت روحي اني دخلت وعرفت روحي ان هي براسها قبلي بالحق الاحساس هذيك ما نحبش نعاود وان شاء الله ربي ما
1: خيرها في غيرها
4: الحمد لله وراني علاش قلت كنت حاضر على خاطر بعد ميم با ب 20 جور نجري الركور اللي هو 9-4 اللي انا كنت نجم نعمل به 4 ولا 5 في الاولمبيك
0: بوديوم فينال
4: كنت نجم نعمل به 4 ولا 5
0: راهو شكون هز الميداي في باريس الفينال اور في باريس
4: ميدالية ذهبية هزت البحرينية
0: البحرينية اللي هزت
4: نجم نعمل 5 اللي 9-4 ديجا داخلة بها 5
0: مش كاتبة
4: مش كاتبة
0: نسيتوا فيلم باريس
4: فما نسيتوا مش نسيتوا اما علمني برشا برشا
2: هذيك الحافز هذيك الحافز هذيك اللي اعطاها راهو الانرجي معناتها ربما ذرة النافعة كما قال سي الانرجي اللي خذتها هي
0: درس
2: هي ظاهرة نيجاتيف تظهر لنا الكلنا سافا با لكن هذيك هي هي الديتاي هذيك اللي اعطتها
0: اوكي شو الدرس بعد باريس شو عملت
4: الدرس اللي انا مثلا تغيرت وجهتي تماما تعلمت الدرس الكبير اني مثال حتى في لي كومبيتيسيون ما عادش هذه نبقى من تالي وليت نضرب مع الجروب نمشي مع الجروب ما عادش يهمني تعلمت برشا اني راني حتى انا موجوده كيفي كيفهم ما
0: دون عقد
4: بدون وراه ثم باش نحكي لك حاجه اللي البطل العالمي في ترولمتر ستيبل اللي هو جيرما اللي انا بريسك انا وياه في نفس المناجير ومعناها ونعرف بعضنا بالباهي طيحت باريس التو ما نجمش يتعدى يتجاوزها
0: تروماتيزي
4: اي
0: طيحت باريس هذيك في بالكم فما انكدوت نحكيها انا في الاذاعه وممكن دكتور محمد السباعي وانيس تبعونا يعني كنا مشغشبين بين تيكواندو جندوبي وباش نمشيو لسان دوني باش نتبعوا 3000 سيبل فينال نتاع جزيره جنوي بالتفديكات نتاعي يعني استعرفني ساعات هكا قلت صور تصير بقار وشوت وكذا وصارت وشو صار جنيوي جزيري قد جاوا كلاسمون تاعهم رابع خامس حاجه استوريك معناتها هاي قتلك اللي معناتها البطل اللي هو ليجوند التو تروماتيزي من خاطر ترومي سيبل
4: ما نجمهاش وقتها بريسك ما رجعش للنيفو بتاعو الجمله واصلا حتى المناجير لقى معاه صعوبه كبيره
0: لازمو باش يرجعوا
4: مش بالسهل راهو باش تصير لك تيحه هكيكا وباش تشوف انا عشيتها جاء المناجير باش يدخل للفيلاج لقيني نعمل فيه رولاشمه تصدم معناه بعد مشى يحكي فيها يقول لهم مروه بهذاك الكل وراني صبح نبكي
0: وما ترشحتش فينا
4: اما العشيه فقت نترين خاطر عارفه الاوبجيكتيف اني ما زلت ما وصلتلوش اللي في مخي
0: محمد السباعي يعني مبروك هلال هذايا المونتال التونسي الذهنيه التونسيه الفايتنج الروح الجرين تاع برافو وتويتها الصفحه تاع باريس ايوا بعد شو الارقام المذهله تراه ناخذ بيست اوف هاي بعد باريس حتى ال 26 حتى الجومات
4: بعد باريس عملت اللي هو الركور بتاع تونس اللي هو كان 905 اللي كان عند حبيبة اللي هو كان
0: سلم عليه حبيبة
4: قبلها تحية وكان بالحق
0: تحبك حبيبة مروة تحبك حبيبة
4: لا تحبني لا حقيقة رأى
0: تحبك حبيبة حبيبة يا حبيبة يا حبيبة
5: هوي تحبها تحبها وشجعتها برشا
0: برافو غير الناس هكا ساعات منا ومنا ما نعرفوا احنا تونس نستغلوا هكا عنك الباد بوز هذاك اوكي سلم عليه حبوب
4: وقتها بالنسبة لي أنا كان رقم صعيب 905 مش حاجة صعيبة بتقول ومش حاجة زادة سهلة
0: إنك أنت
4: مش عملتها في روما وزاد عملتها الركور بتاع 1500 اللي هو زاد كان عند حبيبة كان 406 عملت أنا 405 ومن 2025 الحقيقة زاد عملوا كانت سيزون مزيانة برشا وين حققت كاتريام مونديال ونف زيرو إين زاد رقم قياسي تونسي وحققت زاد مرتبة ثالثة في نهائي دور الميسي عملول
0: 2025
4: اي 2025 2026
0: 2026 ارقام مذهله زاده طحنا تحت التسعة نيسا
4: 2026 انا عملوك جريت 901 وقتها خطر جريت دومي فينال وفينال بعد كي روحت انا والكوتش بقينا نحكو انه نقول له كوتش راني نحس روحي النجم نجري تحت النوف الحقيقه السيونسيت ديما عندي الكوتش احنا كي نخدموا
0: ياسين برغوبي
4: لا نحكوا على شنو خدمنا لا نحكوا على انا بعمري ما نخدم خدمه نقول راني باش نجري صاي كل شيء خاطر نعرف انه الانسان لو جورجي يبدا حاضر ولا يعني نحكي انا والكوتش ايه هو يعرف الكوتش انه راني باش نجم نجري وكل اما ديما ما يجينيش يقول لي يا مروه راك باش تجري وراك يخليني ديما ما يعطينيش صحيح كومبليتمون الكوتش ديما يلعب لي على المورال حاسيل وخليني
0: دوبينغ دوباج
5: خدمه قويه
0: خدمه قويه
5: فيها
4: يقول لي وقتها نقول له كوتش راني نحس روحي النجم الحقيقه الخدمه بتاع السنه وكل شيء من اول العام عملنا استراتيجي بتاع خدمه كل شيء وعملنا انه رو حتى كان مثلا ما يتوفر النيش رانا احنا باش نعطوا معناها نضحوا على رواحنا
0: حتى كان ما توفرش الظروف
4: راني انا باش نعمل المستحيل باش نوفر روحي
0: برافو قرار هذا
4: اي والقرار زاد اول كومبيتيون جريت السنه اللي جريت صحيح الكروسيت زادت عدو مزيانين جريت جريت ال 5000 في داخل القاعه عملت وين زاد عملت رقم قياسي تونسي اي في ال 5000 اما بعدها ثم كلموني الفيدراسيون على بطولة افريقيا اللي كانت في غانا نورمالمون
0: صحيح
4: بقيت انا والكوتش بريسك شهر واحنا نخمو نجرو ولا ما نجروش في الاخر اخذنا القرار انه ما نجموش على خاطر اذا ما وانا جوي مع زوز دايمو معناها الدايمو اللي قالوا لي نزوز فيهم ترومتر ستيبل
0: جولات يعني
4: أي. اذا ما نشاركش فيهم ما عادش نخلط بعد لا على الفينال لا على البونتاج لا على الرانكينج ما عادش
0: نجم
4: نخسر برشا حاجات بقينا خير وخير كلش يبيت ما يرقدش راهو باش يخمم في الحاجه هذه معناها باش يحضرني الكومبيتيسيون هذيك وباش ينحيني من كومبي ما يبقى
0: والكوتش زاد عنده المطرقه والسندان عنده الجامعه زاده هو مدير فني مدرب وطني
5: كانت وقتها ستوكهولم نو
4: لا كانت الصين دينا اول وحده بالصين
0: الجوله
4: مشينا والحقيقه مشيت خايفه خايفه على خاطر اول حاجه تنحيت من بطوله افريقيا وخذيت القرار هذاك اني باش نمشي نشارك في دايمون ليغ
0: تحدي
4: وزيد ديما اول كومبيتيسيون في السيزون في ستيبل تبدا ماكش عارف روحك ماكش فاهم روحك بالبيه
0: سونساسيون يعني
4: صحيت هبطت خايفه على الحمد لله
0: تعديت
4: اول كومبيتيسيون يجري 8 سيكوند 8
0: قداش
4: 8.58
0: 58 هنا نحكيو تحت التسعة
5: أوي هذه لازم التصفيقة كبيرة
4: أول ديجا نهارتها الوحيدة أنا جريت بيست بيرفورمانس بتاعي أي
0: بيست
4: أول كومبيتيون جريت بيست بيرفورمانس معناها
0: شنو الكليما شنو السوسياسيون شنو التليفون جاك من العائلة شنو أعطيني شنو التفاصيل
4: الكليما الحقيقة غادي مختلف تماما كما تعرف برشا إيميديتي وزيد ديك لا جورير سنا عملنا أني يعني علاش قلت لك كل حاجه راهي برشا تخمام وبرشا استراتيجي وبرشا كل شيء سنا اخترنا اني انا والكوتش البلاد الهكاكه كيما الصين والا امريكا قبل. نمشي قبل
0: اوكي
4: خاطر نمشي في امريكا معناها جربتها تروا فوا نمشي قبل بتروا جور و كات جور
0: تتعب.
4: نهبط لجور نمشي معناها حاضره راني
0: اوكي يعني تمشي غادي تولي كرامي
4: ما نجمش
0: ما نجمش يقتل
4: ما خاطر وقت الكومبيتيسيون هو وقت
0: هذه استراتيجيه نتاع المدرب والتخمام وغرفه العمليات برافو ياسين
4: معناها برشا خدمه كبيره ياسر ما تنجمش تلخص تنقول لك كل شيء كل خطوه انا خطوها لازمك تفكر
0: وتحضر العام تعدى
4: الحمد لله اني وقتها حققت الرقم ذيك فرحت وفرحت بيه الخطر تحت النوف حاجه مسير والامانه راه فما برشا عباد قالت مستحيل باش تعاود تجري ولا اكلي تحس
0: خلوها.
4: اي تحس معناها
0: باقي باقي يقولوا فيها
4: يقول لك معناها كي عاودت بعد بجمعه
0: شو عاودت وين
4: عاودت الويت سيكونت ناف وين في الصين زاد واحده بعد أخرى. بجمعه بقينا جمعه زاد بقينا بريسك وقتها 20 جور غادي نعاود نجري الويت سيكونت ويت عملت صحيح كاتريم اما الكومبيتيسيون تعدت قويه وجريت الويت سيكونت ويت
0: الحمد لله
4: حاجه مش سهله انك انت باش تجري الويت سيكونت ويت في جمعه
0: في ديكالاج وفي رطوبه عاليه وفي تجري مع شكون تجري مع لي ليجوند يعني مع
4: وبعدها ما هي جات ستوكهولم ستوكهولم هذيك زاد راني قلت لك برشا حاجات كل شيء بالاستراتيجي بتاعها كانت برابو. عندي ميتينغ اخرى ولا ستوكهولم ولا خير
0: اخترت
4: بقيت نختار ونختار وبعد قمرنا ستوكهولم نمشي لستوكهولم كي جريت ستوكهولم نمشي ديبار اريفي 8 سيكوند 8 ونعمل ريكور بتاع الميتينغ وحدي
0: فرحوا بيك
4: برشا فرحوا بيا برشا وقت عرفت روحي اني راني قادره نجري تحت
0: دخلت في الكلوب تحت التسعه ما تحكي عليها
4: حسيت روحي نجم نجري احسن برشا من الكرونو هذيك حسيت انها اللي كان باش تجيني كومبيتيسيون نبدا في نهاري راني باش نجري
0: برافو بروه الحمد لله نعرف مع تخريتك من تدريب ومن جري وزدت باش تجري وحياتك جري وربي فضلك اختي الغاليه لو ممكن ان معناتها تقعد بحذانا بعد الاخبار عندنا موجز قصير خاطر باش نحكيو على الامكانيات المتوفره على التجهيزات المتوفره على السفر على التذاكر على المنح على الحوافز فيه زاد في ناس عاونتك زاد وفي ناس عرقلتك كيما صار لحبيبة وصار حتى القمودي في التاريخ. دونك برافو تقعد بحدينا مروة شيخ ونقشة على على على الدير مع أنيس دكتورة محمد السباعي هلال العيش هلال. عندنا مروة بوزياني كامل تراب الجمهورية تشوف فيها أنت كمربي في نابل اللي هي مدرسة نتاع العبقي.
2: مش نابل بركة راهو تونس كاملة تونس ولادة راهو مازال راهو مروه هي ليكزامبل حبيبه هي ليكزامبل محمد القمودي هو ليكزامبل برشا ليكزامبل.
0: وحنا هذه شنو قصتنا هكا انت مربي استاذ
2: احنا
0: هكا مع شوما سكولير
2: بدات ديجا هي حكيت على سنتر بروموسيون راهو من الصغرى من الابتدائي من السادس ابتدائي نبداوها من الخامسه ابتدائي
0: تو موجود
2: ومن بعد موجود السنتر بروموسيون مش قاعد ما نتصورش مفعل كيما
0: كان
2: كيما كان ان شاء الله تتوفر امكانيات ونقدموا به خاطر سنتر بروموسيون ومن بعد زاد في الكوليج ما يزموش يذيع الصغير
0: صح.
2: في الكوليج خاطر ينجم يكون هو فلتة من اللي هو 5ام 6ام اما 7ام 8ام 9ام راهو غادي كالونكادرومون
0: واضح
2: أوكي. اذا شد الثنيه سي بعد
0: تخاف عليه
2: بعد مش
0: جون تالون باش يكون مروه
2: وكي واذا سي ديجا مروه حكيت على حاجه مزيانه برشا قالت سي جيت الاولانيه غزرت التالي ما لقيت حتى حد دونك تتفكر لي ديتاي نتاع صغرتها دونك سي هو
0: يدوش برافو هلال يعطيك الصحه خويا الغالي انس مبروك خويا الاخبار محليها مروه
5: محلاها ومحلاها الجمعة هذه ومحلاها العشر أيام مذومة عشر أيام مزيانين على تونس في عدة رياضات
0: كان فوتبول
5: على غالب أنا ما نحكيش على الفوت أما فرحة كبيرة الحقيقة ونحب نوجه تحية للرياضة الكرة الطائرة أنه منتخبنا راهو عمل أربع حاجات أكون نقول أربع حاجات. أول حاجة يربح كأس إفريقيا. الحاجة الثانية يترشح الكأس العالم. الحاجة الثالثة يترشح للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028
0: هاتريك. فما حاجة رابعة
5: أول فريق أول منتخب في الكرة الأرضية يترشح للألعاب الأولمبية هي تونس.
0: أوكي برافو الأخبار دكتور محمد السباعي ونرجع مع مرة تقعدوا في أماكنكم جست أخبار ونبعثوا موزيكا بنينا برشا ديديكاس المروة بوزياني بطلتنا ثم نواصل المشوار في بوديوم وعندما نحكيه على ألعاب القوى والشغف في نابل إهلال العيشي. أوكي

0: بوديوم. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. جامعة تونس المنار تتحصل على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 27 و2000، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. الجامعة أفادت بأن هذا التصنيف يعكس حضورها ضمن المؤسسات الجامعية البارزة على المستوى الإقليمي، وذلك استنادا إلى مؤشرات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي وجودة البحوث والانفتاح الدولي والعلاقة مع القطاع الصناعي. مجلس الصحافة يدعو المؤسسات العالمية والصحفيين إلى الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية عند تناول جرائم الاغتصاب والتحرش والاعتداء الجنسي ضد الأطفال. بمركز ولاية جندوب انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة سينما جات التي تتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر المقبل ببرنامج سينما متنوع ومتنقل يشمل عددا من المدن والقرى والمناطق الريفية والغابية بالجنوب. وسائل أعلام إسرائيلية تفيد بأن ركاب رحلة شركة فلاي دبي الإماراتية التي هبطت اضطراريا في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل اليوم وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. وأفادت تقارير إسرائيلية بوقوع مشدها على متن الطائرة، في حين أفاد مطار تبوك السعودية بنقل قائد الطائرة ومساعده إلى المستشفى لمعالجة إصابتين لم يحدد طبيعتهما. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: هلال العياشي كذلك عداء مستير بحذانا، ما قلقتش هلال؟
1: لا بيان سور،
0: جو باهي، جو بحلال. وجاب حذانا شكون نيس الاسبوع
2: هيك الاسبوع
0: ني جانا
2: هيك الاسبوع
3: مزريبه مزريبه
2: مزريبه زغوان،
0: هو استاذ
2: استاذ رياضه
0: ويجري كوريا زميلك في وزاره الرياضه، دونك يجري ومغروم وما شاء الله من بلاصه لبلاصه. واش قال لنا هنا في بوديوم مازال كيف دينا؟
2: قال الاحساس اللي حسيته لهنا يوفى ما عادش
0: بعده، شفت حاجه ديجيتال ما تلقى
2: هيك الحقيقه. أي عنده امكانيات كبيره
0: غرامة.
2: وهو جاب لنا الميداليه الذهبيه في
0: كيما هلا زاد في كوريا بوديوم. باش نحكيو على الماستر دكتور محمد السبيع، عندك نقشه قبل ما نسلموا على ضيفتنا ونخليوها ترقد؟
3: لا لا باش نخليوها معها شويه وقت.
0: قول لي دكتور،
3: مش كل يوم تجيب لي بطل عالمي كيما هكا
0: جاوا بحذانا هذه بوديوم
3: مروه بالنسبه لي انا. حاجه اخرى انا نحب نسال مروه،
0: اوكي،
3: خاطر التوانسه الكل تحبها وتستنى فيها، وعداء في النيفو نتاعها وفي مستواها هي نورمالمون راهو عندها ستاف ميديكال معاها بسيكولوج بويسك انا عامل ميدسين دي سبور نعرفش معناها، دونك نورمالمون سويفي ميديكال وبسيكولوج وكيناية على ذمتها. حبيت نعرف
0: مروه ما عندهاش
3: مروه ويني من الحكايه هذيا؟
0: يا مروه خل جاوبنا، انا تو التام في القفله قلنا الحذاء نتاعك شحوالو، المستشار نتاعك منين؟ من تونس، من امريكا، من اوروبا، امكانياتك، ظروفك، السفر، تذاكر السفر، الاقامه، الماكله، لي كومبليمون، ستاف الكل، غرفه العمليات. انا نعرف كان ياسين البرقوقي ونعرف اللي فما دعم صار لك من اللجنه الاولمبيه قبل مواعيدك الكبرى، مش بعد ما جريت وجيت، هذاك حاجه اخرى. يا مر اجابه على الدكتور مش على اجوبتي على سؤالتي انا.
4: بالنسبه سؤال الدكتور، انا ما عنديش ستاف.
0: لحظه توجعنيش وما تفجعنيش.
4: اي
0: شنو
4: ما عنديش ستاف
0: اللي نحكي عليه قبيله ونحضر في الحصه عندي قداش
2: كيفاش قلت لكم راهي معجزه اللي عملته؟ معجزه.
0: انت ما عندكش ستاف؟
4: ما عنديش ستاف.
0: يعني عندك مدرب فقط؟
4: عندي مدرب فقط
0: اللي هو ياسين البرقوقي. على راسي وعيني سلموا عليه، ما شاء الله عليه، تحيه ليه من القلب، معناتها مناظر. اوكي
4: باهي. وعندي ليفر، مي ليفر عملته انا معناها
0: خلص فيه انت اذا كان يخلص.
4: بريسك قريب عامين نخلص فيه انا والكوتش.
0: منين؟ من تونس؟
4: ايه
0: ما يسافرش معاك؟
4: لا يسافر معايا،
0: يسافر معايا
4: جوست في ستاجات.
0: نسلموا عليه؟
4: اي سلم علي بالمناسبه، نحب نقدم له تحيه كبيره برشا على خاطر ولد الحقيقه واقفه معايا.
0: شو اسمه؟
4: اللي تعدى باسامه سليمان.
0: نسلم عليه. وتراه قولوا لي باش نغرم العائلات والتواسة، شو قيمته الليفر؟ هل استمع اللي الارنب هذا اللي كركره اللي هو القاطره لوكوموتيف، شو قيمته تراه؟ فسر لنا مروه في العالم هذوما اللي تجري معهم انت في العالم.
4: باش نفسر شنو هو قيمه الليفر. الليفر هو بالنسبه لي انا مثلا ما نجمش نلقى بنيه على خاطر ما فماش بنيه اقوى مني. انا نجم كان وليد اللي هو الاقوى مني يكون في النيفو الا يكون اقوى مني معناها بريسك. هو اللي نجم يجري لي ريتم. انا مثال في الخدم، في اللي فوتينغ طوال، في كل شيء هو ديما معايا. يعطيه الكوتش للير كيفاه الخدمه شنيه كل شيء، هو معناها انا نجري وراه كيما. ومن الحاجه اللي خلتني زاد نتحسن برشا اللي حكيت مثلا الليفر، انا تو في الكومبيتيسيون وليت البريسك اللي نعمله مع الليفر وليت نعمله مع لي زاد فيرسير بتاعي معناها.
0: برافو يعطي الصحه سيدي بوزيد. هو سيدي بوزيد سلموا عليه. برافو.
4: ماني قلت لك للاسف انا ما عنديش ستاف.
0: عندك كيني؟
4: انا نخدم مع كيني ايه، اما مش خاص بيا.
0: انت تخلص الجامعه تخصص ميزانيه؟
4: ايه ديجا في البيجي متخصصه مثلا نقولوا نحن بيجي بتاع كيني، اما مش باش تعمل كيني معاك فهمت مثلا. المساج بتاعك
1: لازم يكون معاك، لازم يكون معاك
0: في النيفو هذا. لازم يكون معاك النيفو
4: هذا الكبير الباقي نعاني فيه الحقيقه قله ستاف. ديجا المره اللي فاتت حكيت حتى مع سيد وزير الشباب والرياضه.
0: شو قالك؟
4: انا قلتها الحقيقه كنت ننتظر عملول باش يتعمل لي ستاف، وانا وعدوني انهم عملول زاد باش يعملوا لي ستاف، لكن للاسف ما صار ليش حد شيء. وبالعكس
0: وعود
4: ما وعود وما فما حد شيء.
0: السنه زاد
4: وعدوني
0: عاودوا وعدوك
4: وعدوني وما زلت ما نعرف حد شيء. باش نستنى شنو باش يصير معناها في الكونترا بتاعي، مانيش عارفه
0: كونترا. شنو فيه شحوالو؟
4: كونترا بتاعي.

0: التنهيدة بربي على ذكره التنهيدة خلي نسهلوها على التوانسة. نعرف انه الجامعة التونسية لألعاب القوى قاعدين لاهين بها لهوة قوية.
1: البيرو جديد.
0: البيرو جديد قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة ونوجه لهم تحية. لكن
1: شوي عليها.
0: أنت شنو يلزمك باش تخلط للنيفو العالمي
1: في المرحلة القادمة؟
0: في المرحلة القوية متاعك شنو يلزمك؟
2: يعني رو في السبور الكل وفي الاتليتيزم تو ما ثمش حتى حاجه جيب الصدفه راه رو انا التو الاربعه اللي قدامي كلهم باللي ستاف بتاعي ايه. انا لازم نستاف
1: تعطيني مثال تراها البطله الاولمبيه ولا الاسيويه ذي البحرينيه
2: هذيك هذيك عندها ستاف كامل بريباراتور مونتال عندها بريباراتور فيزيك عندها الكيني معاها عندها تروالييفر
1: يسافروا مش يدوروا
0: البحرينيه الطياره نتاعها
2: تروالييفر الكينية اللي احنا نقولوا كينيا لا راهو جري لا لا ما عادش يحصره جري
1: كينيا باش تنظم مونديال كينيا
2: كينيا
1: توا عندها مونديال العاب قوى ان شاء الله تكون موجوده انت يا مروه
2: ان شاء الله كينيا توا ولات معناها الاتليت هذيك تمشي كان بالكيني بتاعها بالصف بتاعها بال
1: كمبيوتر مخابر يعني الصناعه ولات الابطال
2: ماشي هذه حاجه للصدفه ولا اجري وفاول
1: قداش تخلص من الدوله مروه انت متخرجه ومن
2: انا خاطر هي راهي فيها عندنا فما فلوس تصنيف
1: اوكي
2: اللي هما 250 دينار هذوك اللي يحكوا عليهم الناس الكل هذيك هذيك نخلص فيها
1: وتجيك بعد مده
2: جيني بعد مدة ديجا يصبهم بريس كل خمسة ستة شهور سبعة
3: بربي شهور بربي بدل الحكاية
1: كيفاش تعيش
2: كيفاش تعيش أما لا أنا مثال من البيجي خاصولك سالير
1: أوكي من البيجي
2: ايه من البيجي بتاعك ينجموا يخاصولك هذيك اللوجيستيك اللي يحكوا عليها الناس الكل اللوجيستيك هذيك تنجم معناها تاخذ منها أنت سالير
1: واضح أوكي ولي كومبليمون
3: يوصلش سالير ستيف
1: ان شاء الله هي ان شاء الله في الدفعه تكون
3: بربي يوصل راهو مش نورمال راني قاعد بجنب بطل عالميه راهو بطل عالميه
1: باهي خليوها الديامونتا الديامونتا مو احنا زاد نبشبشوا بها ونستحفظوا عليها معناتها نحبوها ونعرفوا ظروفها
3: ندلوها
1: يلزمنا نتلاقوا بها زاده ان شاء الله تكون بطله اولمبيه في الي 28 تلتحق بنا ذكريات بن حماده زميلتنا باش نسمعوا قصه عداء الباستير انت تحكي لي تو على اليفر وعلى على الغرام تاع التوانسه قاعده تشوف مروه كامل تراب الجمهوريه الناس ولات تجري تخرج يعني حبيبه خليت امباكت في الشعب التونسي انت زاده حاجه تفرح
2: وزيد علاش قلت لك بعد الجماد بالحق العباد ولات تتبع ولات مغرومه ولات
1: تجري تحب تمرش
2: انا برشا ميساجات يوصلوني حتى من معناها من لي زاتليت صغار يحبوا ولاو مغرومين ويحبوا
1: نحب نعمل كيفك
2: صحيت
1: اي باه هلا احكي لي على نابل على قصتك مع شو هذوك مشقشق وازل فوق ترى الميداليات
4: ترى نشوف لي دو ميداي كيما قالت مروه في امريكا عم ناول
1: مشيت لامريكا
4: اي
1: عطاوك فيزا قداش قداش فيزا خذيتها
4: 10 سنين
1: ما شاء الله ما شاء الله
4: وديجا قالت عندي كالا جورير ونمشي على 3 ايام ونمشي دي بلاسمون دونك
1: ماستر شنو الصنف
4: ماستر ام 45 يعني 45 سنه فما فوق
1: اوكي قد جيت عملت
4: المرتبه الثانيه في ال 10 كيلومتر ومرتبه ثانيه
1: وامريكان هبه يجري ويجري وماراثون
4: هو مش مع امريكان هي بتوله العالم للماستر وكما تعرف مروه والخيان راهي بتوله العالم فيها اقل حاجه 100 دوله دونك مشاركه وكل واحد يحاول يبعث لي مايور اللي عنده
1: محمد السباعي شارق بل ويعرف
3: المصدر
1: ملقا اسبانيا
4: دونك هو يعرف سي سباعي نيفو راهو ماهوش مش نمشيو نشاركوا مع زوز 3000 ناس نمشيو نشاركوا مع ابطال 4000 5000 واحد مشارك في الكل باش نجيو نجريو ال 10 كيلومتر راهو معاك في الكاتيجوري داج نتاعي مثلا مع هيكل اسبوعي ومعايا ناس
1: سلموا لي هيكل
4: هيكل اسبوعي معاه 350 واحد في الكاتيجوري ام 40 انا معايا 320 واحد في الام
1: برافو
4: ام 45 دونك ماناش وحدنا مشي نجري
1: وفي كوريا شهزيت
4: في كوريا عملنا دو ميداي زادة ميداي باري كيب حكى عليها أخونا هيكل وعم حسن دونك عملنا كيب صغرونا ثلاثة وربحنا الكروس تروازيام بلاس رغم اللي عم حسن دخل معنا 75 سنة دونك فكيناها فكين تروازيام بلاس عم حسن المهم كملنا
1: الغرام هذايا اللي انت كنت مربي يعني انت مربي أستاذ الغرام كنت عدى خطرناه بالمدرسة في العاب القوى
4: بدينا كما قالت مروة مع سي خميس بن قمر الله يرحمه
1: الله يرحمه
4: هذاك هو اللي دينا مازلنا في سكولير سادسة ابتدائي.
1: وين نابل في ألعاب القوى؟
4: إفكتيفمون هذا هو نابل. ممكن الاختصاصات أكثر في نابل هو السرعة والحواجز والقفز والرمي والكل
1: أوكي.
4: في مناطق معناتها في منزل تميم في نابل فيل اكسترا فما لي زاتليت موجودين
1: فما
4: ما فماش لي زونكادرور راهو
1: المؤثرين
4: المؤثرين هما لي زونترونور اللي قاعدين هربين لي زونترونور علاش هربوا من
1: الاختصاصات
4: كيما ما قالت مروة راهو اونترونور متخرج جديد مسكين تجي انت الكلوب تقول واش عطيك 200 دينار
1: هو بطل عالمي تاخو في 200 دينار هلال تو هذا موضوع
4: راهو راهو مدرب العاب
1: يمشي
4: قوى
1: قطر في يمشي السعوديه المدرب هذا
4: المؤثر قول لك راهو مدرب العاب قوى في لي كلوب ملي انا بديت الريني من عام 2001 و2002 ناخذوا كنا 150 ممكن تولينا 200 ممكن 300 ماكسيموم ولا راهو الكلوب ما تنجمش تلوم عليه الكلوب ما عندوش مسكين
1: امكانيات
4: دونك انت تولي راك كان مش تدرب الوقت والغرام وكل ما شيء جوست هو يهزك وكلي زاتليت الصغيراتك المغرومينك العينين وكالدمعة هذيك اللي قبيلي في الصغير هو يبدأ يجري
1: صح.
4: ويبدأ يخرج الدموع وما يخلطش يبدأ يخرج الدموع راك انت تبدأ وراه
1: تعرف مروة بشتكرت لي الدكتورة محمد العسباية تو تام أنا فوتبول منحبش خاطر فوتبول كلال الشعب والشغف والدنيا ذكرتني بسامويل إيتو كي كان يجري وراء الكار متاع روجي ميلا متحفيان ويجري في شوارع يوندي باش يخلط على الكار باش يشوف شكون فيها الكار فيها ميلا اسطوره ليجوند مروك الدمعه في الدخله ذكرتني كيفاش هي النقل الريفي هذه هي انا نحب هذه تونس هكا تونس راهي هكا ريف هكا محلاها الدمعه نتاع مروه قد كيفاش النقل الريفي فاتتني ونجري وراها باش نخلط نعمل سباق في مكتب في مدرسه في الرقاب باش نخلط وخلطت وشافوها التوانسه الكل متلحفه بالعلم وهزت نشيد يعني أنا علت العالم عالي وسمعنا نشيد الوطني في كل المحافل الدولية ولا مرة أخرى تصفيق عليها مرة أبو زياني هذه الحلمة نيس دكتورنا هذه الحلمة خلي صغير يحلم تو صغير معاش يحلم صغير ولا أرتيفيسير ياسر ياسر تليفون أكاديمي يقرأ من الصباح لليل هو يجري مش خالط لا على قراية باش يتميز لا على رياضة باش يتميز ماهوش خالط ومم صاير له أرسلمون صغير نتكلم أنيس دكتورنا هلين أنت مربي صغير صاير له ارسلمون لا ما هو متميز في الرياضه لا في الدراسه كيفاش تحبوا يخرج ما عادش تنجم تخرج
3: بطل ما يترشق في شيء
1: لا في الدراسه
4: زياد موجودين موجودين راهو صغير جوست تشجعوا ريت شنيا مروه هي التشجيع التشجيع نتاعها شنيا تلقى الكار هي هذه
1: الكار باش يمشي يقرا ما لقاها هو خلي في شيء يتدرب
4: تلقى الكار الساعه باش تمشي تخلط على الكومبيتيسيون هي الكومبيتيسيون حتى كي ربحت هي ربحت ما طلبت حتى شيء ما خذيت حتى شيء مش باش تاخذ شيء
1: هلا نحكي على الظروف توا في بلادها صعبت السكولير ضعف برشا معناتها الحلمه نتاعها اقرب مروه الميكرو الحلمه الاولياء زاد يزن يعاونوا
2: توا حتى الاولياء مثلا برشا معش
1: تعبوا
2: معش خالتي تحس كيما قلت انت قرايه يهزوا صباح يقرا يمشي حتى في وقت الفراغ يقرا ما معش
1: يقرا فوق من قلبه يقرا بالضغط فوق من قلبه هاني تحب تقول حاجه
0: نحب نقول حاجه والكلام هذا كلام ولاد حومتي الكل معناها كي نسالهم ساعات نسال ولاد معناها ولاد حومتي
1: اللي زادوا صغيرات
0: اي صغار وكبار نقول لهم كيفاش تراو شنو هو المستقبل نتاع الرياضه قالوا لي سهله نشوفوا في جامعات رياضيه واحده نعطيوها برشا فلوس واحده متوسطه واحده شويه هالميزاجور توا انت قلت توا قاعدين نشوفوا في جامعات تعطي في الميداليات الذهبيه لتونس وجامعات ما تعطي في حد شيء
1: يا سيدي اذا مراجعه
0: لو حتى الفلوس قلت
1: هلا الخويا شرفنا بالحضور يعطيك صحه اقعد اخدم في الجهه نتاعك في ولايه نابل باش تاثر والعين مازالت تدور وتشوف فما يعني عندكم سباق ان شاء الله الصداقه الالمانيه التونسيه
4: ان شاء الله ان شاء الله لو 13 ديسمبر كان 18 اكتوبر ما صارت في
1: ضغط الرزنامه اي اي
4: تزامنت مع سباق اخر دونك ان شاء الله نشاركوا فيه زاد بيان سور
1: اكيد وربي ينجحكم وتقعد تغرم الناس بالجري وتشوف العين تشوف الصغيرات
4: انا راني رجعت نجري جوست ميساج بالك صغيرات باش على الاقل العمر معناه ما فماش عمر لي ماستير هاو سي محمد علي كل جمعه نتلاقاو بخونا
1: يس معناتها ويشجعوا تجري شنو
4: هذا هو هذا هو انا مانيش نجري راهو لا على بيرفورمانس لا على الخرجه لا على حد شيء
1: اي علاش
4: جوست ميساج اكي صغيراتنا هذوك نستحفظوا عليهم صحتنا هي الاولانيه
1: اوكي
4: صحه
1: المتاهات
4: تونس تونس الثانيه
1: تونس ديما لولا
4: الثانيه اسمعني
1: المتاهيات تقصد باش نبعدوا الصغيرات على المشي
4: نبعدوا على برشا برشا الادمان اللي قاعد موجود
1: يحضر
4: قليسياتنا وكل ما شيء دونك نبعدوا عليه دونك صحتنا صحتنا بالدنيا
1: بالحضور يعطيك صحه وتحيه لزوجتك مدام اماني اوكي مروه بوزياني انيس مبروكي دكتور محمد السباب باش خليكم ميكرو لي بكلمه الختام باش ناخذ تليفون اكيد اكيد باش ناخذ الفيدباك باش نعطيك حاجه ما في بالكش بها انيس دونك تقبل الميكرو اوكي مروه اختي الغاليه الميكرو ليبر شرفتنا بالحضور ان شاء الله تعديت تحلو يعني الحوار معك والقعده معك مذخمه نحبوك برشا متربيه قال الدكتور كلمة أصيلة معناتها نشوفوك في مواعيد قادمة قريبا وتقعد الحلمة متاعك هي الألعاب الأولمبية الفينال والبوديوم
2: إن شاء الله
1: أوكي
2: بالنسبة لي أول حاجة أنت يعطيك الصحة لخاطر بالحق تبع فينا ياسر وديما أي كومبيتيون كنت ديما تبع فيها ومعناه وتبعث لنا المساجات وتبارك لنا من
1: أكيد.
2: من الناس الاولانيين
1: الله يخليك مروه
2: بالحق نحب اول حاجه ان نقدم تحيه لعائلتي تحيه للعباد اللي تعبت معايا الكل وتحيه للمدرب بتاعي
1: سياسين البرغوبي تحيه خاصه لي
2: وديما نقول نحب نقول حاجه انه رو السبور بالعكس والله انا شفتها روي بعد على برشا حاجات رو خلي ولدك ولا بنتك يملا فراغه بالسبور بالعكس سبور حاجه مزيانه برشا رو نحب نقول لهم رو تنجم توصل رو صحيح تشوفها انت صغير حاجات صعيبه وكل
1: امر وامكانيات وتسمع فلان حرق وفلان ما خذاش فلوسه ومروه تاخذ في 200,000 مثالش لا مثالش
2: شو الحمد لله برافو. الحمد لله المستوى اللي وصلت له وانك انت تمشي تدور العالم تعرف ثقافات جديده تعرف ديزاتليت انا تو اصحابي من العالم الكل هذه حاجه ما تنجمش لها بالفلوس راه مش كل شيء الدنيا فلوس
1: هذية هذية مكة سائق النقل الريفي اللي هرب وقطع وخذك المكتب برافو هذه الحلمة هكا برافو يعطيك صحة مروة والله شرفنا بالحضور مسك الختام أنيس نهار لحد شفما
0: نهار لحد هذية جارية في قرطاج
1: مروة تصدعوا كيفاش راه رياض بنزيج يا معلا في الهاتف ناخذوه في المباشر رياض شحوالك
5: أهلا وسهلا ومرحبا بالمخيرين كلهم تحياتي للناس الكل غاديك
1: ناقص كان انت رياض
5: يخليك
1: اوكي خذ كاس كان يسبعدوا على الميكرو فقط اوكي برافو دونك رياض الجريه مزيانه ومذخمه وضربت في العالم واكيد مروه بوزياني عندها اصحابها من كل القارات في العالم جريه كارتاج يستناوها هذه نتاع اكتوبر الاخضر والوردي ان شاء الله يا ربي كلها نجاحات بلادنا في الفتره هذه تراعتيني التفاصيل قداش ما يحبش يجي هلا حد ان شاء الله
5: حبيت نقول مبروك المروه
1: برافو تسمع فيك
5: في البلال والجماعه كلهم اللي بحذاك زاد يعطيهم الصحه
1: الله يخليك ودكتورنا محمد علي السباعي
5: محمد علي السباعي كيف كيف وانيس كلهم
1: الله يخليك
5: ربي يوفقكم
1: الله يخليك رياض اوكي
5: الور الموعد السنوي نتاع رن نتاع رن كارتاج بيكون كيما تكون تدخل انت نهار الاحد الجاي 4 اكتوبر والعام هذا احتفالات خاصه بمناسبه مرور خصوصا 10 سنوات على احداث هذه الصداره ما فما 10 سنين كمان
1: ما شاء الله تاريخ
5: اللي تنظمها كالعاده جمعيه ميغارا للتنشيط الشبابي بالتعاون مع بلديه كارتاج وكل وكاله احياء التراث دونك انت سؤالك قلت لي بالضبط
1: يعطيني الرقم خاطر رهيب الرقم اللي باش يجري ونهار لحد وجنسيات مش كان من تونس اكيد فما جنسيات اخرى عربيه اوروبيه تفضل
5: شوف احنا توا في السيت ونا اونريجستري بلو دو 600 بيرسون اما تبقينا
1: قداش لحظه رياض هذا الغرام اللي حكيت عليه مره ابو زيني قداش قيدوا
5: والله قيده 7000 واش
1: 7000 واش ما شاء الله هاي بالغ هاي
5: لا ما احنا ما ظهرليش بناخذهم الكل
1: اكيد امور تنظيميه امنيه لوجستيه اي عادي اي عادي
5: اي اكيد مانيش نقعدوا فهمت والبرنامج هذه الدوره معناها يشمل زوج سباقات كما قلت لحضرتك السباق التقليدي اللي على مسافه 18 كيلومتر اللي مخصص للرياضيين الممارسين والسباق الثاني على مسافه 6 كيلومترات ومفتوح للجميع الفئات العمريه
1: تاعي انا السته هذوكم اوكي باهي نجم نعمل ستة باهي اوكي اي مروه تضحك اي باهي
5: مرحبا
1: اوكي دونك حفله طقس مزيان البريود هذايا كلها جنسيات اللي جايه منين؟
5: والله جنسيات اليوم فما تقريبا 21 جنسيه مقيده.
1: ما شاء الله باهي للسياحه الرياضيه وخلت تنعوش الدنيا توا مع العوده للجامعيه المدرسيه باهي.
0: لكن اللي جايين راهم مش
1: لحظه رياض لحظه اي
0: مش ديكورور عاديين كهو فما صحفيين وفما ابطال وبطلات باش يحكي عليهم رياض تو
1: يعني باش يعمل سيلفي يقول محلاه تونس يصور تصويره مزيانه في كارتاج لروين وليمونيمون
0: معروفين في العالم جايين خاص كارتاج لكن باش يحكي لنا تو على البطلات والابطال اللي باش يجيو.
1: تفضل رياض.
5: بالضبط بالضبط فما بطلت لافي شامبيون دو فرانس دو ماراثون اليس ميشيل باش تكون حاضره دونك المنافسه باش تكون كبيره بطلات التوانسه وهي وكيما كيف كيف ابطال من فرنسا جايين باش يشاركوا في التظاهره هذه.
1: برافو برافو.
5: الجزائريه كيف كيف
1: الجزائريه شقائنا بحذانا يحبوا يجريوا معنا اي محلاهم اي سلموا عليهم وكل جنسيات كل اي اي برافو زياني ما يصيرش تشرفنا بالحضور في كارتاج ديامون تراك يا رياض تخموا في الابطال نتاعنا صنع محلي تونسي.
5: احنا لا بطبيعه الحال خمنا في وجدي باش يكون بحذانا وجدي
1: بوكحيلي
5: موجود موجود في السباق تاع 18
1: يشارك ومروه في اي بي ما حشيش باش تشارك
5: اي جا مرحبا بك يا مروه
1: هاي جاتك دعوه مروه جاتك ما يصيرش لبي الدعوه جاتك دعوه ما يصيرش
0: حتى كان ما تجريش اجا ضيفه شرف
1: وقتها مبرمجه مروه نعرف اي من غير احراج ما يصيرش ربي فضلك رياض نخلي لك مسك الختام خويا الغالي شوقتنا باش نكونوا حاضرين ان شاء الله ونتبعوكم وكي تنجح تونس هكا معناتها امنيا نخدموا خدمه مزيانه حمايه مدنيه الفريق اللوجستي التنشيط التصوير السيلفين مزيان على بلادنا العلم كيرفرف النشيد في بلاصتو في وقته الامور تبدا مريقله
3: سياحه رياضيه
1: سياحه رياضيه في الوقت هذا والله انا فرح رياض وربي ينجحكم ويعطيك الف صحه.
0: ما تنساش انه رياض بن جازيا من اللي عمل الفولي دو ميغارا في المرسى عنده فريق متكامل وتعرف
1: على مستوى
0: تعرف بالتنظيم المحكم
1: ولات مقيده ذي ران ان كارتاج انا شوف سيرفيس راحت
0: فيك حنا بعل والله باش يلبسوني حنا بعل حنا بعل
3: حاجه اخرى زاد ما تنساش اللي رياض بن زازي جوغيرز تونيس راه
1: ولد الجروبات
3: ما شاء الله ولد الجوغيرز
1: وليه وشفته مرة في ليزالب ولا عمل هكا حاجه ولا
0: مغروم مغروم
1: ما شاء الله عليه مغروم يعطيك صحه رياض خويا الغالي موافقين سهره طيبه ان شاء الله ما قلقناكش سهرناك معنا
5: لا مرحبا بكم وان شاء الله
1: الله يخليك لسكول تونس كول برافو يعطيك صحه كملنا شباب كابتن يعطيكم صحه انس مبروك اخويا حفلته في المهديه جايك دكتورنا محمد
0: السبيعي اكثر من سجون
1: الوقت وفاء ذكريات جابت الحلول العربي دكتورنا جاب لنا كعك الورقه خاطر ذكريات فازت بجوائز يعني في المهرجان تبعناها وهنيناها اجا بحضنا ذكريات هيا يعني حفلتها في المهديه
0: حفلنا في المهديه كان اجواء رائعه جدا اكثر من 2700 عداء المرتبه الاولى الحقيقه كانت من نصيب البطل البارالمبي وجدي بوكحيلي
1: ما شاء الله
0: ابطال الكل موجودين هيكل الاسبوعي موجود اشرف عيار حاجه كبيره
1: حتى الميديا واللي يتبعها
0: بالضبط
1: الاعلام واللي يتبعها
0: لكن لكن عندي دو سكوب الحقيقه دو سكوب 30 سكوند السكوب الاولاني اول جريه في السيزون اللي هي لاتومال الجمعيه نتاع ضد اللي
1: فلاك.
0: اي سرطان الغدد اللمفويه
1: اوكي
0: مازالوا 28 يوم ويخلطوا ال 12 فوتوي نتاع الشيميو باش يخلطوا العزيزه عثمانة
1: برافو
0: كل فوتوي 10,000 دينار هذايا من فلوس عريبة. الناس اللي يجري
1: وكان المدرسه نتاع فاطمه في عندها
0: المدرسه مازال لها 10 ايام حول الله وتتقد
1: في جمعه جاي كارتاج
0: جمعه جاي بعدها بعد عندنا جريه قويه برشا جريه تونس هي جريه الدوله جريه وزاره الصحه وزاره الشباب والرياضه وزاره الداخليه على الشرطه الفنيه والعلميه ووزاره الدفاع لانه الجيش معنا
1: عندك دوندرغان وعندك نوران زوس
0: دوندرغان نهار 18
1: انا وشهر اكتوبر
0: 18 اكتوبر هي الجريه اللي هي مجانيه للناس الكل فيها الدوسار والمريول والميداليه هذا الكل
1: ونوران وقتاش
0: لتثبيت ثقافه التبرع بالاعضاء التبرع بالحياه
1: نوران وقتاش
0: نوران 25 يستنوا فيها من العالم الكل
1: 25
0: اكتوبر شرح بيه بورقيبه
1: اوكي دكتور يعطيك صحه كمان
3: انا نداء راه مش كل يوم نسمع مروه ابو زين
1: نسمعني بشيخنا
3: نداء للسلطه نتاعنا الكل حتى الرئيس الجمهوريه راه مش عندنا كل يوم نجيب المروه يتلهوا بها اكثر شويه
1: برافو.
3: ويعملوا لها ستاف نتاعها
1: صوتها وصل
3: ومازال
1: ديامونتا كيفاه ديامونتا
3: وي
1: اعطينك الحلو خلينا نذوق ذكريات ما شاء الله فرحنا بها واكيد المؤسسه فرحت بها وتم تكريمها وان شاء الله ديما
3: يلعب شباب الجلسه الاولى في
1: ديما تحب كان البلاصه الاولى هي واحنا زاد نحبوا كان البلاصه الاولى اي تفضلوا هذاك على شرف ذكريات
6: اختي على الوثيقي
1: هكا ولا يعني الف مبروك تحيتي لفريق البرنامج فريال الحمامي في الاخراج الرقمي خويا الغالي نجمه دي بسالم في الاخراج التقني تحيري هلال عايشي زوجتك زاد معك مدام اماني انيس مبروك يعطيك الصحه دكتور محمد السبيع يعطيك الصحه مروه بوزياني يعطيك الصحه شرفنا بها بي بحذانا باي باي الى اللقاء ساره طيب الجميع الى اللقاء

0: مبروك سيد مع خوب فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس.
1: عبد المجدل تسمع صوت
0: إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
2: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
3: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
4: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.

عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. سهريتكم الليلة حتى النص الليلة، عيش الموسيقى مع برشا موسيقى تلقاوها معنا. مرحبا بكم في كل مكان وين ما اخترتوا تتبعونا وتسمعونا وتسهروا معنا زادة في إذاعة الشباب. نسلم برشا على كل الرياضيين اللي كانوا بحذانا هوني في استوديو إذاعة الشباب، نسلموا عليهم برشا برشا، يعطيهم الصحة. وإحنا ديما معناها مع زياد ديما أكيد الأبطال كلها لازم تكون موجودة بحذانا في إذاعة الشباب. هاكم الرياضة نهزكم للموسيقى، نعيشكم الموسيقى، برشا أنواع موسيقية تلقاوها معنا الليلة، بين الموسيقى جديدة تراند اللي مزلت كي خرجت الأسبوع هذايا ولا نجاحات الأسبوع هذايا، بين الموسيقى فلاش باك اللي توحشناه وعندنا برشا زادة ما سمعناهاش، أكيد برشا برشا عنا ما نقوله يعني في الموسيقى. مرحبا بكم حتى النص الليل، تتواصلوا معنا ديما على الباج نتاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي. الليلة معكم نجم الدين بن سالم وذكريات بن حمادة في سهريتكم. بعد شوية تلقاو الفقرات اللي تعودتوا عليها، سورتو نحكيو على ترند ميوزك بعد موجز أخبار التسعة ونص والموسيقى الجديدة. الليلة في ستار ليست كالعادة زوز ليستات في السباق، المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى. ليست رقم واحد الليلة شنو فيها؟ ستار ليست

وهذه اللي ستار رقم واحد الليلة فيها ميادة لا مش ميادة اللي مبعد جاية ميادة شبيني سبقت بيكم يا أخي. المهم اللي ستار رقم واحد الليلة فيها كاظم ساهر مدرسة الحب، فيها أصالة سمحتك وفيها زادة سميرة سعيد باش تقلك ساعات، يعني اللي ستار رقم اثنين هاني دجا قلت لكم فيها ميادة، أما شنو بعدها تسمعوا أكيد ديزيكستري ستار ليست

وليست رقم اثنين فيها كان زوز أغاني بما أنهم أغاني ترابية وكان حبيتوا تسمعون كاملين أكيد تصوتولهم مش نستمتعوا بهم يعني أكثر بما أنه فيها ميدة الحناوي حبينا وتحبينا وفيها عبد الحليم حافظ زي الهواء. كانت تحبوا تسمعوا الليست رقم واحد وإلا الليست رقم اثنين سهل ياسر تتواصلوا معنا دي مع الباج متاعنا فيسبوك تاع الشباب راديو جون تونيزي تختاروا الليست اللي تحبوها وهذيك تكون هي مسك الختام هي اللي نختموا بها الليلة في عيش الموسيقى مع الفقرات اللي تعودتوا عليهم واللي تلقوهم ديما معنا. مرحبا بكم يلا نبداو في الموسيقى وفي السهريه.

0: مع ذكريات عيش المزيكا. إذاعة شباب من تونس. العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

0: الشباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. وفقا لقرار لوزير التربية، بداية من الغد منع التلاميذ من الخروج كليا خارج المؤسسات التربوية خلال أوقات الفراغ وبين الحصص في إطار التوقي من المخاطر التي قد تمس سلامتهم. وزارة الأسرة والمرأة تذكر بأنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من يوم غد الخميس وإلى غاية الخامس من أكتوبر. أكثر من 88% من النساء في تونس لا يمارسن الرياضة وفق المرصد الوطني للرياضة. غدا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، والمجلس البنكي والمالي ينشر مقطع فيديو يوضح فيه آليات الانتفاع. مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين بعد هجوم بأسلحة نارية على حافلة في حمص السورية. وسائل أعلام إسرائيلية تفيد بأن ركاب رحلة شركة فلاي دبي الإماراتية التي هبطت اضطراريا في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. وشركة فلاي دبي تعلن تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليها في ظل استمرار التحقيق في حادثة الطائرة اليوم. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا اذاعه الشباب. سهرين معنا ليله في عيش المزيكا حتى النص الليل كالعادة مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. نلقاو المزيكا جديدة في فقرة التراند ميوزيك.
1: تراند ميوزيك
0: في التراند ميوزيك العادة نحكيو على الموزيكا. الأسبوع هذا اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير نلقاو في الشرق لبنان سوريا لبنان الأردن. نلقاو نانسي عجرم نمبر وان بغنيتها شهادية دنيا وهذه أكثر أغنية سمعت بسن اسماعيل. الأسبوع هذا تخرج أغنية جديدة نلقاوها في التراند بسن اسماعيل على عين. ونقوموزو مع إيناس في أغنية أوليفي. نلقاو زادة أصالة بغنية طولو. ونقو آدم بأغنية جمال. وهذوما اللي نلقاهم في الموزيكا التراند الأسبوع هذايا. بالنسبة لمصر نلقاو حقيقة برشا موزيكا كالعادة في مصر. نلقاو تو ليت كالعادة مع إليانا في حنعيش. هذه أكثر موزيكا مسموعة الليل مش الليلة هي هم الأسبوع هذية في مصر. تو ليت نلقاوها في التراند المصري بالعديد من الأغاني مش بغنية واحدة. نلقاوها زادة في غنيته جريئة قوي. نلقاو محمد رمضان في حبيبي أنا من غيرك. ونلقاو حودة بغنية حيرقالي. ونلقاو زادة عمرو دياب لولا البنات كايروكي بغنية تاتا. وإليانا بغنية

بوسة ونلقاو فريد بغنية ترجع ترجع إيه. بعد شوية نعطيكم الترند في العالم العربي، أكثر الأغاني اللي مسموعة، هو الحقيقة مش بعد شوية هيت نعطيكم توا خير باش تعرفوا علاش باش نسمعوا الأغاني هذية. نمبر وان أكثر أغنية مسموعة في العالم العربي هي أغنية كايروكي تاتا، وأنا القوزة دبيسة نسمعيه رغم أني عندها أيامات ملي خرجت الأغنية هذية على عين، موجودة في الترند العربي كأكثر أغنية مسموعة. وائل كفوري أربت الشتوي، ونقاو عمرو دياب في حبيتك، ونصيب زيتون يا غرامي شامي بغنية بيبي، أصالة بغنية طولو، وهذه الموسيقى أكيد الترند. بعد شوية نعملوا طلع على الابليكاسيون تاع الموسيقى أكثر الموسيقى المسموعة. من الموسيقى الترند نسمعوا Too Late.

هذا فريد سمعناه في التراند ميوزك، سمعناه في ترجع ايه بعد النجاح الكبير بغنية بأمارة ايه، والغنية هذه اللي بأمارة ايه وقتها يعني تسمعت بعدد كبير وقعدت الأشهر وحتى سنة كاملة تقريبا، وهي كأكثر أغنية مسموعة. ويرجع بترجع إيه، يرجع بالغنية هذه كيف كيف موجودة في التراند من أكثر الأغاني المسموعة. سلام عليكم برشا الناس كل اللي سهرة معانا، نجح بن ناصر سلام علي برشا برشا كالعادة، يعطيك الصحة، شكرا ليك، شكرا ليك، يهني فينا على جوائز الإذاعة، يعطيك الصحة، شكرا ليك، ألف مبروك الرمزي أكيد، والأمال لكلنا، لكلنا أكيد أولاد إذاعة الشباب لكلنا، يعطيك صحة، شكرا ليك. ودعاء الجاسمي سلموا عليها برشا برشا، هندة معروفين سلموا عليها برشا برشا، مرحبا بيك، شكرا ليك، زادة كيف كيف تهني فينا، شكرا ليك. اليوم محمد حمودة مرحبا بيك، وينك شنحوالك، سلموا عليك برشا. اليوم يختار الليستة رقم 2 على خاطر فيها العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، ويسلم على نجم الدين وعلى أكيد كل المستمعين في أعيش الموسيقى معاه، زادا يسلم على أوفياء إذاعة الشباب، نسلم عليكم احنا بيدنا، نسلم عليكم أوفياء إذاعة الشباب والمستمعين والناس الكل اللي تسمع فينا، نسلم عليكم ونهديو لكم كل الأغاني. مازلنا باش نكملوا مع الموسيقى تراند، عندها أيامات ملي خرجت ونلقوها في التراند العربي يعني كأكثر الأغاني المسموعة. بسان إسماعيل ترجع للساحة الموسيقية بغنيتها على عيني.

وهذه الموسيقى اللي تلقاوها معنا موسيقى الترند. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. برشا موسيقى على كيف كيفكم تلقاوها معنا في الابليكيشن تاع الموسيقى. نلقاو عمرو مصطفى يرجع للموسيقى. عمرو دياب كيف كيف مازال يواصل في النجاح بغناية لولا البنات كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو واعرة أمير والغناية المغربية زادة يعني مسيطرة وموجودة. نلقاو زادة أصالة برجعت أصالة عشام حتى التوى كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو هيفا وهبي بغنية سيبو موجودة زادة في التراند كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو توليت مع سان لوفون بغنية نانو مازالت حتى التوى تواصل في النجاح متاعها. ونلقاو آدم بغنية جماله جمال والغنية هذية زادة كيف كيف نلقاوها في كل مكان مسموعة. ويعني تقريبا هذه هي الموسيقى الناجحة أكثر أكثر أكثر موسيقى يعني في الابليكيشن تاع الموسيقى. نلقاو سورتو نحكيو على أنغامي غنية سان لوفون وهذه ماسكارا مع محمد عساف. ونلقاو جريئة أوي تو ليت نمبر وان كأكثر أغنية مسموعة حتى التوا. مرحبا بكم باش نمشيو توا مع فقرة كيبوب مع موسيقى الكيبوب. حتى التوا فرقة أتيس قاعدة تلقى في نجاح كبير بغنية باد. بعد شوية نحكيه على أسبوع الموضة شنو صار والتفاصيل كلها في النيوز ويك. أكيد ذكرتني الحكاية هذية الغنية هذية ذكرتني بالأخبار على خاطر من بعد مش قا واحد من المجموعة هذية موجود في أسبوع الموضة وشنو صار في أسبوع الموضة الكل في نيوز ويك بعد شوية. كالعادة مع فقرة كيبوب أجمل أغاني الكيبوب تلقاهم معنا. عيش الموسيقى حتى النص الليل نذكركم ديما تتواصلوا معنا وتصوتوا الوحدة من الليستات اللي تحبوا تسمعوها في آخر جزء من عيش الموسيقى. الليستة رقم واحد الليلة فيها كاظم الساهر مدرسة الحب أصالة سمحتك سمحتك وسميرة سعيد في بشتقلك ساعات. وإلا الليستة رقم اثنين كان تحبوا تارة بمية في المية ميادة الحناوي حبينا حبينا وتحبينا وعبد الحليم حافظ في زي الهواء. الاختيار عندكم انتوما. وصفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي تحطوا لي كومنتير. مرحبا بيكم نمشي توا مع فقرة كيبوب.

0: إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس اللي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: بداية من الغد منع التلاميذ من الخروج كليا خارج المؤسسات التربوية خلال أوقات الفراغ وبين الحصص حماية لهم. جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الثالثة في شمال إفريقيا والأولى وطنيا وفق تصنيف تايمز للتعليم العالي لسنة 27 و2000. غدا انطلاق التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية، وغدا أيضا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف والمجلس البنكي والمالي يوضح آليات الانتفاع. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. بداية من الغد منع التلاميذ من الخروج كليا خارج المؤسسات التربوية خلال أوقات الفراغ وبين الحصص في إطار التوقي من المخاطر التي قد تمس سلامتهم، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. قرار كان أعلنه وزير التربية نور الدين النوري على هامش زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية.
3: بمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية.
2: جامعة تونس المنار تتحصل على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن التصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 27 و2000، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. الجامعة أفادت بأن هذا التصنيف يعكس حضورها ضمن المؤسسات الجامعية البارزة على المستوى الإقليمي، وذلك استنادا إلى مؤشرات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي وجودة البحوث والانفتاح الدولي والعلاقة مع القطاع الصناعي. وزارة الأسرة والمرأة تذكر بأنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من يوم غد الخميس وإلى غاية 5 أكتوبر الجاري القادم، وذلك حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية على العنوان raidetstore.tn. مجلس الصحافة يدعو المؤسسات العالمية والصحفيين إلى الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية عند تناول جرائم الاغتصاب والتحرش والاعتداء الجنسي ضد الأطفال. مركز أليف بتوزر احتضن اليوم صالون التشغيل في السياحة. المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني عمرو خميرة أكد للزميلة وحيدة مبارك أن المبادرة تأتي في سياق التعاون التونسي الإيطالي لدعم تشغيل وتكوين الشباب التونسي، وضمن مشروع خصوصي يسعى إلى النهوض بالسياحة المستدامة في 4 ولايات، وهي توزر ومدنين والمنستير وجندوبة.
4: اليوم عندنا تظاهرة تتمثل في تنظيم صالون التشغيل في مجال المهن السياحية، يتم في إطار مشروع التعاون التونسي الإيطالي دعم تشغيل وتكوين الشباب التونسي، وفي الجانب المتعلق معناتها بديستيناسيون امبلوا اللي هو يخص النهوض بسياحة المستدامة في 4 مناطق ولايات توزر ومدنين والمنستير وجندوبة. الهدف من الأنشطة هذه المتعددة اللي كانت مسبوقة بعدة ورشات للتفكير في مختلف الآليات والبرامج والتمشي اللي يمكن اعتماده للنهوض بالسياحة المستدامة في ولاية توزر. اليوم جانب عملي آخر يتعلق بتقريب عروض الشغل من طالبي الشغل. اليوم موجودة معنا جامعة تونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالة الأسفار.
2: تحت شعار قد ما تفيق بكري قد ما يكون شفاك أسرع. انطلقت اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة فعاليات الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي. البرنامج يتضمن أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول هذا المرض. المدير العام للصحة بوزارة الصحة وليد أنعيشة.
1: الحملة هذه في كامل ولايات الجمهورية اللي تصير في أكتوبر تواصل العام الكل إسانسيلمون ديبيستاج دو كانسير دو سام، مي زادا كيف كيف حملة دون إدوكاسيون. المرأة لازم تعرف كيفاش تعمل لوتو بالباسيون تاعها، كيفاش هي تتقصى وحدها سرطان الثدي، بعد فما ديزيكزامان كومبليمونتير تنفلو فيها. هي الحملة هذه هي حملة وطنية تنطلق اليوم في كامل ولايات الجمهورية، مي نأكد زادا إلا هي لازم يكون على طول العام.
2: أكثر من 88% من النساء في تونس لا يمارسن الرياضة وفق نتائج المسح الوطني الثاني حول الممارسات الرياضية والبدنية لدى التونسيين لسنة 21 و2000 والذي أعده المرصد الوطني للرياضة بحسب المكلف بمأمورية بديوان وزيرة الأسرة والمرأة أنيس الدلهومي. جاء ذلك خلال لقاء علمي نظمه اليوم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف حول النساء والرياضة تحديات النفاذ ومسح سرات الاحتراف وقصص النجاح. المديرة العامة لمركز الكريديف سونيا بن جميع أكدت أن هذه التظاهرة تهدف إلى الوقوف على خصوصية الرياضة النسائية في تونس ورهاناتها.
5: اللقاء العلمي هذا يتنزل في إطار مراكمة الفكر والمعرفة حول قضايا المرأة بصفة عامة وحول مختلف جوانب معيشها بما في ذلك النساء الرياضيات. الرياضة نقاربوها مش كمبحث علمي فقط يستحق أن نقرأها بطريقة متعددة الاختصاصات، ولكن أيضا كبديل كممارسة اجتماعية نحبوها تكون أكثر شمولا للنساء باعتبارهم هم الفاعلات في التنشئة الاجتماعية وهم اللي يعطيونا يعني ما وراء الفعل الرياضي النسائي من قيم، من إحساس بالانتماء، من تأكيد على الهوية الوطنية من خلال الرايات اللي ترفعت ورفعتها من النساء من خلال تاريخ الرياضي النسائي اللي احنا اليوم في نفس الوقت نحب نحتفي بها ونحب نمر للأجيال القادمة.

0: قروض قروض بالنسبة للأشخاص العاديين اللي سقف الأقسام فيه ما يفوتش 5000 دينار موظف وإلا أجير في القطاع الخاص. أما القروض الموجهة للمهني يبدأ صاحب مشروع صغير المبلغ الأقصى 10000 دينار، وبالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية 25000 دينار. زوز أولويات في دراسة منافات. الحاجة الأولى هي الأولوية في التقدم بالطلب. مع الأولوية لازم يكون عندك قدرة على سداد قرض هذا، لازم يكون عنده على الأقل مصدر نتاع دخل ومجموعة نتاع قطاعات يسمحوا له بالدخل هذاك انه يسدد الاجل القرض هذا اجل اقصى سنتين، مع امكانيه البنك تعطيك فتره نتاع سداد نتاع 6 اشهر تخلص من الشهر السابع من غير ما تفوت في كل الحالات سنتين.
1: في الشأن الثقافي غدا بدار الثقافة بن زيدون بالعمران تنطلق فعالية المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية تونس في دورته 36. مدير دار الثقافة بن زيدون بشرى الوسلتي.
2: المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية تونس ينطلق من 1 أكتوبر إلى 4 أكتوبر من دورة 36، مهرجان عريق يعنى بالمسرح وإبداعات المسرح إبداعات الفن الرابع. إن شاء الله باش يكون في البرنامج 29 عرض من مختلف دور الثقافة اللي موجود على مستوى ولاية تونس. العروض باش تكون متنوعة بين عروض موجهة للشباب والكهول، عروض موجهة للأطفال، عروض الأداء الفردي، وعروض مسرح الفضاءات البديلة. الافتتاح يوم 1 أكتوبر. كل عروض تبدأ 10 صباحا وتتواصل على امتداد يوم كامل إلى حدود 6 أو 7 مساء. أيضا الجانب التكويني حاضر في المهرجان هذا من خلال ورشة الرقص المسرحي أيام 1، 2، 3 أكتوبر، وإن شاء الله بيش يكون فما مخرجات لهذه الورشات في اليوم الختامي.
1: انتهت النشرة وهذا تذكير بعناوينها. بداية من الغد منع التلاميذ من الخروج كليا خارج المؤسسات التربوية خلال أوقات الفراغ وبين الحصص حماية لهم. جامعة تونس المنار تحتل المرتبة 3 في شمال إفريقيا والأولى وطنيا وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي لسنة 27 و2000. غدا انطلاق التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية، وغدا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، والمجلس البنكي والمالي يوضح آليات الانتفاع. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب سهرين حتى نص الليل في عيش الموسيقى ذا دوزي. سمعنا في عزدونا، سمعنا سر وجعنا نوردو مع رحمة محسن، وسمعنا محمد جويني في علوالف برشا موسيقى على كيف كيفكم متنوعة. وكل جزء الأول كان مع الموسيقى تراند مع نجاحات الأسبوع هذية، وفي الجزء هذية تلقاو بعد شوية فلاش باك مع أجمل أغاني الفلاش باك. قبل هذية نمشيو مع فقرة نيوز ويك.
1: نيوزويك.
0: في نيوزويك الأسبوع هذايا باش نحكيو على أسبوع الموضة مع واحدة من الماركات العالمية الإيطالية المعروفة جدا، واللي فيها العديد من الفنانين والشخصيات المعروفة جدا اللي كانت حاضرة. باش نحكيو على قبيلة كنا سمعنا سادة في الكيبوب أتيس في غنيتهم باد سان من المجموعة هذه، كان هو موجود وحاضر في الأسبوع الموضة. شنو اللي شد الانتباه أكثر في العالم العربي؟ إنه كان قاعد بجنب هيفا وهبي. هيفا وهبي قاعدت معناها باهتة في الـ في الـ في الشهرة الكبيرة متاع سان، من بعد هي بيدها هبطت صور معاه، فمعناها كان لقاء مع برشا معناها فنانين، منهم كارم بيرسين اللي الممثل التركي وغيرهم معناها من الشخصيات المعروفة في العالم. في نفس الحكاية وفي نفس الأسبوع كيف واحدة من الماركات الفرنسية زادة كانت جمعت بين سيلين ديون وإيشويريا راي، سيريناي ساركاي الممثلة التركية، وياسمين صبري الممثلة المصرية، وغيرها من الفنانات الموجودين، وكيفاش يعني تلموا مع بعضهم في البوديوم وصور في الـ في الـ في البوديوم. وشو اللي شد الانتباه أكثر ولا خلى الناس تحكي أكثر شفتوا في مصر؟ ياسمين صبري و يعني كيفاش تقدمت على وكيفاش معناها قدمت نفسها، ف يعني الحقيقة خلت معناها برشا يكون فما شكون معناها انتقدها وفما شكون كان يحبها برشا بيان سور. هذاك علاش احنا حكينا عليها، على خاطر بما انه سيلين ديون هي اللي كانت لمت كل الفنانين هذوما ولا كل الممثلين هذوما، وفي صورة سيلفي من اكثر الصور بارتاجي. باش نحكيو هذا كيف كيف على جوائز أخرى من الجوائز لسهرة الـ VMA، والـ تايلور سويفت يعني تحطم كل الأرقام القياسية وتسبق حتى بيونسي في العدد الجوائز. شكون يرجع من بعيد؟ مادونا بعد 23 سنة ترجع على المسرح وترجع زادة هي بالجوائز. هذه أخبارنا لليوم في النيوز ويك، أكيد مع أخبار المشاهير. ديما نذكركم تنجموا تختاروا بين الليستة رقم 1 والليستة رقم 2، كاظم الساهر في مدرسة الحب أصالة سامحتك، وسميرة سعيد بشتاق لك ساعات، هذوما في الليستة رقم 1. وإلا في الليستة رقم 2 فما ميادة الحناوي في حبينا وتحبينا، عبد الحليم حافظ في زي الهوا. شنو تختاروا؟ مرحبا بيكم حتى نصل لي نمشيو توا مع فلاش باك.
1: فلاش باك.

هذا شاب ناصر سمعنا فيه يعتاك ربي، هذه الاغنيه اللي حاب يسمعها معز. هو قال سمعوني شاب ناصر، دونك ان شاء الله تكون استمتعت باغنيه الفلاش باك الليله. اليوم يختار ليست الرقم 2. سلمى عليك برشا، هنيدا سلمى عليها برشا، مرحبا بيك، شنو احوالك؟ اليوم تختار لي هي ليست الرقم 2، وسلم برشا على شلبي، على محمد وعلى كل المستمعين. شكرا ليك، يعطيك الصحه. فكريه كيف كيف، نسلم عليك برشا، مرحبا بكم سهرين معانا في عيش الموسيقى. مازلنا باش نسمعوا من اغاني الفلاش باك. جورج وسوف يرجع باغنيه حبيت ارمي شبك، وقتها يعني كانت عوده مش كما العاده. حبيت ارمي شبك يعني مغايره تماما للاغاني اللي كان يقدم فيها. كيف كيف باش نسمعوا مروان خوري مع إلين لحود، وباش نسمعوا وباش نرجعوا من بعد لفتره الثمانينات، وباش نرجعوا لعام 1988 مع من اجمل ما غنى راغب علامه. تابعونا في فلاش باك.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي، حكيت معي من غير ما تحكي معي، يا عيون عند الناس

0: مع ذكريات عيش المزيكا.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. بداية من الغد منع التلاميذ من الخروج كليا خارج المؤسسات التربوية خلال أوقات الفراغ وبين الحصص حماية لهم. جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الثالثة في شمال أفريقيا والأولى وطنيا وفق تصنيف تايمز للتعليم العالي لسنة 27 و2000. غدا انطلاق التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية. في إنجاز هو الأول من نوعه في مؤسسة الأعلام السمعية البصري في تونس، الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي تفتتح محطة شمسية فولتا ضوئية بمقر إذاعة المنستير مخصصة للإنتاج الذاتي للكهرباء، ستمكن من التقليص بنسبة حوالي 50% من تكلفة استهلاك الكهرباء في الإذاعة.
3: إذاعة المنستير سبقت الإذاعات الكل بإنجاز هذا المشروع الهام الذي يندرج في إطار الانخراط في الانتقال الطاقي وكذلك على المستوى البيئي أيضا. إن شاء الله نشوف إذاعة قفصة قريبا ستكون جاهزة أيضا، محطة الفوتو ضوئية متاحة قريبا جدا على أن يقع تباعا بالنسبة للإذاعة الوطنية.
2: غدا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف والمجلس البنكي والمالي يوضح آليات الانتفاع. تونس تحيي غدا كسائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين، ووزارة الأسرة تؤكد بالمناسبة دعمها للأسرة الفضاء الطبيعي والأمثل لرعاية كبار السن. دوليا الجيش اليمني يعلن تنفيذ 468 عملية ضد الحوثيين، وشركة فلاي دبي تعلن تعليق رحلتها من إسرائيل وإليها في ظل استمرار التحقيق في حادثة الطائرة اليوم. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

هذه ميادة الحناوي سمعنا في حبينا وتحبينا، هذه ليست رقم اثنين اللي اخترتوها الليلة واللي استمتعنا من الأولها وبصوت ميادة الحناوي، ومازلنا باش نستمتعوا أكيد بصوت عبد الحليم حافظ في الفقرة هذه، فقرة ستار ليست كما اخترتوا انتوما. إن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي في سهرية أخرى من سهريات عيش الموسيقى. ديما تابعونا وتسمعونا على موجاتنا إذاعة الشباب. اليوم كان معاكم نجم الدين بن سالم وذكريات بن حميدة. مش خليكم مع صوت العندليب الأسمر، ونقول لكم باي باي.

لك انا واحنا في عز الهنا. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا.

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت

0: مع ذكريات عيش المزيكا
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
3: Arabesque.

0: إذاعة الشباب.
1: الله الله.

حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام.

0: راديو جون. راديو جون
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
3: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خوذ فرصتك من توا حتاش لل 11 ونص. اليوم معكم وليد الريفي في التكنيك في الديجيتال، كل من عزيز الترودي مي اللزير، عواطف الورغي من أمام الميكروفون، ضيوفي كل من وجدان معلاوي للشهادة الأولى والستارتاب الأولى طبعا هاد سابتا، واكثر تفاصيل معها هي نتعرف على ستارت اب هذه، الباركور نتاعها، شنو درست، والخوض في ميدان رياده الاعمال. هي موجوده في الاستوديو معنا ايضا، باش يكون عبر الهاتف هشام سيداوي من القيروان، حليمه شهاوي من توزر، زوز شهادات الاخرين في حصتنا لليوم في خوذ فرصتك. في الاثناء باش نبدا مع اولى الايقاعات والانغام، وبعد نبدا في استقبال الضيوف.

0: أنا حبيتك رغب علي ما علي موجات إذاعة الشباب أولى الإيقاعات والأنغام. والآن باش نمشي للفقرة الأولى وفقرة السكس ستوري.
1: سكس ستوري
0: ومعانا وجدان. مرحبا بك وجدان. أهلا وسهلا بك, شرفتنا. إذن وجدان, احنا باش نتعرف عليك بالطبيعة قبل كل شيء. شنو الباركور نتاعك, انت شنو درست بالضبط, وبعد الخوض في ميدان ريادة الأعمال كيفاش بدات؟ وجدان معلاوي هكا ولا؟ مرحبا بك وجدان.
2: ميرسي بوكو. أول حاجة نحب نشكرك على الاستضافة, نحب نشكر زيت السادة المستمعين. باهي بإيجاز معناها باش نقدم نفسي. وجدان معلاوي, أخصائية في تخدير الإنعاش كتكوين أساسي.
0: ومن بعد معناها أنت قريت تخدير وإنعاش
2: في الصحة يعني. ومن بعد عملت يعني دورة تكوينية تكميلية اللي خلتني بشوي بشوي نعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل, يعني نبدل المسار المهني. أي جملة. وهي حاجة شجعتني اني باش نخرج ميدان ريادة الأعمال.
0: خدمت معناتها بعد ما تحصلت على معنى الشهادة نتاعك في التخدير والإنعاش
2: تقريبا مدة 9 سنوات يعني.
0: أي 9 سنوات كمان. معناتها مش سهل باش تكون معناها عندك معناها شهرية مسمار في حيط ومستقرة 9 سنوات تجربة, وبعد تتخلى على المهنة متاعك معناتها بتاتا وتخوض ميدان آخر.
2: صحيح. هي ما كانتش سهلة من ناحية تنجم تقول يعني كما قلت أنت معناها فما نوع من الاستقرار يعني الوظيفي, وهي حاجة أنا حبيتها معناها المهنة اللي خدمتها هي حاجة اخترتها أنا وخدمتها وين نحبها. لكن كانت
0: شو اللي خليك تبدل معناها؟
2: هما فما عديد من الدوافع, فما دافع شخصي انه في مرحله معينه كانت عندي رغبه في اني نخرج من منطقه الراحه, يعني مسيش نشوف انا نمن اللي عندي يعني قدرات معينه وطاقه معينه. وكنت في مراحل معينه كنت شويه متردده يعني, لكن في مرحله انه قلت خلينا نحاول نخرج من منطقه الراحه, نجرب نشوف اسك الحاجات أنا نمن بيهم بالحق معناها موجودين فيها, نجم نخلق فارق ولا امباكت يعني في المجتمع, نجم أنا نكتشف في زادة في شخصي معناها طاقات جديدة. والحقيقة كانت تجربة باهية.
0: معناها نتصور حتى بعد 9 سنوات تخدم في السونتي ما لقيتش راحتك, مادام ماكش مرتاحة 100%, ماكش أنت حبيت تعمل لها حاجات أخرى, ماكش راضية, ماكش كيليبغي بتتخ شوية كل رضا النفسي, ما لقيتش الرضا النفسي. ربما حبيت في البروفيل متاعك ما تحبش شكون يعطيك الأوامر ولا تخدم تحت ناس, تصور معناها أنا قريت أفكارك.
2: الحقيقة شوي بون يمكن لافونتاج اللي معناها فما حاجة أن نعرفها فيا انه قدرتي على التأقلم, يعني حتى كان انا وقتها في الوضعية هذيك مانيش مرتاحة 100%, لكن قادرة على التأقلم مع الوضعية. لكن ديما نحاول نسعى اني نطور من القدرات نتاعي, نحاول نحسن, نحاول نكتشف حاجات جديدة يمكن انا نجم نعملهم والا لا. وبالحق معناها وصلت في مرحلة معينة نحس انه البروفيل والا ستاتيو هذيك اللي انا فيها يمكن
0: مقيدة شوي,
2: اي يلزم نبدل ستاتيو باش نجم انا نكبر شوية معناها في البروفيل
0: نتاعي. اي حسيت روحك معناها تستاجر قاعدة في نفس البلاصة, ما فماش حاجة جديدة. الفكرة الان تخوض ميدان ريادة الاعمال, عندنا قناعات والكل, وقيت في روحك البروفيل انت تو بو جيري وحدك حاجة. الآن شنو هو الاختصاص اللي اخترت؟
2: ما بعدناش على الصحة. على الصحة, مي الصحة الرقمية. يعني تطبيقة في مجال الصحة, تعاون العاملين في قطاع الصحة إنهم يتواصلوا بين بعضهم بطريقة فعالة ومحمية. دونك خرجنا شوي المجال الإعلامية الموظفة في قطاع الصحة.
0: ما بعدش على صحة لأنه كانت الفكرة من مشكل أنت عشته, خاطر قلت الموظفين في قطاع الصحة ينجموا يتواصلوا مع بعضهم من خلال هالبلاتفورم
2: هذه. يعطيك الصحة. هي صحيح هو مشكل لاحظته الحقيقة. هي المشروع ماهوش شخصي معناها وحدي، هي كانت فريق خدمنا مع بعضنا في مساحة خاصة، ومن بعد في أطباء، فيه يعني متنوع الفريق. وبحكم معناها الممارسة مع بعضنا اكتشفنا أنه عندنا مجموعة من نقائص في طريقة التواصل بين بعضنا. فما ساعات بلوكاج، يعني مثلا دي باريير في طريقة التواصل، يعني حواجز في التواصل في قطاع الصحة. ساعات المعلومة ما توصلش في الوقت المناسب، ما توصلش الشخص المناسب، ما توصلش بالطريقة الصحيحة. وهذه حاجة خلتنا نخموا ايه علاش ليه ما نحاولوش نخلقوا حل للمشكلة دي، عاونا ويعاون زيادة زملائنا في انه تكون طريقة تواصل احسن.
0: به وقتش بديت الفكرة؟
2: به هي بديت من 2022 وتواصلت. بدينا من الاول ببروتوتيب، معناها يعني جست ابلكيشن صغيره، قمنا معنا باختبارها في بعض المؤسسات الخاصة، ومن بعد قمنا بتطويرها. بالطبيعة اللي عاونونا بالكدي هما العاملين في قطاع الصحة اللي تمنوا التطبيقة هذه، استعملوها وعطاونا الفيدباك نتاعهم اللي هو عاوننا باش نزيدوا نطوروا ونحسنوا ونوصلوا للمستوى هذا.
0: توا لابيليزي معنا صرت
2: احنا لابيليزي من عند وزارة التكنولوجيا، معنا قدمنا زيادة في